ذاكرة اليوم باش يغوص بيكم في أعماق الطرب التونسي الأصيل من خلال البحث عن الأسباب اللي خلت اسم وغنى الشيخ العفريت يبقى في ذاكرة كل تونسي. وقبل ما نتعرفوا على تفاصيل حياة شخصية العدد نسمع مع بعضنا هالنغم اللي يبقى من أشهر ما غنى الشيخ العفريت.

ولد الشيخ العفريت سنة 1897 في تونس، وهو من عائلة تدين باليهودية. والده روزيو سلام من أصل مغربي، أما الأم فهي مغنية من أصل طرابلسي. بعد رحيل الأب ورجوع للمغرب، تربى الشيخ العفريت مع والدته وعاشوا الخصاصة والفقر اللي اضطرت للعمل كبائع الحلويات اللي كانت والدته هي اللي تصنعها. تأثر الشيخ العفريت بالأغاني اللي كانت تأديها أمه، وتعلم أصول الغناء على الشيخ إبراهيم التبسي، وعلم خاصة المالوف والنوبات الأندلسية. وكان الشيخ العفريت عازف على آلة الطار. نقل الشيخ العفريت في عديد المناطق من البلاد التونسية، وخاصة جهة الكاف اللي خذي منها برشا أغاني ومواويل تراثية. غنى الشيخ العفريت أغاني نابعة من روح المجتمع التونسي، وهذا اللي خلى اسم الشيخ العفريت محفور إلى حد الآن في ذاكرة كل تونسي. توفي الشيخ العفريت بأريانا يوم 26 جويلية.

سنة 1936. ورحل وخلى في خزينة الأغاني التونسية مجموعة كبيرة من الأغاني اللي حبيناها وما زلنا نحبه.

0: إذن كما عرفنا ضيف حلقتنا اليوم أو شخصية اللي باش نتحدث عليها في برنامج في الذاكرة اليوم هو الشيخ العفريت الفنان التونسي الأصيل. الحديث حول الشيخ العفريت لابد من استدعاء أهل الاختصاص طبعا الموسيقيين, ومعنا ضيف في الاستوديو الأستاذ محمد مرابط أستاذ الموسيقى وزميلنا في الإذاعة. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا فاتنة.
0: وعبر الهاتف معي أيضا الأستاذ طارق ترجطه, فنان وملحن تونسي معروف. مرحبا بك سي طارق.
2: مرحبا أهلا بيك وأهلا بك.
0: إذا يعيشك باش نحكوا على الشيخ العفريت, أو ما الذي يعني شنو اللي خلى الشيخ العفريت يبقى في الذاكرة التونسية, يعني وين مسألة الشيخ العفريت معناه معروف ناس كل تعرفه. في البداية باش نستمع مع بعضنا الريبورتاج اللي يعني قمنا به. سألنا الناس عن الشيخ العفريت وكانت الإجابات هي الإجابات كانت كلها تقريبا متشابهة, أنا فنان تونسي مثلا ما شكون يعرف عليه برشا حاجات, لكن أخذت يعني عينتين وباش نسمعوا مع بعضنا.
2: العفريت هو فنان نعرف بنوعية صوته القوي والصادح واللي ترسخ في الذاكرة الشعبية التونسية, ونعرف زادة بالبساطة نتاع الكلمات اللي كان يغنيها واللي كانت طريفة زادة وضامرة في بعض الأحيان. حسب رأيي هذا هو السبب اللي خلاه يكون محبوب عند الجمهور العريض, ومن بين هالغاني هذه نذكر الأيام كيف الريح في البريمة اللي نعرف بها ونعرفت به, ويا ناس عملت الرحلة وزاد انشهر بموال من صغري نحوس البرور, وزاد تصفر وتتغرب ومشموم الفل. وهالغاني هو اللي كان معناها يألف كلماتها واللي كانت شعبية معناها بأتم معنى الكلمة.
3: الشيخ العفريت ممكن شباب توما عندناش فكرة كبيرة عليه برشا بحكم ما عندناش برشا تسجيلات, جاء في وقت ما كانش يمكن فيه أنه باش يعمل تسجيلات كبيرة, أما اللي نعرفوه أنه من اسم كبير ذكرى تاريخ الفن التونسي, ممكن عنده نعرفه أنه عنده صوت وطابع خاص به, وممكن أكثر معلومات من الناس اللي صنعت المألوف التونسي والموسيقى التونسية.
0: إذن كما قال المتدخل الثاني في الريبورتاج ربما أهل الاختصاص يعرفوه أكثر منا, ولهذا يعني اليوم باش نحاول نتحاوروا مع الأستاذ طارق والأستاذ محمد حول الشيخ العفريت, وخاصة شنو اللي خلى الشيخ العفريت يبقى في الذاكرة. نبدو معك أستاذ طارق تفضل.
2: الشيخ العفريت فعلا هو اليوم أحد أعلام الموسيقى التونسية, وإذا ما قلناش أحد أقطاب الموسيقى التونسية, يعني كيف نذكر الشيخ العفريت نلقاه فرد قيمة فنية مع الفنانين الكبار مثل الراحل علي الرياحي والهدي جويني وصادق صرية وغيرهم وصريحة. ثم عدة أسباب خلات الفنان الشيخ العفريت معناها تكون عنده المكان هذه. نحن نعرف الشيخ العفريت من مواليد القرن قبل الماضي, يعني تقريبا في سنة 1884, وتوفي سنة 1937. يعني كنشوف الفترة اللي عاش فيها الشيخ العفريت نلقاها الفترة اللي سبقت تأسيس الرشيدية. والرشيدية إذا كنقولوا رشيدية يعني جميع الموسيقيين المتفقين كونوا الموسيقى التونسية, بدينا نتحدث على موسيقى تونسية منذ نشأة الرشيدية. إذن قبل الفترة هذه شنو اللي كان عنا؟ كانت الجادية اليهودية اللي هو ينتمي لها الشيخ العفريت شبه يعني حاضرة أكثر في المجال الفني والمجال الموسيقي,
1: يعني كان نذكر احنا حبيب مسيكا وانا راشد وخير وشيخ العفريت نفسه نلقاو الفترة هذيك كانت الجالية اليهودية هي اللي حاضرة اكثر في المجال الموسيقي. الشيخ العفريت هو لقب شيخ، يعني عندما نقول الشيخ فلان او الشيخ فلان في الموسيقى نرمز به الى الفنان اللي يعني وصل الى درجة عالية من الحرفية والاحترافية في الفن باش يستاهل لقب شيخ. إذا كان نقول شيخ العفريت مبدئيا معناه متفقين اللي هو فنان ذو كفاءة عالية موسيقية. الشيخ العفريت تعرف بأغاني شعبية، وهذا مما خلاه ممكن زاد الأثر متاعه يبقى إلى حد اليوم، مما نعرفه من يعني كما نعرفه أن الموسيقى الشعبية ديما عندها كان عندها أحباء وتبقى ديما عندها أحباء. الشيخ العفريت يقال كونه كان ياخو كان يدور في عبر مناطق الجمهورية ويرتاد المجالس الفنية ويحفظ من التراث التونسي، ثم معناها يدخل عليه بعض التغييرات حسب ما تقتضيه الفترة هذيك. مثلا إذا كان كلمة ما عجبتوش يغيرها، إذا كان كلمة لقاها غير لايقة، فهمتي كيف ثم حتى يقال أنا حتى في اللحن كيف يدخل عليها بعض التغييرات ويسجلها بصوته، ويقال حتى كونه كان ينسبها لنفسه. يعني احنا نشوفه تاريخيا مثلا كي تاخو انت شريط موسيقي للشيخ العفريت او تاخو قرص تلقى الاغنيه الفنية كلمات وتلحين الشيخ العفريت او ساعات ما تلقاش معناها الاصل نتاع الاغنيه، شكون الكاتب شكون راح تلقى الاغنيه الفنيه للشيخ العفريت. يقال كونه اغلب الاغاني كانت ماخوذه من التراث التونسي، كان ياخذها من التراث التونسي وكما قلنا يسجلها بطريقته هو الخاصة، ثم ينسبها إلى نفسه. لكن جي نشوف الأغاني بتاع الشيخ العفريت في أغلبها نلقاوها يمكن هذا من الأسباب اللي خلات الأغاني هذه تعجب الناس إلى حد اليوم. ثم واحد من المتدخلين بكر نسمع فيه قال معناها فيها جانب من الطرافة، فعلا أغاني أغلبيتها قائمة على الطرافة، وانا نمشي اكثر من كذا نقول يمكن ساعات تصل حتى للفكاهه مش طرفه برك. يعني كيف نشوفوا احنا اغنيه خلوني قلقت ومليت عيشه مره معك عديد، يعني الخطاب موجه لزوجته، وبالطبيعة يحاول الشيخ العفريت يظهر الجوانب السلبيه في حياه في حياته مع زوجته، و الأغنية كلها عندها طابع فكاهي مضحك. إذا كان شوفوا
4: ولا يا حسرك يكون
1: أغنية أخرى تقول يا حسرك يكون صغير كيف الكلام موجه لزوجته.

0: ربما هي المواضيع اللي ما تعودش المستمع يعني يسمعها في الأغاني.
1: فيها جرأة فيها جرأة يعني يلي راجلها مغيار. شوف ما ننساوش الفترة اللي عاش فيها راه بداية القرن اللي فات بداية القرن العشرين. احنا قلنا للشيخ الشيخ العفيف توفى عام 37 يعني الفترة هذيك يمكن المواضيع هذيك كانت يعني محظورة. دي سوجي تابو أكثر من معنى هي تو يمكن صار فيها بعضين معنى مواضيع يمكن ما نحكيوش فيها. كي تسمع اللي راجلها مغيار
2: عيشة مرة للونة
1: عيشة مرة راح ونسيته ساس اللي بنيته ليك وعليته يا جاهلة يقولها يا جاهلة في حينك هديته قد ما عملت معك وفي في في الأبيات يعني ما يخلي ما يقول. فالأغاني فيها جانب كبير من الجرأة وجانب كبير من الطرفة يعني هذه زاد من الحاجات اللي إلى حد الآن أنا تمنيت لو كان معناها شكون من المطربين اللي خاصة اللي قاعدين يقلدوا في الشيخ العفريت واللي حتى ساعة ساعة لساعة يعني ياخذوا حتى اللقب نتاعو فهمت. تمنيت لو عملوا أغاني في النمط هذايا في النمط الطريف اللي قاعدنا معناها بصراحة مازال مفقود. نجيو طول للناحية الموسيقية نشوفوا اللي الأغاني نتاع الشيخ العفريت ما كنا احنا أغاني شعبية فتلقاها في طبوع تونسية بحتة ما غناش شرقي بالكل بالكل ومش حتى في طبوع تونسية بحتة نمكن نحصرها يمكن سي محمد نعرفش يوافقني في الـ في الـ يعني في الملاحظة تنحصرها في في بعض الطبوع يعني إذا كان نشوف القام يكون ثلاثة أو أربعة طبوع يعني العراوي ولا الصغير في النوع الأول ومحل العراق هكا ولا سي محمد
2: وشوية مزموم ساعات
1: والمزموم إذا كان واحدة
2: كل تونسي
1: يعني أربعة أو خمسة طبوع يعني ما خرج منهم. كذلك في الموازين هي موازين شعبية تونسية شعبية هذا زاد من الحاجات اللي خلاه ممكن زاد الأثر يبقى. ونحب نختم بالحديث على الصوت نتاع
2: الشيخ
1: الشيخ العفريت اللي هو واحد من نقاط القوة في شخصية الفنان هذية اللي هو يتمتع بصوت صافي وصوت قوي وحاد يعني يغني في طبقات عليا سي محمد يفهم فيه 100% وحتى انت يا فاطمة تفهم فيه
2: من القناة للأصوات اللي
1: معناه يعني نتعبروا لي احنا باللغة الموسيقية نقولوا التنور نقولوا صوته تنور يعني تو كان ما كان جا حي شيخ العفريت بافاروتي كان يخاف على بلاصته فهمت هذه حاجة. وكان يحذق ما كنا احنا خذا الصفة متاع شيخ دونك يحذق كل ال ال ال ال الأشياء المطلوبة باش تكون في المطرب اللي هي يلزم قدرة على الارتجال هذا ما أنا ما شك موجود عنده
2: هو بالعكس تقريبا في الم... في, ال...
1: نعم؟
2: في العروبي في العروبي تقريبا أحسن من أدى العروبي يعني
1: أحسن واحد أدى العروبي ولكن سي محمد شو العروبي هو طوعه مع الموسيقى الوترية
2: أيوه أجمل هذا
1: في اللون الوتري ولكن هو عروبي فعلا يعني فهمت كان أو منها يجيد أداء العروبيات معنى بشكل غريب يجيد المواويل كيف معناها بقطع نظر على أيضا العذوبة اللي موجودة في معنى رغم الـ يعني كنا كل حدة احنا وكل الطبقة العليا وكذا ثم عذوبة في الصوت متاعه وهذا ما خلى يعني الفنان هذا إلى يوم الناس هذا يعجبنا الكلنا واعتقد يعني حتى شباب تو وقت اللي يسمع يمكن نصور ثم شباب يسمع ما يعرفش الشيخ العفريت ولكن يعجب بهالفنان هذا.
0: شكرا لك استاذ طارق. استاذ محمد تو
2: انا تقريبا اخويا طارق يعني الم بعجاله اهم جوانب اللي تعرف بها الشيخ العفريت. الشيخ العفريت كما قلنا هو تونسي وعاش في فترة اللي الموسيقى التونسية يعني ما قبل الحرب العالمية الثانية تقريبا كانت رجال والنساء اللي غنوا ساعتها من الجالية اليهودية يعني ربما المسلمين أو العرب ما همش مهتمين ثم كانوا احتقارهم للموسيقى والمهنة مهنة الطرب كانت موجودة في
0: طبيعي يعني
2: ما وخاصة الرجل يعني ربما المرأة تغني وفي الفترة هذه كثم بعض أصوات نسائية لكن الرجل ما كانش محبذ أنه يغني في تلك الفترة. الشيخ العفريت بحكم معناها ما ننسوش أنه عاش حياة فقر وتعب في حياته، وكان هو والد تبركة لأن هو والده من أصل مغربي وأمه من أصل ليبي. وبعد فترة قصيرة والده رجع للمغرب وبقى هو وأمه فقط، بحيث عاشوا فقر مدقع. كانت أمه تصنع الحلو في الدار وهو يتولى بيعه وهو طفل صغير. عاشك الحرمان، عاشك التعب، يحب يعاون أمه بشتى الوسائل. ثم من بعد خدم عند قهواجي، كيف نقول عند قهواجي، كي مش مفهوم توا قهواجي في ذلك الوقت، كان يهرس القهوة بمهرس، ثم مهرس كبير كان يهرسها بيده وهو طفل صغير. يعني أعمال شاقة بالنسبة للأطفال. وهو يغني وهو في يهرس في القهوة، كان يحب يتسلى لأنه يعني يتعب برشا يغني. وطبعا عادة المطرب راه يغني ما كان ما يعرفش جمالية صوت اللي يملكها، يكتشفها الآخر. كل ما كان يغني أصحابه واللي بحذاه كانوا يقولوا له حبس خلنا نسمعوك تغني، يعني صوته جميل. هو هاك الإيقاع، شوف الموسيقي هاك الإيقاع متاع المهراس، استغل إيقاع للأغنية ويغني في نفس الوقت باش يسلي نفسه. فبشوي بشوي شهرته كبرت حتى نوصل للبيت. أنا هتصوري مشى للبي وغنى له في قصرة وكان ينادي فيه باستمرار. ثم شاع أكثر معناه، ولا خرج لبرا، خرج لبرشا بقايا. تصوري أن خرج لألمانيا باش سجل، فرنسا باش سجل أغاني، عمل الحفلات في الجزائر، في برشا، في المغرب، بخلاف في تونس. صوت جمالية صوته كما ذكر خويا طارق أنه صوت حاد، ولكن مش هاك الحاد المزعج. رغم أن الصوت الحاد عند الرجل عادة صعيب برشا، تو مرأة صوتها حاد معقولة، أما رجل صوت حاد من القلائل، تو تشوفي قليل اللي صوت يملك صوت الشيخ العفريت. والحاجة اللي خلت يبقى في الذاكرة أنه التصق بالشعب، لأنه قلنا هو عاش الفقر وعاش الحرمان، فأغانيه خذها من الشعب من واقع. كان يتعب شوية، كان يمشي للكاف، كان يمشي معناها ما تنسيش شعرانا، احنا شعراء الجنوب الشرقي كانوا هم بطبيعتهم يرحلوا العاصمة، كانوا متواجدين، كان يمشي يخدموا غادي غرابة نقول احنا، كان ياخذ الكلمات. فجل الكلمات اللي خذاها العفريت من شعراء معروفة، اللهجة الجنوبية معروفة وين يلقوها، اللغة اللي ذكرتها وذكرها خويا طارق، الأيام كيف الريح في البريمة معروفة، احنا نعرفوها من الجنوب. وحتى أسلوبها أسلوب برجيلة، الأيام كيف الريح أصلها الأيام كيف الريح في تبريمة شرقي وغربي ما يدومش ديما، معناها احنا مفهومنا احنا عندنا في تبريمة يتبرم الريح نقول، أما هم ما يفهموهاش معناها يتبرم في الشمال. فتصور أن الأيام كيف الريح في البريمة فك الخريرة، فقال الأيام كيف الريح في البريمة وبقيت الغلطة هذه تتردد. أما الشاعر الأصلي يقصد بها الأيام كيف الريح في تبريمة، يعني يتبرم
0: تتبدل
2: شرقي وغرب، طبعا ما يدومش ديما مدام يتبرم هو ما يركحش. والأغنية هذه وغنى الشيخ العفريت الأسلوب اللي موجود عندنا في جنوبنا الشرقي، كانوا يسموه أسلوب ترابلسي ساعتها، لأن الأغاني اللي توصلهم من الجنوب ما يعرفوهاش، فيعتبروا الجنوب والجهة هذه كل ليبيا. فالأسلوب هكا اللي يبدأ في الغناء من آخر الصدر أعجب به الشيخ العفريت وغناه، وكلماته جلها معروفة من أصل جنوبي، معناها معروف هذا أسلوب خذها خميس ترنان، خذها الشيخ العفريت.
0: أغنية صليحة
2: كما مع العزابة، كما في الغربة فنالي،
0: في الغربة فنالي
2: أصلها أصلها في الشعر عمري راح في الغربة فنالي.

هذا الأسلوب عجبهم في ذلك الوقت لأنه جاي من الجنوب الشرقي أو سموه أسلوب طرابلسي أو ليبي وعجبهم برشا وغناه الشيخ العفريت غنى فيه بخلاف الأيام يا فاطمة غنى وانت فاطمة غنى.

0: يعني بقدر ما غنى هو في الجواب غنيتنا في القرار. معنا يدور الفلك والروح هو للمرسى. وقصة فاطمة شاعرها حقيقي، يعني شخص أحب فاطمة ومن أجلها قال أكثر من قصيدة، ويقولوا أنه في الأخر انتحر، يعني قتل روحه من أجلها. قصة تحسي في بين سطور الكلمات أنه الشخص اللي الشاعر مهوش ينمق في الكلمات وإنما هو صادق. فأعجب بها الشيخ العفريت واخذها. العيب ربما لأسباب ما نعرفوهاش لأن ما عشناش عصرهم، كان ينسب في الكلمات له هو مش عارف علاش، معناها اللغة وإلا الشعر ما كانش عنده قيمة، أو ربما اشراها من صاحبها. إذا كان أنا خذيت منك حاجة معناها تولي معاش لك، أنت خذيت متاعها نولي ننسبها لينا. قد يكون كما عندنا توا في حالات شركات أنه كي تذكري اسم الشاعر واسم الملحن باش يولي يقتسموا معناها المال المادة. فوقت تقولي هذا كلمات وغناء وأداء فاطمة خير لك، ترتاحي من مشاكل أخرى قد يكون. أما معروف في الكلمات أنها ليست للشيخ العفريت،
1: وأحيانا يضيع أداء اسم الشاعر، يعني يبدي يكون ضارب في القدم ساعات حتى من جيل لجيل يضيع.
0: أي ما كانوش يتموا بذكر الشاعر،
1: نعرفوا الكلمات لكن لشكون أحيانا ما نعرفوش.
0: لا ساعات الشاعر نفسه يرفض أنه تعرفي به في وقت من الأوقات. إحنا التوى التوى ما زلنا نعيشوها. ساعات يكلمك شخص في الإذاعة يقول لك هاي أغنية مغنيها أنا ولا هاي كلمات، أما تقولش اسمي ما يحبش، يحب يتستر يحب يتخفى، لأن العقلية ما زالت العقلية السائدة هي أن الشاعر أو الغناي بصفة عامة يشار له بالبنان مش للشهرة وإنما احتقار، فيهرب هو نفسه. ساعتها الشاعر فرحان كما ذكرش فرحان، أنا ما نقولوش أن الشيخ العفريت خذ الأغاني ونسبها هكذا، لابد ثم أسباب. مع العلم أن فاطمة ثم أغاني كتبها هو فعلا واضح، لأن مثلا القصيدة الأخيرة اللي كتبها وقت اللي قبل ما يتوفى خاطر تعب في حياته وأصيب بالسل في آخر حياته، وحس أن الأصحاب بعدوا عليه والأحباب بعدوا عليه، بحكم فنان وشاعر حس العملية هذيك وكتب شعر بالعربية ومازال مكتوب توا على قبره. حس كيفاش الأحباب بعدوا عليا، كيفاش معناها احتقروني، كيفاش نسوني، اللي كنت واللي كنت واللي كنت، معناها قال شعرا ولكن تحسي كلماته ضعيفة وبسيطة. ربما عيب من العيوب آخر، لأن حكاية خويا طارق على الرشيدية، الرشيدية علاش جت؟ هي جت في الحقيقة باش تحارب زادة ثم الألفاظ وكلام نازل هابط في ذلك الوقت. نجد في أغاني الشيخ العفريت برشا كلمات ما تتقالش ما تتغناش، يعني كي نسمع أغانيه نلقوه من الجرأة بمكان صحيح الجرأة باهية ولكن عندها حدود، هو يتجرأ أن يقول كلمات اللي من يستحيل كان نقولها في أغانينا احنا، مهما كلمات بذيئة كلمات أقل معناها سوقية
1: بحسب المجتمع زاد ربما
0: كيفاش سجلها غناها هو في ظروف معينه. الله اعلم شكون كان يغني المجموعه اللي يحبوا يسمعوا النمط هكا من الاغاني. المجتمع التونسي في ذاك الوقت يعني فقر وتعاسه، وكانوا ينادوا فيه للمناسبات للافراح للاعراس، وهو حاجته بفلوس زاد هو معناها معيل للامه واللي تعبت وتعب هو معاها، فكان ما يتواناش انه يغني او يقول كلمات اللي الوقت هذاك او المحيط نتاعه قد يكون سمح بها. الرشيديه جت لتبتعد عن الكلمات، تنظف شويه تهذب شويه، وهذاك علاش جو شعراء ساعتها، لان العيب مش عيب، لان زاد التوانسه ساعتها الشعراء الاخرين وكذا كانوا مهملين القطاع الموسيقي. ربما هذه باختصار نبذة على حياة الشيخ العفريت، مع أن كما قال لك خويا طارق شيخ راه ما يوصلش لقب شيخ إلا ما وصل لمستوى معين. هو يستحق لقب شيخ. عفريت إما معناها، لأن اختلف فيها الرواة، ثم اللي يقولوا عفريت معناها مفهومنا إحنا عفريت من باهي، وثم اللي ينسبها لأفريت لأن أفريت يعني الشيخ العبري، لأن هو يحب ينفرد بأنه شيخ صحيح لكن راه شيخ عبري، لأن الشيخ العفريت كان معتز برشا بدينه، معناها متمسك بالدين اليهودي ومعتز به والآخر حياته يعني، وهذا ما عرف عليه. حتى الفرقة الموسيقية بتاعها جلها كانوا من اليهود التوانسة المحل،
1: ولكن ما أثرش توا في المجتمع التونسي وقتها مجتمع إسلامي، يعني وجود الشيخ العفريت منحسوش أثر ياسر، وحتى اليوم هذا يعني أغانيه مقبولة أغانيها.
0: المجتمع التونسي أو المجتمع يقبل كل الأنماط، يعني ما عندناش الحساسيات اللي ربما موجودة في مجتمعات أخرى. إحنا الشيخ العفريت وغيره من حبيب السيكة كانت مطربة معروفة
1: محبوبة
0: ياسر أكثر من اسم، رأوا الجورن تونسي معنا بالعكس نحبوا فنهم ونحبوا انا عندي شريط حتى لتونسي يعقوب مشيري معناها بحذانا في جربة حيث الاغاني اللي غناها العفريت كلمة ولحن تونسي المقام تونسي المواضيع تونسية بالعكس تبا برشة تونس حادوا على الطريق برشة تونس أخرين في وقتها هو غنوا شرقي غنوا غربي وأكثر بينما هو حافظ على الطبع التونسي إذا كان فعلا يحب مطرب يحفظ ويتشبع بالنغمات التونسية يلزم يحفظ للشيخ العفريت ثم حافظ على برشة أغاني نتصور لولا الشيخ العفريت برشة أغاني باش تمشي حتى كان هذه أغنية

من أغنية التونسية الجميلة اللي غناها وترنم بها الشيخ العفريت بطبقته هو طبعا الصوتية العالية والعالية ووصلت وبقت حية لحد الآن ونأخذها في مقتلات تونسية. غنى كما قال لك يا ناس أهملت وعملت الرحلة حلوة ياسر لأنها رحلة جميلة فيها وغناها في العرضاوي معناها في مقام تونسي.

معنا يمشي العقد الثاني. نقول احنا في العرضاوي يطور شوي متعدي وهز القلة ورخلة للعين. هذه احنا جزء اخر نسموه السعداوي في المقام. اذن الشيخ العفريت روحه تونسية كاملة. ما خرجش من العرضاوي. مقواني يا نور عيني مقواني يا نور عيني مقواني وإن شاء الله الدعوة تخطاني يا نور عيني. مع الأسف أنا ناوي طارق زوز أصواتنا عكس الشيخ العفريت.

0: كلمات لازمها تتعلم. أما العموم يعني الشيخ العفريت عندما تستمعين إلى أغانيها وإلى شريط من أسر طوان تقريبا ثلاثة اللي في السوق ثلاثة أربعة عشر موجودين ما تمليش من سماعها. أنا مش تسمعيها مثلا برشا أغاني تسمعيها مرة ما بيك ما عايش ترجع لها. الشيخ العفريت كل ما تسمعيها تحسي لأنه فعلا لون تونسي طبع تونسي واللي تعرف به عرف بالموال اللي يسمى الموال في الشرق نسموه احنا العروبي. الموال راهو لا يستطيع ان يتجرا ان يغني الموال الا المتمكن من مقامات.
1: نعم.
0: هو انسان متمكن من مقام التونسي بحيث وقت باش يغني في العرضاي والمزموم يخافش لا يخرج لمقام اخر، يغني مطمئن ويخرج ويتصرف ويعود المقام بكل راحه. وقت اللي يصعد في الجواب يصعد في الاصوات الحاده كثير من المطربين الاخرين ينشزوا يقول يولي صوته مزعج وقت يوصل درجات عاليه. هو لا هو يزيد جماليه كي تسمع الشيخ لفيت وقت اللي يصعد الى الجواب يزيد يولي صوته اجمل ما يقلقش. يعني ميزه اعطاها لها الله سبحانه وتعالى ومن وبها هي خلد لنا برشا اغاني اللي ضروري اننا نعتز به كشيخ وكمطرب وكتونسي حافظ على جزء كبير من تراثنا. ونتصور ان الشيخ العفريت في حاجه انه اغانيه تتعاود او تتصاغ بصياغه جديده او يحفظها الشباب لان الكثير منها اهمله. عنده اغنيه مثلا جنات

0: صبري. كيف كيف يقولوا أنها قصة حقيقية؟
1: هذه تتغنى في يعني في الأعراس نسمعها. يعني ما كنت أول مرة نسوي أنا سمعت أنها الشيخ العفريت. يعني تتغنى في.
0: ممكن خذوها تورثوها برشا أغاني موجودة، لكن على جنات هو غناها في عملها في مقام صالحي.

0: لا جنات.
1: معنى نجم الإنسان يغنيها في طبقات لأنه طبقات عالية برشا. ومن أغاني البسيطة ولكنها جميلة تبقى في الذاكرة. ولوحظ موسيقيا فاطمة أن الموسيقى ما هيش التعقيد.
0: نعم.
1: مش معناها كل ما عقد الإنسان اللحن معناها راهو أحسن. لا, الموسيقى هي اللي توصل الناس بسهولة واللي توصلك وتمسك من غير تعقيد. فأغاني الشيخ العفريت والأسلوب متاعه يوصل النفس ويريحها من غير عناء. رغم ما كانش عازف لآلة من الآلات, كانش يعزف كان يعزف الطار, كان يعزف حركه معناها وزان. واش تشوفي قيمه الوزان وقت الانسان يكون ضابط الايقاع ما تخافيش عليه موسيقيا. يعني هو حتى على الرياح كيف كيف ما كانش يعزف حتى آلة, كان ضابط الايقاع فقط. يعني عاده اللي يضبط الايقاع معناه اذا كان يزيد يتمتع بصوت جميل ينجم يكون موسيقي وملحن وما كانش يقرا النوت الموسيقيه. في حين توا ناس عندهم دكتوراه وعندهم كذا ولكن ما يصنع لكش لحن جميل. تشوفي أن الموهبة واللحن شيء والعلم جانب آخر في الموسيقى.
0: ثم تطويع اللحن للكلمات, لأن ساعات نحسه يعني الكلمة صعيبة. يعني وقت اللي تقرأ الشعر الكلمات صعب يأسل باش يطوع لها. يعني نحسه أن اللحن هو اللي يتطوع بالفعل للكلمات ما غير ما نقصوا منها, ما غير ما نبدلوا حرف بحرف, ما غير ما نضطروا.
1: كي تقرأها شعريا تحسيها لا تقرأ
0: صعيبة. أي يعني كيفاش تتلحن هذه؟ لكن تتلحن بطريقة وتحس أنا سلسة بعد لي وقت اللي تنحى كما الأيام كيف الريح. يعني وقت اللي تغناها الشيخ العفريت مش كما تغنت مثلا تو غنتها نبيها كراوي. الفرق كبير, تحس أنا ثم فرق كبير في
1: هو متمكن ويؤدي فيها براحة,
0: يؤدي فيها براحة
1: ويخرج من جملة لجملة من غير عناء, من غير هكا. حتى الموسيقى ما تعاونش فيه برشا, وحتى الآلات ساعتها كانت تردي بالك ما ثماش آلات كبيرة,
0: ما ثماش
1: آلات مش طاغية, ما ثماش آلات. صوته هو اللي طاغي, صوته هو اللي يوصل. وهنا ربما نمشي النقطة أخرى, أن توا اللي طاغي واللي يغطي على الأصوات هو الإيقاع ويغطي عليها الموسيقى الأورج وتغطي عليها الضوضاء كل, وتلقي الصوت شيء مثلا أنا تسمعي جعجعة وترطحنا. وفي حين قبل لا, بالعكس قبل الآلات كمان جمعة رباب آلة إيقاع فقط, ولكن الصوت حاضر ويوصل لك الأغنية الكلمة تفهمها الساعة تسمعها. طبعا مع الاسف برشا مطربين ما تسمعيش الكلمه, ما تفهميهاش
0: كلمه غني.
1: نجم يقول لي يحب, نجم يسبك وانت في بالك تغني, بحيث قبل لا قبل الكلمه كلمه تسمعها. والشيخ العفريت من هؤلاء. اولا صوت عالي حاد يوصل الكلمه ويعطيه معنى. هو الجمال انه يكسوها باللحن, حنيه عنده في صوته رغم انه حاد عنده حنان جميل. يعني انا من الناس اللي شدني صوت العفريت
0: دافئ, يعني
1: حده ولكنها فيها
0: فيه
1: يعني مش موجود برشا صوت من الاصوات القلائل اللي يكون حاد وتطمئنيله, لان عاده كيف يرفع الرجل صوته يولي يقلق يزعج. هو لا, يصرخ خاصة في مويلة في العروبي يوصل إلى درجات عليا وما يقلقكش ويؤدي, والكلمات تسمعها كلمة كلمة. ولهجة معناها ما أثرش, كان ينطق العربي ينطق صحيح. معناها نعم. كثير من الناس ما يفيقش اللي هو من أصل يهودي ولا وباباه جاي من المغرب وأمه جاي من ليبيا والآخرين, ثم حتى فرق بينه وبين أي
0: تونسي
1: صحيح. ينطق نطق يؤديه موسيقي يغنيه مقام. يا ريت احنا كل المطربين هيك يلتزموا بما التزم به الشيخ العفريت.
0: وجوده في يعني في الفتره هيك كان موجود ياسر في المناسبات الشيخ العفريت.
1: كانت افراح علية القوم خاصه تقام بالعوادات, عوادة معناها عود وكمان جوناي وطار. معناها كانت اولا الات عربيه ما فماش فما ثماش فرق اخرى في ذلك الوقت قبل الرشيديه, ما ثماش يعني ما ثماش حد يتجرى. وحتى الفتره هي نفسها ما مع الشيخ العفريت ما ثماش فرق اخرى الا فرقته هو. وطبعا المطربين تنجم تكون حبيبات, تنجم تكون رشدي, تنجم معنى. اما الفرقه الموجوده المتعارفه هي فرقه الشيخ العفريت, معناها حاضره في الحفلات في الطهورات في العراس. لما حال كان بلدي شويه ما خرجش برشا من المدينه, ولكن كان يتنقل في مناسبات عده. يعني كان يغني في الافراح وهكا, علاش تم برشا اغاني ربما من اجل العرس قالها عند على مطهر عند على العروسة عند
0: يعني حسب المناسبة يلقى أغنية
1: يبدأ عنده كلمات جاهزة للمناسبة هذيك.

0: وغنى المالوف عنده تسجيلات، لأنه هو كان يعلم فيها شيخ يهودي آخر اسمه تبسي، اللقب تبسي، كان يحفظ النوبات الأندلسية كلها. والنوبات المالوف صعبة وطويلة وفي عدة مقامات، هو مشى تعلم عليه يحفظها كباش زاد تمكن من الروح التونسية، وساعات تختار لها كفي عرس يخرج شوية يعمل شوية أندلسيات وثم اللي استحسنوها، لأن المجتمع التونسي فيه نسبة كبيرة اللي يحبوا في ذلك الوقت خاصة اللي يحبوا المالوف، فهو يرضيهم ويغني لهم المالوف. لكن صوته الحقيقة صوت عروبي أكثر من حاجة أخرى، يعني كيف يؤدي المالوف تحسيها أنه مش كيما يؤدي مثلا خميس ترنان، نمط آخر. هو الشيخ العفريت لأنه عاش مع الشعب وسمع وحس الطبقات الكادحة أكثر، فيغني بلون تونسي شعبي.
1: يعني الشيخ الخميس ترنان ربما غناها بطريقة يعني أكاديمية
0: شوي. طريقة يعني ينتقل الكلمة كلمة، كانها فصحى كان كذا يؤديها كما جت من الأندلس، صعبها شوية الآلات المرافقة من نوع معين. الشيخ العفريت يؤديها صحيح ولكن يشعبها كرجعها معناها يهبطها للشعب
1: الناس.
0: يغير حتى بعض كلمات ساعات يتدخل في بعض ألفاظ اللي يحسها صعبة يغيرها هو من غير ما يضيع الميزان.
1: أغنية كما وجهتها يعني من الأغاني كيف كيف يعني اللي أنا شخصيا ما كنتش نتصورها للشيخ العفريت، فجأت لأن ما تذكرتش مثلا نسمع أغاني الشيخ العفريت.
0: هي ما نجمش نقولوا ليه، هو كان يحفظ، هو كان يسمع ويحفظ كو. فيوم أمي وجعتوها معروف تضربش البنت وجعتوها تبغي الشهاوي وخايفة منها. أسلوبها كيف كيف، هي من حكينا عليها أسلوب جنوب تونسي أو ليبي، حتى تبدأ هي ما تضربوش البنت وجعتوها، فتبدأ يوم وجعتوها.

0: إذن هذه من الأغاني الجميلة في مقام الصباح، في مقام حزين شوية وصلتها هو. وساعتها الأغاني إما توصل مباشرة يجيبها الفنان الشخص، وإلا توصل كانت عندما الديسكوات الكبيرة الكحلة يسمعها، وقت اللي يسمعها يحفظها هو في حاجة أنه يحفظ، يكون عنده زاد كبير، لأنه وقت اللي يغني في عرس ولا في مناسبة يلزم على بعض، يلزم يعبي ساعتين ثلاثة أربعة، يلزم عنده مادة كبيرة،
1: مادة كبيرة،
0: لأنه ما كانوش يعاودوا، ما كانش عندهم إمكانية، ما كانش الآلات تعاون، كان هو معمل عليه يستنى فيه هو واحدة معاه وزان، وكمان جات يكو حيث كان يحفظ فأداها من جمل الأغاني، برشا أغاني جميلة أداها الشيخ العفريت ووصلتنا. الله قد يكون هو اللي حافظ يعني، لو لا ممكن ما وصلت شيء.
1: أي راهي ضاعت
0: برشا برشا أغاني كانت تضيع.
1: هذا هو الشيخ العفريت أكيد كان ماذا بينا،
0: ربما برشا ناس ما كانوش يعرفوه، ما كانوش يعرفوا أنه أنها صاحب هالفضل الكبير في المحافظة على النغمات التونسية، ما كانوش يعرفوا أنه الأيام كيف الريح في البرية بشوف كيفاش فهمها وكيفاش حسها وكيفاش وصلها لنا، ما كانوش يعرفوا أن كد والغصة اللي هي اللي هو، لأن من الأغاني اللي بقت
2: يا فاطمة

0: اغاني كثيره على جنات الاغاني, اغاني تو نتصور اللي يسمعوها وخاصه الشباب اللي ما يعرفوش يعتزوا به كتونسي خلى بصمته وحافظنا على المقام وعلى الايقاع وعلى اللون التونسي ككل.
1: شكرا لك سي محمد. هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم في الذاكره, نلتقي ان شاء الله في حصص قادمه مع تحيات شكر العدودي وفاطمه بالهوشات.
2: نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب, ونحن نموج في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب, ونعيد تقريب الدفاتر علل العبر مكانا بين صفحات الكتب. في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.

يا مساء النور، يا مساء الجمال على كل المستمعين المتابعين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في سهرة جديدة ورحلة جديدة نكون نحن وإياكم مستمعين فيها عبر موجة الإذاعة وعبر الأثير في بلادنا، مع المتابعين، مع الفنانين، مع المبدعين، حتى نتجول في عوالمهم وأيضا نتحدث عن ما يخالج الإبداع الفني.

إهداء الليلة كلمات من أركانها ومن تفاصيل قد تسعفنا الدنيا بلقاء لم نستعد له ولم نكن ندري عنه شيئا. الصدفة رائعة لأننا لا ننتظرها، ولكننا نقتل الصدفة حين نحملها وزر كل انتظاراتنا. وبين الانتظار والانتظار مسافة صبر. الانتظارات كالزهر تنمو رويدا رويدا، فالربيع يأخذ وقته كي تخضر الربوع، ولسنا نطلب من الربيع أن يزهر الأرض في لحظتها. لسنا نطلب من الربيع أن يزهر الأرض في لحظتها. لا تفسد أيها المسافر فرصتك، وجهز لها الأسباب لتكون أنت الربيع. العمر ليس نارا تحولنا حطاما، وليس سيلا جارفا. العمر غيمة ماطرة تغازلك كثيرا وتأخذ وقتها. العمر ليس سيلا جارفا، العمر غيمة ماطرة تغازلك كثيرا وتأخذ وقتها الكافي، ثم تنهمر فتغني لها البلابل والعصافير لأنها البدايات. فافتح للأفق لرعيك أيها الإنسان، فالكون أرحب مما تتصور، وانطلق، السفر أمامك والحياة معك.

حكاية الوكر، حكاية المدينة، حكاية الرمادية أو تخريبة الرمادية، كتبها وأنتجها وأصدرها المختار الورغمي، كاتب منقب عثر على مسرود ثمين فكانت روايته أثمن رواية أهداها إلى مدينة حسناء، يكتب فيها وعنها ولها وإليها، فالمدن الحقيقية بسردياتها، سردية الرمادية بين العشق والغربة وبين الذات والكل والعتمة والنور، بعض مما سنكتشفه الليلة مع ضيفنا وضيوف الاحتفال برواية الرمادية الصادرة مؤخرا للكاتب مختار الورغمي. وعلى طريقة جارة القمر نرحب به.

0: لمست بعض من أسرار الرمادية حتى نعزف على أوتار مختار الورغمي اللي موجود وحدنا الليلة في استديوهات إذاعة تطاوين. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك مختار.
1: شكرا فيروز. مساء المسك والعنبر، مساء الشيحي والزعتر، تحية لكل مستمعي عروس الصحراء داخل تونس وخارجها. شكرا فيروز على هذه الاستضافة، أنا سعيد جدا بالحضور معك في جارة القمر. بعجالة سأشكر الكثيرين ممن ساهموا في نجاح مختار الورغمي، شكرا لكل من ساهم في نجاحي.
0: بسم الله.
1: العفو. عائلتي، أصدقائي، وأخص بالذكر دكتور مسعود لشهب، محمد الهادي عرجون، دكتور مصطفى بوقتف، حذامي العبيدي التي هي بصدد إعداد رسالة ماجستير في السوربون موضوعها مقبرة الغرباء، الباحث محمد أزرار أيضا وهو يعد رسالة دكتوراه في المغرب، الدكتورة شفيعة وقاشة، الدكتور عطال أبو سالمي، الدكتورة ليلى الهاشمية، الأستاذ نور الدين ناجي، الأستاذ سعيد وشنب، وصديق سمير عتيقي، وكل من ساندني ولو بالكلمة الطيبة. طبعا لن أنسى كل الإعلاميين، أذكر ميمون التونسي، روضة بوطار، نادية الحمراني، فريق إذاعة ريس أفام، فريق تونس الثقافية، المستير، الكاف، قف، سيارات أفام، والمعذرة إن نسيت أي صديق. شكرا.
0: أهلا وسهلا ورحبا بيك، تحية لكل الأسماء اللي ذكرتها، ونحن أكيد نقدم لهم كل التحية عبر موجة إذاعة تطاوين الليلة. يا أهلا وسهلا بهم مستمعين، نعرف أسماء كبيرة كما سعيد بوشنب، كما مع حفظ الألقاب طبعا، كما دكتور مسعود لشيهب، كما بقية الضيوف اللي باش يكونوا الليلة معنا في سهرتنا وفي احتفالنا بالرمادية وحكاية المدينة وحكاية المكان وحكاية مختار الورغمي مع الرمادية بمختلف ممكن الثنايا والطرق اللي تأخذنا فيها عبر الرواية الجديدة، رواية الرمادية. مع كل احنا عندنا عادات في جارة القمر، مع كل رواية تكون موجود معنا مختار.
1: أكيد.
0: أهلا وسهلا، منورنا. نذكر أنه مختار الورغمي صاحب مقبرة الغرباء، وأيضا مختار الورغمي رواحيل من الإصدارات اللي تشع وتنير المكتبة التونسية. إذا كنا نتحدث على الرمادية وأنت تتحدث فيها على مدنين بتفاصيل كثيرة مختار،
1: من قال أني أتحدث عن مدينة؟
0: سيقول لنا دكتور مصطفى.
1: يمكن دكتور مصطفى
0: وجد معنا على الخط، سيخبرنا عن ذلك دكتور مصطفى. دكتور شحوالك؟
2: مرحبا أخت فيروز،
0: أهلا وسهلا،
2: كل الشكر على الاستضافة
0: يحييك
2: في برنامجكم جارة القمر إذاعة التطاوين. شكرا لك على هذا الاهتمام بالأدب وبجديدي المنشورات الروائية، كل الشكر لك وتحية لكل ضيوفك وكل المستمعين، وكل الشكر للمختار الورغمي الذي جمعنا معك، أنت جمعتنا في هذا على هذا الطبق، والمختار كان له فضل بهذا العمل الجديد لنجتمع ولنتكلم على الرمادية. كل الشكر.
1: مساء الخير دكتور، الله يخليك، العفو، وجودك معنا يسعدنا جميعا.
2: أنا أسعد سي المختار.
1: الله يخليك
0: دكتور. أنت قدمت الرواية، رواية الرمادية بفصولها التسعة، وكتبت ما كتبت، والأكيد أنه قراءتك وتحليلك لفحوى الرمادية فيه الكثير من المعاني وفيه الكثير من الأفكار اللي التمستها من خلال ما كتب مختار الورغمي.
2: أولا قبل أن أتكلم على الرمادية أشكرك على انتقاء الأغاني التي صدرت بها الحصة. الأغاني أشعر أنها متناغمة تناغما كليا مع الرواية. ثم الأغنية الأولى تحدثت عن السفر، والكتاب والرواية هي سفر بين العلامات.
0: صحيح.
2: والرحاء، الرحاء هي تشكيل يمكن أن يكون مجازي لعملية الكتابة.
0: صحيح.
2: الرحاء هي لعبة الكتابة، وهي تطحن، وفي الآن نفسه تتآكل أشياء وتنتج أشياء.
0: صحيح.
2: والرحاء وجع وولادة، الرحاء وجع وولادة،
0: وكذلك الرمادية، وكذلك الرمادية أيضا.
2: نعم، لذلك قلت هي متناغمة هذه الأغاني مع والغربة الإحساس بالغربة، والكتابة هي رحلة غربية مثل ما يقول بعضهم. وتحدث حتى الراوي عن غربته وعن كذا وعودته إلى الوكر، وغريب وجاء يروح روح الوكر. الأغنية الأخيرة الضيوف والترحاب بالضيوف، فهذه الأغاني متناسقة ومتناغمة. شكرا لك على هذا الاختيار.
0: العفو العفو دكتور. وهي في العادة مقدمة جارة القمر حتى نعزف على وتر للضيف حتى نأخذ منه ما نستطيع وما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فنخرج منه بعض الأفكار أو بعض المعاني اللي موجودة في المنجز الفني متاعها. دكتور، أول قراءة قرأتها للرمادية، أول فكرة أو أول انطباع كان عندك على الرمادية؟
2: هي القراءة. القراءة نزهة، مثل ما يتنزه الروائي وهو يخط كلامه على أديم الورق، وهو ينجز هذه النزهة. الروائي ينجز نزهة بين العلامات، يكتب العلامات بطريقة يكون وكأنه يقوم أو يطلع بنزهة، ثم يأتي بعد ذلك القارئ ويعيش نزهة أخرى مغايرة تختلف. فهذه النزهة بين العلامات، الانطباع الوهلي. أنا أجيبك على سؤالك. الانطباع الوهلي الذي حصل لي بعد قراءتي للرمادية، أحسست أنها رواية تكتب المكانة. هي رواية المكان. هذا المكان الرمادية بدا لي كأنه معناها مكان أعيش فيه. هذا المكان أعرفه رغم أن أقدامي لم تطأه، ولكنه بدا لي مألوفا. هذا المكان المنسي، هذا المكان الذي معناها يقع في منطقة بعيدة عن المركز، ورغم ضمك العيش وشظف العيش وصعوبة الحياة، ولكن ثمة ما يحرك القلم ويحفز الروائي للكتابة عنه. هذه الصورة الوهلية الأولى التي معناها استنتجتها بعد قراءتي للرواية، رواية المكان. بعدها هذا المكان بتفاصيله، بأحداثه، بشخصياته، بأزمنته، بكل ما فيه، يمكن أن نلج هذا المكان. قلت أنا أن هذا التوصيف للمكان الرمادية لم يكن على الطريقة التي رأيناها مع رواد الرواية الواقعية. فمثلا البشير خريف في دقلة فارجين أو محفوظ في روايته الواقعية يذكر المكان أولا، ثم بعد ذلك يتطرق إلى الأحداث وتتتالى الأحداث وتتعاقب. ولكن ما يميز رواية المكان هو أن هذا المكان يستحيل أو يتحول إلى معناها حيز متضخم يلتبس بالنسيج العالمي للرواية من بدايتها إلى نهايتها. فيشعر القارئ أن الرواية بتفاصيلها سرد للمكان،
0: سرد
2: للمكان، وسرد لوقع المكان في النفس. سرد للمكان، وأكثر من هذا سرد لوقع وتأثير المكان في النفس، في نفسي هذا الذي يكتب الرواية ويكتب المكان.
0: وهي
2: هنا الصورة التي تشد القارئ هي كيف يكتب وقع المكان في النفس. العادة يكتب هذا الشاعر، الشاعر هو الذي يكتب الوقع. ولذلك أنا عندما حاولت أن أكتب ما يشبه ما يمكن أن يكون مقدمة، راه هذا ممكن، ما كتبت أنا في مقدمة هذا ممكن من جملة ممكنات، راه
0: طبعا طبعا قراءة من جملة قراءات صحيح،
2: وربما ضيوفك اليوم والقراءات الأخرى ستأخذ الرواية من جانب آخر وتكون قراءة أخرى ولعلها تكون أعمق وأقدر. أنا رأيتها من جهتي هذا المتكلم الذي يكتب الرمادية بآهة منتشن وأنة ملتاعن. ربما إن كنت ربما إن أردت أن أحدثك عن كيف أو تجليات اللوعة في الكتابة والتجليات الانتشاء لك ذلك.
0: هو الحقيقة فما الكثير من المفاتيح في الرواية لمن يريد القراءة الأعمق ربما، أو لمن يريد أن يبحث فيما وراء ما يريد أن يقوله مختار الورغمي. أعتقد أنه إذا كان شفنا إلى عتبات الفصول وشفنا الأسماء في عتبات الفصول وربطناها بما يريد أن يقوله مختار الورغمي أو ما تريد الرمادية أن تقوله، فما نجمش نتحدثوا على محمد شكري وما نتحدثوش على الهوية والبدايات القاسية، وما نجموش نتحدثوا على جلال عامر والسخرية ولا لا، والسخرية من هذا الواقع ومن هذا القاع المهمش اللي فيه المناطق المنسية وفيها الأماكن الداخلية، وأيضا فما الكثير من الإسقاطات في الفصول وفي عتبات الفصول مهمة برشا ظهر لي ما بين هذه الثنائيات اللي فيها نور وعتمة، فيها ذاتية ومجموع، فيها ألم وأمل، فيها هل الصراعات اليومية اللي نعيشوها، ولكن ظهر لي فما انفراج وفما أمل في الأخير دكتور.
2: نعم، بالنسبة للمدخل العتبات مدخل أساسي في فهم المتن الروائي
0: صحيح،
2: وهنا عدنا جنات سوي عتبات العتبات العناوين والفصول، عناوين الفصول والأقوال التي ذكرتها الأقوال المستلهمة والمسترفدة من كبار الكتاب والمفكرين مثل محمد شكري وجبر إبراهيم جبرة والمسعدي وإبراهيم الكوني. الأقوال هنا ثم ميزة عند مختار الورغمي أنه لا يعنون فصوله بل يصدر هذه الفصول بأقوال استرفدها استدعاها من أقوال المفكرين والأدباء على غرار المسعدي قلت ويكوني ومحمد شكري. قولة محمد شكري على ما أظن الإنسان بما ينتهي إليه لا بما يبدأ، حاجة كما نكتب
0: الفصل الأول
2: ذكرت الألم والأمل والحياة. نعم، هنا هذه العناوين هذه الأقوال مداخل مهمة في فهم المتن الروائي لأنها تتناغم مع هذا العالم المجدود بثنائيات
0: صحيح،
2: ثنائية الحياة والعدم، ثنائية الامتلاء والخواء، ثنائية التيه والوجود، ثنائية الوجع بما هو ألم والأمل. هنا وخاصة هنا ما نتبينه من كلام على الأمل، خاصة المختار الورغمي هو يكتب وبين لنا أن ثم أمل في الحياة من خلال الكتابة، ثم تأمل من خلال الاستبسال من أجل بقاء الوطن على قيد الحياة وحتى على قيد الحرية، رغم القيد والحرية لا يرتقياني، ولكن أن يبقى الوطن على قيد الحرية وعلى قيد الحياة. ثم أمل تحدث عنه المختار من خلال العائلة التي تتجشم الصعاب وتبذل وتبذل جهودا من أجل أن تعيش وأن تنتزع اللقمة من المعاناة ومن الظنك ومن التعب.
0: صحيح،
2: هذا أراد أن يقوله المختار سرديا أراد أن يقوله على طريقة التخيل، وهذا أمر وهذا ما يحسب له. صحيح أنه كتب المختار أوجاع المكان، كتبها معناها بطريقة تخيلية، طريقة لا تخلو من زعم وتخيل، كتب هذه وجعة العائلة، وجع عائلي موت حسن، وجع الفقر، وجع الحرمان،
0: وجع الخوف، الخضر اللي خايف اللي متخبي سنوات، لأنه
2: نعم ذلك الخضر الذي احتجب للسنوات.
0: فالوجع
2: الملاحقة والمطاردة،
0: الوجع فيه مراحل كثيرة، كما الأمل فيه مراحل أو مر بمراحل الكثيرة، أو مر بالفصول التسعة، كما الوجع مر بالفصول التسعة. وفي التسعة هذه فما حكاية كبيرة برشا دكتور، أكيد احنا نحكي شوية على الإصدار حتى نخلي الناس تلوج على الرمادية وتبحث عليها وتحاول أنه تقرأها، لأنه ستقرأ فيها بعض من ذاتها أكيد إذا اطلعت على الرمادية. دكتور شاكرين جدا لوجودك معنا الليلة، وهي إطلالة أولى، إن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة حتى نتحدث أكثر وأكثر وباستفاض أكثر على المنجز الفني الروائي التونسي. دكتور
2: كل الشكر، وأنا معناها تسعدني دعوتك، وديما معناها أنا أستجيب للدعوة متاعك. كل الشكر على الاستضافة، ومرحبا سلمي تحياتي لكل ضيوفك، تحية بالليل سي المختار، وإن شاء الله نقول له ديما كل مرة ومعناها تخرج لنا تحفة باهية
0: إن شاء الله
2: الرمادية، وإن شاء الله
0: إن شاء الله
2: لا أحسن منها
0: إن شاء الله. يا دكتور،
1: دكتور تحياتي ليك ولكل بير علي بن خليفة من أولها حتى نهايتها.
0: موجود معنا مربي فاضل جدا، سعيدين كثيرا بوجوده معنا وبإطلالته معنا عبر موجة إذاعة التطاوين وفي جارة القمر. يا الله قديش جميل هالترابط وهالتواصل ما بين الأجيال، المعلم والتلميذ. سينوردين شنحوال لك.
3: لا شكرا لكم على الاتصال، مصافحة طيبة جدا تجمعني بكم من خلال الحديث عن تلميذ اعتبره من المتميزين المتألقين، وليس أدل على ذلك من هذا المنتوج الذي تتحدثون عنه الليلة في هذه المصافحة. فتحية له وتحية لكم وتحية لكل قارئ اطلع على هذا المنتوج المولود المتميز جدا، كما عهدت تلميذي الفاضل المختار للرمي.

علمني يا سيدي، علمني نقرأ ونكتب، علم وامتحن وأدب. توقف لحظة أيها الزمن، امنحني بعض اللحظات لا غير، هي مجرد كلمات بسيطة سأقولها وأمضي في حال سبيلي. حاولت تطويع الكلمات لأكتب نصا يليق بك، فخانتني اللغة. بحثت في مفرداتي حتى أظناني التعب، لعلني أجد جملة تليق بك سيدي، لكن هيهات. اليوم وقد تغير الحال، وكبر ذلك المشاغب الذي كان تلميذك يوما، وها هو اليوم يقف أمامك وكأن الزمن توقف في القاعة 3 ذات حصة صباحية تدوم ساعتين. أراك الآن وأنت تطارد أبا هريرة وريحان حينا، وحينا تتوه بنا في ثنايا اللزوميات. سيدي الآن أقف في ساحة رجابس، أدخن خلصة سيجارتي وأخفيها كلما سمعت أزيز دراجة نور الدين كعام الحمراء. لم تكن أستاذا عابرا، بل كنت أخا وصديقا ورفيقا. دعني أذكرك أن أول فرض أسندت لي 15.5، وكأنك كنت تقول واصل يا فتى. سيدي أنت من الأوائل الذين آمنوا بقلمي، شكرا بعدد الحروف التي كتبتها على السبورة طيلة مسيرتك. أقول هذا الكلام اعترافا بالجميل في زمن الجحود والنكران. حفظك الله ورعاك سيدي.

0: شكرا لك من القلب، قد لمست في مشاعر لعلي في لحظة من اللحظات خيل إلي أننا أسمعها مجددا. ذكريات تجمعني بتلميذ كان مشاغبا بالمعنى المتميز للحظة، والشغب هنا لعل البعض يذهب به إلى ما هو سلبي، إلا أنني أتذكر جيدا أنك كنت حين تطرح السؤال أجد نفسي مدفوعا إلى البحث عن إجابة تليق بذاك السؤال، وها أنا الليلة أسمع ما يمكن أن يعيد إلي شيئا من ذكريات خلت في لحظة من اللحظات أنني أودعتها وودعتها في ذاك الزمن، زمن لعله كان متميزا معك ومع زملائك ومع زملائي في مؤسسة تربوية جمعتنا، فأينع زهرها وها أنا الليلة أقطف ثمرة من ثمار،
1: والحمد لله.
0: لعلي أسلي نفسي وأنا أصافح هذا الفتاة الذي أصبح اليوم رجلا، والرجولة هنا بمعانيها المتعددة المتشعبة والتي تحدث عنها العرب طويلا، من أولئك الفلاسفة، من أولئك الذين كان قلمهم سيالا، وها هذا المولود يعبر بكل معنى للكلمة عن أني أفخر بتلميذ، بابن، برفيق، بمن صاحبني في هذا الدرب وزاملني في يوم من الأيام، وأنا أفخر بذلك، وأنا الآن أتمتع ببعض من الراحة راحتي.
2: علمني وإيدك فيدي خليك معايا يا سيدي، علمني وإيدك فيدي خليك معايا يا سيدي.
0: فعدت إلى مشاغبتي يا تلميذ يا ابني. شكرا
1: مشاغب ومشاكس الليلة.
3: العفو سيدي.
1: وقداش ما أجمل هالتواصل ما بين جيل مختار وجيلك سي نور الدين، وقداش ما أحلاه سيدي تقول له
3: سيدي نور الدين. لقد قلتها في النص مرتين.
1: في قداش عطيتها 15 ونص متذكر سي نور الدين ولا؟
0: والله أنا أذكر أني كنت أدرس وأبحث مع ابن لي، مع تلميذا، لعل العدد الذي أسندته ربما كان أقل ببعض شيء عن العدد الذي لا كان لا لزاما علي أن أسنده إليه. فشكرا
3: له فرض من القلب. فرض إنشاء فرض إنشاء
0: أستسمحك، لأن العشرين كنت تستحقها، ولكن
1: لا نعطيها العشرين. كان عندي أستاذي قريفية يقول لي تستحقين عشرين ولكن لا نعطي عشرين، فأثمنتاش ممكن تسعتاش ممكن، أما العشرين لا.
3: هو سي نور الدين فرض إنشاء العباس بن الأحنف ذكر.
0: ما شاء
1: الله ما شاء الله. سي نور الدين احنا سعيدين بوجودك معنا الليله، وهي بادره من عند مختار حتى يكرم المعلم، وفي الرماديه الكثير من المشاهد والصور اللي تحكي على رحله المعلم وعلى وجع المعلم وعلى الام المعلمين في المناطق الداخليه في المناطق المهمشه، وتحكي على وجع المعلمين اللي يلقى روحه لازم يقرا اختصاص جامعي وإلا يمشي يخدم، لأنه العائلة والتزامات العائلة تجبر أن يكون في الوظيفة العمومية وفي التربية، وبين هذا وذاك أين هو أبو ذر؟ الشخصية أبو ذر هي الشخصية المربية في الرواية. فأكيد تحية لك سيدي نور الدين، وإن شاء الله كل هالجيل، جيل مختار وغيره من الأجيال اللي جت بعدها واللي قريتها، يكونوا حاملين لجميلكم علينا، لأنه كل حد قرّك حرف رو فوق الرأس العلم اللي اعتتهونا، والعلم زدتونا معها الكرامة سي نور الدين، وهو ما هو موجود في الرمادية أيضا. فشكرا لك سي نور الدين.
0: شكرا، بارك الله فيكم، وتحياتي لكم، تحياتي لكل المستمعين، تحية لإذاعة تألقت وتتألق وستصبح إن ستكون دائما متألقة. فشكرا لكم على تواصلكم معي، وأرجو للجميع التوفيق والنجاح.
1: بفضلك بفضلك سيدي نور الدين. والحقيقة أنا ذكرتني في كل المعلمين اللي قروني في الابتدائي، فتحية لكل الناس اللي قررتنا واللي كانت سبب في أنه نكونوا بهالمستوى. وإن شاء الله واحد قد ما يكبر في العمر قد ما المستوى يتحسن والوعي يكون أكبر، وهذا الكل راهو الفضل فيه للمعلمين اللي هم كانوا كما العيلة، كانت تربية وتعليم. فشكرا لكم سي نور الدين، ومن خلالك تحية لكل الإطارات التربوية في كل مكان. يحييك سي نور الدين، وسهرناك شوية ولكن أكيد وجودك على رأسنا جميعا الليلة، ربي فضلك.
0: شكرا بارك الله فيكم، ما تكون الصحة.
1: يحييك.

0: يعيشك.
1: يعيشك. وإحنا مواصلين في الحديث عن الرمادية وعلى إصدارات والمنتج والمنجز الفني لمختار الورغمي ما بين الذاتي والمحلي إلى العربي والأممي والإشعاع على مستوى العالم العربي من تونس ومن تطاوين إلى مدنين إلى المغرب. للا الهاشمية موجودة معنا. للا مساء النور.
2: مرحبا. مرحبا بك. شكرا.
1: يعيشك. توا نحن كنا نحكم مع سين نور الدين اللي هو واحد من المعلمين اللي قروا مختار, وانتي هكا تسمعي فينا, اول معلم جاي لبالك شكون؟
2: اول معلم قراني في مرحلة الابتدائي كانت استاذة معلمة.
1: شو
2: معلمة والله أنا لا أتذكر الاسم. كانت معلمتي في المستوى الثاني لا أتذكر اسمها ولكن لازلت بصمتها راسخة في ذاكرتي.
1: للا احنا من خلالك حبينا التحية لكل الناس تسمع فينا في المغرب وفي كل دول العالم اللي يسمعونا ليلة عبر موجة إذاعة تطاوين. الاحتفال بمختار الورغمي وبإصدارات مختار الورغمي الليلة من خلال أصدقاء ومن خلال الناس اللي طلعت على مختلف الأعمال متاعها. للا الهاشمية, قرأتي شيئا ما لمختار الورغمي؟
2: طبعا مختار الورغمي روائي يعني سجل حضوره المتميز يعني في المشهد الثقافي ليس التونسي فقط وإنما العربي من خلال يعني كتاباته المسرعة بالوجع وفيض المشاعر. فهو حقيقة كاتب يعني جريء يكتب دون ما تنسيق, يعني هو لا يكتب لأجل تحقيق متعة جمالية أو لذة النص يعني كما يسميها رولان بارت, وإنما يكتب الواقع بجرأة وعنف ويحتفي بالهامش والمقصي.
1: من خلال اطلاعك على مقبرة الغرباء أكثر؟
2: نعم, اشتغلت على مقبرة الغرباء في ضمن دراستين نقديتين وقرأتها مرات كثيرة, كانت صديقة لي.
1: متهم باتهام ما في مقبرة الغرباء ولا لا؟
2: صحيح, متهم بقتل شخوصه. كانت مؤلمة فعلا. كانت نهاية مؤلمة, فهو متهم بقتل شخوصه.
1: وهي من الاتهامات ظهر لي اللي برشا روائيين يعيشوا حالة نفسية صعبة لما يقتلوا واحد من الأبطال متاعهم. يحكي جابرييل كارسيا ماركيز على لما قتل في 100 من العزلة لما قتل البطل الحالة النفسية اللي دخل فيها. ودكتور عز الدين جلاوجي مرة من المرات تحدث في جارة القمر على واحد من الأبطال اللي اضطر أنه يقتلهم في الرواية وفي سيرورة الرواية. فالمسألة صعبة جدا, نستفزوه ونقول له على شو تشفيه.
3: إلا عند مختار الورغمي. مساء الخير دكتورة. مختار الورغمي لا يزعجه في شيء أن يقتل الأبطال.
2: مختار الورغمي هو لم يتأثر بقتل شخوصي أكثر, وإنما القارئ هو متأثر أكثر. يعني وقع القتل على القارئ هو أكثر تأثيرا.
1: أي. ومقبرة الغرباء فيها الكثير من الرمزيات وفيها الكثير من الإسقاطات الموجعة.
2: نعم.
1: جدا. ونعرف أنه مقبرة الغرباء تجاوزت حدود البلاد التونسية بدراسات نقدية كثيرة وأيضا ببحوث في الجامعات, في جامعة السوربون, في أكثر من جامعة على مستوى العالم العربي وحتى على مستوى أوروبا. فأكيد هذية إن كان يحسب فهو يحسب لي تقنيات الكتابة, لجماليات الكتابة, للمعاني, لمواضيع المطروحة في مقبرة الغرباء. احنا حبينا من خلالك نحتفل معنا بمختار الورغمي الكاتب والأديب ابن مدنين, وأيضا نسمع منكم ما وجدتم في ما قرأتم لمختار الورغمي.
2: كتابات مختار الورغمي وبالأخص يعني مقبرة الغرباء هي تحتفي أو تطرح قضايا اجتماعية.
1: صحيح.
2: نعم صحيح. وفتحت يعني نجحت في خلق تواصل حواري مع الواقع والحياة في الجنوب التونسي, هذا الجنوب الهامشي المنسي. فاحتفاؤه يعني بشخوص هامشية تلك الشخص التي حاولت الخروج من الواقع الفقر والإقصاء واتخذت يعني الهجرة السرية سبيلا للنجاة. وهنا نشير أن هذا النص مقبرة الغرباء يعني من الأعمال القليلة التي يعني تناولت قضية الهجرة السرية مثل رواية يعني موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح ورواية كرامة رفيق الحيف والضلع للروائي الصديق حاج أحمد. يعني مختار الورغمي وهو يكتب قضايا
1: صحيح.
2: راهنية نعم قضايا راهنية الهجرة قضية أيضا التعليم في العالم القروي والهشاشة الاجتماعية
1: وهي ذات تقريبا المواضيع اللي مطروحة في الرمادية. فقط المختلف ما بين مقبرة الغرباء وما بين الرمادية أن الرمادية سردية ذاتية تنطلق من الذات لتصل إلى العالم ويبدأها بمحمد شكري ويقفلها بتشي غيفارا، ينطلق من الصراع مع الهوية ليصل إلى أنه الهوية هي انتماء للذات وانتماء للوطن وانتماء إلى الأم. فالإشكاليات الغربة والتغرب والهجرة السرية والفقر والتهميش كلها عوائق، ولكن ضروري أن الإنسان يعيش برغم كل هذايا. هذا إذا موجود في الرمادية.
2: صحيح.
1: دكتورة أتمنى لك قراءة ماتعة للرمادية
2: نعم أنا في انتظارها والله
3: أنا ستصلك قريبا إن شاء الله.
2: فارغ الصبر
1: إن شاء الله.
2: شكرا يا دكتورة
1: شكرا
2: على الاستضافة. نعم شكرا.
1: يفضلك، وإحنا سعيدين بأطلتك معنا الليلة عبر موجة إذاعة التطاوين في نحتفل فيها بمسيرة الروائي التونسي مختار الورغمي. ثلاث مجموعات أو ثلاث روايات، رواحيل أربعة للربعنه. انا نعرف انا قريت رواحيل
3: حديث التيه، رواحيل، مقبره الغرباء، الرمادية
1: الاخيره، ثلاثه منها طلعت عليها، وحديث التيه مازلت ما وصلتنيش. مختار وصلتك دكتوره مازلتي معنا؟
2: نعم
1: بعث لك احاديث التيه ولا ما بعث لكش؟
2: هو لا لم يبعث لي. انا
1: اذا دين عليها احاديث التيه بعثها لك دكتور.
2: يعني انا انتظر احاديث التيه مع الرمادية.
1: اي مختار
3: في انتظار تهمه اخرى.
1: تهم جميلة انه نشجع بعض على القراءة. مختار
2: طيب. ان شاء الله انه لون تلك الرمادية بجل الالوان،
1: بالوان الحياة، الحياة.
2: نعم،
1: والاقبال على
2: الحياة. صحيح.
1: نعم. شكرا لك دكتورة، وشكرا لإطلالتك معنا الليلة عبر موجة إذاعة التطاوين. ممتنين جدا لوجودك معنا الليلة.
2: شكرا لكم، واجمل تحايا أقدم عبر هذا الأثير الجميل لك فيروز، وأيضا لمختار الورغمي ولكل مستمعي إذاعة تطاوين الأوفياء.
1: شكرا. يبارك لك الدكتورة لالا الهاشمية، كانت معنا مباشرة من المغرب حتى نحتفل معا في ليلة خاصة بإصدار الرمادية للروائي التونسي مختار الورغمي. في الحديث معاني كثيرة، ومن بين المعاني الأسرة والعائلة. تحدثنا عن المعلم، تحدثنا عن القارئ الباحث، تحدثنا على الدكتور اللي يقرأ بعين المختص والخبير والأكاديمي. مش نتحدثوا بعد المقطع الموسيقي هذايا على مسألة تهم الأسرة والعائلة.

0: تنساش. الفضاءات والشخوص وحتى الأزمنة اللي موجودة في الرمادية كل واحد منها ذاكرة بحد ذاتها. فأعتقد أنه القراءة الأولى لا تكفي لنفهم سردية مختار الورغمي. وأعتقد أيضا أنه مع كل قراءة سنكتشف أكثر وأكثر على سردية مختار الورغمي. فقط قبل ما نودعك دلال نحب نسألك على فكرة وهل توافقينني في ذلك. أبو ذر تحدث وفتيلة الرمادية كل بكل فصولها هو الشخص اللي يدخل الفرحة على العائلة، هو الشخص المشاكس، الشخص اللي تحس بالحركية والنشاط، ولكن أين هي عائلة أبو ذر الصغيرة؟
1: ربما هذا جزء من الديستوبيا أو التهميش، ربما تعمد الكاتب أو السارد أن يجعله كأنه منبت، نحس كأنه أبو ذر هو منبت. صحيح. هكذا قرأت هذه الشخصية في القراءة الأولى، وصدقا قرأت الرواية مرة واحدة يعني أعتذر من المختار، سنقدم مقالا في الرواية، سنقدم هذه الرواية في بنزرت إن شاء الله أو في تونس العاصمة، ولكن هكذا قرأت هذه الشخصية في بداية كأنه شخص منبت.
0: صحيح. والرحلة هي ليست رحلة يأس لأبو ذر أو لثابت، الرمزية متاع الأسماء ثابت،
1: الثبات
0: الثبات، وفي عالم كله شتات وكله تناقض
2: نفيسة.
0: وكله ونفيسة نفيسة الأم طبعا
2: الأم.
0: ما تجم تكون كن كنز ونفيسة
1: ولا جوهرة نفيسة
0: طبعا
1: جوهرة نفيسة.
0: فلهنا الرحلة ظهر لي ما هيش رحلة يأس بقدر ما هي رحلة وعي.
1: نعم. والكتابة وعي راها.
0: صحيح.
1: والكتابة وعي، وقد ذكر ذلك في مفتتح الرواية يعني ثم ولا ننسى يعني ثم ديسيتاسيون سيتهم
0: محمد شكري،
1: ولكن تحدث عن أن الكتابة هي مسؤولية، هي يعني وعي، والكتابة هي التي تغير العالم وتغير نظرة للأشياء.
0: صحيح صحيح. وهذا بعض من حتى ما وجد في الرمادية لمن يرغب في قراءة الرمادية ولمن يريد الاطلاع على الرمادية لمختار الورغمي. دلال سعيدين جدا بأن كنت موجودة معنا في إذاعة تطاوين وفي جارة القمر لليلة. احنا بدينا الحديث معك بمقطع من أغنية الخوت.
1: أنا حبيت نشكرك برضه هيك الأغاني خاطر محليهم، وعندي برشا ما سمعتهمش الأغاني، عندك طابع الجنوب هزونا للصحراء، هزونك الأجواء متاع الجنوب الجميلة برشا.
0: وهو بعض من حتى ما وجد في الرمادية، لأنه جارة القمر في العادة تربيتي كلها، ولكن
1: والحب نشكر سي مختار على الإحالات في تفسير تلك الكلمات، يعني بحق قداش عاونتنا في برشا كلمات أنا بيدي ما نعرفهمش الحق.
0: صحيح. صحيح.
1: لكن نلقاوك التفسير مهم جدا، وخاصة أن الكتابة أو هذه الرواية حلقت خارج تونس، هذا مهم جدا للقارئ العربي. ونتمنى له التوفيق وهنيئا للمكتبة التونسية بهذا المنجز الروائي. شكرا سيدتي الكريمة.
2: عايشك دلال الله يخليك.
0: من الحديث الأكاديمي باش نرجع إلى المقاطع الموسيقية والأغنيات اللي كلها فيها رمزيات تتعلق بالرمادية. كان نقول لك قبل ما نسمع الأغنية كان نقول لك أشخصني كان ربي عطاني بالقسم عبهول والصحب الشاير، اسقطتها في الرمادية مختار. تحدثت على ذولا طرش، تحدثت على الكثير بقعود. أنا بقعود عرفتها في الرمادية ما نعرفهاش.
2: ما فيش لأن للأسف أنا غزارت إنتاجها ما يعرفها تحد.
3: أشخصني كان ربي عطاني تفرحت زماني ونرتاح من الوقت جورا شقاني، وأشخصني كان ربي عطاني تفراج لو بعد مدة ومولاي يفتح أبوابه والأيام ردة بردة بين الحفاة والرطابة، ما يدوم في الوقت شدة وكل حي ياخذ

0: أش خصني كان ربي عطاني، والوقت يمر سريعا مع الأدب والحديث في قراءات رواية الرمادية اللي نحتفل الليلة بإصدارها مع الروائي مختار الورغمي وأصدقاء مختار الورغمي. نحن حاولنا الاتصال بسونيا مدوري حتى نتحدث على قيمة وأهمية أن يكون الناشر مهتم والناشر مؤمن بمشروع الروائي. سونيا مدوري لها الكثير من الفضل في أنه الرمادية تكون موجودة عندنا وبين أيدينا كرواية ورقية نقروها ونستمتع بما فيها من أفكار ومن معاني. وكنت تسمعوا في الباحثة دلال الغربي وفي الدكتور مصطفى بوقطف وليلى الهاشمية، والأكيد تنجموا تطلعوا على الكثير مما كتب في الرمادية وما سيكتب في الأيام القادمة في الرمادية من معاني ومن إسقاطات. في السياق هذا نحب نشكر أيضا نور الدين اللي كان المفروض يكون موجود معنا ولكن لظرف خاص ما نجمش يكون موجود معنا، في عطاء الله سالمي،
1: عطاء الله أبو سالمي،
0: سي عطاء الله أبو سالمي من الجزائر، وضيفة
1: شفيعة أبو قشة،
0: شفيعة أبو قشة أيضا من الجزائر. إن شاء الله قريبا كلهم يكونوا موجودين ونحتفل أكثر وأكثر بإصداراتنا التونسية اللي أكيد عنا الكثير ما نتحدث فيها.
1: هو كان توجدوا كل فيروس في بيرين كامل ماضي ساعة.
0: في دقائق سريعة جدا بعض الأسئلة فيما يهم الرمادية، ما نجمش موجود بحذايا مختار وما نسألكش الأسئلة هذه الكل. في فيزياء الضوء الرمادي هو مزيج الضوء والعتمة، هل الرمادية في روايتك استسلام للظلام أم أنها انتظار واثق لفجر آت لا محالة؟
1: قبل أن أجيب لابد من تحية خاصة للصديقة الشاعرة سونيا المدوري على مجهوداتها فعلا وعلى عملها المتقن، هذه كلمة حق أقولها. السؤال، الرمادية ليست استسلام، بالعكس الرمادية هي انتظار لفجر آت وأنا متأكد أنه سيأتي.
0: يقولون أن الرماد هو الأثر الأخير للحريق، ما الحريق الذي اندلع في بيت ثابت وهل كان وقودا لشيء ما؟
1: اندلعت عدة حرائق في بيت ثابت، ولكن بحكمة الشيوخ تمكن من تجاوز تقريبا كل الحرائق وخرج من كل معاركه سالما.
0: فصول الرمادية تسعى كشهور الحمل، هل كانت الرمادية ولادة متعسرة لمدينة منسية أم أنها كانت محاولة لإعادة إحياء جنين مات في رحم التهميش؟
1: الإجابتين ينجم يكون صحيح.
0: ولنا القراءة، الرماد في الأساطير هو مهد الفينيق الذي يبعث من جديد، فهل فصلك الأخير وهو التاسع مختار بداية ولادة جديدة من قلب غبار ما؟
1: ستنهض يوما كطائر الفينيق.
0: الرمادي لون محايد ولكنك لم تكن محايدا أبدا مختار، بقدر انحيازك للمهمشين فكيف جعلت لونا صامتا باهتا لا روح فيه يصرخ بوجع المهمشين؟
1: هو قيلت لي يوم التوقيع أخشى من أخشاه أن تكون أنت رمادي، لذلك سأجيب أنا على
0: عندي انترفيو لو كنت رمادي أنا
1: سأجيب أنا على الأثير. أنا لم أكن يوما رماديا سواء في بداياتي كتلميذ ثم كطالب ثم كمدرس، أنا صاحب موقف واضح، لذلك لا يمكن البتة أن أكون محايدا، وقد قلتها أكثر من مرة. لما دخلت سوق الكتابة بين قوسين، أضع كلمة سوق حتى لا يتهمني أحد، كان عندي هدف واضح هو أن يكون مختار الورغمي صوت من لا صوت لهم، لذلك
0: تنحاز للمهمشين
1: في رواحيل المهمشين كانوا موجودين لكن بدرجة أقل، في مقبرة الغرباء كانت واضحة جدا، في الرمادية أيضا. إذن لست محايدا وسأكون دوما في صف المهمشين، وليس من باب الصدفة أن يكون تصدير الفصل التاسع
0: تشي جيفارا،
1: والكل يعرف من هو تشيغيفارا.
0: ختام حبيت الرسالة أنه الانتماء ثوريين نعم، ولكن في نفس الوقت لنا انتماء، والانتماء للوطن وللسلام الأممي بشكل عام.
1: هذا لا يلغي ذاك.
0: صحيح. الرماد في الرواية ساعة رملية يتسرب منها عمر أبطالك مختار، فتحول الركود الرمادي إلى حركة سردية تشد القارئ من الوجع إلى الأمل أو لا؟
1: تشد القارئ من الوجع إلى الأمل. هو القارئ
0: بسم الله عليك
1: عفوا القارئ وهو يتصفح الرمادية فعلا هو في كل سطر هو يمني النفس بأمل. أحيانا يجد هذا العمل وأحيانا لا يجده.
0: صحيح.
1: وهنا ربما أعتذر من القراء قد لا تجدون ما تبحثون عنه، وهذه ربما ميزة الرمادية. صديقتي دلال تحدثت عن الفلاش باك والتكسير السرد لأن فعلا بالنسبة لي على الأقل هذا موقفي، لست مستعدا أن أكتب رواية لما يقرأ القارئ 10 أسطر أو 15 سطر يتنبأ ببقية الأحداث، بالتالي لا فائدة من الكتابة.
0: أنت كتبت مختار بشكل ما، كتبت وأرخت لجيل كامل ولمختلف الأزمنة التي مرت على هذا الجيل أو لمختلف المراحل تاريخيا لهذا الجيل، وهذا من حقك كروائي أن تكتب الواقع، أن تكتب الخيال، أن تكتب ما تشاء، ولكن أنه تخلي وثيقة تؤرخ إلى مرحلة ما وإلى عمر ما، فهي مسألة أكيد سيبحث فيها الكثير من المحللين. نحب قبل ما نختم في أقل من دقيقة أعود على الفصول 9 محمد شكري صدام مع الهوية والبدايات مختار، الفصل 2 جلال عامر والسخرية، وأنا اكتشفت جلال عامر عبر الرمادية، فشكرا على وجود جلال عامر وعلى البحث في جلال عامر، وجلال يسخر من القاع ومن المهمش. صحيح جدا. الفصل 3 جبرة إبراهيم جبرة وما يكتب جبرة للمنفى وللفقد، الفصل 4 الوجودية التونسية مع المسعدي، وكان لابد في 9 فصول من أنه يكون الرابع المسعدي لأنه سنتحدث عن الوجودية والوجودية التونسية تحديدا. الفصل 5 ساحر الصحراء إبراهيم الكوني، ما نجموش نحكو على الفضائيات والأماكن من غير ما نحكو على الصحراء. الفصل 6 سخرية عمر من جديد، وهي الوحيد اللي عودتها مرتين، مقصودة جدا ظاهرة. والفصل 7 صنع الله إبراهيم، وما لصنع الله إبراهيم من صمود أمام الأنظمة، صمود الفرد أمام الأنظمة. من عبد الرحمن منيف وذكرة المكان والمدينة، والتاسع تشي غيفارا من الخروج من الذات إلى المجموع، ومن الفعل الثوري إلى الانتماء، هذا بعض مما في الرمادية. كلمة الختام عندك مختار.
1: شكرا فيروز، شكرا لكل من تدخل في هذه الحلقة، على أمل أن يكون بقية الفريق في لقاء آخر إن شاء الله. يبقى دور الكاتب هو أن ينجز فعلا إبداعيا، وأسطر تحت إبداعيا، ومن حق القارئ أن يفهم كما يريد، ولن أناقش أحدا في مفاهيمه.
0: نلتقي دائما عبر موجة إذاعة تطاوين في ساعات تجمعنا على المحبة وعلى الجمال وعلى البهاء والنقاء. ليلتكم سعيدة.
2: جارة القمر،
3: بكرة أحلى لأنه بكرة نهار جديد.
2: جارة القمر، إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

0: التأملات تمضي سريعا.
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات
1: ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة. سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد.
1: أنتم مدعوون لمشاركتنا رحلة اليوم،
0: وإلى محطاتها نأخذكم آملين أن تكون ممتعة ومفيدة،
1: وما بين التأمل والفعل تكون صورتنا وعملنا.
0: فتعالوا نتأمل في الأرض بعيدا عن الآفاق.

0: له بالكتاب.
1: مع نهاية الدراسة الجامعية تنتهي علاقة الكثيرين بالكتاب، ولا تصبح لهم أدنى علاقة بأهم زاد فكري في الحياة.
0: إنهم اعتبروا الشهادة جواز مرور إلى وظيفة يسعون أن تكون كبيرة ومهمة ومدرة لأموال كثيرة. أما الصفة الفكرية فقد تنازلوا عنها يوم تنازلوا عن العلاقة مع الكتاب وحتى غلافه.
1: ظاهرة بحاجة إلى توقف جاد، لأن الكتاب دليل حضاري كبير وعميق. فالمجتمع الذي لا يقرأ مجتمع مهدد بطوفان جهل مخيف.
0: فكيف إذا كان الأمر مع حملة شهادات جامعية تنازلوا عن حقول تخصصاتهم من أجل وظيفة كبيرة ومنصب أكبر؟
1: في الدول المتقدمة لا يسمح الشخص لنفسه بمزاولة مهنة لا علاقة لها بتخصصه.
0: نهاية المرحلة الدراسية، بل هي علاقة مستمرة ويومية وأساسية لوعيهم بدور حضارة الكتاب في رقي المجتمع رقيا رائعا. وللحديث حتما بقية.

0: ومن جديد تأمل في العدل.
1: أصدقائنا، كلنا نحلم بعدل يسود حياة البشرية ويصبح قانونا يحفظ مسيرتها نحو شواطئ الأمان والطمأنينة.
0: لكن تعالوا نطرح بضع تساؤلات عن العدل وكيف نطبقه في حياتنا وسلوكنا اليومي في محيط الوظيفة والبيت والعلاقة مع الآخرين.
1: هل نحن نمارس العدل في علاقتنا الأسرية ونعطي لأولادنا حقوقهم التي لهم علينا بشكل صحيح وعادل؟
0: يعود الزوج من عمله فيستلقي ليقرأ الجريدة بتكاسل وتثاؤب، بينما الزوجة وقد عادت من وظيفتها هي الأخرى تمارس أعمال المنزل بكل حيوية ونشاط.
1: فأين هو العدل في هذه الصورة مثلا؟ كيف كانت مساعدة الزوج لها؟ إنه ينتظر الغداء والعشاء والفطور بينما لا يكلف نفسه عناء عمل صغير في المنزل.
0: إننا نطلب العدل قانونا يسود حياة البشر، لكننا لا نطبقه في حدود علاقاتنا الأسرية والوظيفية.
1: نتمنى العدل قانونا للبشرية كلها بينما نتجاوز بسياراتنا إشارات المرور والسيارات الأخرى بطريقة غير عادلة ولا منصفة.
0: العدل ليس أمنية معلقة على حائط الزمن، إنه ممارسة يومية تبدأ من الأعماق ومن الذات لتشمل الآخرين.
1: فهل نعيد حساباتنا؟ نتمنى ذلك رغم إدراكنا لصعوبته.

0: عز أنا في فترة ما يسمى بالطفرة الاقتصادية لدى بعض الدول النامية، ساد اعتقاد سلوكي غريب هذه المجتمعات عن مفهوم المعاصرة أو العصرية والتقدم.
1: ظن الكثيرون أن الإنسان العصري رجلا كان أم امرأة هو الذي يرتاد أفخم الأماكن ويستخدم آخر مبتكرات العصر والتكنولوجيا،
0: فصار التنافس على امتلاك الريموت في كل شيء من التلفزيون والفيديو حتى مقبض الباب، مرورا بتشغيل السيارة وهي في الجراج وصاحبها داخل غرفة نومه.
1: وشملت المعاصرة توظيف أكثر من خدام وخدامة في المنزل، بل صار عدد الخدم موازيا لعدد سكان المنزل إن لم يكن أكثر.
0: وحلم الجميع بامتلاك أكثر من 3 و4 سيارات، وساد الإسراف المتناهي سلوكيات المجتمعات النامية في فترة الطفرة باسم المعاصرة وأسلوب العصر وما تتطلبه الحياة.
1: فرضت هذه السلوكيات كقانون تفرضه الحياة المعاصرة، بل هو من متطلبات العصر، وسلم أكثرهم بهذا الحكم دونما تفكير صحيح فيه.
0: إن المعاصرة والأسلوب العصري ليس هو الاستهلاك والإسراف فيه بما لا يتناسب مع كل شيء، ولكنها النظرة الخاطئة في رحلة العمر.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم منا أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

قبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: هذا الأمر العجيب ويخالني أني أعرف هذه الفتاة وأني سمعت صوتها في حين أنني لم أرها قبل هذه المرة. فكيف اتفق ذلك ومن عساها تكون؟ نعم، لقد تذكرت هذا الوجه، إنه وجه آن فورتي حين كان لها هذا العمر. ترى تكون هذه ابنة آن؟
1: إنك تعبة دون شك. تفضلي يا ابنتي، اجلسي تفضل.
2: ويعطف عليها كذلك. أني لا أريد أن أقيس اليوم ملابسي، اذهبي لشأنك. سأذهب بنفسي إلى مدام أوغستين بعد أسبوعين، أني غير محتاجة الآن إلى هذه الملابس.
3: كما تشائين، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: ماري، أذكر أنك قلت لي يوما بأن هذه الفتاة المدعوة لوسي لا تعرف أباها ولا أمها.
2: لقد عرفت ذلك منها.
0: وهل نشأت في ملجأ الأيتام؟
2: هذا ما قالت.
0: ربما. ألم تعلم من الذي رباها؟
2: كلا، لكن لماذا تهتم بهذه الأمور؟
0: كي يزيد وثوقا بأن لوسيان لا يمكن أن يحبها.
2: إلى أين؟
0: إلى المعمل يا ابنتي.

0: نعم يا سيد سوليفو، إن لوسي لا تزال حية.
1: إن هذا محال محال، فقد غرق الخنجر في صدرها إلى المقبض. أجل، ولا شك أنهم خدعوك، حتى أنني ذهبت صحبة زميلة لها وسألنا البوابة فأفادتنا بأنها لا تعلم عنها أي خبر.
0: بل أنت المنخدع، فإني رأيتها بنفسي وتحادثت معها.
1: ماذا؟ أنت رأيت لوسي؟
0: نعم رأيتها وكلمتها في منزلي، فإنها شفيت من جرحها وجاءت إلى عملي.
1: يا للشقاء يا للشقاء، إنها إذا رأتني دون شك ويمكن أن تعرفني.
0: أما هذا فلا، فقد أخفى الظلام وجهك، وتعتقد أن ذلك كان من صنع لصوص باريس.
1: إذن لابد لنا من العودة إلى هذه المهمة.
0: كلا كلا، فإن عودتك إلى محاولة قتلها تلفت الأنظار إلينا.
1: جيد، أتريد التخلي عن هذه المهمة؟
0: كيف يا أوفيت، كيف أتخلى عنها وحياة ابنتي منوطة بنا؟
1: هل وضعت خطة؟
0: كلا، ولكن بس اقرأ ما في هذه الورقة.
1: وضعت لوسي في ملجأ للأيتام سنة 1861 أو 1862، وقيدت في سجل الملجأ تحت رقم 9. ما المراد من ذلك؟
0: يجب أن نعرف من الذي وضعها في الملجأ.
1: لم أفهم قصدك، لا أدري أي فائدة لنا من معرفة اسم الذي وضعها في ذلك الملجأ. إنهم لا يخبروننا باسم الذي وضعها إلا إذا عرفناه من سجل الملجأ. يا جيد،
0: إذن يا أوفيت يجب الحصول على هذا السجل.
1: ولكن كيف؟
0: هذا من مهامك، إني أدفع نصف مالي بشرط أن أعلم بأني لست بمنخدع.
1: ماذا تظن؟
0: أظن أن لوسي هي ابنة أن فورتيه المحكوم عليها بالسجن المؤبد.
1: ولكن كيف خطر لك ذلك؟
0: من اسمها فإنها تدعى باسم ابنة أن،
1: وخير ذلك
0: وعمرها.
1: ولكن اسمها وعمرها يتفقان لكثيرات سوانا.
0: ثم وجهها فإنها تشبه أن شبها عجيبا حين كانت في عمرها.
1: وهذا برهان قد يكون وجيها، ولكنك قد تكون مخطئا.
0: كلا كلا، فإن خيالها لا يزال ماثلا أمام عيني. فاعلم أن لوسي وضعت في الملجأ بين عامي 1861 و 1862، وهو المرجح، وأن المرضعة وضعت هناك كي تتخلص منها لما انقطعت أمها عن دفع الأجر.
1: كل ذلك طبيعي طبيعي يا جيد، ولكني لم أعلم بعد أي فائدة لك منه، فماذا تريد من هذا التحقيق؟
0: أريد أن أثبت أن لوسي ابنة امرأة ارتكبت جرائم القتل والسرقة والإحراق، وأنها ابنة أن فورتي قاتلة جيلابرو. ومتى علم لوسيان أن الفتاة التي يحبها هي ابنة قاتلة أبيه نفرها.
1: لقد أصبت يا جريد، ومثل هذا الخاطر لا يخطر إلا لكبار العقول، فإنه خير من القتل.
0: إذن يجب أن نعمل
1: دون شك، ولكني لا أدري كيف نبدأ. نحن لا نستطيع أن نعلم منه شيئا، يجب أن نبحث عن حقيقة أمرها في غير هذا المكان. جيد، أتعلم ماذا كان اسم المرضعة التي كانت ترضع لوسي؟
0: كلا.
1: أتعرف على الأقل اسم القرية التي كانت تقيم فيها؟
0: نعم، قرية جوانبي.
1: إذن يجب أن أذهب إلى جوانبي، وسأسافر غدا صباحا.
0: هل أنت محتاج إلى المال؟
1: ما هذا السؤال يا جيلود؟ ألا تعلم أن أماندا قد استنفدت كل ما كان معي؟
0: صحيح، لحظة واحدة.

0: ماري، كيف حالك؟
1: على أسوأ حال يا سيد إتيان.
0: إنك آتية لتوبيخي دون شك، فقد تمهلت في إعداد الرسوم التي طلبتها مني.
1: كن مطمئنا، أني ما أتيت لهذا الغرض، بل لأسألك قضاء أمر. لقد تعودت أن أهدي أبي كل عام هدية في يوم ميلاده، وسيكون عيد ميلاده بعد شهرين. أتعرف ماذا أريد أن أهديه؟
0: أظن أني علمت، وهو أنك تريدين أن تهديه صورتك، أليس كذلك؟
1: هو ذاك، وإني معتمدة عليك بإعدادها.
0: أتريدينها بالقد الطبيعي؟
1: كما تشاء.
0: انظري إلى هذا الرسم. فهل تريدين أن يكون رسمك بحجمه؟
1: ماذا؟ عجبا.
0: مما تعجبين؟
1: خيل لي أني أعرف هذه المرأة التي يحيط بها الجنود.
0: لعل وجهها يشبه وجه المرأة التي تعرفينها.
1: شبها عجيبا.
0: هذه المرأة طاعنة في السن؟
1: كلا، بل هي في مقتبل الشباب، لا تتجاوز 20 عاما، وهي عاملة عند الخياطة مدام أوغستين.
0: ماذا تدعى؟
1: تدعى لوسي. سيد إتيان، هل تعرفها؟
0: كلا يا سيدتي. أين تقيم هذه الفتاة؟
1: في شارع بوربون.
0: كلا، لا أعرفها، لا أعرفها ولا أعرف الشارع. إن الفتاة التي يحبها لوسيان تدعى أيضا بهذا الاسم. إن التشابه كبير بين الناس. هل راق لك حجم هذه الصورة؟
1: نعم. متى تبدأ العمل؟
0: بعد غد إذا أحببت.
1: اتفقنا.

وقد وصلت إلى جوانبي، أول ما يجب الاهتمام به البحث عن المرضعة إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، ولا بد من الوقوف على حقيقة أمرها في مثل هذه القرية الصغيرة، ولا بد أن يكون فيها أثر لابنة أنافورتي بالرغم عن طول العهد.

0: هذه العجوز لابد أن تكون عارفة ولو من الشيء بعضها. أكيد. أيتها العجوز، أيتها العجوز.
1: نعم يا ولدي، ما حاجتك؟
0: صباحك سعيد،
1: يومك أسعد.
0: أتأذنين لي أن أسألك سؤالا؟
1: تفضل يا ولدي، تفضل.
0: شكرا شكرا. هل تقيمين منذ عهد بعيد في هذه القرية؟
1: نعم يا بني، منذ 27 عاما. وأعمل هنا مرضعة.
0: مرضعة؟
1: نعم.
0: جميل جميل. ومنذ أي عهد ترضعين الأطفال؟
1: أوه، لقد كانت أمي تتولى هذه المهنة قبلي.
0: إذن أنت تعرفين جميع المراضع في جوانبي وضواحيها.
1: دون شك، ولكن لماذا هذه الأسئلة؟
0: لا لا تجزعي يا خالتي، لا تجزعي، ما أنا إلا رجل يريد إصلاح ذات البين.
1: تفضل بالدخول يا بني.
0: سأقص عليك ما جئت من أجله. هيا هيا بنا.
1: هيا
0: هيا, هيا.

0: اجلس يا بني واحكي ما عندك.
1: شكرا شكرا. أتذكرين أنك سمعت باسم امرأة تدعى النفرتي؟
0: من هي هذه المرأة؟
1: إنها أرملة جاءت بطفلتها إلى هذه القرية منذ 21 عاما.
0: ومن يذكر الأسماء منذ هذا العهد البعيد؟ فقد جاءني في خلال هذه المدة نحو 300 امرأة.
1: ولكني سأعينك على التذكر. هذه المرأة حكم عليها بالإعدام. كلا حكم عليها بالسجن المؤبد، وكان لها في جوانبي طفلة.
0: مهلا امرأة اتهمت بالقتل والسرقة والإحراق؟ نعم لقد تحدث عنها كثيرا.
1: أتذكرين عند أية مرضعة كانت الطفلة؟
0: نعم أذكر، فقد كانت عند المرضعة فريمي.
1: فريمي؟ وأين فريمي هذه؟
0: في المقبرة، إنها ماتت منذ عهد بعيد. فهل أنت والد هذه الطفلة؟
1: كلا ولكني أحب أن أعلم إذا كانت ابنة أنافورتي لا تزال حية، فهل تستطيعين إرشادي؟
0: كلا، فإني لا أذكر ما فعلت المرضعة بالطفلة.
1: نعم ولكن ألا تعرفين طريقة للاستعلام أو لستردري؟
0: اذهب إلى منزل شيخ البلد يخبرك، فإننا نذهب إليه عادة حين يتخلى أهل الطفل عنه، وهو يأمرنا بأن نضعه في ملجأ الأيتام.
1: أتذكرون لشيخ البلد هذا علائم الطفل المراد إرساله إلى الملجأ؟
0: دون شك، فإنه يكتب في سجله اسم الطفل وملامحه وثيابه واسمي أبي وأمه إذا كان معروفين، واسم المرضعة وتاريخ إرساله إلى الملجأ.
1: فهمت شكرا لك سيدتي المرضعة، شكرا لك على هذه المساعدة. شكرا،
0: إلى اللقاء.
2: مع السلامة.
3: بائعة الخبز. تشخيص المنصف الشواشي عبد اللطيف الغربي سلاح مصدق أنور العياشي محمد السياري فاطمة الحسناوي بشير الغرياني ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: يتطيب يومكم باليمن والبركة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ها نحن نلتقي بكم من جديد في لقاء آخر نطل من خلاله على عالم العلم والمعرفة الرحب.
1: فأهلا ومرحبا بكم إلى موضوعات اللقاء.

0: كيف تعلم الإنسان الكتابة ودور الأبجدية الفينيقية في انتشار الحرف في العالم؟
1: أبو الهول رمز الحضارة الفرعونية في مصر، منحوتة صخرية تتحدى الزمن.
0: ابن خلدون فيلسوف التاريخ والاجتماع.
1: الأدب الضاحك أمثلة شعرية.
0: وأخيرا نختم معكم مع بعض المعلومات الخاصة بعالم الحيوانات.
1: فأهلا بكم إلى لقاء الأنس.

0: كيف تعلم الإنسان الكتابة؟
1: الواقع يا فؤاد، ألا أحد يعرف أين ومتى نشأ الكتابة؟

0: اعتبروا من خلال دراستهم وأبحاثهم أن الكتابة التصويرية هي أقدم وسائل الكتابة، فالإنسان بدأ يرسم الصور كوسائل رمزية تعبر عن حياته وطريقة عيشه، فقد كانت صورة الشمس تعني مثلا يوما، وكانت علامتان قرب الشمس تعنيان يومين، وهكذا. فإن الكثير من الرسوم التي وجدت منقوشة على الصخور في مناطق مختلفة في العالم تؤكد هذا النمط من الكتابة.
1: وعندما تطورت الحضارة تم تعجيل أو تسريع هذا الأسلوب في الكتابة وتطويره من خلال تبسيط الصور، فقد كان المصريون يستخدمون خطا متموجا ليعني موقعا مائيا، وكان الصين بين بابين ليعني استمع.
0: ومثل هذه الإشارات والرسومات تسمى الإيديوغرافيا، أي الكتابة بالرموز أو الصور كالكتابة الهيروغليفية والصينية. والهيروغليفية هي لغة خاصة ابتكرها المصريون القدماء، وكانت في الأصل صورا أو رموزا، لكن المصريين مع مرور الزمن طوروا نظاما صوتيا أيضا أصبح فيما بعد يعبر عن لغتهم الخاصة.
1: ويعتبر العلماء يا فؤاد أن الكتابة الهيروغليفية هي أقدم ضروب الأبجدية، وبقيت هذه الأبجدية غامضة مبهمة حتى عام 1822 عندما استطاع أحد العلماء الألمان أن يحل رموزها.
0: ولكن يا جمانة، حسب ما هو شائع فإن الأبجدية الفينيقية هي أولى أبجديات العالم.
1: لا شك في أن للأبجدية الفينيقية التي انتشرت في سوريا ولبنان دورا جوهريا في تطوير الحرف ووضع قواعد خاصة وثابتة للأبجدية العالمية، فهي طورت الأبجدية الهيروغليفية التي انتشرت في بلاد مصر في حدود 1003 قبل الميلاد. فالأبجدية الفينيقية جاءت بعدها وانتشرت في القرن 13 قبل الميلاد.
0: الفينيقيون استفادوا إذن من أبجدية المصريين وطوروها أكثر وحصروا حروفها في عدد معين يمثل كل حرف منها صوتا بسيطا. ومن خلال أبجدية الفينيقيين كانت أبجدية الإغريق في القرن الثامن قبل الميلاد، ثم الرومان في القرون الأولى الميلادية. وفي حديثنا عن الأبجدية وتطورها لابد من أن ننوه بالدور الكبير الذي لعبه البابليون في إبداع بعض أشكال الكتابة، حيث عملوا على نشرها في بلاد ما بين النهرين ثم نقلوها إلى بلاد اليونان والإغريق.
1: ولكن يا فؤاد، ماذا نعرف عن الأبجدية العربية؟
0: هذه الأبجدية تعتبر اليوم من أوسع الأبجديات العالمية انتشارا بعد الأبجدية اللاتينية، وكانت هذه الأبجدية منتشرة قبل الإسلام في بلاد الجزيرة العربية وبلاد الشام، وعندما جاء الإسلام انتشرت في مختلف دول العالم لأنها أصبحت الأبجدية التي من خلالها انتشر هذا الدين. والأبجدية العربية تتألف من 28 حرفا، كانت في الأصل غير منقوطة وغير مشكولة، أي من دون أدوات التنويه، ولكنها لضرورات خاصة أدخلت عليها بعض التعديلات فأصبحت على النحو الذي هي عليه اليوم.
1: ولكن ما هو أقدم نص وصل إلينا مدونا بالحروف العربية؟
0: أقدم نص يرقى إلى العام 512 للميلاد.
1: في أي حال تبقى الأبجدية بأشكالها المنوعة من أهم وسائل التخاطب والتحاور والتفاعل بين شعوب العالم.

0: نسمع كثيرا عن أبي الهول الذي هو عبارة عن منحوتة صخرية موجودة في منطقة الجيزة في مصر، وما زالت هذه المنحوتة صامدة أمام عوامل الطبيعة برغم مرور مئات السنين على بنائه.
1: أبو الهول هو اسم حيوان.

0: أسطوري كان مشهورا في الميثولوجيا الإغريقية، له رأس إنسان وجسد أسد.
1: وفي الديانة الفرعونية كان له تقديس ومكانة خاصة، ولهذا فقد صنعت له أشكال كثيرة، ولكن أشهرها وأقدمها هو أبو الهول الكبير الموجود في منطقة الجيزة.
0: وقد بني أبو الهول هذا في القرن 26 قبل الميلاد، وكان لوجهه ملامح الملك الفرعوني في ذلك الوقت الملك خفرع، وربما كان الناس يعبدونه.
1: وأبو الهول عبارة عن منحوتة من قطعة كبيرة من الصخر تقع في وسط مقلع حجري كبير، الجسم والرأس منحوتان في الصخرة نفسها، بينما أضيفت المخالب الخارجية، وكان الشكل الخارجي في الأصل مغطى بمادة لاصقة قوية.
0: وأبو الهول الآن يختلف عما كان في الأصل بسبب التغيرات التي طرأت عليه، فالرمال سببت قدرا كبيرا من الحت والتآكل وأظهرت تموجات على الجسم. يبلغ ارتفاع أبي الهول 20 مترا، ويبلغ طوله 73 مترا، أما طول الفم فيبلغ 231 سنتيمترا، بينما يبلغ طول الأنف 170 سنتيمترا، ويصل عرض الوجه إلى 417 سنتيمترا.
1: أبو الهول اليوم يعد من أهم الأماكن السياحية في مصر التي يقصدها رواد السياحة من مختلف أنحاء العالم، وهو سيبقى معلما أثريا يدل على عظمة الإنسان في الحضارات القديمة وعلى سر قوته وإبداعه. ابقوا معنا لنتابع معكم بعد قليل
0: ابن خلدون فيلسوف التاريخ والاجتماع،
1: الأدب الضاحك أمثلة شعرية.

0: أهلا ومرحبا من جديد ضمن هذا اللقاء، لقاء الأنس. من أعلام حضارتنا الإسلامية ابن خلدون، الذي يعده الباحثون واحدا من أبرز المنظرين لفلسفة التاريخ. فمن هو هذا العالم الكبير؟
1: ولد عبد الرحمن بن خلدون في تونس عام 732 هجرية، 1332 ميلادية. يعود أصله إلى أسرة يمنية عريقة. لقد تعلم أصول وقواعد اللغة العربية والفقه والتفسير على يد والده، ثم أخذ يوسع ثقافته من خلال التنقل بين بعض المدن الإسلامية أمثال غرناطة وإشبيلية وبعض المدن الجزائرية، ثم رحل إلى القاهرة فدرس في جامع الأزهر،
0: ثم عين بعد ذلك قاضيا في مصر. وفي سنة 1400 للميلاد صحب حملة المماليك الهادفة إلى رد هجمة التتار عن دمشق، حيث حاول التفاوض مع قائدهم تيمورلنك لإنقاذ المدينة ولكن دون جدوى. عندها عاد إلى القاهرة، وهناك كان وداعه للدنيا في عام 1406 للميلاد.
1: تقوم شهرة ابن خلدون على مؤلفه الضخم في التاريخ، وهو الكتاب الوحيد الذي ألفه، واسم هذا المؤلف كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. هذا الكتاب عبارة عن ثلاثة كتب في سبعة مجلدات. الكتاب الأول هو ما يعرف بمقدمة ابن خلدون التي تحوي فلسفته الاجتماعية وآراءه في المنهج التاريخي. أما الكتاب الثاني فيضم أخبار العرب ومن عاصرهم من الأمم والشعوب. والكتاب الثالث يتناول أخبار البربر وبعض الشعوب في مناطق المغرب العربي.
0: والمقدمة هي الأهم في هذا الكتاب، ففيها يتناول ابن خلدون فلسفة التاريخ والاجتماع، ويبحث في التاريخ وأصوله ومنهاجه ومغالط المؤرخين وحاجة هؤلاء إلى علم العمران الذي هو أساس التاريخ الصحيح. ويدعو ابن خلدون في هذه المقدمة إلى اعتماد منهج حازم في التأليف والتوثيق يتفق وطبيعة البحث العلمي.
1: يقول المؤرخ البريطاني المعاصر توينبي إن ابن خلدون في المقدمة التي كتبها لتاريخه العام قد أدرك وتصور وأنشأ فلسفة التاريخ، وهي بلا شك أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في أي زمان. ويقول المستشرق ماكدونالد إن هذه المقدمة أساس التاريخ وحجر الزاوية فيه.
0: ويعتبر برنت فلنت، وهو أحد المؤرخين الأوروبيين، أن من يقرأ المقدمة بإخلاص ونزاهة لا يستطيع إلا أن يعترف بأن ابن خلدون يستحق لقب مؤسس علم التاريخ وفلسفته. لقد اتخذ ابن خلدون من المجتمع وما فيه من ظواهر مادة حية لدراسته، محاولا أن يفهم هذه الظواهر ويعللها على ضوء التاريخ وسننه وقوانينه. وهذا ما جعل الباحثين يقولون بتفوق ابن خلدون على ميكيافيلي المفكر الإيطالي صاحب النظريات المشهورة في علم الاجتماع والسياسة. مما حدا بالعالم الاجتماعي جميل فيتش أن يصرح بأن فضل السبق يرجع إلى ابن خلدون فيما يتعلق بكثير من النظريات والآراء التي وردت في كتاب الأمير لميكيافيلي.
1: واليوم فإن المفكرين والدارسين في حقل علم الاجتماع والتاريخ يدينون في الكثير من آرائهم وأفكارهم إلى ابن خلدون، وهذه حقيقة اعترف بها علماء الحضارة الغربية.

0: الأدب الضاحك كان له مكانة مرموقة في تاريخنا العربي، والأدب الضاحك نقصد به تلك النوادر والملح والطرائف والقصص المسلية والمضحكة.
1: ولم يعرف الأدب العربي في مختلف مراحله وعصوره زمانا لم تكن فيه تلك النوادر والملح الظريفة بابا من أبوابه ومن صميمه وجوهره.
0: وفي أدبنا العربي هناك الكثير من الأسماء التي برزت وذاعت شهرتها من خلال مواقفها الضاحكة ونوادرها الطريفة، كالجاحظ وأبي دلامة وأشعب وأبي العيناء وجحا والأصمعي.
1: والفكاهة بمختلف أساليبها وأنماطها تعتبر ذات قيمة تربوية، فهي تؤنس العقل وتريح القلوب وتنشر البهجة وتمتع الجليس بالبسمة الهادئة وانشرح الصدر. وموضوع الأدب عند العرب من فصل في يوم عن عنصر الظرف ولطف النكتة وبراعة النادرة.
0: وامتلأت خزائن الأدب العربي بكتب خالدة اقتصرت مادتها على الطرائف الحية والنوادر الممتعة. ولم يقتصر الأدب الضاحك على الجانب النثري بل شمل الشعر، فقلما تجد شاعرا من شعراء العرب القدامى إلا ونسب إليه بعض الأبيات الظريفة، فها هو أبو دلامة يهجو نفسه فيقول:
1: ألا بلغ لديك أبا دلامة، فلست من الكرام ولا الكرامة، جمعت دمامة وجمعت بؤسا، كذلك اللؤم تتبعه الدمامة، إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة. وأحد الشعراء كان معدم الحال فقيرا يصف داره المتواضعة جدا فيقول:
0: دار سكنت بها أقل صفاتها أن تكثر الحشرات في حجراتها، الخير عنها نازح متباعد والشر دان من جميع جهاتها، تغشى العيون بمرها ومجيئها وتصم سمع الخلد من أصواتها، وبها خفافيش تطير نهارها مع ليلها ليست على عاداتها، وبها خنافس كالتنافس أفرشت في أرضها وعلت على جنباتها، وبها ذباب كالضباب يسد عين الشمس ما طربي سوى غناتها، أبدا يقول الداخلون ببابها يا رب نجي الناس من آفاتها.

وهذا صفي الدين الحلي يصف حال فرسه فيقول: رأى فرسي اسطبل عيسى فقال لي: قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، به لم أذق طعم الشعير كأنني بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، تقعقع من برد الشتاء أضالعي لما نسجتها من جنوب وشمالي.

0: وصلنا معكم الآن إلى فقرتنا الأخيرة من هذا اللقاء، وهذه محطة سريعة نجول فيها معا في عالم الحيوان وغرائبه. قائد قطيع الفيلة أنثى.
1: تعيش الفيلة في جماعات أو قطعان تكون معظمها مرتبطة فيما بينها، ويكون لها قائد، والقائد عادة تكون أنثى كبيرة في السن، ومعظم التي تتبعها تكون إناثا وبعض صغار الذكور. أما الذكور البالغة فتنتقل وحدها، ولا يمكن لذكرين من الفيلة أن يجتمعا في مكان واحد، لأن ذلك يثيرهما وتقوم بينهما معركة تنتهي عندما يتغلب أحدهما على الثاني.
0: في فصل الجفاف تبقى قطعان الفيلة قريبة من الأنهر والمستنقعات، أما في فصل الشتاء فترحل إلى السهول العشبية. لقد أكد العلماء أن للفيلة لغة خاصة هي عبارة عن بعض الإشارات والمؤثرات الصوتية المختلفة. والآن يا فؤاد، ماذا تعرف عن آكل النمل؟
1: هو قنفذ النمل له مخالب طويلة، وكذلك خرطوم مغطى بأشواك قصيرة وحادة جدا، وهو يضع بيوضا، وهذا ما يجعله غريبا حقا، ومكان عيشه في أستراليا وغينيا الجديدة. ولهذا الحيوان لسان لزج، عندما يمده يعلق النمل عليه فيأكله، وعند إحساسه بالخطر يحفر حفرة مستقيمة داخل الأرض ويظهر أشواكه الحادة فقط إلى الأعداء.
0: الجمل فعلا سفينة الصحراء. إذا تأملنا بالتكوين الجسدي للجمل يتأكد لنا بوضوح كيف أن أكثر أعضائه مناسبة للظروف الصحراوية القاسية. فهو حيوان صبور يحمل في جوفه خزانا كبيرا من الماء يؤهله لتحمل العطش من 15 يوما إلى 20، وهو يستطيع أن يبقى مدة من الزمن من دون طعام بفضل تكوين جسده، ويستطيع أيضا مواجهة العواصف الرملية التي تهب عادة في الصحراء بسبب الطبقة المزدوجة من الرموش التي تتمتع بها عيناه. أما قدماه فهي مفلطحة تتناسب مع التربة الرملية. والجمل عنده قدرة عالية على التحمل والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية.

0: إلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا الأسبوع.
1: انتظرونا الأسبوع المقبل لنفتح وإياكم نافذة جديدة إلى عالم العلم والمعرفة.
0: كنتم مع لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

0: مقامات وحكايات،
1: مقامات وحكايات،
0: برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

بسم الله جل جلاله والحمد لله عم نواله وأهله الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في مقامات وحكايات، واليوم نوصل معكم إلى آخر مقام اللي هو مقام الكرد، ولكن قبل ما نشوفه السلم ونشوفه كيف نقرأ به القرآن وكيف نؤذن به الأذان، هات نسمعه ما تيسر من كتاب الله تعالى ورجعين مستمعينا الأعزاء نكمل معكم مقامات وحكايات.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن لما قال ربنا ومولانا وخالقنا من الشاهدين مستمعنا الأعزاء. المقام اللي باش نحكيو عليه اليوم هو مقام الكرد كما كنتوا تسمعوا إن شاء الله باش نزيدوا نتعرف عليها أكثر مع شيخها بيونس، ولكن بعد ما نرحبوا بهم نقولوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا شيخ إيهاب يونس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. أهلا بحضرتك شيخ محمد وبمستمع إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة، أهلا وسهلا بكم. أتمنى أن يكون جميع المستمعين بأتم الصحة وبأسعد حال، وأن أكون ضيفا مضيفا وخفيفا عليهم في هذا العلم الذي نقدمه، علم المقامات الموسيقية وكيف يقرأ بها في كتاب الله عز وجل، وكيف يؤذن من خلالها ويبتهل ويمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتمنى أن أكون مفيدا لحضراتكم، فأهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا شيخ إيهاب يونس. كنا في الحلقة الماضية حكينا على مقام أرست ذكر به سدى المستمعين، ثم نتعداو إلى مقام الكرد اللي هو المقام الثامن والأخير في المقامات الشرقية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، أفضل الصلاة وأتم التسليمات على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي تحدثنا حول مقام الرست، وقلنا أنه هو أول المقامات الشرقية ويكون سلمه من الدو إلى الدو، ثم ذكرنا معنى كلمة رست ومعناها المستقيم، وتحدثنا حول الأناشيد التي تنشد من خلال هذا المقام، وقرأنا من الآيات البينات، ثم قرأنا سورة الفاتحة، ووضعنا لمستمعين الأعزاء أمثلة من كبار قراء القرآن الكريم على مقام الرست. نحن على موعد هذا اليوم مع مقام الكرد. مقام الكرد سمي بهذا الاسم نسبة إلى الأكراد وقبائل الأكراد، حيث كانوا يستخدمون هذه الطريقة في نغماتهم، لذلك سمي بهذا الاسم.
0: نعم، ما هي دلالة هذا المقام شيخ إيهاب يونس؟
1: اشتهر هذا المقام أو دلالة هذا المقام يدل على الشوق ويدل على يعني الميل والحزن. يستخدم في آيات الترهيب من يوم القيامة وفي بعض آيات العذاب، ويستخدم في أناشيد كثيرة استخدمه من المحدثين، مثلا الشيخ مشاري راشد في طلع البدر علينا، وفي كثير من الأناشيد للشيخ مشاري راشد فكان يستخدم هذا المقام.
0: هات نسمعها من عند صاحبها مشاري بن راشد العفاسي، وراجعين مستمعينا الأعزام كملين معكم مقامات وحكايات.

0: مستمعينا الأعزاء، كانت هذه طلع البدر علينا بمقام الكرد بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. نكملوا معكم مقامات وحكايات مع الشيخ إيهاب يونس من القاهرة. شيخ إيهاب يونس، سلم هذا المقام لو تفضلت.
1: بالنسبة لسلمه، نعم شيخ محمد، سنعطي سلمه حتى يستطيع المستمع أن يضبط على هذا السلم، سلم المقام. سلمه يكون هكذا:

نعم هذا سلم المقام. لو كانت تزيد سمعنا نشيد آخر وهكا يتسنى لسادة المستمعين أنهم يحفظوا نغمة المقام مقام الكرد باش يتذكروا بها ويتلون بها كتاب الله، وإلا يعودوا النشيد هذية باش يحفظوه المقام هذا يوليوا يفهموه كي يسمعوا يقولوا هذا مقام الكرد.

0: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذو مزوز أناشيد بمقام الكرد. لو كان تعطينا مفتاح المقام شيخ بيونس وهكا يتسنى لسادة المستمعين أنهم يحفظوه.
1: بالنسبة لمفتاح المقام
0: هذا مفتاح المقام، وسمعنا السلم متاعه وسمعنا دلالة المقام وبعض الأناشيد بهذا المقام. لو كان زيدت سمعنا سورة الفاتحة بمقام الكرد وهكا السادة المستمعين يتبعوا معاك ويزيدوا يترسخ عندهم هذا المقام. مع الشكر شيخ إيهاب يونس.
1: نعم، يمكن لنا أن نقرأ سورة الفاتحة بمقام الكرد. نقرأها هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين
1: آمين. صدق الله مولانا العظيم. هذه كانت الفاتحة بمقام الكرد. شيخ أبي يونسو كان تزيد تسمعنا ما تيسر من كتاب الله العزيز الحكيم بعض الآيات بهذا المقام.
0: إذا أردنا أيضا السادة المستمعين أن نقرأ آية من القرآن الكريم لنمثل أو ليكون مثالا على مقام الكرد، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كلا بل تحبون العاجلة

0: فاقرة. صدق الله العظيم.
1: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم.

0: صدق الله مولانا العظيم. هذا ما تهسر سمعته بصوت الشيخ إيهاب يونس وصوت الشيخ العفاسي مقام الكرد. باش نكملوا معاك شيخ إيهاب يونس بعد ما سمعنا الفاتحة وسمعنا سلم المقام مفتاح المقام ودلالة المقام وبعض الأناشيد وما تيسر من كتاب الله العزيز، نحب نسمع الأذان لو سمحت شيخ إيهاب يونس بمقام الكرد.
1: إذا أردنا أن نؤذن من مقام الكرد فيكون هكذا: الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: مستمعينا الأعزاء، هذا كان الأذان بمقام الكرد بصوت الشيخ إيهاب يونس، وهكذا نصل لختام الحصة وكمان مع المقامات الثمانية. شيخ إيهاب يونس، ختاما ماذا تقول؟
0: ختاما أتمنى أن يكون الجميع مستفيدا استفادة قيمة، وقد انتهينا في هذا اللقاء من المقامات التي كانت على كلمة صنع بسحرك، فشرحنا مقام الصبا، شرحنا مقام النهوند، شرحنا مقام العجم، شرحنا مقام البيات، شرحنا مقام السيجا أو السيكا، شرحنا مقام الحجاز، شرحنا مقام الرست، ثم شرحنا مقام الكرد. هكذا نكون قد شرحنا المقامات الثمانية. طبعا لكل مقام من هذه المقامات فروعه وعائلته وما إلى ذلك، فيعني إن شاء الله سنتواصل مع حضراتكم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم استفادة قيمة. وشكر الله لحضرتك شيخ محمد وللسادة المستمعين ولفريق الإعداد والمونتاج ولكل إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على ما يقدمونه من جهد كبير في هذه الإذاعة الجميلة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك شيخ إيهاب يونس، كنت معنا من القاهرة وحكينا اليوم على مقام الكرد، كمان به المقامات الثمانية صنع بسحرك، الصباء والنهوند والعجم والبيات والسيكا والرست والكرد. هذوما المقامات اللي الثمانية شفنا بهم سورة الفاتحة، شفنا الأذان، شفنا ما تيسر من كتاب الله بهذه المقامات الثمانية، وشفنا أيضا أناشيد التي أنشدت بهذه المقامات. احنا مزلنا مواصلين إن شاء الله في مقامات وحكايات، وبتسمعوا معنا بالطبيعة المقامات والطبوع التونسية في تونس وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم، وشكر موصول إلى الشيخ إيهاب يونس ولكل من ساهم في هذه الحصة. مقامات وحكايات متواصلة معكم كل سبت، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب

فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين، وارحمنا كما أغثتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل علينا بفرج من عندك بكرمك وجودك وارتفاعك في علو سمائك، أنت يا إله العالمين.
2: يا رب.
1: اللهم صل وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المؤمن، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملئ قلبه رضا، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ورد هذا الحديث في الجامع الصغير. هذا الحديث من جوامع كلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو حديث في باب مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال التي جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليتمها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان في الخلق المثل الأعلى والأسوة والقدوة، مدحه ربه فقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر المؤمنين بأن يتخذوه مثلهم الأعلى، فقال جل من قائل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أورد الحديث الحافظ أبو بكر عبد الله ابن محمد بن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج. قيل يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ والسؤال عن أحب الناس إلى الله كثيرا ما يلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة من الصحابة رضي الله عنهم في الظفر بهذه الدرجة. وأي عمل من الأعمال تتحقق به هذه الغاية السامية؟ ولا شك أن هذا السؤال يهم الجواب عليه كل مسلم، ليس فقط السائل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة دائما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. في هذا الجزء الأول من الحديث أرشد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أحب الناس إلى الله هو أنفعهم للناس، فنفع الناس هو الغاية والمراد من كل الأوامر والنواهي. يتحقق بهذه الأوامر والنواهي الامتثال وتجسيم العبودية المطلوبة من العبد لخالقه، حيث يقول جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبأداء هذه العبادة يتحقق انصراف إلى الخير لفعله، وانصراف عن الشر لتركه. فالله تبارك وتعالى في غنى عن عباده، لا يضره كفر وعصيان كما لا ينفعه إيمان وطاعة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن نفع الناس هو الهدف، ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية هذا النفع للناس، فاعتبر أن أحب الأعمال سرور تدخله على مؤمن، وذلك بكشف كربة. ومما يحقق درجة المحبة أن يقضي المسلم عن أخيه المسلم دينا، أو يطرد عنه الجوع بما يسد رمقه. فقضاء ديون الغارمين من أبواب مصارف الزكاة، إذ الدين هم وغم لا يزولان إلا بأداء الديون إلى أصحابها، وهو أمر ألح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام إذا قدمت له جنازة ليصلي عليها سأل هل على صاحبها دين، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين قال من يقضي عليه دينه، فإن فعل ذلك أحد صلى عليه، وإن لم يفعل ذلك أحد تأخر وترك الصلاة عليه، وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وطرد الجوع عن الجياع من خلق المسلم، فالجائع طاوي البطن لا يستغرب منه أي صنيع، وقد نفى عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن يبيت شبعانا وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم بالطبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد أو في مسجد. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين إلى أن الخير المتعدي أفضل من الخير اللازم، فالمعتكف لا شك أنه يقوم بعمل من أعمال الخير، ولكن أفضل من ذلك أن يمشي المسلم في قضاء حاجة أخيه المسلم المكروب المبتلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملئ قلبه رضا. فالغضب من الشيطان. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه الذي جاء يستوصيه أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يمكن أن يساعد على إطفاء الغضب، فقال إذا كنت واقفا فاجلس، وكذلك المبادرة إلى الوضوء، والوضوء سلاح المؤمن يطرد الشيطان. جائزة من يكظم غيظه أن يستر الله عورته فلا يكشفه، وكظم الغيظ مع القدرة أن يمضيه يجازيه الله تبارك وتعالى بأن يملأ قلبه بالرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام. بشرى أخرى يزفها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لمن يساعد أخاه المسلم في الوصول إلى حاجته الصعبة عليه، فهذا الصنيع فيه نصرة للحق وعون للضعيف على بلوغ حقه، فيثبته له ويحول دون ضياع هذا الحق. من يفعل ذلك إيمانا واحتسابا جزاؤه أن يثبت الله قدمه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ويختم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق والعياذ بالله وهو البذاء بكل أصنافها ومظاهرها تأتي على الحسنات كما تأتي النار على الحطب، وكما يفسد الخل العسل فلا تبقى للعسل حلاوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة مع الأستاذ

أحلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

تحدثنا في الحلقة الماضية عن زهرة الزنبق وما لها من مكانة في الوسط الحضاري والبيئي على حد سواء، فقد انتهينا عند قصيدة الشاعر الفرنسي تيوفيل غوتيه التي وردت بعد ساقي المحبة، وقد جاء في القصيدتين اللتين مررنا بهما في الحلقة الماضية ما يفيد في باب العناية بالأزهار، وكذلك فيما يتعلق بانتمائها الجغرافي. فقد أشار تيوفيل غوتيه في قصيدته إلى أن الزنبق من هولندا، غير أن هذه الزهرة معروفة في أوروبا منذ 400 عام، فقد استجلبت من تركيا ولها أكثر من 4000 نوع، وهي منتشرة بأوروبا وآسيا وإفريقيا، فهي زهرة جميلة تعرف بكثافة في آسيا الصغرى وفي بلاد فارس والقوقاز وتركستان. أما قصة انتقالها إلى أوروبا، فإن ملك النمسا فرديناند الأول جلبها من تركيا عن طريق أحد مبعوثيه، وذلك سنة 54 و500 ألف في عهد حكم سليمان القانوني. ومن ثم فقد انتشرت في أوروبا ومرت السنون على الزنبق ليصبح زهرة معروفة لدى الخاص والعام، ولم يكن انتشارها عن طريق الزراعة بل عن طريق الرسامين والخطاطين الذين رسموها على صفحات كتب النباتات. وفي القرن العشرين قل الاهتمام بها نظرا لكثرة أنواع الزهور المشتلة.

يصف المؤرخون والشعراء زهور الحدائق أوصافا تأخذ من الشعر أجوده ومن المقال أروعه، ومن أجمل أزهار الحديقة النرجس، وهذا الاسم مشتق من اسم الإله الأسطوري نرسيس الذي كان معجبا بنفسه. فالنرجس زهرة تنمو في فصل الربيع، وهي من الأزهار التي فتنت أبا نواس حتى قال فيها: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق من الذهب السميك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.

أما ابن المعتز فوصف النرجس قائلا: عيون إذا عاينتها فكأنما مدامعها من فوق أجفانها در، محاجرها بيض وأحداقها صفر، وأجسامها خضر، وأنفاسها عطر. ويذكر أيضا أن الصنوبر الحلبي قد أحب النرجس فقال فيه: أرأيت أحسن من عيون النرجس أم من تلاحظهن وسط المجلس؟ در تشقق عن يواقيت على قضب الزمرد فوق بسط السندس، أجفان كافور خفقن بأعين من زعفران ناعمات الملمس، فكأنما أقمار ليل أحرقت بشموس أفق فوق غصن أملسي.

والنرجس الأبيض نوع من الزهور ازدهر في عهد كسرى أنوشروان، وهو أحد عشاق هذه الزهرة، والذي قال في شأنها: إني لأستحي أن أكون في مجلس فيه النرجس، لأنه أشبه شيء بالعيون الناظرة. ويذكر أن السيوطي مدح النرجس بقوله: شم النرجس ولو في اليوم مرة، ولو في الشهر مرة، ولو في السنة مرة، ولو في الدهر مرة، فإن في القلب حبة من الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس. وقال شاعر في شأن زهرة النرجس: الجسم فيها قضيب من زمردة، والجفن من فضة، والعين من ذهبي.

وليس للشعراء والمغنين وحدهم أحقية الوصف الجمالي للزهور والنبات، بل هناك من المؤرخين والفلاسفة من سبق الشعراء في تحديد مزايا الزهور واكتشاف فوائدها. ومن المكتشفين لأشهر الزهور التي شاع ذكرها من سعى إلى البحث عنها للتعرف على أماكن وجودها واستخلاص فوائدها العطرية والدوائية والغذائية. ومن هذه الزهور الشهيرة زهرة الأوركيدي أو السحلبية، فهي سليلة زهور آسيا، بل إنها حملت إلى أوروبا، كما وجدت من أصنافها زهور تنبت في شمال البلاد التونسية وبالكاف على حد قول الباحثين الأخوين مارتان، اللذين وصفاها بأنها زهرة برية، وأنها تتفرع إلى 47 نوعا تم تصنيفها بأزهار نوميديا التراثية المزهرة. ومن يشاهد هذه الزهرة عن قرب يكتشف جمالها من خلال أوراقها ونوارها الأصفر المغشى بالبرتقالي، والتي تتكاثر في الجبال التونسية الشمالية، وبعضها وردي اللون منقط باللون الأحمر، وتبدو على أغصانها كأنها زهرات مجنحة. ويذكر العارفون بزهرة الأوركيدي السحلبية أنها تستعمل في الزينة المزهرية لإضفاء مسحة من الجمال، كما أنها تعد من أرفع أنواع البهارات التي تضفي على الطعام نكهة تفوق نكهة الزعفران.

عرفت زهرة الأوركيدي أو السحلبية في القرن الخامس قبل الميلاد عن طريق الفيلسوف اليوناني كونفوثيوس الذي قال في شأنها: عندما تتعرف على الناس الطيبين فكأنك تدخل بيتا مليئا بأزهار السحلبية.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: موجز الأخبار.
1: يومكم أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس انطلاق العمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي بجابس في خطوة قالت أنها تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورقمنة الخدمات الطبية. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس القادم جلسة عامة تخصص للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تفتح اليوم وزارة التربية باب التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا وذلك عبر الإرساليات القصيرة. شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على إيران بالتزامن مع إلغاء واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط وذلك عقب تعرض 3 ناقلات لهجوم بقذائف في مضيق هرمز في خطوة زادت من حدة التوتر في المنطقة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيرات استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي سالم بالكويت مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية. في سوريا أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت مؤكدا أن بلاده تعول على دور فرنسي فعال لوقف التصعيد الصهيوني. في أنقرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرار بيع مقاتلات الاف 35 إلى تركيا التي أشار إلى أن علاقاتها مع واشنطن جيدة فيما أعلن نظيره التركي عن تلقي وعد بتسلم 55 من هذه المقاتلات. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام السابعة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها. إلهام بعد قليل في ورد الصباح.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: 3 دقائق بعد الستة، صباح الخير مستمعينا، نصبح عليكم في أول موعد صباحي مباشر معكم ورود الصباح، ورود الأربعة 8 جويلية 2026. صباح الورد والياسمين ونهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله فقط.

بصحة وسلامة، بداية يوم فرصة جديدة لنا في الحياة حتى نعيشوا حتى نتفرهدوا ونعملوا حويجة هكا مزيانة في دنيتنا، وإن شاء الله نخلوا بصمة عندها قيمتها وعندها مكانتها. اختي واختي طبعا في بداية هذا اليوم حتى نخدموا حتى نقوموا برشا إنجازات في دنيتنا، وإن شاء الله الكل طبعا يكون مكلل بالنجاح والتميز، خاصة لوليداتنا أبطال البكالوريا. واليوم تسجيل

رجعنا لكم صباحكم ورد، صباح محمل طبعا بالأرزاق إن شاء الله، بالرزق الوفير للناس كل اللي تسمع فينا، أصحاب المحلات، الناس السعين على هذه الأرض سواء بالفكر أو بالساعد، ربي يفتحها في وجوهكم إن شاء الله، ربي يعاونكم الناس كل في بداية هذا اليوم. كل مستعملي الطريق سلامات على الطرقات إن شاء الله، ربي يحفظ الجميع، ديما سياقة المتزنة أكيد تكون نتائجها إيجابية إن شاء الله. صبحتوا لباس، صبحتوا بخير الناس كل، مرحبا بكم مجددا في الموعد الصباحي الأول المباشر معاكم، ورود الصباح، ورود الأربعاء حتى للعشرة، مع مجموعة من التنويعات في الأخبار، في الاستضافات، الفقرات، الأنغام، إن شاء الله تكون رفقة طيبة ورفقة خفيفة بإذن الله. نعطيكم فكرة طبعا على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في ولاية تطاوين، اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، الموافق للثالث والعشرين من محرم 1448 للهجرة. صلاة الظهر مستمعينا باش تكون في نص نهار و30 دقيقة، وصلاة العصر في 4:06، صلاة المغرب في 7:34، وصلاة العشاء باش تكون إن شاء الله في 9:13. هذه مواعيد الصلاة بالنسبة إلى ولاية تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاتكم وكل عبادتكم.

كان هذا حمام خيري مستمعينا، يا مسعدك صبحية وربي يسعد أوقاتكم كل ويزيدكم بهجة وفرحة خاصة في بداية هذا اليوم. نعطيكم فكرة مستمعينا على أحوال طقس اليوم. اليوم إن شاء الله الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة معتدلة، البحر مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

رجعناكم مستمعينا. كان هذايا سامر فليس على المدينة ودني، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين، صلاة ترضيه وترضيك يا رب العالمين. مواصلين معكم طبعا في صبحيتنا 28 دقيقة بعد الستة في جولتنا الصباحية العالمية. باش نهزكم اليوم للدنمارك، الدنمارك اللي احتلت المركز الأول كأكثر دولة خضراء في العالم لهذا العام 2026 مع درجة إجمالية تبلغ 82.5، وتعتمد قيادة الدولة الإسكندنافية هذه على التزام سياسي مستمر عبر الأحزاب على مدى عقود تجاه الاستدامة، مما أدى إلى ترسخ أقوى السياسات البيئية في العالم في هذه المدينة، مدينة الدنمارك. وتكتسب الدنمارك باستمرار تصنيف مرتفع جدا في مؤشر أداء تغير المناخ، وهو دليل على حوكمتها الفعالة في هذا المجال. العاصمة كوبنهاغن هي معيار عالمي للتخطيط الحضري المستدام، حيث تهدف بشكل مشهور إلى أن تصبح أول عاصمة محايدة للكربون في العالم بحلول الأعوام القادمة، من خلال مبادرات كبنية تحتية واسعة للدراجات وأنظمة تدفئة المناطق المدعومة من محطات تحويل النفايات إلى طاقة، بالإضافة إلى مدنها. تعتبر الدنمارك رائدة كذلك في الطاقة الريحية، حيث تزود توربينات الرياح غالبا أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في البلاد. مواصلين ديما معكم مستمعينا في صبحيتنا، نهاركم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل شكون التحق بينا في الاستماع. يوم سعيد على الجميع بالأرزاق الوفيرة، بالصحة، بالسلامة، بالخيرات.

رجعنا لكم مستمعينا 32 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا في أول موعد صباحي مباشر معكم لهذا اليوم ورود الصباح، ومشوارنا معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. طبعا تباريكنا وتهانينا لبلدية تطاوين اللي خذت المرتبة الأولى باعتبارها أنظف بلدية في جهتنا، وهذه من الحاجات اللي جات طبعا من المجهودات اللي قاعدة تقدم فيها البلدية عندها سنوات، من حملات التنظيف إلى رفع الفضلات طبعا في أوقات مختلفة. لاحظنا خاصة السنوات الأخيرة هذه أنه الأوقات بتاع رفع الفضلات زادت في ولاية تطاوين، وخاصة في المواسم اللي فيها الذروة كيما الأعياد وفصل الصيف، كذلك التنظيف المستمر، وهذه من الحاجات المهمة جدا إضافة إلى المساحات الخضراء. بالرغم أنه طبعا نحن ديما فما نقص، لكن على كل فما جهد في أنهم يقوموا بمساحات خضراء بحدائق، بأنهم يعتنوا بالشكل العام والمظهر العام لولاية تطاوين، وهذا هام جدا. إن شاء الله طبعا المرتبة المشرفة هذه تخلي طبعا مهندسي البلدية وكل الإطارات العاملين بها يزيدوا يجتهدوا أكثر حتى تكون بلادنا نظيفة وبلادنا مزيانة وبلادنا تكون وجهة للسياح، وجهة طبعا لكل الوافدين عليها. طبعا فما حويجة أخرى هكا، أنه زاد العمل البلدي راهو يتطور بعقلية المواطن، وقت المواطن تكون عنده مترسخة فيه عقلية وسلوك نظافة بتصرفات وحاجات بسيطة كالحملات الصغيرة اللي ينجموا يقوموا بها المواطنين في الأحياء متاعهم، مريرة في الأسبوع، مريرة في 15 يوم، حملات متاع تنظيف. كذلك في سلوكنا اليومي الفضلات نحطوها في الأكياس اللي خاصة بها، نلتزموا بالوقت متاع مرور طبعا شاحنات البلدية حتى ترفع هذه الفضلات ومتشببش في مشاكل صحية في روايح ماهيش مليحة، خاصة توا فصل المناسبات وفصل الصيف. إن شاء الله القادم أفضل ديما لبلادنا، ونجدد التباريك والتهاني لبلدية تطاوين ولكل العاملين فيها.

رجعنا لكم 36 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مجددا مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا. ونذكركم اليوم البلاغ اللي جانا طبعا من وزارة التربية التونسية والخاص بانطلاق التسجيل في نتائج البكالوريا دورة المراقبة عبر الإرساليات القصيرة طبعا. واللي يدخل الموقع وزارة التربية يشوف التفاصيل، وهي معروفة طبعا تلامذة البكالوريا يعرفوا طبعا التفاصيل هذه. إن شاء الله اليوم نسمعوا خبر به اليوم ولا غدوة، إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله طبعا بالنجاح والتميز والفرحة تملى البيوت التونسية، والكلهم أبطال إن شاء الله مهما كانت النتائج.

أرجع لكم مستمعينا. كانت هذه نبيلة معان الله يا مولانا من الأغاني الحلوة هكا والمزيانة اللي تعطينا برشة أمل وبرشة طاقة في الدنيا هذه. وصباحاتنا راهي تبدأ حية لأن الحياة تطلب منا أن نكونوا نشطين حاضرين ومركزين. زيدا صباح زيدا بالقهوة البنينة اللي توا موجودة في برشة محلات في تطاوين وفي غيرها, موجودة زيدا في المنازل, لأنه ديما الاستفاقة الصباحية تكون هكا بريحة القهوة حتى نبدو أنهارنا المشاغل والحياة والعمل وغيرها. هكا القهوة ديما تعدلنا المزاج, لكن مش وحدها في الصبحية, فما مشروبات أخرى اللي تزيد من التركيز خاصة في الصباح كيما القهوة اللي طبعا اللي فيها الكافيين. عندنا كذلك الشاي الأخضر اللي يعتبر من المشروبات اللي نجمو نعتمد عليها في استفاقتنا هكا وفي تعديل المزاج, لأنه فيه هو بيدو الكافيين وفيه زادة الثيانين وهو حمض أميني. وبحسب طبعا مجلة هيلث الصحية يساعد الجمع بين الكافيين والثيانين على منح التركيز بقدر أكبر من أنه يكون في المشروب كافيين فقط. الشاي الأخضر يعتبر بديل منخفض للكافيين وهو مناسب للأشخاص اللي يعانوا من أثار جانبية وقت يشربوا القهوة. كذلك الماتشا اللي هي نوع من الشاي الأخضر وهو يصنع برحي أوراق الشاي الكاملة وتحويلها إلى مسحوق ناعم يمنح التركيز القوي وخاصة في الصباح. الكاكاو الساخن مهم جدا للجسم ويخلينا منتبهين أكثر, لكن ما عندوش أثار جانبية كما اللي موجودة ربما في القهوة وقت اللي نكثروا من شربها. هذه بعض المشروبات اللي تزيدنا طبعا نشاط وحيوية في الصباح وتزيدنا خاصة تركيز, ونحن في حاجة ليه. ناس اللي تخدم, ناس اللي عندها مشاغل, ناس اللي عندها برشة هكا معناها اهتمامات وبرشة خدمة طيلة اليوم, ربي يعاون الجميع. والناس زادة اللي على الطرقات يلزم برشة برشة برشة تركيز. سلامات إن شاء الله على الطرقات. نواصل معاكم في الصبحية 43 دقيقة بعد الستة لليسر على الوقت.

كان هذا محمد منير مستمعين مواصلين ديما معاكم في صباحاتنا. مرحبا بكم مجددا، مرحبا اللي تابع فينا مصباح، ومشكورين طبعا على كل الملاحظات اللي توصلنا، ومرحبا باللي التحق بينا في الاستماع. مواصلين ديما معاكم مستمعينا، هذه ورود الصباح حتى للعشرة إن شاء الله.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: وصلنا لفقرة رقم اليوم مستمعينا، وأرقام اليوم تجينا من جرجيس، وحيث يستقبل ميناء جرجيس غدوة باخرة قرطاج غدوة الخميس 9 جويلي 2026، وطبعا على متنها مجموعة من الأفراد والعائلات التونسية اللي جايين من فرنسا وبش يقضوا عطلة الصيف بين العائلة والأحباب. واشتاق كذلك برمجة 5 رحلات أخرى، نهار 25 جويلية، نهار 3 أوت، 22 أوت، 21 سبتمبر، إضافة إلى رحلة واحدة قادمة من جنوة وبش توصل نهار 5 أوت القادم. كما تمت أيضا برمجة 3 رحلات مغادرة من جرجيس، الأولى نحو جنوة نهار 3 أوت، ثم 2 رحلات نحو مرسيليا نهار 22 أوت ونهار 21 سبتمبر. إن شاء الله عودة مباركة لكل جاليتنا التونسية طبعا عبر الملاحة البحرية وحتى اللي عبر الملاحة الجوية. إن شاء الله عودة مباركة، إن شاء الله قضاء عطلة صيفية ممتعة بين الأهل والأحباب. 54 دقيقة بعد 6، صباحكم بالخير، نهاركم زين، الناس الكل نهار سعيد طيب مبارك على الجميع.
2: انت بتقول انك حكيم مش عيان؟
3: لا عيان.
2: عيان بايه؟
3: وانا مجنون اقول لك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟
2: سنتي
3: بتوجعك؟ فين فين فين فين؟
2: انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا.
3: بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا.
2: انت مش بتقول انك دكتور؟
3: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
2: لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
3: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: هادي.
1: شيء ما يهمك شيء.
0: ما يهمنيش ازاي؟
1: لما تعيط شيء.
0: عندي سؤال لو تسمحي، اقدر اقوله لك؟
1: اوي.
0: في

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام السابعة صباحا، هنا إذاعة تطاوين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. والبداية بالعناوين: انطلاق والتسجيل عبر الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. ميناء جرجيس سيستقبل غدا رحلة بحرية ثانية قادمة من مارسيليا. وزير الخارجية في زيارة عمل إلى الجزائر. وفي العالم دوي وانفجارات في مدن ومناطق جنوبية إيران. إلى تفاصيل الأخبار: يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا 26 و2000 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة اليوم ابتداء من الساعة 10 صباحا. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تم أمس إطلاق مشروع المعرف الوحيد الصحي بالمستشفى الجامعي بجابس، وهو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية ورقمنة الخدمات الطبية وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة بجابس. ويهدف هذا المشروع إلى تخصيص معرف صحي لكل مريضة بما يسهل متابعة ملفها الصحي ويحسن التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية مع ضمان حماية المعطيات الشخصية والسرية الطبية. من المنتظر أن تصل غدا إلى ميناء جرجيس الرحلة البحرية الثانية للشركة التونسية للملاحة القادمة من مارسيليا، وذلك في إطار برنامج الموسم الصيفي المخصص لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج. ويتضمن البرنامج 9 رحلات بحرية عبر ميناء جرجيس تشمل 6 رحلات عودة و3 رحلات مغادرة. أنهت بلدية غنوش مؤخرا عملية هدم وإزالة المحلات القديمة بسوق التفصيل استعدادا لانطلاق أشغال إعادة بناء السوق بشكل عصري. كاتب عام بلدية غنوش السحبي يحيى يضيف:
3: قامت البلدية بإحضار الأرضية وقمنا بهدم كل البناءات الموجودة سابقا والمحلات القديمة اللي موجودة حتى نسلم المقاولة الجديدة، وستنطلق الأشغال بحول الله في ظرف الأيام القليلة القادمة. ستدوم تقريبا في حدود 11 شهر سوق عصرية جديدة تغير وجه غنوش وتعمل حركية اقتصادية في ولاية جابس وخاصة بين المدن المجاورة وخاصة في علاقة بأسواق الجملة، وهو مشروع يندرج في إطار مشاريع التنمية المندمجة لولاية جابس. كلفة المشروع تتجاوز 1.2 مليار، يغير وجه لسوق التفصيل بغنوش. هذا السوق اللي هو مقصد من جميع البلاد، وخاصة أن غنوش معروفة بالصيد البحري وبخضر الورقية.
2: انطلقت بلدية بوغرارة في تنفيذ عملية تهيئة للفسحة الشاطئية بالجهة استعدادا لموسم الاصطياف. تفاصيل أكثر يقدمها كاتب عام بلدية بوغرارة فتحي السيد.
4: انطلقت بصفة مبكرة في عملية التنظيف ده.

0: لين بذاك الخدمات اللي يمكن يستحقها المستضيف. التوصية بكل لطف للمستضيفين وضيوف وغلالة، نطلب منهم المحافظة على نظافة المكان.
1: يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الخميس للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوية، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. ودعت الجمعية إلى إعادة توجيه السياسات التربوية نحو دعم المرحلة الابتدائية ومراجعة أولويات التمويل والبرامج التربوية بما يضمن تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التعليم العمومية. نظر مجلس الجامعات المنعقد أمس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاستعدادات الجارية للعودة الجامعية القادمة واستكمال مختلف الإجراءات الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاحها. كما اطلع المجلس على مدى تقدم إنجاز منصة التصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ومنصة تسجيل الطلبة الدوليين ومستوى جاهزيتها لدخول حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة. وتناول المجلس ملفات تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 المتعلقة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وجامعة تونس الافتراضية وبرامج الماجستير المنجزة في إطار التعاون الدولي بالمؤسسات الجامعية العمومية. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. الاجتماع سيتابع مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس في 12 ديسمبر 2025 إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أخبار العالم، أفادت وسائل أعلام إيرانية فجر اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبية إيران بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بدء تنفيذ ضربات على إيران قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء محافظة بوشهر جنوبي البلاد. كما أكد الحرس الثوري أنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. يواصل الاحتلال الإسرائيلي هدم بيوت الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في مشروعه الاستيطاني ببناء بؤر جديدة. وتؤكد مصادر فلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية على أملاك الفلسطينيين متواصلة في بلدة شقبة غرب رام الله، كما تم تجريف أراض وتحويل مبان إلى ثكنات عسكرية في قرية مادما جنوب نابلس. حذرت جامعة الدول العربية من خطر انزلاق مدينة لبيض بولاية شمال كردوفان إلى كارثة إنسانية وأمنية في ظل استمرار الحصار والهجمات التي تتعرض لها، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لحماية المدنيين ووقف التصعيد. نقطة النهاية لنشرة أخبار

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: حرب الفوكلاند. تعد حرب الفوكلاند من أبرز النزاعات العسكرية القصيرة في القرن العشرين، حيث اندلعت في العام 1982 بين المملكة المتحدة والأرجنتين بسبب الخلاف على السيادة على جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، والتي تعرف في الأرجنتين باسم جزر المالفيناس. بدأت الحرب في 2 أفريل 1982 عندما قامت القوات الأرجنتينية باحتلال الجزر مستندة إلى مطالب تاريخية تعتبرها جزءا من أراضيها، وردت بريطانيا بسرعة بإرسال قوة عسكرية بحرية وجوية كبيرة لاستعادة السيطرة في قرار قادته رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر. في المقابل كان النظام العسكري في الأرجنتين بقيادة ليوبولدو غالتييري يسعى لتعزيز شرعيته الداخلية من خلال هذه الخطوة. استمرت الحرب نحو 10 أسابيع وشهدت معارك عنيفة في البحر والجو على اليابسة، من أبرزها الهجمات على السفن الحربية والإنزال البريطاني في الجزر. انتهى النزاع في 14 جوان 1982 باستسلام القوات الأرجنتينية وعودة الجزر إلى السيطرة البريطانية. أسفرت الحرب عن مقتل مئات الجنود من الجانبين، وكان لها تأثير سياسي كبير إذ عززت موقع الحكومة البريطانية داخليا، بينما أدت الهزيمة إلى تراجع النظام العسكري في الأرجنتين وسقوطه لاحقا، وما يزال النزاع حول السيادة قائما حتى اليوم بين البلدين على جزر الفوكلاند رغم توقف العمليات العسكرية بين بريطانيا والأرجنتين.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدرجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدرجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

20 دقيقة بعد السبعة مستمعين، رجعنا طبعا بعد نشرة السابعة للأخبار، ورجعنا بسيدة الصباح السيدة فيروز. مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، صباح الخير الكل. شكون اختار انه يتابعنا اليوم الصبحية حتى للعشرة بقدرة ربي في ورود الصباح، ورود الأربعة 8 جويلية 2026. نهاركم طيب الناس كل، نهار سعيد، بداية يوم موفقة للجميع، بداية يوم مليئة طبعا بالنشاط بالحيوية بالأفراح. وديما البرمجة راهي أي برمجة في الدنيا هذية تبدأ من نهار، تبدأ من صباح بكري، إن شاء الله تكون برمجة فيها الكثير طبعا من الاستفادة والكثير من الإنجازات، والإنجازات اليومية الصغيرة توصلنا بإذن الله إلى إنجازات عظيمة. نواصل ديما معاكم في صبحيتنا، مرحبا بكم الناس الكل، مشوارنا معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي. ونعاود نذكركم بطقس اليوم، اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع طفيف، القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة معتدلة، البحر مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. ردوا بالنا ديما مش ميسة، خاصة من 11 حتى للأربعة متاع العشية ديما دبيبزة الماء معانا. الناس اللي طبعا تستعمل في السيارات وهما برشا عدد كبير طبعا من مستعملي الطريق، نستحفظوا على رواحنا. كي تحب ترتح هكا شوية، رتح في بليسة باردة، في بليسة ظل، حتى ما تسخنش السيارة متاعك برشا. وديما إن شاء الله ربي يسلمكم ويأمنكم وين ما أنتم موجودين.

كان هذا لطفي بوشناق مستمعينا. أنت شمسي وصل بينا 26 دقيقة بعد السبعة. نهاركم زين ومرحبا بكم الناس الكل في ورود الصباح ورود الأربعة، ومواصلين معاكم في صوب حياتنا حتى للعشرة بقدرة طبي. شو نتحدث على معادلة الأطباء التونسيين بالخارج اللي هي أصبحت ممكنة من غير اختبار وإلا تكوين إضافي، هذا ما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث الحديث عن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج اللي ولت ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية. وجاء هذية طبعا في رد على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأفادت المراسلة وأفادت الوزارة فعلا في مراسلة وجهتها لرئيس مجلس نواب الشعب في أول هذا الشهر أنه الإطار القانوني الحالي يتيح بالفعل منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية ما تقلش عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي.

0: الشهر.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
0: إشهار. رجعنا لكم مستمعينا 7:30 كيما كل يوم طبعا وقيت للأخبار الرياضية الوطنية والعالمية اللي كنعرفوا ديما كاس العالم توا مسيطر في الميدان. واليوم كالعادة معنا زميلتنا رباب لطرش. رباب صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك الهام، مرحبا بك، مرحبا بالناس ما فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
0: برشا خبيرات
2: أكيد مجموعة هامة من الأخبار كما بطبيعة ديما الآن نعدوا الأخبار الجديدة.
0: أداء جيد للمصار وآس
2: ممتاز، يعني خروج الحقيقة منتخب المصري من الباب الكبير مشرف لمنتخب الحقيقة شرفنا كل العرب. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. سويسرا بلغت الدور ربع نهائي لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 54، إذن تخطيها كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الأصفر في الوقت الأصلي. نذكر في آخر مباراة تقام في النسخة الحالية في كندا. نذكر أيضا منتخب المصري البارح يخرج من الباب الكبير، منتخب المصري وهداك يوم الأمس في مباراة أمام منتخب الأرجنتين، مباراة تنتهي بنتيجة 3-2 بعد ما كان منتخب المصري متقدم إلى حدود دقيقة 79، ثم إذا تأتي أهداف الأرجنتين في الدقائق 79-84 و93. نعطيكم برنامج الدور الربع النهائي غدوة الخميس 9 المغرب المنتخب الفرنسي، الجمعة 10 جويلية 8 متاع الليل إسبانيا بلجيكا، السبت 11 جويلية 10 النرويج تلتقي إنجلترا، ويوم الأحد 12 جويلية الأرجنتين سويسرا إلى آخر من الساعتين فجر. في أخبارنا الوطنية، نادي الرياضي الصفاقسي البارحة نجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تحيين جديد من موقع الفيفا يوم الأمس. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي لم تحصل حتى الآن على موافقة الجامعة التونسية كرة القدم من أجل فك ارتباطها مع مدرب منتخب الأولمبي أنيس بوجلبان لتعيينه مدرب للفريق. الترجي الرياضي الجرجيس يوم الأمس انطلق في التحضيرات للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب منصف المشاركة. الكتاب العام للهيئة مستقبل جابس نذكر يوم الأمس تلقت مراسلة من رئيس النادي على الدين بوشاعة يعلم فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الفريق. النادي الأفريقي تعاقد مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي معتز زدام. ذكر زدام أنبع عقد مع النادي الأفريقي يتواصل إلى غاية جوان 2028. هذه أخبارنا في الرياضة.

كان هذا عدنان الشواشي مستمعينا في غنية ريحان. وصلبينا 38 دقيقة بعد السبع، رجعنا لكم واصلين معاكم ديما في صبحيتنا. مرحبا بكم مجددا، صح فطوركم الناس اللي تفطر في التوقيت هذية، الناس زاد اللي تفطر البرة ولا تاخذ هكا فطورها على السريع وجهتها الخدمة. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله بداية يوم موفقة، إن شاء الله بداية يوم الكلها أعمال وإنجازات وبالأرزاق الوفيرة لكل العاملين بالفكر والساعد في هذا الوطن. تحدث شوية في الجانب الصحي على أهمية غسل اليدين، حيث اكشف موقع تايمز أوف إنديا مؤخرا في تقرير صحي ليه أنه العادة البسيطة هذه غسل اليدين تقلل برشا من خطر الإصابة بالعدوى بمختلف الأمراض اللي ممكن النسبة هذه توصل حتى 50%. ومع ذلك فإنه أغلب الأشخاص للأسف ما يلتزموش بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين، مما يقلل من فعالية هذه العادة الوقائية الهامة. وأكد الموقع هذايا أنه الإيدين تعتبر من أكثر أجزاء الجسم نقل للجراثيم، لأنها تلتقط البكتيريا والفيروسات عفى الله الجميع من الأسطح المختلفة كيما مقابض الأبواب، الهواتف، الأموال. والبكتيريا هذه والفيروسات راهي زادة تنتقل للجسم دوب لمس الوجه وإلا لمس الطعام. هذاك علاش راهو غسل اليدين بشكل صحيح يمكن أنه يقي ومن عديد الأمراض. كذلك غسل اليدين بالنسبة للإطار الطبي وشبه الطبي في المستشفيات وفي المؤسسات الصحية ككل، وقت يكون بشكل مستمر وبصفة متكررة، هذا من شأنه أنه يساهم في تقليل نقل الأمراض ويسهل في التسريع بشفاء المرضى المقيمين. إن شاء الله ديما هكا بصحة وسلامة كل مستمعينا اللي تسمعوا فينا بالراديو بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم.

كان هذا محمد حماقي مستمعينا. ايه السعادة دي طبعا، وصباح السعادة وصباح الفرحة والبهجة واليون. طبعا ينطلق التسجيل عبر الارسليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة بكالوريا 2026. ان شاء الله ابطالنا طبعا يفرحونا ونسمعوا اخبار الطيبة ونسمعوا نجاح والتميز في مختلف البيوت التونسية. وهذه مرحلة هامة طبعا البكالوريا، لكن ما يعنيش أنها نهاية المراحل، هي بداية لمراحل أخرى، وإن شاء الله طبعا القادم أفضل لكل التلاميذ. وديما زادة تهانينا اللي نجحوا في الدورة السابقة، تهانينا اللي طبعا اختتموا السنة الجامعية متاحهم، طبعا سواء رسائل البحث وإلا الدكتوراه وإلا غيرها من المراحل الجامعية مختلف الاختصاصات والمجالات. إن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله ربي ينجحكم، وإن شاء الله نشوفوهم طبعا في سوق الشغل في تونس فاعلين جادين ومتميزين، حتى يضيفوا للبلاد الحلوة والمزيانة هذية تونسنا العزيزة. نواصل معكم ديما في صبحيتنا مستمعينا، نواصلوا بالأنغام وبعد رجعينا.

أرجع لكم مستمعينا. كانت هذه ليليا الدهماني كي صبحت عليك وصلت بين 50 دقيقة بعد 7 ونحن نصبح عليكم مرة أخرى. مرحبا بكم مجددا, أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة التطاوين. في أخبارنا الجهوية وفي إطار تعزيز الموارد المائية وتحسين التزود بالماء الصالح للشراب, تتواصل أشغال إنجاز البير العميقة كحيل 12 بمعتمدية غمراسن بنسق متقدم, حيث تم استكمال أشغال الحفر ومد قنوات الربط على مسافة 1 كيلومتر تقريبا, فيما شارفت أشغال بناء مأوى البئر على الانتهاء بالتوازي مع تواصل أشغال الكهرباء لتشمل تركيز الأعمدة وخطوط الضغط واللوحة الكهربائية الخاصة بالبئر, وتتقدم مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج المعد. ومن المنتظر أنه يتم تدشين البئر هذه وإدخالها حيز الاستغلال في أقرب الأجال في الصائفة هذه, بما يساهم في دعم المنظومة المائية المحلية وتحسين خدمات التزود بالمياه لفائدة متساكني غمرسنا.

رجعنا لكم مستمعينا، صباح المحبة وصباح الخيرات ليكم الكل، ومرحبا بكم مجددا. ثنية زينة طبعا لكل مستعملي الطرقات، ديما احتطوا شوية كالدنيا سخونة شوية، ناخذوا احتياطاتنا ونحاولوا نبعدوا على الشمس خاصة في أوقات الذروة على قد ما نقدروا. نحكي شوية طبعا على الحوار العالمي الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي اللي انعقد 6 و7 جويلية الجاري بجنيف، وحضرته طبعا تونس، وحضروا كذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام لاتحاد الدول للاتصالات والمدير العام لليونسكو، بمشاركة ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. ارتكز الحوار في الملتقى هذايا على سبل تعزيز التعاون الدولي من أجل إرساء حوكمة مسؤولة وموثوقة للذكاء الاصطناعي بما يكفل الاستفادة الشاملة والعادلة من هذه التكنولوجيا، حيث تساهم في تجزيم شراكات فاعلة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية وخدمة الإنسان والتنمية المستدامة. وصير معكم في صبحيتنا حتى للعشرة، ورود الصباح ورود الأربعة 8 جويلية 2026. خليكم مع الأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد موجز 8 للأخبار.

0: الأشهار. الخير فوق ديارنا والشمس ساطعة وبلاش، علش ما نستغلوهاش وهي اللي تخلص فاتوراتنا. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تبسط لك التكنولوجيا وترجع العداد يدور لصالحك. كلمنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا في فرعنا مقابل جامع الأنصار حي المهرجان. إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تنظم مدينة العلوم فرع تطاوين المدرسة الصيفية في الروبوتيك لتتوصل إلى غاية 10 من الشهر الجاري. تم أمس إطلاق مشروع المعرف الوحيد الصحي بالمستشفى الجامعي بيجيبس وفق ما أعلنت الإدارة الجهوية للصحة، التي أشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل متابعة الملف الصحي للمريض ويحسن التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية ويسهم في تقديم خدمات علاجية أكثر سرعة ونجاعة. ينتظر أن تصل غدا إلى ميناء جرجيس الرحلة البحرية الثانية للشركة التونسية للملاحة قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي في إطار برنامج الموسم الصيفي المخصص لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج. تفتح وزارة التربية بداية من الساعة 10 من صباح اليوم باب التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت للأمن السيبراني وعلم التشفير. السوق الأوروبية ستحتاج إلى نحو 10 ملايين مختص في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بحلول سنة 2030، ذلك ما أبرزته نتائج دراسة قطاعية حول حاجية سوق الشغل من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال عرضت أمس بتونس العاصمة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيرات استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي سالم في الكويت، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية على إيران. وفي لبنان وفي الوقت الذي توصل فيه التصعيد مستهدفا صباح اليوم عددا من المناطق جنوب البلاد، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارة واشنطن في 21 من الشهر الجاري، وذلك عقب توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. نختم الموجز بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أن توزيع الماء الصالح للشراب يشهد اليوم اضطرابا وانقطاعا على المناطق التابعة لمعتمديتي مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية، وهي حي الرقي، حي مارس، حي النور، حي جراي وطريق تطاوين. ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة بداية من الساعة 3 من مساء هذا اليوم. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذا

0: كانت هذه رحمة مستمعينا وصلت بينا لتسعة دقائق بعد الثمانية في الغنية المزيانة هذه اللي فيها برشة برشة تفاؤل، فيها العلاقات الطيبة، فيها الأمل، فيها هكا في كل صبحية راهي فما حكاية جديدة تبدأ معانا، فما حكاية نحن نرسموها ونحن أكيد نكون مسؤولين على المحتوى متاعها. إن شاء الله المحتوى يكون جيد، إن شاء الله علاقاتنا الكل تكون علاقات طيبة وتفيدنا في الدنيا هذه. نواصل ديما معاكم في صبحيتنا وتوقيت طبعا لتعرف على أحوال الطقس، ومعنا سي بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي بلال نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: نهارك سعيد أخت الهيم، مرحبا بيك ومرحبا بك كيف مستمعي إذاعة التطاوين.
0: يعيشك. طقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله؟
1: طقسنا باش يتميز بالاستقرار بالنسبة لبداية من هذا اليوم والأيام القادمة إن شاء الله، مع ارتفاع اللي باش يكون تدريجي في درجة الحرارة. بالنسبة لليوم الأربعاء 8 جويلية، طقس عامة مصافن إلى قليل السحب على أغلب المناطق، مع هبوب رياح من القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال والوسط، من القطاع الشرقي

0: الجنوب اللي مش تكون سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة مع دافي منطقة خليج تونس مش تكون قوية نسبيا. حالة البحر بالتالي قليل الاضطراب على أغلب السواحل خاصة السواحل الشرقية ويبقى نسبيا وصرب خاصة في منطقة خليج تونس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس. اليوم ستروح القصوى ب 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية وكذلك المرتفعات الغربية وب 37 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشيني محليا خاصة في المناطق التي تكون فيها درجة الحرارة ما 40 و 41 درجة. يوم غد الخميس إن شاء الله تقريبا مش يتواصل الاستقرار في حالة الطقس كما قلنا مع طرف صافن إلى قليل السحب على أغلب المناطق. التيارات الهوائية هي نفسها تقريبا مع من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب مش بقى قوية شوية خاصة في منطقة خليج تونس وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر مازال متواصل قليل الاضطراب على أغلب السواحل مع دافي خليج تونس يكون محليا مضطرب ودرجة حرارة كما حكينا معناتها في ارتفاع تدريجي غدوة تكون أكثر شوية تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات الغربية ب 38 إلى حدود 42 درجة بالنسبة لبقية المناطق خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشتي. نهاية الأسبوع ستميز مع في الارتفاع في درجة الحرارة اللي بتكون محسوسة أكثر خاصة في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد واحتمالية كبيرة خاصة لظهور الشتي في المناطق الداخلية تكون ويرتة.
1: هذاك هو هذاك هو الصيف سيبيلي هذاك هو ان شاء الله ربي يبرد علينا وكبره هكا ومره هكا الحمد لله اللي يعطيه ربي الكل به. يعطيك الصحه نهارك طيب والى اللقاء. شكرا لك.

على الأنغام الصباحية المزيانة هذه مازلنا مواصلين معكم مستمعينا مشوارنا معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. نهاركم زين، مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. شكرا طبعا لكل المتابعين اللي رافقوا فينا من الصبحية وفي أخبارنا الصباحية. غدوة يوم تكويني، تنظموا محضنة المؤسسات بتطوين بالتعاون مع جمعية ياث فيزيون. اليوم هذايا يهم التثقيف المالي حول تحويل الأموال في تونس والخارج، والدورة هذه طبعا مخصصة للنساء وباش تختم بشهادة من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث اللي هي الطرف طبعا مشارك في الدورة هذه. نواصل معكم في صبحيتنا بالأنغام طبعا بعد شوية باش نكون حديثنا في الشأن البلدي مع المكلفة بتسيير بلدية المطوية مدام مها المعلول.

0: رجعني لكم. كان هذا صابر الرباعي مخزون السعادة. إن شاء الله هكا صباحتنا كلها خير وفرحة وبهجة وسعادة لكل مستمعي إذاعة تطاوين. نواصل معكم كما قلت لكم بكري توا معانا على خط البرنامج مدام مهي المعلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مهي صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد أخت الهام وليك وكافة الأعوان والعملاء والمستمعين الأعزاء داخل الوطن وخارجه.
0: يعيشك، خذيناك خذيناك وانت دوب خلطتي من الميدان هكا ولا
1: ايه.
0: يلا شو عملتوا اليوم؟
1: عملنا ان شاء الله ديما متواصل والحمد لله، رغم قلة الامكانيات ورغم محدوديتها واحنا ما نقفوش ديما عزائمنا ديما اكبر واكثر انه نكونوا متفاعلين مع طلبات المواطنين. اليوم دخلنا في نقطة هي تعتبر نقطة سوداء، معنا عندها مدة المواطنين يطالبوا بتنظيفها.
0: أيه.
1: الحمد لله بالشراكة مع القطاع الخاص مشكورين ديما، احنا نشدوا على أيديهم وهم سندنا في وقت ما عندناش شكون معناها ما عندناش امكانيات، دونك هم السند نتاعنا. يعطيهم الصحة بالتليفون يجونا ويفكروا واحهم من شوانتهم ومن
0: يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة،
1: بارك الله فيهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم. توفقنا اليوم ان شاء الله في انطلقنا في قضاء على نقطة سوداء، كنت وحدهم تولى الاولاد والحمد لله شدت سميتها الحكاية، دونك في حي المايا. الحمد لله احنا فرحانين بعودة عمالنا بالخارج، هو دي المنطقة برشا فيها برشا عمالنا بالخارج نحبهم يعيشوا
0: فرحانين بيهم، فرحانين بيهم
1: فرحانين. الحمد لله من يعرفوا بلديتهم ما توقفهاش قلة الإمكانيات دي، ما احنا المهم المواطن يكون فرحان ويكون راضي وان شاء الله يرضوا علينا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا في ارضاء المواطنين وربي يقدرنا ان شاء الله. كيف كيف احنا في اطار ارضاء المواطنين وتلبيد معناها طلباتهم واحنا ذا واجبنا، فما هي تعليمات جتنا من وزارة الداخلية على اساس تخصيص يوم السبت حصة صباحية حصة استمرار من 9 صباحا الى منتصف النهار.
0: أيه.
1: هي نحب معلومة للجميع عملنا بالخارج وغيرهم اللي معناها مسحقي تعريف في في في اطار تعريف بالامضاء والحل المدنية، يا ربي تعريف الامضاء استخراج مدنيين تبقى الاصل. هذه الشبابيك البلدية مفتوحة يوم السبت، كل يوم سبت من 9 صباحا منتصف النهار، هذه في إطار من التربية منها استجابة للتعليمات منها
0: وزارة الداخلية
1: توفير الخدمة لخارج أوقاتنا الإدارية للمواطنين لكل منها أي مواطن مش يستحقها. ديجا احنا ديما تعنا فترة نخدمه باليوم السبت، ديما حبيتش ندخل باش نعلم المواطنين حتى نحس ساعات المواطنين ما زي معلومة ما تصلش، صبتنا في صفحة التواصل الاجتماعي صبتنا في في برشا وحكينا وقلنا ما دي الفرصة إن شاء الله باش نعلم المواطنين باش يكونوا على بينا باش ما يتغيرش عليهم المعلومة. الحمد لله رفع المصادرات المنزلية، مدام الهام سامحيني، رفع المنزلية هو إن شاء الله قاعد يتم بانتظام معناها إن شاء الله مقبول، ونقولوا إن شاء الله ديما نسعوا باش نحسنوا وإحنا على ذمة المواطنين في أي ريكلاماسيون في أي معناها لفت نظر في اي معنى
0: اي ملاحظه اي طلب
1: اي ملاحظه احنا رانا ديما العمل البشري ديما
0: هذا هو لكن هذاك هو واحد يعمل واجبه وزياده. شكرا ليك مدام مها، تحياتنا ليك والى اللقاء.
1: مبروك، بارك الله فيكم،
0: يعيشك، شكرا.

0: كانت هذه مي فاروق مستمعين أخذينا هكا مقطع صغير لأنه تعرفوا الوقت ديما هكا يحصرنا هكا شوية ونحن عنا استضافات وفقرات وبعد زاد عنا فقرة خاصة بالورود جنينة وفيها النوار وكي العادة بش يكون معانا سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة. لكن قبل هذايا بش نهزكم طبعا المارث وين موجودة زميلتنا مراسلتنا هدى العلوي والحديث على أحوال السوق والأسعار. هدى صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور إلهام, أهلا وسهلا, تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين وكذلك لكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح.
0: هكا اليوم سوق هكا في مارس؟
1: اليوم السوق الأسبوعية الرسمية بمدينة مارس.
0: جميل.
1: هو الحقيقة ينطلق بداية من 2003 لكن السوق الرسمية اليوم نهار الأربعاء إن شاء الله.
0: به اليوم يكون سوق حافل كما نقولوا احنا.
1: أما حركية كبيرة أكيد في مارس, الكل تقريبا يتجهوا للمنتجات الغذائية من خضر غلال ولحوم بيضاء وحمراء وكذلك الأسماك.
0: به أعطينا يلا فكرة.
1: نبدأ بالخضر الهام, نبدأ فما الخضر متنوعة دونك السنارية في حدود 2500 حتى 2000, البصل 15%, الورقيات من 500 حتى 800, الفجل على دينار الربطة, الفول 2500, الخيار 2000, البطاطا من 15% حتى 2000, الفقوس 3000, القنارية 2000, فلفل من 4000 حتى 4500, جلبانة 4000 5000, القرعة 15%, البتراب 2500, والبتنجان 15%, البوتزينة 3000, البطاطا 3000, والطماطم كذلك من 2000 حتى 15000. بالنسبة للخضر بالنسبة للغلال الهام ثم ارتفاع موجود من 3000 حتى 9000, الدجلة من 2000 حتى 6000. بالنسبة للغلال الموجودة في فصل الصيف دونك عوينة وخوخ ومعناها الغلال الصيفية هذه في حدود من 3500 حتى 4000. بالنسبة للدلاع والبطيخ هذا موجود, الدلاع في حدود الدينار الكيلو والبطيخ على 15% الكيلو. هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء نبدأ بالدجاج, الدجاج في حدود 3500 والبيض في حدود 3500 والدجاج كيف في حدود 7500. هذا بالنسبة للحوم البيضاء. بالنسبة للحوم الحمراء الهان دونك رجع النفق بعد العيد الكبير أكيد. بالنسبة للعلوش والجلي في حدود 47 دينار, بالنسبة للقعود في حدود 30 دينار, والنعجة بركوز في حدود 38 دينار. هذه بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك باش نعطيك تقريبا الأسماك اللي موجودة في مدينة الزرات بحكم ديما الأسماك يعني متجدد الأسواق غاديكا. عندنا الكريفات في حدود 35 دينار, الروزي في حدود 25 دينار, هذوما ثم شورو أصفر ب 15 دينار, ثم زاد السنور ب 10 دينارات, جفاو 7000, مخلط 7000, والسردينة ب 4000, ثم الحمام زاد على 15 دينار. تقريبا هذه مختلف الأسوام والمنتجات الموجودة في مدينة مارث.
0: يعطيك الصحة, الاختيار طبعا يبقى للناس اللي خارجة اليوم الأسواق في مارث والمناطق المجاورة لها, وديما حتى الناس اللي تسمع في بلايس أخرى تاخذ فكرة على الأسعار, نساعد رواحنا وناخذوا الحاجات اللي لازمتنا فقط. نهارك زين هدى, شكرا لك.
1: يعطيك الصحة, موفقة إلهام في بقية المشوار إن شاء الله.
0: نعيشك.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الإشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي عزيزة.
0: إشهار إشهار.
3: وقتاش بالحق يبدا صيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغريك مون باس. مع التجاري بنك صيفي في بلادي اسهل.
0: إشهار إشهار.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: إشهار إشهار.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
0: إشهار

0: رجعني لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا. 35 دقيقة بعد 8 كانت هذه فايا يونان. نفرح برشا ونفرح برشا زادة كيكون الحديث على النوار وعلى الجنين وعلى الحدائق والحاجات اللي تحب لها برشا برشا لهوة، لكن زادة تعطينا نتيجة حلوة سواء الحديقة المنزلية وإلا حتى الحدائق العمومية. ومعنا كالعادة سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة. أهلا وسهلا سي وحيد، صباح النور.
1: صباح النور اختي لهم،
0: مرحبا بك
1: معي اذاعة تطاوين واذاعة الجنوب واهالينا في كل مكان. وخليني قبل ما تبداني انا نحب نهني بلدية تطاوين الحرز على جايز انظف البلديات
0: الحمد لله.
1: انا بلدي بالاساس
0: اكيد،
1: يعني انا كنت في قليبيا مدير البيئة والنظافة، ونعرف ما معنى كون احراز بلدية على جايز انظف البلديات جايز الجمهورية. بالتالي المجهود الكبير اللي تعمل فيه تطاوين وبرشة بلديات، هما خمسة على رأسهم تطاوين، أنا ديما نحب نبارك المجهود هذايا وإن شاء الله ديما تطاوين نظيفة وجميلة والحمد لله رب.
0: الحمد لله عايشك سي وحيد، شكرا ليك طبعا، والمجهودات إن شاء الله تتواصل في المجال هذا حتى نشوفوا بلادنا الكل مزيان، ونحن كنا معنا فرحانين برشا بالإنجاز هذا، وإن شاء الله ديما نقولوا العمل المتواصل والقادم يكون أفضل. نرجع لموضوعنا اليوم، اليوم الحديث باش يكون على هكا شجيرة ووردة مزيانة برشا اللي فيها نوار الدفلة. هكا سي وحيد،
1: هي تسميها الدفلة الصفراء. الدفلة الصفراء بالرغم اللي ما همش نفس الفصيلة، ولكن تسمى الدفلة الصفراء. والفيفيسيا هي من الحاجات اللي كانت تنطق تيهاش فيفيسيا، ولكن نصف فيفيسيا. علاش؟ لأن ديما كما قلنا في البداية كانوا بعض النباتات يسميهم سواء على شكون أول واحد اكتشفها وإلا الموطن نتاعها، فهمت؟ وبتبيع هذه نحكي على 1500 و1600 القرن الرابع عشر والسادس عشر والخامس عشر. زيبي سيا منسوبة للبوتانيست فرنساوي مسيو زيبي. لكن خلينا في السجيرة هذه. السجيرة هذه أربوس، وعليش نختارها؟ لأني ديما نختار الأنواع اللي تمشي مع الجنوب، تمشي مع الطقس الحار، تمشي مع أي الطقس الحار. والجميل في زيبي سيا يكون في الزلوين، كما نشوف التصاور فما اللون الأصفر واللون البرتقالي. كذلك الديفيسيا كالعادة ما تقلقش في ركن من أركان الحدائق، دونك ما تخوش برشا إسباس الحديقة، واللي يميزها كون يتنور برشا، تعطي برشا نوار كما الدفلة. كما الدفلة والحاجة خير من الدفلة كون ورقتها تشعل تلمع تلمع الورقة نتاعها،
0: تلمع يعني على طول النهار ولا تلمع النهار في أوقات هكا
1: مع الشمس. الشمس فما رفلكسيون فيها الورقة تولي تلمع، حلوة برشا مزيانة برشا. والنوار متاح كيما البوق معناتها يتحل ويتسكر مع الشمس، يتحل وفي العشية مخر يتسكر. حلو مزيان برشا كل مزيج بين الأخضر والأصفر والبرتقالي، سرتو كان تشوف الورقة متاعها جويد ما تناعم وش كل ورقة لخشينة.
0: أي وصلتنا تصاور سي وحيد طبعا، وكان سيد المستمعين نجموش يشوفوها، لكن تصاور صحيح برشا مزينة.
1: هو على كل حال الديفيسيا بصفة عامة الصفرة والبرتقالية هي أولا شجيرة دخيلة صغيرة جديدة على تونس، معناتها من جملة الحاجات اللي دخلت بهين معناتها ومتأقلمة مع المناخ المتوسط نتاعنا. أنا ديما نقول فما وقت نلقى حاجة حلوة نتكلموا عليها، وقت اللي إن فما حاجة مش ماشية بالكده نتكلموا عليها. احنا اليوم نحكيه على نوع من الشجيرات اللي تأقلم على المناخ، اللي هي جميلة واللي هي تزين تعطيك الوهرة وتعطيك الجو وتعطيك الفينو الديفيسيا وتعطي برشا. نحكي النوار في الفترة الزهر متاحة يمتد على 6 شهور،
0: ما شاء الله.
1: يعني هي ما شاء الله ما شاء الله، يعني تجم تبدأ الفلوريزون متاحة من شهر ماي توصل حتى لشهر نوفمبر ديسمبر. تبرد الدنيا تولي النوار تطيح. هذا كني فترة الإزهار من أطول فترات الإزهار في جميع الشجيرات.
0: جميل جدا. إن شاء الله نشوفوها هكا، نشوفوا البلديات معناها تعملها في برشا بلايس هكا في المدن متاعنا، بما أنها تتحمل المناخ هذايا وما تتطلبش معناها برشا برشا لهوة وبرشا ماء، وهذه من الحاجات الهامة اللي نستحقها. المهم أنه تكون بلادنا مزيانة، وحاجة راهي مفروض تبدأ حاضرة بقوة في العقلية متاعنا وفي ثقافتنا.
1: منصوح بها للبلديات. طبعا بلدية تطاوين مفروض راهي باش تعرفها وتولي تحطها في الحدائق متاعها، كيف المستمعين متاعنا والمغرومين بالأشجار والنباتات الزينة، أنا ننصحهم بالفيفيسيا سيرتو في اللون الأصفر والبرتقالي، حلو أكل ناسا.
0: أي ألوان ألوان ألوان صيفية بامتياز. يعيشك سي وحيد، يعيشك. شكرا ليك، تحياتنا ليك، شكرا ديما على كل المعلومات الهامة هذه اللي فعلا من خلالها نتعلم شنو الحاجات اللي نعملوها واللي تتناسب برشا مع مناخنا في جهات الجنوب. نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، بسلامة.

0: رجع بينا حبيب، رجع بغنيت طبعا مي فاروق وديما الورود هكا حاجة مزيانة. شكرا ليك حبيب على الرجعة هذه وعلى النقشة الصباحية هذه، وتسلم طبعا أيدي كل زملائنا في الجانب التقني والفريق اللي حاضر معنا في الصبحية، حبيب ومفتاح خبير. نهاركم زين أكيد، نصبح عليكم ونعود نصبح على السادة المستمعين. وتوا فقرة أي تيك مع زميلنا عبدالله بقير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالم.

مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم باش نحكوا على الحل السحري والثوري التكنولوجي اللي يستنى في قطاع السيارات الكهربائيه. تحثوا على بطاريات الصلبه سوليد ستيت اللي من المتوقع كونها باش تنقذ السوق وتغير قواعد اللعبه بالكامل. خليني نبدو بالأرقام والمؤشرات كما العادة. تحثوا على 10 دقائق أو أقل هو الوقت القياسي اللازم لشحن البطارية بالكامل، وهو ما ينهي تماما معضلة وقوف السيارات لساعات طويلة في محطات شحن السيارات الكهربائية من 1000 إلى 1200 كيلومتر. هذا مدى القيادة الشاسع المتاح في الشحن الوحدة، وهو ما يعادل تقريبا ضعف المسافة اللي توفرها البطاريات السائلة الموجودة حاليا. تحصل على قدرات تخزينية هائلة توصل إلى 500 واط في الساعة لكل كيلوغرام، مما يسمح بصناعة البطاريات بطريقة أخف وزنا وأصغر حجما. من جهة أخرى نتحدث على أمان كلي وضمانة ضد الحرائق بفضل استبدال السوائل الكيميائية سريعة الاشتعال بمواد صلبة ومستقرة تماما. التقارير تسلط الضوء على تراجع مبيعات السيارات الكهربائية مؤخرا بسبب مخاوف المستهلكين من ضعف المدى وبطء الشحن ومشاكل السلامة، والبطاريات الصلبة توجية كحل جذري يرجع الثقة متاع المستثمرين والمشترين لهذه السيارات الذكية. عمليقة صناعة السيارات والبطاريات بقيادة عدد شركات معروفة كما تويوتا، نيسان، سامسونج، ودخول رسمي مرحلة الانتاج التجريبي المتقدم وسط منافسة شرسة لطرح أول سيارة تجريبية مدعومة بالتكنولوجيا هذه في الأسواق العالمية قريبا جدا. We'll be right back.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك.

0: على الأنغام الشبابية الحلوة والمزيانة هذية في صب حياتنا. نواصل معكم مستمعينا ومرحبا بكم مجددا. ارجعنا لكم وحديثنا باش يكون على الشباب والأنشطة الخاصة بهم ووجهتنا الحامة. ومعنا على خط البرنامج سي هيثم الشتاوي مدير دار الشباب بالحامة، وحديثنا باش يكون عن أكاديمية العلوم والروبوتيك. هيثم صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور ليك إلهام ولكل مستمعينا مستمعي عروس الصحراء اللي عادت طويل.
0: يعيشك، شكرا ليك هيثم. طبعا ونشاط هذا اللي انطلق مؤخرا أكاديمية العلوم والروبوتيك، والتفاصيل ناخذوها من عندك، تفضل.
1: شكرا إلهام. الحقيقة تعرف الأنشطة العلمية عامية خاصة والأكاديميات العلمية خاصة تجذب الأولياء. شفنا في الصيف الحقيقة يعني الأنشطة العلمية بطلب من الأولياء. خممنا باش نعملوا أكاديمية وطنية للعلوم بشراكة مع نادي الشبان والعلم بالحامة، وعندنا مشروع الحقيقة كبير ومتواصل إن شاء الله باش يكون هذا الجزء الأول، والجزء الثاني باش يكون في شهر أكتوبر
0: إن شاء الله.
1: احتحنا باب الترشح الحقيقه تقريبا فما سوى 70 مشارك في الأكاديمية العلوم بدار الشباب بحوادة علي بالحامة، اللي باش تتحول مبعتالي الى نادي علوم قار بدار الشباب محمد علي بالحامة. في شهر اكتوبر احنا مقدمين بروجي، عندنا مشروع اللي هو مهرجان العلوم بالحامة. هذه باش تكون البدايه بالنادي هذايا، اللي هو باش يتلقى تكوين في كيفية صناعة الروبوتيك. أيه. وكل الشباب ان شاء الله باش يكون ينتج مجموعة من يعني من المشاريع العلمية. بعد شهرين باش ينتجوا دي روبو، لي روبو هذوما باش يتسابقوا بهم، يعني الشاب باش يصنع روبو باش يدخل به في مسابقة في مهرجان العلوم بالحامة. أيه. باش يتسابق باللي روبو اللي يصنعوا، هذا جزء من مهرجان العلوم بالحامة. تقريبا باش يكون موجود 4 حصص بدار الشباب محمد علي بالحامة أسبوعيا لفائدة الشباب. باش يشرف عليها مجموعة من المؤثرين أو المكونين المختصين في المجال، اللي هما أصدقائنا خاصة من جمعية الشبان والعلم، واللي حب ينخرط لقيته مرحبا به. فقط في دار الشباب محمد علي بالحامة بانخراط محلول 5 دنانير انخراط في نادي الروبوتيك والعلوم بدار الشباب محمد علي بالحامة.
0: طبعا هي في النهاية أسعار رمزية، فقط هي من باب تشجيع الشباب أنهم يكونوا حاضرين في تظاهرات كما هكا وفي دورات كما هكا، لأنها فعلا هي ترسم لهم مستقبل إن شاء الله واعد في المجال هذية، المجال اللي مسيطر على العالم.
1: بطبيعة تعرف ما أهمية العلوم وأهمية الأنشطة العلمية، خاصة تعرف في الصيف بعد توقف الدروس الحقيقة ما فماش مدينة داخلية، ما فماش برشا أنشطة الحقيقة ثقافية، وتعرف الصيف وجو الصيف فرصة. أنا نعرف حاجة الحقيقة باش نقولها وباش تطرني فيها الهام، فما لي بارون كل كان يعطيني ولدي يخرج من بعد اللي من التليفون ومن الشاشات
0: من المشاكل الزايده،
1: يعطيك الصحه. فيكون التوجه العلمي هو التوجه الصحيح، هذاك علاش شفنا انخراط كبير لمجموعه من الشباب باش يشاركوا في المشروع هذا. وعندنا نحب نشير اللي عندنا تو موجودين في مركب الشباب بسوسه، عندنا اكاديميه صناعه الاكاديميه الوطنيه لصناعه المحتوى بالمركب الشباب بسوسه، كذا تمشي دنجيه موجود في سوسة كمنسق وطني للأكاديمية هذه بمشاركة 24 ولاية تونسية. البرنامج هذا انطلق من 6 جويلية إلى غاية 22 أوت كما قلت لك بمشاركة 24 ولاية، بشرف بطبيعة الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة في إطار الأنشطة الصيفية لسنة 2026.
0: نعم، وانت المنسق طبعا.
1: انا المنسق بتاع المشروع هذايا، وكنا المشروع الحقيقة قمنا به بدار الشباب محمد علي بالحامة، ونشوفوه تو المشروع من محلي تو مشروع وطني. 448 شاب باش يكونوا مستفيدين من برنامج هذايا، طيلة 8 دورات متتالية، كل دورة تدوم 6 ايام بالمركب الشبابي سوس.
0: به، وان شاء الله تكون المشاريع هذه زاد يوما ما عالمية، علاش ليه؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شكرا لك هيثم الشتاوي مدير دار الشباب بالحامة، وكان الحديث طبعا على الأكاديمية هذه اللي خاصة بالعلوم، انطلقت منذ مدة وما زالت متواصلة، أكيد برشا مشاريع وبرشا خطوات ان شاء الله نحو المستقبل. الى اللقاء، نهارك طيب هيثم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم مدينة العلوم فرع تطاوين المدرسة الصيفية في الروبوتيك وتتوصل إلى غاية 10 من الشهر الجاري. من المنتظر أن تصل غدا إلى ميناء جرجيس الرحلة البحرية الثانية للشركة التونسية للملاحة القادمة من مارسيليا، وذلك في إطار برنامج الموسم الصيفي المخصص لتأمين عودة التونسيين بالخارج. تفتح وزارة التربية ابتداء من الساعة 10 صباحا باب التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا 26 و2000 عبر الإرسالية القصيرة. تحتضن مدينة الحمامات ابتداء من اليوم النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت للأمن السيبراني وعلمي التشفير. أبرزت نتائج دراسة قطاعية حول حاجية سوق الشغل من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال أن السوق الأوروبية ستحتاج إلى نحو 10 ملايين مختص في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بحلول سنة 30 و2000. في العالم، أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من مستوطنات صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن في 21 جويلية الجاري، وذلك عقب توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل الشهر الماضي برعاية أمريكية. نهاية الموجز، بعد قليل معرض الصحف مع زميل بثينة الخراسة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبد الله، اهلا بكم مستمعينا في هذه الفقره اليوميه في معرض الصحف العربيه والدوليه. ونبدا عبد الله بصحيفه القدس العربيه التي كتبت تحت عنوان ماكرون في دمشق عبوات جيوسياسيه واخرى ناسفه. تقول الصحيفه ان العلاقات السوريه الفرنسيه شهدت تطورا لافتا مع زياره الرئيس الفرنسي الى دمشق، وهي الاولى لرئيس فرنسي منذ 17 عاما. الصحيفة أن هذه الخطوة تعكس توجها فرنسيا لإعادة الانخراط في سوريا الجديدة بما يتجاوز البعد الثنائي إلى تقييم نموذج لدول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في التعامل مع المرحلة الانتقالية، مستفيدا من الدور السياسي والاقتصادي الذي تلعبه فرنسا إقليميا ودوليا. وتشير الصحيفة إلى أن باريس عادت تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد تغيير موازين القوى وانحصار دور قوات سوريا الديمقراطية في الحسابات الغربية، مؤكدة أن نجاح مسار إعادة الأعمار والاستقرار لا يزال يواجه تحديات أمنية في ظل هجمات تستهدف تقويض أمن البلاد. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تطرقت إلى زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وأشارت إلى أن الزيارة تأتي في توقيت حساس مع اقتراب الانتخابات، إذ يسعى نتنياهو إلى استثمار هذه الزيارة لتعزيز موقعه السياسي في ظل تراجع شعبيته داخليا وتوتر علاقته بإدارة الرئيس الأمريكي واستبعاده من بعض الملفات الإقليمية خاصة. وتخلص الصحيفة إلى القول أن فرص نتنياهو في تحقيق مكاسب سياسية من الزيارة تبدو محدودة في ظل تغيير المواقف داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس وتنامي الانتقادات الشعبية الأمريكية للسياسات الإسرائيلية. عن حركة حماس كتب جاسر أبو موسى في موقع اندبندنت عربية، يؤكد الكاتب أن استمرار الحديث عن قوة حماس يخدم طرفي الصراع، فالحركة تسعى إلى تجنب الاعتراف بالهزيمة، بينما تستخدم إسرائيل هذا التصور لتبرير مواصلة عملية قيادتها العسكرية. ويخلص الكاتب إلى أن اغتيال معظم قيادات الصف الأول وصفوف الوسطى إلى جانب تعطل مؤسسات اتخاذ القرار داخل الحركة أدخل حماس في أزمة قيادية عميقة جعلت تعافيها وإعادة تنظيمها أمرا بالغ الصعوبة رغم استمرار وجودها كفاعل رئيسي في غزة، يقول كاتب المقال. في الصحف الفرنسية صحيفة لفيغارو علقت على الحكم الصادر في حق زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان بسجن 3 سنوات ومنعها من تولي أي منصب لمدة 45 شهرا. وتعتبر الصحيفة أن لوبان لا تزال المرشح الأبرز لحزب التجمع الوطني الفرنسية، وترى أن هذا الوضع يعتبر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة، ويبدو أن هذا النوع لا تنتجه السياسة الفرنسية إلا في مثل هذه الظروف، تعلق صحيفة لفيغارو الفرنسية. لكروا علقت على

دي تحديدا بإزالة الألغام ولا تزال هذه الفكرة معلقة حتى الآن تقول الصحيفة. هذه هي الجولة اليومية في معرض الصحف العربي والدولي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة تطاوين. اللقاء القادم على أخبار يتجدد بإذن الله تمام 10:00.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 14 دقيقة بعد التسعة على الأنغام الحلوة والمزيانة هذية وعلى الإيقاعات القوية هذية اللي تخلينا هكا ناشطين وزاهين وفرحانين إن شاء الله مواصلين معاكم ديما صبحيتنا إن شاء الله صباح الخير والفرحة عليكم الكل مستمعينا مواصلين معاكم حتى للعشرة بإذن الله مواصلين طبعا فقراتنا واستضافاتنا إن شاء الله وتوا فقرة وردة وكتاب
1: وردة وكتاب
2: وردة وكتاب وردة وكتاب.
0: كتابنا اليوم هي رواية تحمل عنوان فارس الأندلس للكاتب محمود ماهر. الرواية هذه تاريخية ملحمية تدور أحداثها حول شخصية المنصور الموحدي، ويستعرض الكتاب أو الرواية حقبة حرجة من تاريخ الأندلس ومع تسليط الضوء على بطولات الفرسان وجهود ترسيخ العدل والمعارك اللي مثلت الدفاع الكبير عن هيبة الأمة الإسلامية قبل سقوطها. الرواية هذه لقات رواج كبير برشا في معرض الكتاب الدولي في القاهرة سنة 2026، وهي من أكثر الكتب قراءة ومن أكثر الكتب أو الروايات مبيعا. ما ننسوش ديما أنه فما فرصة حلوة برشا في القراءة، اللي هي القراءة الورقية وكذلك الاستماع للكتب وللروايات اللي هو متاح برشا توا على الانترنت. اللي يحب يقرأ الكتاب ورقيا ينجم، واللي يحب يسمع زادة ينجم. المهم المطالعة وأهمية المطالعة. نذكركم اليوم حكينا على رواية فارس الأندلس للكاتب محمود ماهر.

0: رجعنا لكم واصلين ديما معكم مستمعينا في ورود الصباح حتى العشرة. كان هذية محمد الجمالي باهي وتوا يلزمنا نقولوا باهي خاطر باش نسمعوا بسمة القادري عن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والحيوانية وبرشا نصائح في كل مرة في كل نهار الأربعاء نسمعها من عند بسمة. فقط نسمع شارة الركن وبعد رجعين
1: على ذمة المستهلك. على ذمة المستهلك.
0: على ذمة المستهلك أسبوعيا مع بسمة اللي حاضرة معنا على خط البرنامج. صباح النور, أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أختي الهام, وتحية صباحية إلى كل الفريق اللي معاك وكل عاملين بداء التطوير, وتحية صباحية إلى كل مستمعي صوت أينما وصل صوت التطوير.
0: يعيشك, شكرا لك بسمة وشكرا ديما على قبول الدعوة والحديث على الصيف وإشكاليات الصيف, وخاصة نحن توا الأجواء متاع مناسبات وخرجات وحركة, وديما المواد الغذائية والحاجات الخاصة اللي نحضروها في المناسبات وإلا نمشوا ناكلوها في مطاعم ولا نهزوها معنا للبحورات وللخرجات عموما راهي معرضة أنه تعبنا وأنه تقلقنا صحيا إذا كان موقعش اختيارها من الأول على أسس سليمة, وإذا كان زاد موقعش تحضيرها على أسس صحية. والكلمة ليك بس ما تفضلي.
2: شكرا اختي الهام. بالنسبه للنصائح اليوم مش قدمها خاصه لي كما ذكرت انت حطيتنا في الاطار, اطار المناسبات, اطار الصيف, اطار اللمات, اطار الصيف, الاعراس, النجاحات, المناسبات, الضيافات كما نقولوا احنا باللغه العاميه تاعنا. دونك ماذا بينا مع ارتفاع درجات الحراره وخاصه في المناسبات الكبيره خاصه منها الاعراس واللي يصير فيها, والهدف بتاعنا هو ديما الوقايه من التسممات الغذائيه, واللي ننصحوا به مثلا اصحاب المناسبات هذوما خاصه في اللحوم اللي تتذبح اذا بيهم اللحوم تاع تكون مراقبه ولا وما فيهاش بيس كان معناها تذبحها في المسلخ وكون مراقبه عن طريق معناها الطبيب البيطري
0: اي,
2: وحتى معناها باش تراقب حتى الحيوان اذا كان هو سليم ومش مريض ولا حاجه, حتى باش تكون الكاليتي تاع اللحم ماهيش معناها تكون واحنا سليمه. وثانية أن حتى في مكان نظيف في مكانه وحتى الذبحة متاعه والنقل متاعه يكون بطريقة صحية, وما نبقاوش احنا كالعادات معناها الذبح باش غدويته تقص وباش يصيب معناها ما ارتفاع درجات الحرارة ويكون اللحم مش محفوظ في درجة تبريد 4 درجات وبطريقة غير صحية, وتعرف انت حتى ساعات الضوء يقص ساعات فهمت كذا. دونك ماذا بينا لوقت الذبحة تتذبح ما نخلوش وقت, يا إما تحفظ في لي كونديسيون في الظروف اللي هي لازم 4 درجات وما نفهمش هذا ذو قص ولا الفريجيدير تكون مش مش معناها ما تصير صيانه للثلاجات نتاعنا, والا نذبحوا وديريكت يقع القص ثم للطهي ديريكت. وكل انسان كل عباد عندهم العادات والسلوكيات الغذائيه نتاعهم اللي باش يحضروه المنيو نتاعهم اللي باش يحضر. لكن ماذا بينا زاد ثم حاجه, ثم ناس تبدا من الصباح هي تحضر في الأكلات هذوما والعشاء كان في اللي ألم مخر مع ارتفاع درجة حرارة. مثلا أعطيك إكزامبل, يحضروا سلايد خضرة اللي هي معناها لازمها تتحفظ في 4 درجات.
0: هذا اللي وقع مؤخرا طبعا, هذا حسب ما بلغنا وحسب ما وصلنا اللي وقع في الميدة أكثر من 180 شخص تعرضوا لتسمم, اللطف عليكم الناس الكل, نتيجة معناها طبعا ماكلة اللي تتحضر بكري ولا قدر الله معناها كي تفسد الماكلة هذيك وتولي تعمل مشاكل صحية.
2: هي الأسباب متعددة نجم معناها
0: أكيد, هو نحن قلنا حسب ما وصلنا نجم تكون أسباب أخرى
2: معناها تكون مثلا كما عفقت لك أنا سلاي تتحضر بكري ومفروض أنها في 4 درجات, طريقة التحضير متاعها, طريقة الغسل متاعها, الأيدي اللي تقص, الفياس اللي نحضر عليه, المكان اللي نحضره فيه, رأي كلها ظروف معناها رأي كلها تكون نجم سبب. وبعد كي نحضروها وفيت معناها صنا عملنا ترواباك وخصنا بالماء ثم إزالة الأتربة بالماء ثم استعملنا مادة جافيل للديزانفكسيون تطهيرها ثم وقع التشغيل متاعها وبعد نقصوها في الفياس ولا القرزة تكون نظيفة, السكيك نظيف, الأيدي نظيفة, الماء اللي نستعمله مراقب, ثم الأواني اللي نستعمل فيها تكون زادة صحية مش مثلا بلاستيك يكون غذائي, الأواني ما تكونش من ألمنيوم, ثم يقع حفظ متاعها في 4 درجات إلى أن يقع توزيع متاعها. المراحل هذه كل إذا كان ثم مرحلة من المراحل هذه معناها ما احترمناش فيها القاعدة الصحية دونك السلطه ديك باش تعمل ديجا هي باش ناكلوها معناها نقولوا احنا نيه بارده مش باش نطبخ نقولوا الجراثيم تموت فهمت. دونك فما ناس تحضر على بكري وتبقى معناها محطوطه لبرا مع لهم معناها مع الحراره
0: الجو العام نتاع
2: الطقس الجو العام ومع الدنيا اللي ماك تعرف انت في المناسبات وتكسر المشي والجي والوليدين والواحد يمس والاخر يمس. دونك هذه تكون سبب ينجم زاد يكون سبب في الماتير بريمير المواد الاوليه اللي استعملوها في الطهي يجب تكون ماهيش مثلا فريمي غير نقولوا احنا منتهيه الصلوحيه. المواد اللي نستعملوها الكل عندنا الناس تعمل طاجي يعملوا فيه العظم يعملوا فيه معناتها المواد الاوليه سريعه العفو يعملوا فيه جبونات اذا كان ما نقولوش معناها كل حاجه متاكدين منها الراقب والماده الاوليه اللي باش نطيبوا بها واللي باش نستعملوها الى سلسله كامله الى ان يخرج بلا معناتها البلا هذاك معناها الاكله حضرت باش باش نصرفوا كيفاش باش نحفظوها وبعد كيفاش يقع التوزيع نتاعها. ما نخلوش في الانترفال بتاعه معناها الوقت ما بين الحضر الاغذيه ولا الاطعمه حضرت ونقعدوا مده مثلا ساعتين ثلاثه اربعه باش بعد نبدا نوزعوا باش للعباد باش تاكل. هذا هو كل المراحل هذه كل راهي تكون سبب. كيف نعطيك الحم ينجم يكون الحم كما ذكرت من الاول يكون معناها مش سليم مش كون الشياه ولا الله اعلم ولا لقعود ولا اللي هو اللي استعملناه يكون مثلا مريض مش مراقب وقع معناها استعماله ما يعرفش هو عن حسن نيه.
0: اكيد هما الكل على حسن نيه واحد فرحان ونادي الناس.
2: ايوا لا معناها ديما فما حسن نيه العباد مش باش تعمل مشاكل. اما التصرفات نتاعنا هذيك هي معناتها الايدي المسخه الماء اللي نستعملوا فيه نغسلوا به الماء حتى الماء اللي نشربوه فما ناس ساعات توزع ماء نتاع ماجل عبوه في الدبابز ويعطوه للعباد الله اعلم الماء هذاك نظيف ولا ماهوش نظيف. ثم ناس تستعمل في الليل السهريات تاكلي سترونات يحضروهم واللي مرطبات هذا اللي فيها مواد غذائيه مسرعه التعفن اللي قطوه وكل حكايات تبدا محطوطه لبرا وما يجي الليل كان وقتاش انت العشره ونص الليل باش يقدموا هكا المرطبات وكلي سترونات وطريقه التقديم والاواني والايدي والناس اللي تمدوا للناس لنظافة وغسل الأواني راهي كلها سلسلة معناتها احنا هذا اللي حبينا نأكدوا عليه. ماذا بينا للسادة المستمعين اللي عنده أي مناسبة إن شاء الله بالفرحة وبالبركة عليه ولكن يحاول الماك معناها باش يطبق القواعد الصحية باش يستحفظ على صحته وصحة المدعوين والناس اللي جايين
0: إن شاء الله.
2: أنت كما تذكرت حتى الناس اللي تمشي تصطاد تعرف يحضر في داره ماكلة ويمشي للبحر لازم يهز كلاسيات يعرف باش يستحفظ على الماكلة خاصة البرودوي بريسابل ديما نأكد على المواد الغذائية سريعة التعفن التم العظم الكاتوات المرطبات الحمات اللحوم البيضاء والحمراء هذوما نسموهم الياغورت الحليب ومشتقاته هذوما الكل مواد غذائية سريعة التعفن مع ارتفاع درجة الحرارة إذا كان الحفظ نتاعهم ولا النقل نتاعهم ولا الإعداد نتاعهم يكون مش بالطريقة الصحية راه بالتالي باش يؤدي للمشاكل هذه. ساعات انت جيست بسيطة حتى ليدي يدين إذا كان ما نغسلهاش تكرار برشا مرات ومس المواد من هذه مثلا نعطيك زومبل يمس الدجاج وما يغسلش يديه ولا يمس العظم وما يغسلش يديه ويمشي يمس السلطة باش يوزعها فما ناس تمد بيديها مش بالليغون وما عندهمش لي بانس يعبوا يعدي معناها يحطوا به دونك راك باش تنقل لك الجراثيم اللي موجودة في المادة النية اللي موجودة ما باش تنقلها مثلا للسلطة وباش ياكلها اكيد المستهلك ودونك باش تسبب له في برشا امراض. ثم حاجات ودي ديتاي صغار لازمنا ننتبهوا كيف هي دعوة راي أصحاب المحلات حتى هما باش يستحفظوا على صحة المواطن وخاصة الناس تمشي تصطاد ردوا بالكم ماك الناس اللي تبيع على الشواطئ هاي تريكاسية ودرشنية هاي كاسكروتات يا شخص الشمس تبدا تدور بها ويمشي بها ديما استحفظوا على صحتكم راهي الصحة ويعينك ميزانك كيما أنت تعرف عندك الحواس نتاعك تراقب بها عندك عينيك عندك الذوق عندك الشم عندك معناها تشوف ما شاء الله ناس ولات راهي متوعية وتعرف معناها سلوك غذائي. نعاولوا عليهم هم ونعاولوا على المواطن إن شاء الله مناسبات كل تعدي لباس
0: إن شاء الله,
2: الله يتعدي نصيف بدون مشاكل صحية خاصة منها التسممات الغذائية.
0: شكرا لك بسمة القادري طبعا على كل النصائح والتوجيهات هذه تحياتنا لك نهارك زين إلى اللقاء.

0: إشهار. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي. إشهار إشهار.
1: صيف السينما.

0: سنين الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: رجعنا لكم مستمعينا 31 دقيقة بعد التسعة مواصلين ديما معاكم. مرحبا بكم مجددا الناس اللي تسمع فينا توا بالراديو بالانترنت من تونس ومختلف بلدان العالم, مواصلين معاكم في ورود الصباح حتى للعشرة. الحديث توا على جمعية سكيلز تو سكسس اللي في كل مرة هكا تجيب لنا حاجة جديدة, تجيب لنا تكوين جديد. ثم إحاطة كبيرة بالشباب وخاصة فتح الأبواب متاع معاهم وليهم في العمل الاجتماعي وفي العلاقات الاجتماعية وغيرها. اليوم باش يكون الحديث عن دورة تكوينية في القيادة والمشاركة المجتمعية اللي هي انطلقت مؤخرا نهار 6 جويلية. ومعايا في الصدد هذه حاضرة معنا في استوديو مديرة التمثيلية لجمعية سكيلز تو سكسد السيدة نسرين الشحيط. مدام نسرين صباح النور, أهلا وسهلا.
2: صباح الفل مدام إلهام, شكرا على الاستضافة, مرحبا بكم.
1: مرحبا بك انت جدا. لو كان ناخذوا ساعه فكره هكا, فما ناس اكيد هي الناس اللي تعرف الجمعيه هذه برشا الحمد لله وخاصه فئه الشباب, لكن الاكيد زاده فما ناس اخرى ربما اول مره تسمعنا وتسمع لسكيلز تو سكسد, لو كان تقدمها هكا في بعض اللحظات يعني.
2: طبعا جمعيه سكيلز تو سكسيد مهارات النجاح موجوده لهنا في تطاوين, تاسست منذ 2017 تقريبا, عندنا 9 سنوات عمل ميداني
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله يعني كونت برشا برشا إطارات وبرشا شباب. عملنا الامبلونتاسيون بتاع أكثر من 500 مؤسسة في في في تطاوين, رافقنا أكثر من 750 شاب دي طيلة التسع سنوات هذه. عملنا شيفر دفير محترم تقريبا 7 مليون, معناها 7 مليارات دورناهم هنا في تطاوين
1: ما شاء الله.
2: كانت كانت كلها معناها مخصصة للشباب لفئة الشباب. دونك هذه مسيرتنا على طيلة 9 سنوات, ما كانتش ما غطتش تطاوين بركة, غطت تقريبا الجنوب والشرق الكل. احنا وصلنا حتى مدنين جربة, يعني وصلنا برشا ولايات اخرى. دونك هذه هي جمعية مهارة النجاح, ما زلنا مواصلين في نفس الفكرة, ما زلنا مواصلين في نفس الحلم, ما زلنا مواصلين في نفس النشاط. ان شاء الله باش نكونوا باقي شبابنا, باش نأطروهم, باش نحاولوا ان نحطوهم في ميدان الشغل. اللي يستحقوه موجود, أبوابنا مفتوحة إن شاء الله. مقرنا موجود في عمارة أسوة,
1: من غير ما نعملوا الإشهار
2: لا لا
1: يعني غير قصة
2: لجست لجست مش معناها المكان موجود, راه مفتوح للناس الكل. مرحبا بيهم, معناها الناس الكل خاصة فئة الشباب فئة النساء اللي مستحق فورماسيون, اللي يستحق تكوين, اللي يستحق تأطير. مرحبا بالناس الكل إن شاء الله.
1: الفئة الشبابية تولي يسمع يقول لك يندراني باش نجي مثلا الجمعية هذه سكيلز تو سكسد, معناها يندرا يلزم أني بطبيعتي يعني حاضر عندي أفكار, عندي شهادي متكون بالكدا, وإلا لا أني نجم نمشي للجمعية هذه ومعاهم نبدأ, معاهم تكون البداية وتكون الوجهة حتى إذا كان عندي فكرة, لكن أني ما زلت ما متكونتش بالكدا وما زلت معناها الأمور قدامي ما هيش واضحة كما هي.
2: هذا هو احنا اللي لوجع عليه. بالعكس ماذا بينا حتى الناس الناس اللي ما عندهاش شهاد, الناس اللي موجودة في الدار ربات البيوت اللي تحب تعمل حويجة بسيطة, اللي ما عندهاش ما تعرفش حتى الطريق منين باش تدخل, معناها مازال
1: اللي حاير
2: اللي حاير اللي ممكن عنده زوزة ثلاثة أفكار ماهوش عارف أنهي منهم الفكرة اللي تنجم توصلة. احنا هذا هو الهدف, معناها نحب نأطروهم نوجهوهم نعطوهم الطريق الصحيح بالضبط باش ينجموا يوصلوا فيه. نفس الشيء زاد جماعة الشهائد, معنا المتحصلين على الشهائد مرحبا بهم سيدة معنا طبعا, ولكن ديما نتبع أكثر الفئة المهمشة الفئة الضعيفة. لماذا بينا تو معناها خاصة في التكوين هذا, ماذا بينا الناس اللي ماهيش عارفة طريقها وين, الناس اللي بيتاتر متحصلتش على تعليم, ماخذتش فرصتها في التعليم العالي وإلا في التعليم باش تكون فرصتها إن شاء الله معنا. دونك الناس كلها مرحبا بهم, نوجهوهم نأطروهم نعطوهم الإطار الصحيح. وعلاش لازم نفتحوا لهم أفاق التمويل وأفاق العمل بحول الله
1: إن شاء الله. هي دورة تكوينية انطلقت نهار 6 جويلية في القيادة والمشاركة المجتمعية، لو كان ناخذ عليها فكرة أكثر مدى
2: هو مصري. ولا هو مش كان دورة برك، هو بروجي كامل بدي في مارس ستارت طوي نسمه بدي في مارس البروجي هذا طبعا نفذوه مهارات النجاح بالشراكة مع ديموكراسي ريبورتنج انترناشونال تينيسيا هي الدياراي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء وتعزيز دولة القانون ونشر حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات ممول من سفارة هولندا. دونك بروجي قيم بدي من مارس، بدينا تقريبا من مارس حتى الماي وحنا يعني نستقطبوا في المشاركين بتاعنا. إن شاء الله بش يضم أكثر من 100 مشارك، معنا تقريبا تو حاليا وصلنا ل 100 مشارك معنا، 50 من تطاوين الجنوبية و 50 من رمادة، يغطي المرة هذه منطقة تطاوين الجنوبية ورمادة أكثر. دونك ل 100 مشارك هذا بش يقع التكوين بتاعهم وتدريبهم على طيلة 3 شهور في مختلف دورات، يعني مش كان دورة المرة هذه القيادة بركلة، ثم 4 دورات مختلفة تكمل إن شاء الله في أوت. دونك بدينا بهم صايد دورات، احنا تو حالين في الدوره الثانيه بعدين نخدموا في ليدرشيب الجمعه الجاي ان شاء الله في دوره البليدوايي المواطنه. دونك والدوره الاخرانيه اللي هي لونتربرونيا، كيفاش يعملوا البي ام سي بتاعهم، كيفاش يعملوا دراسه مشروع كامله باش يخرجوا بدراسه مشروع كامله ان شاء الله من البرنامج.
1: جميل جدا. حسب التجربه تو 9 سنوات شفتوا مشاريع عند الشباب ناجحة، شفتوا التطور في تطاوين، شفتوا حويجات معناها اللي فعلا نفعت الجهة هذية.
2: طبعا هي تو يعني من غير ما نذكر الأسماء ونعمل
1: لا مش نذكر الأسماء
2: طبعا، أما تو تتعدي ولا كي نتعدوا من تطاوين ثم برشا مشاريع نكون فخورة بها كي نتعدى ونقول هذه سكيلز تو ساكسيد هي اللي
1: شنو عملت
2: هي اللي عملتها ولا ثم برشا عباد بالحق انتفعت بحذانا. في اليوم كي نشوف رائدات أعمال ورواد أعمال مشاريعهم ناجحة وقاعدة تخدم في عباد وقاعدة تعمل في شيفر دفير وعرفت مشكون قاعد يعملين احنا في السيرفيس معنا بالحق حاجة مزيانة برشا.
1: أولادكم رجعوا لكم،
2: أولادنا رجعوا لنا بالضبط، راهو مام حتى في الفورماسيون ساعات دي فورماتير أولادنا معناها اللي قبل اللي كانوا بالحق معنا من سكيز من البداية. دونك هذه حاجة نفتخر بها برشا، حاجة مشجعة ياسر. إن شاء الله الجيل الجديد هذا زاد كيف تو الجيل القديم يعني كبروا ما شاء الله وسيبون يعني
1: شد
2: بلاصته وشد سنيته ولا يخدم في خدامته ما شاء الله عليهم. ماذا بينا الفئة هذه الصغيرة اللي كيف نرجع لنفس التحدي إنهم إن شاء الله بعد 5 و10 سنين القدام نلقوهم كيف بمشاريعهم، نلقوهم رواد أعمال ناجحين، نلقو دي شيفر دافير باهين، نلقو مواطن شغل باهية مهمة قاعدين يخدموا فيها. دونك هذا هو الهدف متاعنا الحق من الأول. كيف زاد برشا منظمات ولا مؤسسات وقع تأطيرها، معناها وقع تحسينها في مستوى يعني المابل والكذا، معناها برشا
1: تجهيزات
2: جهزناها، برشا بلايس حسناها. دونك هذا كل النجاح الحق يحتسب لمهارات النجاح. ان شاء الله نكملوا في نفس النسق،
1: ان شاء
2: الله ربي وفقنا ان الخاص البروجي هذا ينجح بالباهي ونشوفوا مشاريع ان شاء الله في من هنا لسبتمبر ان شاء الله نشوفوا مشاريع قائمه بحول الله.
1: ان شاء الله الدائره هذه تتوسع اكثر والمشاريع تكبر اكثر والاقبال على الجمعيه هذه زاد يكون كبير من طرف الشباب ومن طرف كل المهتمين، لانه بكري شويه مدام نسرين تحدثت حتى عن نساء اللي ما تخدمش، نساء اللي عندها فكره، نساء اللي تحاول ربما تطور من روحها وتغير من حياتها نحو الافضل، وهذه راهي فرصه الناس الكل. وديما نقولوا النجاح في الحياه ماهوش محطه، هو محطات، هو مسار كامل، هو طريق كامل بالصبر بالمثابرة بالإصرار. وقت اللي نلقوا ناس تعاوننا وناس توقف معنا يلا ننطلقوا، هذا المهم. شكرا لك مدام نسرين الشحيط المديرة التنفيذية لجمعية سكيلز تو ساكسيد، واليوم حكينا على دورة تكوينية في القيادة والمشاركة انطلقت نهار 6 جويلية مش تكمل إن شاء الله في أوت، والمشاريع هذه راهي متواصلة على طول العام لأجل تطوير الشباب ولأجل تقديم الأفضل. نهارك زين وإلى اللقاء.
2: شكرا على الاستضافة
1: وأنت شكرا على قبول الدعوة والحضور. شكرا لك.

كانت هذه لطيفة العرفاوي مستمعين 44 دقيقة بعد التسعة. ربي فضل لكم كل حبيباتكم وكل طبعا الناس اللي عندكم علاقات بهم، إن شاء الله علاقات ديما طيبة وجيدة في الدنيا هذه، لأنه هذاك هو المكسب الكبير. نذكر ديما اللي اليوم راهي الأربعة 8 جويلية 2026، بداية من العشرة باش تبدأ عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال. هذا طبعا حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية، ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، حطوا باك ثم تخلوا فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. طبعا في حال حضور تكون النتائج طبعا حاضرة يقع إرسالها للمترشحين إن شاء الله. تمنياتنا دائما بالنجاح، إن شاء الله النسبة تكون عالية، إن شاء الله بالنجاح والتميز والتفوق في محطة من محطات الرحلة في الحياة، وإن شاء الله ديما الرحلة تكون نحو الأفضل. نواصل ديما معاكم بالأنغام وبعد رجعينا.

0: 51 دقيقة بعد التسعة كانت هذه سارة دغمي في الغنية هذه. أما براوة مواصلين ديما معكم في صبحيتنا، نهاركم زين، تحياتنا ليكم وين يوصلكم صوتنا، مرحبا بكم مجددا. الناس اللي تبع فينا من الصبحية، الناس اللي التحقت بينا توم، مواصلين ديما في ورود الصباح، ورود الأربعاء حتى للعشرة. وتوا وقيت فقرة وين تسافر، أفكار هكا بلدان جزر في العالم، برشا وجهات في العالم، الناس اللي تحب تسافر والناس اللي مغرومة بالسفر وتهون زاد على السفر، لأنه السفر كما هو كما هو رحلة ومحواس، كما هو زاد تحب له الميزانية، تحب له ناس تعرف كيفاش تقسم ميزانيتها وكيفاش تستثمر في هواية كين هذه اللي تعتبر من أهم الهوايات في العالم، لأنه عندها نفع كبير برشا. نتعرفوا على حضارات، شوفوا بلدان، نشوفوا ناس، نتكلموا لغات، نتعلموا زادة لغات، وهذه من الحاجات اللي تزيدنا واللي تفيدنا زادة في نفس الوقت.
1: وين تسافر؟
2: وين تسافر؟
0: شنهزكم اليوم الجزيرة رودس في اليونان. الجزيرة هذية اللي معروفة طبعا بمناظرها المزيانة، بشواطئها الخلابة، بتاريخها العريق، مشهورة بالبلاد القديمة اللي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. التقسيم تاعها متوسطي، وأفضل وقت لزيارة الجزيرة هذه، جزيرة رودس في اليونان، هو بين مايو وأكتوبر. صحيح تسخن شوية في الصيف، لكن زادة فيها الشواطئ ياسر مزيانة وياسر معناها تنجموا تتفرهدوا فيهم وتنجموا تعملوا محواس حلو برشا، سواء بشكل منفرد وإلا مع العائلة والأصدقاء. الرحلات طبعا تنطلق مباشرة من مطار تونس قرطاج الدولي للجزيرة هذه، لكن مش خط مباشر، لازم توقف في واحد من المطارات الأوروبية سواء روما وإلا اليونان، ثم الاتجاه لهذه الجزيرة. الأسعار طبعا تختلف حسب موسم السفر، فما مواسم تزيد فيها أسعار التذاكر وهذا معروف في العالم كامل، وفما أوقات اللي تنقص فيها شوية. المهم ديما منصات السفر العالمية والمحلية متاحة لكل مسافر، كما سكاي سكانر، كما trip.com، كما الويجو، اللي هي تعطيك يعني الأسعار، تعطيك فرصة زيادة أنك تختار وين باش تقيم، باش تقيم في نزل، باش تقيم ربما في إقامة خاصة، معناها لهنا الاختيار عفوا مفتوح أمامكم، وتنجموا تعرفوا هكا وقتاش تنجموا تسافروا، وشنية ربما الأسعار المتوفرة، الرحلات كيفاش تكون، طبيعة الرحلات هذه. صحيح هي الرحلة توصل حتى لست ساعات، لكن مش خسارة، لأنه الجزيرة جزيرة رودس جميلة جداً.

على الأنغام اليونانية الخفيفة والحلوة هذه نكون وصلت معكم نهاية مشوارنا الصباح اليوم. كنا معكم من 6 أمتع صباح حتى التوى 59 دقيقة. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. نهاركم طيب، نهاركم زين، الناس الكل والأكيد رفقة طيبة ومرافقة جيدة لمختلف برامجنا ومنوعاتنا. إن شاء الله تسمعها وأنتم في أحسن حال. أجمل التحايا من عندي، من عند حبيبة هدية مفتاح خبير، زملائنا في قسم الأخبار وزملائنا في قسم الرياضة. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز لهم آخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. دخل اليوم عنوان وإطارة شركة سيتاب البرما في إضراب حضوري عن العمل يتواصلوا يومين، وذلك لعدم استجابة الشركة للجلوس والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية وفق ما أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. دخل مركز نجدة والأسعاف التابع للحماية المدنية بمدنين على مستوى طريق السيارة ببنجردان حيز الاستغلال بهدف تقليص زمن التدخل عند وقوع حوادث المرور سواء على طريق السيارة أو على الطريق الوطني رقم 1 وصولا إلى منطقة الشهبانية. تفتح وزارة التربية بداية من الساعة 10 صباحا باب التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. ينظم اليوم عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وقفة وطنية بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على المماطلة في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة أن الهدنة مع إيران انتهت واصفا طهران بأنها مريضة، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على إيران ردت عليها باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج. في غزة أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف صهيوني يوم أمس. ونختم الموجز بهذا البلاغ، حيث يشهد اليوم توزيع الماء صالح للشرب اضطرابا على المناطق التابعة لمعتمديتي مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية، وتحديدا حي الرقي، حي مارس، حي النور، حي جراي وطريق تطاوين. ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة بداية من الساعة 3 من مساء هذا اليوم. انتهى الموجز. بعد قليل أخبار الرياضة مع عمر المستيسر.

0: فاسبور.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، هاركم زيني وكم سعيد لاثيني مواعيدنا الرياضية اللي معاكم السباحية البداية بكأس العالم ومواعيد مقابلة الدور الربع النهائي للمسابقة المونديالية نهار الخميس غدوة 9 متاع الليل فرنسا المغرب، نهار الجمعة 8 متاع الليل ديما بتوقيت تونس اسبانيا بلجيكا، نهار السبت 10 متاع الليل انجلترا باش تلتقي انجل نرويج، ويوم الاحد ماضي ساعتين متاع الصباح الارجنتين باش يلاقي سويسرا. إلى ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد نهاية الدورة الثمانية، الصدارة للأرجنتيني ليونيل ميسي بثمانية أهداف، وفي المركز الثاني للثنائي مبابي الفرنسي وهالاند النرويجي بسبعة أهداف، ورابع الترتيب الإنجليزي هاري كين. إلى أخبار الفرق والأندية التونسية بتحضيراتها للموسم الجديد، البداية بترجي عزيز اللي انطلق منذ أمس في تحضيراته واستعداداته للموسم الكروي الجديد تحت إشراف المدرب منصف مشارك وبمساعدة أيمن منافق وبقية إطار الفني، هذا ومن المنتظر أن يقع الكشف عن نهائي عن بقية أسماء الإطار الفني منافق طبعا المدرب منصف مشارك خلال المدة القليلة القادمة. رئيس مستقبل جيبس علاء الدين بوشاع قدم أمس رسميا استقالته إلى الكتاب العام للفريق، وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص سبب الاستقالة هو عدم إيفاء إدارة المجمع الكيميائي بجيبس بتعهداته من خلال صرف المنحة المالية السنوية للفريق. النادي الافريقي اعلن امس عن اتمام اجراءات التعاقد مع معتز الزردان بعقد متوزوز مواسم، والافريقي باش يفرط خلال الساعات القليله القادمه في مدافعه حمزه بن عبده لفريق الاتحاد الليبي مقابل مادي قيمته 500,000 دولار. النادي سفاقسيا سي اس اس اعلن عن نجاح الفريق في رفع منع الانتداب بعد خلاص الملفات الماليه، وبالتالي بامكان الفريق تاهيل المنتدبين الجدد، واخرها غيث الصغير اللاعب السابق للنادي الافريقي اللي صحح عقد متوزوز مواسم. الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت فسح العقد مع المدرب الوطني الأولمبي أنيس بوجلبان بعد دخول هيئة النجم الساحلي في مفاوضات رسمية مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق. نذكر إلى المنتخب الأولمبي التونسي يستعد للمشاركة خلال شهر أوت القادم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نهاية أخبارنا الرياضية معكم من 11 يتجدد اللقاء في دقيقة مونديال مع هذه السيارة. نهاركم زين، يومكم سعيد، اللقاء.
2: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس في بلاغ عن الانطلاق الفعلي للعمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي بالجهة، ويؤسس هذا المشروع لمرحلة جديدة من الرقمنة الصحية، كما يعزز هذا النظام تبادل البيانات الطبية وسرعة نقل الملفات بين مختلف الأقسام والمستشفيات، مما يختصر وقت الانتظار الطويل ويسرع اتخاذ القرارات الطبية في وقت وجيز. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة بداية من 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس نشره النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية الجاري ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يومي السبت 11 و12 جويلية وفق ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. وأوضح المعهد في نشرة متابعة أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة، مع هبوب رياح الشهيلي فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة. وستتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع المقبل، خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف في تعقيب له على التصعيد الأمريكي الإيراني أنه لا يريد التعامل مع إيران وأن الموضوع انتهى بالنسبة إليها.
1: بلاغات.
2: انطلقت اليوم منذ الساعة 10 صباحا عملية تسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ماجيسكيل، ثم ترك فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم نجمة، ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين حرفائها أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت التوزيع الرئيسية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا هذا اليوم على المناطق التابعة لمعتمديتي مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية، حي الرقي وحي مارس وحي النور وحي جراي وطريق تطاوين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من 3:00 مساء. شكرا على المتابعة مستمعينا، إلى اللقاء.

0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: أهلا وسهلا بكم في دقيقة مونديال. مصر الأرجنتين والريموتادا القاسية، يا لها من مباراة، مباراة فيها كل شيء، إثارة، تشويق، تقلبات وأعصاب مجدودة حتى آخر ثانية. الأرجنتين نجحت تعمل ريموتادا قاتلة وخطفت ورقة التأهل لربع نهائي مونديال 2026 في اللحظات الأخيرة بعد مواجهة ستبقى من أكثر مباريات المونديال إثارة. أما مصر صحيح خرجت من البطولة، أما خرجت مرفوعة الرأس. المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة، لعب قليب، قاتل لكل كرة ويامن بحظوظه حتى آخر دقيقة. الفراعنة ما استسلموش وفرضوا شخصيتهم قدام واحد من أكبر منتخبات العالم وخلاوا الجماهير العربية والإفريقية تعيش معهم كل لحظة. اليوم مصر خسرت نتيجة لكن كسبت احترام الجميع، ربحت تقدير كل واحد تابع المباراة وشاف الروح العزيمة والإصرار اللي ظهروا عليه فوق الميدان. هي كرة قدم، مرات خسارة ومرات ربح، أما فما هزام تخلي الرأس مرفوع، وهذا بالضبط اللي عمل المنتخب المصري. تحية كبيرة للفراعنة، شكرا على الأداء، شكرا على القتال، وشكرا على الصورة المشرفة. اليوم يمكن الحلم أتوقف، لكن الاحترام والمكانة اللي كسبها المنتخب المصري في قلوب الجماهير العربية باش يبقاو أكبر من أي نتيجة. تحياتي الهادي السياري.
0: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: سلامتك
4: سلامتك.
3: سلامتك مع نادية سلموك.

صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعي إذاعة طاوين. مرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامج سلامتك. كالعادة المواعيد كل صباحية أربعة من 11 حتى الماضي ساعة. كالعادة برنامج سلامتك يهتم بكل ما هو مجال ليهم سلامتكم بطبيعة في مجال

0: للنص النهار بطبيعة. وساعتنا الثانية كما قلت باش نطرقوا فيها لموضوع صحي يهم سلامتكم في مجال الأمن الغذائي بصفة عامة. نطرق الموضوع هذا زادة كيف كيف مع ضيفي في ساعتنا الثانية. تحية لكم الكل تسمعوا فينا وين ما كنتم معانا تسمعوا فينا في الطريق, نتمنى لكم طريق السلامة. ديما نبهوكم أنه سيسر ويحكم في الثنية, تلبسوا حزام الأمان, تنقصوا في السرعة, تحترموا بعضكم, توسعوا بالكم أهم حاجة, خطر كما نعرفوا تقريبا الفترة متاع الصيف تكون فيها حركية كبيرة, يصير اختناق مروري, تولي مع السخانة, تولي العباد متوسعة شبالها, ولكن هذي راه كله في مصلحتكم باش توصلوا لباس وترجعوا لباس للدياركم والأهلكم زيدا. أما الأهم من هذي الكل نحبوا نقدموكم ديما مواضيع تهم السلامة. كنا حكينا في الجمعة الأولى والحصة الأولى في الشبكة الصيفية من برنامج سلامتك, حكينا على حزام الأمان, حكينا زيدا كيف كيف على العربات, كنا طرقنا الموضوع هذايا مع ضيفي العميد وليد رقيق رئيس المرسى التونسي لسلامة المرور إقليم الجنوب, وكان تحدث المواضيع هذه بأكثر تفاصيل في الجمعة الأولى. اليوم زاد كيف كيف نطرق للموضوع أو لموضوع آخر مع العميد وليد رقيق بخصوص الخوضة, وما أدراك ما الخوضة. كما نعرفوا الأهمية الكبيرة متاع لبس الخوضة, ولكن للأسف أكثر من 50% طبعا بعد وليد زي تعطيني تقريبا توانسة قديش أو مستعملي الدرجات النارية لبسوا الخوضة اللي هي مهمة برشا ولكن استعمالها قليل جدا. هذيك علاش باش نحكوا في الموضوع هذايا مع ضيفي حاضر معايا بالهاتف. صباح النور سي وليد, نهارك زين ان شاء الله.
1: صباح الخير, شكرا ليك ولكافة المستمعين.
0: تحياتنا ليك يا سيدي. كما حكيت العميد وليد احنا كنا طرقنا لموضوع الخوضة في اكثر من مرة ونعود نتحدث عليه خاطر اليوم زاد الدرجات النارية متسبب كبير وارقام كبيرة اليوم في حوادث المرور في بلادنا الكل, ما نحكوش على ولاية بوعينة. استعمال الدرجة النارية يسبب في برشا حوادث وحوادث قاتلة خاصة, هذيك علاش اليوم ننبهوهم انه يستعملوا الخوضة بصفة عامة على خاطر حتى الإصابة نصور تكون أقل كي يلبس الخوذة.
1: صحيح, احنا نحب نذكر مبدئيا قانون الطرقات في تونس شنو يقول. تفرض في تونس مخالفة مرورية بقيمة 40 دينار على كل سائق دراجة نارية أو المرافق اللي معه اللي ما يرتديش خوذة سواء داخل مناطق العمران أو خارجها. إذن القانون يلزمنا باش نرتديه الخوذة عند ركوب الدراجة النارية.
0: القانون يفرض أكيد لبس الخوذة سي وليد, وفيه عقوبة أكيد وفيها خطية هكا ولا؟
1: أكيد الخطية هي كما قلت لك مقدارها 40 دينار في صورة عدم ارتداء الخوذة. كيف 40 دينار للمرافق في صورة عدم ارتداء الخوذة؟ علاش نركزوا على أهمية ارتداء الخوذة؟ لأنها تقلص بنسبة عالية جدا من خطورة الحوادث, خاصة أنه الدراجة النارية ما فيهاش حتى شيء يحمي الراكب بتاعها أو سائقها, إذا السائق معرض مباشرة للاصطدام. وأول جزء في البدن اللي بش يتعرض للاصطدام هو الرأس. تعرف اللي نسبة حوادث الطرقات تاع الدراجات النارية كطرف رئيسي هي تمثل 50% من الإجمالي الحوادث المرور المسجلة في تونس, 40% من القتلى, يعني معدل أربع وفيات على 10 وفيات. هي نسب في الحقيقة مرتفعة
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح.
1: وقد أفتت الدراسات الميدانية اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور مع الشركاء بتاعو اللي 87% نسبة من عدم ارتداء الخوذة.
0: وهذه نسبة مرتفعة جدا, وهذه نسبة مرتفعة برشا, والخطر اللي يتعرض له سائق دراجة نارية. علاش اليوم السائق ومستعمل دراجة نارية ما يستعملش الخوذة؟ شنو اللي يخليه معناها ويعرف اللي فيها معناها خطورة, يعرف اللي فيها خطية معناها, ولكن ما يهتموش بالموضوع هذا؟
1: هنا يحين الموضوع إلى سلوكيات مستعمل الدراجة النارية من حيث قلة الوعي بعدم الإلمام بمخاطر معناها سياقة الدراجة النارية, بدون الإلمام بأول حاجة بقوانين الطرقات, كيف بدون حماية اللي هو

0: يخمي في يخمي في روحه في الاخر هو المستعمل الدراجة النارية رغم ما يخمي في حتى يخمي في روحه
1: صحيح
0: حتى تصوره يلزم حتى كمشي يلبس خوذة يلزم تكون مطابقة للمواصفات لانها في غزه لو كان ماهيش مطابقه باش تولي مصدر كيف مصدر اختار عليه.
1: ومع هذا يا سي وليد معناها انتم في كل مره تقوموا بحملات معناها للتنبيه معناها وللتوعيه معناها بخصوص لبس الخوذه.
0: صحيح كمرصد وطني قاعدين نقوموا بحملات توعويه وتحسيسيه كيف بالشراكه مع الجمعيات الناشطه في مجال السلامه المروريه كيف قمنا بدورات تثقيفيه وتكوينيه في جميع معتمديات الجمهورية وخاصة حتى في الولايات تاعنا ولايات الجنوب كيف قمنا بحملات أمنية على عدم ارتداء الخوذة راهو احنا الهدف تاعنا راهو حماية مستعمل الدراجة النارية راهو ماهيش الغاية تاعنا العقوبة المالية الغاية تاعنا هي حماية الذات البشري
1: صحيح
0: راو نسبة راو ارتداء الخوذة يقلل من نسبة خطورة الحادث من 40 إلى 70%.
1: نسبة مهمة برشا معناها انه كي يكون يحمي روحه السائق في الاخر كما قلت وليد معناها يحمي في روحه هو وفي صالحه هذايا معناها حتى كان تكون فما حملات ديما بالعكس معناها مع انه يتم تكثيف الحملات هذه وخاصة تعرف سي وليد توا في الصيف الاستعمال نتاعها يكون اكثر حتى من المعتاد معناها وخاصة الفئة متاع الشباب اللي نعرفه من ظفرين معناها متهور أكثر ما يعرفش يحمي روحه ما يعرفش مصلحته.
0: صحيح احنا نشوف ونعرفه لدراجة نارية هي جعلت لي معناها باش يركبها ما أكثرش من زوز من الناس.
1: صحيح
0: احنا نشوف هو ساعات رو في 4 أو 5 وساعات حتى 6 من الناس.
1: ايه للأسف
0: وقام ذات السلوكيات بتاع تهور يقوم بها بعض الفئة من الشباب في بعض ولايات الجمهورية دون ذكر الجامعة الولايات معناها يقوموا بسباقات مخترة بدون زيوف وطريق مظلم بسرعة جنونية وبطريقة ركوب على الدراجة بطريقة غير عادية ومع إطفاء الإنارة على الدراجة معناها راهو حاجات خطيرة خطيرة جدا جدا جدا وعواقبها وخيمة جدا.
1: صحيح وإن شاء الله هذيك علاش احنا سي وليد حتى الجمعة الجاية باش نطرقوا الموضوع هذايا بخصوص الدراجات النارية اللي هي كما قلت متسبب كبير في حوادث المرور في بلادنا وللأسف إذا كان ما فماش برشا وعي ومسؤولية معناها من السواق باش تكون فما أرقام مفزعة معناها في الصيف وهذا ما نتمنوش بطبيعة مع أنتم معنا المرصد وطني سلامة المرور معنا الحقيقة مش مقصرين في الحملات في التوعية معنا نشوف فيها كل يوم في الطرقات ولكن مع هذا معنا الله غالب بين ظفرين معناها فما قلة وعي معناها من المواطنين بالرغم هذه في صالحهم هم وفي صالح سلامتهم إن شاء الله كما قلت الجمعة الجاية باش نطرق الموضوع على الدرجات النارية من الجوانب الكل يوم حبينا نخصصوا معناها المداخلة معاك سي وليد بخصوص أهمية لبس الخوذة وإن شاء الله ياخذوا هذا بعين الاعتبار ديما نقول للمستمعين حمد نشكرك برشا سي وليد مرة على المداخلة معنا وعلى المعلومات لكل الضيف هنا.
0: شكرا لك وإن شاء الله بداية أسبوع آمن.
1: إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك العميد وليد زرقيق رئيس المرصد الوطني سلامة المرور إقليم الجنوب شكرا على التدخل معنا مرة أخرى إن شاء الله الحصة الجاية كما قلت موعد آخر معاك ومداخلة أخرى كما قلت نطرق لموضوع الدرجات النارية إن شاء الله نرجع نوصل معكم مستمعينا في متابعتنا في برنامج سلامتك حتى الماضي ساعة ونكملوا في ساعتنا الأولى مع سلامتكم في الطريق كنا حكينا بك شوية على أهمية لبس الخوذة وزاده كيف كما حكيت في بدايه الحصه باش نتحدثوا على الاختناق المروري خاصه في ولايه مدين من بين اكثر ولايات في الجمهوريه فيها اختناق مروري فما برشا اكتظاظ زحمه تصير برشا فوضى وتصير برشا حوادث مرور وتصير زاده كيف برشا اشكاليات وخطوره في الطريق على المستعملين بصفه عامه هذيك علاش باش نتحدثوا اليوم على الاسباب تاع الاختناق المروري على مستوى ولايه مدين نتحدثوا زاده كيف شنو هي الحلول وشنو المطلوب زاده حتى كيف من المواطن خاطر في الاخر هذا الكل يرجع في صالح المواطن المستعمل الطريق بصفة عامة باش نتحدث بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا مع سي صابر الجاري مختص في مجال السلامة المرورية حاضر معنا بالهاتف سي صابر مرحبا بك أهلا وسهلا
2: صباح النور إن شاء الله أيام يمكن تعقيب حديث سواليد يعني خوضة وضروري بس خوضة أنا شوف الإحصائيات اللي ذكرها سواليد بالحق من الهنان الهدف الأول هو السلامة الجسدية للسائق قبل نحكي عن على التأمين أو على رخصة السياقة أو كذا. لو إن شاء الله في فرصة أخرى أسبوع قادم نحكي فيه أكثر تفاصيل، ولكن أكيد أكيد الخوضة هي السلاح الأول للسائق دراجة، سائق الوسيلة هذية اللي تحميه بالحق متاعها وتشكل حماية كبيرة أكيد. عند بس الخوضة هذا هو. قبل هذا خلينا نحكي شوي أرقام أو شوي إحصائيات. متعرف ممكن حبيت نبدأ أولا إحصائيات حوادث المرور خلال شهر جوان. لاحظنا إنه عدد الحوادث حوالي 321 حادث، عدد القتلى حوالي 112 قتيل، وعدد الجرحى حوالي 475 جريح. يمكن ميزات الشهر هذا شهر جوان اختلافا بعدد الأشهر الفارطة من هذه السنة، يمكن هو أقل شهر فيه عدد الحوادث، دونك هذا يمكن عدد إيجابي
1: الحمد لله. أي
2: بين الممارس وأبريل وماي، إن شاء الله إن شاء الله إحنا على بداية فصل الصيف هذايا إن شاء الله تكون الأرقام في تنازلية كما عدد الحوادث وعدد القتلى خاصة والجرحى. يمكن نحكي أرقام منذ بداية السنة إلى حدود 4 جويلية يعني 2020، دونك جملة الحوادث اللي سجلناها حوالي بداية السنة إلى الآن حوالي 2277 حادث. عدد القتلى إجمالي اللي هم 634 حادث قتيل عفوا، وعدد الجرح حوالي 2992 جريح. دونك الأسباب كما تشوفوا أختي نادية أرقام كبيرة بالحق نحكي إجمالا منذ بداية السنة إلى الآن. يمكن أكثر من هذا نحكي وشنو هما الأسباب الأولية خاصة بحوادث الطرق والطرقات. أولا بالتالي ديما كي نلقاو عدد جملة الحوادث هي السهو وعدم الانتباه. السبب الثاني اللي هو السرعة، والسبب الثالث ديما يبقى هو شق الطريق. ولكن مع الأسف ديما يبقى تبقى السرعة هي المؤشر الأول لقتل حوادث الطريق. حوالي عندنا 253 قتيل جراء السرعة من إجمالي 522 حادث، دونك رقم كبير في القمعات أكثر ما حوالي شطر مع شطر الحوادث قتل جراء السرعة. ديما نأكدوا في ميديا بالحق معناتها انه دعوة بلطف كل مستعملي طريق اللي هو راهو اتباع السرعة مسموح بها، عدم التهور في السياقة، عدم الجانب الإغراءات بحكم العربة يشوفها عربة حديثة يقول الناس نجد أكثر وناقص بشكل سهل. هذا أسف مع الأسف راهو ديما نحاولوا أن نتعايشوا مع الطرقات خاطر طرقاتنا ما تحمس أكثر من هذا، تحمس السرعة مسموح بها سواء قانون طبق دونك نطبقوا السرعه المسموح بها. يمكن اكثر من هذا حبيت نعطي تمشي حسب انواع الطريق مع عدد الحوادث والقتلى في الطريقة الوطنيه. يمكن اكثر عدد قتلى فيه كان حوالي 158 قتيل. في الطريق الجهويه عندنا حوالي 130 قتيل. في التجمعات السكنيه قلنا هذا سبق وحكينا عليه قبل زاد دونك خطير جدا بالحق معنا في وسط البلاد ونسبه كبيره من القتلى حوالي 5 قتيل. دونك بحق رقم كبير هدايا. كذلك نحكيو على طريق السيارة منذ بداية السنة إلى حدود كيما 4 جويلية حوالي 32 قتيل على طرقات السيارة. يمكن طريق السيارة كنشوفوا أقل حوادث ولكن عند وجود حادث مرور دونك شكون العدد قتلى كبير برشا. دونك هكا علاش نلاحظوا في النادي الطرقات الوطنية هي أكثر نسبة من عدد القتلى كيف الطرقات الجهوية. وديما يبقى كيما قلت طريق السيارة هي أقل نسبة من القتلى حوادث الطريق، ولكن مع الأسف لا قدر الله عند وجود حادث على الطريق السريعة طريق الوطنية طريق السيارة دونك هنا نلقوا الإشكالية كبيرة في عدد القتلى يكون أكثر بنظرا لسعة كبيرة وتزاحم. هك علاش دونك هك علاش ديما نأكدوا في النادي على أنه احترام السرعة المسموح بها سواء كان في طريق السيارة الطرقات الوطنية أيا كان طرقات حتى ودى خامة قمران حاول نحترموا السرعة القانونية المسموح بها. يمكن أن الأطراف المشاركة أخت نادية ديما تبقى السيارة الخفيفة هي بالدرجة الأولى حوالي في حوالي 300 قتيل. العنصر الثاني الخطير جدا طرقاتنا هو الدراجة النارية حوالي 280 قتيل من 1131 حادث. دونك احنا نشوفوا رقم كبير بالحق على 280 قتيل جراء الدراجه الناريه. كي نقصوهم لو فرضنا كان القانون هذا مهيكل ومسيطر على الدراجه الناريه اكيد ال 280 قتيل باش يكونوا اقل من الإجمالي عدد القتلى دونك أقل عدد القتلى دونك هذا استراتيجية لجنة بالحق يكونوا يد مع يد حول موضوع الدراجة النارية. يبقى الأخير بما المترجى للعنصر الأبرز اللي هو حوالي 140 قتيل ديما نحكيه على الأولى حسب الولايات تبقى ديما ولاية مدنين هي المرتبة الثالثة وطنية عدد حوالي الطرقات وهيك علاش باش نحكيه على الازدحام المروري والفوضى المرورية تتكلم هذا حابين نكونوا موضوعيين وجديين حول الموضوع هذا
1: خصيصا صحيح
2: كي نلاحظوا انه عموما انه ولايه مدنين خاصه اول مدنين المدينه وكي نحكيوا على الولايه دونك كولايه مدنين ممكن منطقه عبور منطقه مميزه فيها جانب بحري جانب ميناء بحري ميناء جوي مطار جبل جزير وكيف معبر السدير دونك
1: هذوما كل
2: والله ان نشكروا حركية مرورية كبيرة على الولاية وخاصة ديما على مركز الولاية اللي هو معنا سيخ مع أن الطرقات بتاعنا مش بالشكل الكبير برشا تم ممكن حسب وجه النظر بتاعك لأنه يجب ننظر نظرة مستقبلية للولاية خاصة في وتواجد جملة من الإدارات داخل مدخل هذا يكون المواطن المغربي يقضي أموره كل في لحظة مالية دونك هذا يمكن يخلي التراكم على العلامات الوقوف العشوائي الوقوف كما دونك ما غير قانوني منظم دونك هنا من هدايا الاثر الكبير الاثر اجمالي على الفوضى المروريه في ولايه مدنين او في مدنين المدينه كيف كيف نادي يمكن نلاحظوا الشاحنات اللي تمر على مرور على مدينة مرور الشقيقة ليبيا دونك صدقا تعمل الشكل كبير
1: برغم ثم أوقات معناها يمروا فيها الشاحنات الثقيلة ولكن ساعات ما يطبقوش الوقت هذا
2: مش تعرف انه هو مش ود البلاد كما نقولوا احنا مش المدينة هذه وانتم ما يعرفش ده هو اصلا هذا القانون هذا الموجود دونك صدقا معناتها هذوما الشاحنات هذوما مع الاسف انهم مع حمولة أكثر من العادي نشوف فيهم دونك هذا أولا يشكل عبء على الطريق أنه الحمولة أكثر من العادي أكثر من الطاقة مسموح بها للشاحنة هذيك الوسيلة هذيك واثنين مع الازدحام المروري إلا من شكله أنه بيش يأثر سلبا اللي هو بيش يكون تباطأ في السير العادي للعربات والوسائل الجميع سواء كانت من العربات أخرين دونك هذا جانب كبير الحق أن يؤثر أبداً على الازدحام المروري والفوضى المرورية في مدينة المدينة كيف تكون عنصر آخر في النادي اللي هو ممكن مع الأسف مدينة المدينة مع الناس أماكن إيواء العربات هذا حتى هو جانب آخر يمكن المواطن في سوق العربة متاعه والوسيلة متاعه معناتها يقول لك أنا ما جيتش باش نحط
1: كهرباء معينة
2: دونك هي هنا ثم حتى عقلية أخرى العقلية لازم تكون موجودة لكل سائق المواطن اثنين ثم عنصر آخر في النادي اللي هو الجالي توصيل بالخارج اللي هم بداوة كانوا يتواردوا بصفة وما زال إن شاء الله في أسبوع هدايا ثم بواخر قادمة على ميناء زرزيز أكيد نرحبوا بهم مرحبا بهم في بلادنا تونس ماذا بينا دعوة بكل لطف الفئة هذه صدقا معناتها يكونوا كما يسوقوا في خارج
1: تونس لازم هذا كيف يحترموا
2: يحترموا سواء كان القوانين الطرقات كيف السرعة المسموح بها التزام بالقواعد كل ما نحبش أنا أشوفه كما يكون يطبق القانون في بلد أجنبي كيروح تونس دونك يتغاضى على اللي كان فيه ويتعامل مع الشكل آخر المساق متاعه دونك هدايا صدقا الدعوة كل لطفة كيف في الجالية متاعنا حاولوا نكونوا جديين في تعاملنا مع الفضاء المروري هدايا ونطبقوا القوانين المسموح بها صدقا براهو احنا حبا لهذه الأرض هدية وحبا للبلاد هدية لازم نكونوا بالحق نحافظوا على الأرواح البشرية بدرجة أولى الممتلكات لأن بالحق ما تراه الإنسان ديما يخمم في نفسه ديما يخمم في خيره ولا قدر الله عند وجود حادث دونك راهو الألم ألم واحد سواء كان السائق والوسيل أو غيره
1: واضح وضعينا باش ناخذوا من بعد شوية صوت مواطن باش يكون حاضر معنا بالتليفون معز كريم مجتمع مدني على ولاية مدنين من النشطين برشا في ولايه مدنين ويقدموا ديما في الاضافه. ناخذ رايهم بعد شويه في الوضع المروري وبخصوص الوضع المروري على ولايه مدنين, ولكن حبيت نرجع معك نقطه مهمه برشا سي صابر بخصوص احنا حكينا على الطرقات اللي هي معناها ماهيش كبيره ماهيش واسعه الوضعيه نتاعها زاده ماهيش بيئه تقريبا معناها حتى في الطرقات الرئيسيه. هل فما امكانيه نشوفوا فما طرقات فرعيه على الاقل تقلل معناها الاختلاق المروري, والا ما فماش البرنامج هذا بالكل؟ وين نجم يكونوا معناها على الاقل خاطر نعرفوا مثلا على مستوى ولايه مدين اكثر الطرقات اللي يصير فيها اختناقا في الرومبوان بتاع طريق بنخديش, في طريق تطاوين, في طريق جيبس, يعني هذوما اكثر الطرقات اللي فيهم زحمه.
2: اكيد غنيدي هو سؤال وجيه جدا خاطر باش نوضحوا الرؤيه هذه. وكما ذكر سيد المدير الجهوي للتجهيز انه في السنه هذه ان شاء الله تم الوصله اللي باش تربط ما بين طريق جابس الى مرور التطاوين, هي بالحق من شانها انه باش تنقص العبء على وسط المدينه اللي من شانها باش تسهل سيران العربات والوسيلة داخل بدمين المدينة. دونك هذا بالحق في انتظار هذا المشروع هذا بشي ينطلق في القريب العاجل إن شاء الله في انتظاره. دونك هذا دونك صدقا معك نادي الوصلة هذه اللي بيستمر بين طريق جابس رامبوان مرجان نقوله أو رامبوان محطة حتى مختلق آخر طريق تطاوين وين محد ابن سينا, هذا يمكن من شكله إيجابي جدا
1: غير
2: على ولاية بدمين, خاصة نادي الشاحنات توافد هذيك. دونك اكيد هو حتى ساق الشاحنه هذه يساعدوا انه باش يخرج من وسط البلاد وما يدخلش وسط البلاد, انه ارتاح لي هو والوسيله نتاعه وسنين احنا هذا هو هدفنا في النادي. دونك راهو بالحق معناتها عبء كبير على مدينه صحيح. اكيد خويا حبيت نقدم شكر بربي بكل وضوح معناتها وضوح رامي ورود السلطات مقصدنا نحكيو على شرطه المرور بمدينه مدنين وحرس المرور انا بالحق يخدموا الخدمة هذه راهو يجتهدوا انه يحاولوا انه الشاحنات هذه تكون معناتها اكثر بعيدة على وسط المدينة ساعات في طرقات اخرى يوجهوهم طرقات اخرى
1: وحتى تعدوا قدام المدارس معناها المؤسسة التربوية وغيرها.
2: هذا هو دونك هذا بحق نشكر كل الناس اللي تمن وتمنى مجهود كل الناس اللي تتم الجانب هذا نحيوهم, ولسنا احنا باش نمنوا الورود اي شخص, ولكن الانسان اللي يخدم ويقوم بمجهود نحييه ونرفع له طبعة وهذا هو في النادي عموما. دونك احنا ديما بانتظار المشروع هذا اللي باش ينطلق قريب العاجل اكيد راهو من شأنه باش يخفض
1: برشا صحيح
2: برشا يخفض على
1: وتكون فما سيوله في الطريق.
2: هذا هو
1: باش نرجع معاك بعد شويه سي صابر زاد على نقطه اخرى مهمه وانت تحدثت عليها بخصوص الباركينج اللي هو معناها نجم نقولوا غايب معناها على مستوى ولايه مدنين. المواطن اليوم يقول لك انا ما نلقاش نحط الكهرباء نتاعي, للاسف هو عقليه المواطن باش ما نعمموش نسبه كبيره منهم يحط الكهرباء نتاعو وين يجي في وضعيه زاد ما تكونش معناها لازم تحط فيها الكهرباء وغيرها, معناها يحط الكهرباء وكهو بيتعلت انه ما مش باركينج كان يحب يوفرونا باركينج تو احنا نولوا نحطوا الكهرباء نتاعنا او غيره. تناجع معك على النقطه هذه مهمه برشا سي صابر, ولكن يهمني برشا رئيسي معز كريمي نشر المجتمع المدني عن ولايه مدين نتحدثوا معاه زاد كيف في ما يتعلق بالاختناق المروري على مستوى الولايه, وهما زاد كمجتمع مدني شنو ينجموا يقدموا شنو يطلبوا بالضبط, ولا شنو هي الحلول والبدائل اللي نجموا تكون موجوده معناها باش تتحسن برشا الوضعيه نتاع المرور في ولايه مدين تحديدا. صباح النور سي معز, مرحبا بك معنا.
3: عسلام ومرحبا بك أطلاب المجتمعي إذاعة تطاوين وأخ صابر موجود معكم, يعطيكم الصحة على
1: مرحبا
3: نظر الحكاية هذه.
1: مرحبا
3: مشكور على الدعوة.
1: مرحبا سي معز, حاول تحكي بالقوي شوية خاطر صوتك بعيد شوية باش يكون واضح خير. يهمنا رأيك قبل كل شيء كيفاش تقيم الوضع المروري على مستوى ولاية مدنين؟
3: والله هو شوف الوضع المروري بالنسبة لمدينة صلاح وهي معناتها والناس الكل تعرف أن مدينة واضحة منطقة تجارية بالأساس
1: صحيح.
3: يعني فيها تصور معناتها جمعة كاملة سبع أيام فيها أربع أيام ثم عندك الثلاث وعندك الخميس وعندك السبت والحد يعني من سبع أيام يعني اكتظاظ مروري يعني حقيقة معناتها ولا مقلق الأمانة مقلق وخاصة مع معناتها مع احترامات للناس اللي قاعده تحترم يعني الطريق ان الرجع يعتبر مش قاعد موجود نشوفه يعني كراهب يعني بريمير وبيزيام وتوازيام راهو في طرقات يعني تعتبر معناتها تهز فايزيام هذا راهو مش معقول
1: اكتظاظ
3: حقيقه معناتها كناش مجتمع مدني كمتسكنين مدينه مدنين الى غير ذلك الكراحة يعني مش عارف يعني الحل علاش اللي باركينج مش موجودين. البلدية مثال ما توفر كل الخلاص الوقتي
1: اللي
3: من برشة برشة برشة مدن أخرى معناتها ونشوف رضاهم وقلصوا إلى غير ذلك. يعني حتى المشاريع البلدية مع عدم احتراماتي ما عندهاش مشاريع أنا بتقولك أنا مش نعمل باركينج.
1: هل تشوف أنت معز معناها مشكلة الباركينج معناها البلدية ما لقيتش المساحة معناها على مستوى ولاية مدني المكان معناها نجم نقوله اللي هو ينجم يكون مناسب وإلا ما ينجموش يعملوا باركينج آخر بخلاف الباركينج اللي هو موجود وصغير معناها ما هوش كافي.
3: لا بالنسبة كمدينة مدينة في الباركينج الموجودين لا يعتبر أن موجود فيها باركينج الأمان. يعني الكثافة السكانية والزوار المرحبا بهم والتجار في منطقة مدى هي مدينة تجارية بالأساس الأمانة معناتها وانت تشوف يعني السوق نقول السوق الواد يعني نجموا يعملوا لحل آخر نجموا ينقصوا يحاولوا بلايس أخر يدخلوا المناطق الداخلية في السوق. وخاصة يعني بالله حتى نحب نعرج موضوع إن الردع كان موجود هو نحوها التركية اللي اسمه الشنغال وإلى غيره خاطر كانوا بصراحة الأمانة ما ناش انصاف فيهم يجزوا كراب ويخلوا كراب وكل هذا حبين ولا كراب
1: واللي ظلم هكا صحيح
3: واللي ظلم حقيقة ما هذا هكا علاجة ثم هذا وما يمشيش وهو الأساس الشنغال راهو تنظيمي ما هوش يعني حد يجيب الكرابته بيقعد ساعة ولا ربع ساعة هكا الوقت ممتاز جدا مقلق الأمانة مقلق أكثر من اللي تتصور للأمانة.
1: أنت توا كمواطن سي معز ونشر مجتمع المدني وين تشوفي نجم يكون مكان آخر مناسب على مستوى الولاية معناها يكون فيه باركينج ويكون مهيئ معناها ويكون المواطن يشوفه معناها مناسب ليه على الأقل ما يكونش بعيد ونقولوا إحنا على القضية نتاع وصل البلاد والإدارات وغيره شنو تقترحوا؟
3: لا بيعطيك الصحة بالنسبة للبلدية عندها برشة أماكن حقيقة مالتها فاضية للواقع ما تنسيق ما المجلس الجهوي برشة أماكن غير مستغلة هم حتى كان مجال الإمكانيات المادية البلدية ما تنجمش تستثمر في الحكاية دي غضو الحياة تحل تقول راني يعني عندي إسباس مثال بجنب المرش الجديد مثال
1: مثلاً
3: اللي الباركينج اللي وراء البلدية إسباس ما شاء الله اللي في طريق بن جردان كذلك ما شاء الله السوق الواد هو ذاته سوق الواد ما هوش منظم جملة غضو يعني شنو اللي نحب موجود يعني في بلدية مدين وعقلية إنه غضو تحل المستثمر تقول أنا نحب نبنوا باركينج على الرابع على الخامس على العاشر ما عارفش يعني خلي المستثمر وتعطيهم الأرض هي تشوف قديش تحل المشكلة معناها ونيجي نرجع ونقول اللي هي الردع دي يكون يلزمة معناتها منظم مش
1: بطبيعة.
3: يكون يعني عصباتية علش على خاطر الناس من تجيش من اتراكي انت تجي تعملها تهزلك ربطة ولا تسكرها له ولا غير ذلك وفي حين انت مكش موقف متها الموجودة للأمانة
1: حتى طريقة استعمال الشنغال زادة كيف يجب تكون طريقة صحيحة زادة مش يضر الكهرباء متاع المواطن هذا اللي بعض التشكيات اللي جت من المواطنين سابقا
3: لا موضوع كبير ياسر وانا ممكن سي صابر متها الجمعية ما شاء الله عليه هذا الحد متها ما شاء الله عليه قاعدين يخدموا متها في الحملات التوعوية متها كبيرة ما شاء الله عليها متها حق يأتيهم الصحة ولكن احنا نحبوا ديما الحملات التوعوية الموجودة نحبوا معاهم الزعل على خاطر الحمل التوعوية وحدها تجي قدام بوليسي باش تربط السنتير ولا باش تجي
1: تضرب
3: وكذا
1: مش باش يغير شيء
3: الجهود الدولية الأمنية أنك تنحي السنتير لا مش هذاك الهدف ولا مش باش نعمل كل كهرباء بحذاها معناتها بوليسي ولا نعمل واحد مجتمع مدني واعي فيه لا لازم يكون كما نحترم وحدنا ينجو بلدان واحد أخرى وإلى غير ذلك وقت نجوا البلاد هنا يجبنا نحترمها ونضبطوا القوانين اللي معمول بها الواقع معنا.
1: بيه سي معاذ خليك معنا باش نكمل معك في نقاط أخرين باش نرجع خلي سي صابر يعلق على موضوع الباركينج تشوف كلام سي معاذ معناها بالنسبة لأماكن موجودة شنو رأيك انت شنو تقترح سي صابر شوفنا زادة حتى برشا مطالب معناها بخصوص الموضوع هذا
4: النقطتين ترحم في معز وصدق مع اللي هم مهمين برشا اللي هو اولا الباركينج والاستثمار في جانب الباركينج
1: صحيح
4: دونك حاجات نحكيوا على الباركينج بصفه عامه انه بالحق مدينة ينقصها فضاءات تحط فيها. لو تم إرادة أول حاجة إذا تم الإرادة تم العقلية تتغير في النادي أول حاجة. عقلية المواطن في إعماله للعربة بتاعه وفي وقوفه في الأماكن اللي خص نسبة تقطع. أحيانا نشوفوا علامة ممنوع الوقوف والتوقف والمواطن
1: يحط
4: من هذا يحطها على اشتغل على الرصيف واشتغل في الطريق. بعنك هو عمال يجتهد ولكن رأوا اجتهادك خاطئ خطر عندي يراه وهذاك مكان يمنع فيه الوقوف والتوقف. هذه هم موجودة وين البلدية في النادي مع
1: الأسف
4: شوفوا فيه جديد استاد حمد استاد دونك واشتقف ورغم أنه هم فضاء وراها دونك يسمح يكون فيه باركينج يقبل مواطن بشكل مرتاح وأكثر أريحية الضمان وحتى السيارات ولا قدر الله يضرب ليش حد. هذه حاجة أولى. حاجة اثنين في النادي هو الشنغاي ده ممكن حبيت نحكي عليه مع الأسف أنه هو جانب إيجابي لو النادي لو كيفاش. أول حاجة هو الشنغاي مش اعتباطي
1: صحيح.
4: أول حاجة اثنين يلزم مرة يكون كل عربة الشنغاي هذه الوسيلة هذه يلزم في نوق العربة يكون معاه عون أمن ولكن مع الأسف نشوفوا فيهم هما كما قال الأخ معز يختار الكراهب دونك هذا عجبته غير ما عجبتوش دونك هي ديما نحكي على العقلية في النادي بالحق سواء كان من السائق أو حتى هذا مجموعة مع الأسف ولا نحكي وإحنا رانا مش قدحا أولا نحكي الواقع الموجود في النادي مش
1: الواقع هذا صحيح
4: الواقع الموجود دونك هنا نأكدوا ديما راهو المخالف أي كان مخالف مع النادي لازم يكون يتعاقب على الجانب تاعه واثنين راهو تم قوانين تربط أنه تنقل العربة هذيك لازم تنقلها ما تشكلش لها خطر أنت وتكسر له باراشوك ولا تضرب له باراشوك ولا تضرب له حاجة ولا أي حاجة في العربة دونك هذا راهو مع أنت بتعمل حاجة بس حاجة أخرى دونك مش لازم النادي أنت بتخسره في حق الباركينج وتخسره في حاجة في العربة دونك هذا غير ناجح. يمكن مقترح النادي تشوف الاستثمار في جانب الباركينج لما لا النادي هذوما الشركات الأهلية الموجودين نص عليهم القانون دونك لما لا مجموعة معينة تخمم في مشروع الباركينج علاش استثمار الاستثمارات بالحق ماذا إذا كان ثم إرادة لما لا يعملوا مجموعة معينة أشخاص يقوموا
1: ترى أنت البلدية لهنا ما تراش مانع معناها ما ترفضش مثلا
4: حسب القوانين في النادي أنا حسب الآلة كفكرة ماذا فكرة يمكن الشركة الأهلية بعد الشركة الأهلية كما ثم في النسيج كما في الفلاحة لما لا بعد شركة أهلية تخص في الباركين بتاع العربات أو في جانب هذا دونك يمكن هو يمكن استثمار هذا يمكن منها بجانب أول هو باب رزق للأشخاص معينين وزنا بالإيجابي لأن إحنا هو نلقاو فضاء خاص مقنن قانوني اللي وضع العربة في مكان الآمن كما تخلي كرهبتك كما تطلع بعد وهذا مش رمزية مش تخلص أنت حقك أنت بكيت شوف كرهبتك في مكان آمن فضاء آمن دونك ما عادش تلوج على الماديات. إحنا في قانو بالشمال أو توصل عاصمة النادي تشوف المجالات في أماكن معناتها لواء العربات الباركينج مثلا ما شاء الله معناتها لما لا إحنا كمبنيين المدينة عندنا الإرادة لما لا كما في الشمال كما في الجنوب بعيدا على الجانب أنه شمال جنوب لكن كيف النادي إحنا تونس الكل معناتها وكنا بلد الأرض هذه تكون ثم لا مركزية مع هذا كما موجود في الشمال موجود في الجنوب موجود وسط معناته موضوع الباركينج موضوع كبير في النادي
1: موضوع كبير ولازم برشا اهتمام بيه
4: اكيد ما تقصد شويه جديه في الموضوع هذا بالحق المتدين ومع زياده الاسطول في النادي هذايا راهو من شك انه باش اكثر من هيك اختناق طبعا اذا ما استعرضناش استعجلناش في الوضع المروري ككل في بلاد المدنيه سواء الطرقات البنيه التحتيه كما نحكوا على الوصلات هذه اللي تخفف من شانها ان تخفف الابعاد على مدينه وسط المدينه دونك راهو الا ما يزيد عبئا على المدينه. حاجه اخرى مهمه نحب نقولها انه بالحق ما احنا تو في الوقت الواحد هذايا عملنا بالنظام الوقت الواحد بالحق ما شوفوا ازدحام مروري راهو ابتداء من الساعه 7 صباحا او قبل حتى
1: واحد قبل في الصيف
4: صحيح حتى في العشيه او العشيه دونك راهو بحق اختناق مروري في المدينه اكيد راه تم موجود ناس كنت في الجانب هذا اكيد نسعى وكنا بافكارنا بارادتنا بالقول دونك ان شاء الله ان شاء الله نشوف المدينه اجمل
1: إن شاء الله.
4: في توقعاتنا مدينه افضل في بعيدا عن الازدحام المروري.
1: ان شاء الله باش نخدم معاكم بعد شويه بنقطه اخيره. سي صابر شجع مع سي معز, واحنا اليوم على الحقيقه راهو اخترنا ولايه مدنين نتحدثوا عليها, معناها بخصوص الاختناق المروري, وضع المروري اللي موجود فيها اللي هو كارثي معناها بيئه معنى الكلمه, ولكن الوضع راه ما يختلفش حتى على الولايات الاخرين, ولكن ولايه مدنين تم الاختيار عليها على خاطر هي معناها في المرتبه الثالثه من حيث نسبه الحوادث للاسف, معناها مقارنه بالولايات الاخرين, ولكن تقريبا نفس الاشكاليات نفس التهور نفس السلوكيات اللي نشوفوا فيهم حتى في ولايات اخرين, ولكن تبقى ولايه مدنين كما كنا هي نقطه عبور تدخلها معناها برشا مواطنين معناها من الولايات الاخرين الكل, وزاد كيف كيف فيها اكثر نسبه معناها نتاع جاليه تنصيه بالخارج, فالوضع يكون فيها مزدحم اكثر في الاوقات العاديه ما في بالك معناها في الصيف. سي معاذ انت نحب نركز معك على نقطه اخرى مهمه برشا, زاد ما نجموش ما نتحاثوش على الوضعيه نتاع الطرقات. انت كيفاش تشوف الوضعيه, شنو الطرقات اللي تشوفها يلزم معناها اصلاح او تهيئه, وشنو الرساله توجهها لدرجه هويه التجهيز؟
3: لا معناتها الحقيقه يعني تحكي معناتها على البيت القصيد اللي هي الطرقات, راهي الطرقات تنجم تقول ما هو العدد بالنسبه اللي عطيتها تو وقت نادي معناتها الحقيقه معناتها راهو نزيد خطر يعني المرتبه الثالثه ولا حتى المرتبه الاخيره عدد الحوادث يعني حتى شخص واحد يعني معناتها راهو يعتبر كارثه معناتها في البلاد. لكن الحوادث بالنسبة للطرقات تنجم تقول رأي 80% من الطرقات الأمانة معناها سنين وسنين وسنين وتصير قدر الله حوادث يعني شنيعة وما يتغير شيء. الناس كلها يجتمعوا الناس كلها ويعملوا اجتماعاتهم ويعملوا دوراتهم ولجنة تمشي ولجنة تجيب باش تصلح النقطة السوداء هذيك
1: وما يصير شيء. وما يصير شيء للأسف.
3: مصلحة العامة العليا صراحة يلزم الدولة تدخل فيها فعلا, يلزم الدولة تاخذ فيها قرار واللي هو فيها قرار لكن التطبيق
1: مش موجود.
3: قدر الله كما قلت تصير حوادث معروفة من المدين تصير اكسدونات يعني 70% 70% من الاكسدونات تصير يعني في نقطة إيكس التجهيز وقت تتحرك وقت قدم العاصفه شويه وكذا وبعد تعتبر الحكايه
1: تعاود ترجع الحكايه كما كانت.
3: هذا كلام اللي باش يكون موجود صراحه يعني يلزم الناس اللي عندها قرار يلزم ياخذوه فورا القانون ياخذوه وعندهم الاليات معناتها اللي يلزم ياخذوه قبل روح البشر. راي اول حاجه لازمها تكون موجوده واعلى رتبه ان نحافظ عليها. التوقات اللي عندنا في مدينه بصراحه تنجم تقولي صفر تحت الصفر تحت الصفر للأمانة.
1: ما هي أكثر طرقات سي معز تشوفها معناها نقاط سوداء تعتبرها
3: أخت؟ عنا شوفنا مثال أخت نادي عنا طريق جربة.
1: طريق جربة
3: ماذا طريق اللي يز للشط العمومي ما شاء الله. وطريق ظلمة معناتها الحقيقة وانت تعرف ان شاء الله يا ربي تو لباس الحمد لله ان شاء الله ما يصير كان الخير. وانت تعرف كل عام قديش تصير يعني معناتها ضحايا. عندنا طريق قطاوين اللي صارت قديش نقطة سوداء صارت في طريق قطاوين اللي خارج من المدينة بعد ابن سينا وتو ما زالت نفسها. وعندنا في طريق جابس كذلك مع كوتين ونقاط يعني كل عام احنا ورب ان شاء الله يحفظ الناس كلها يا رب ان شاء الله ما نسمعوا كان الخير والناس ان شاء الله ما يصير كان الخير, لكن كل عام قاعدين نسمعوا في نقاط لكن ما تغير شيء للأمانة. متوقعات سمحني وقت نادي نعطيك طريق مازال ياخذوا فيه 4 سنين هو بتكلموا التجهيز كلمة الوزارة تكلموا يا ودي العالم وكل تكلم عليه والواقع ما تغير شيء. طريق اليز سيدي مخلوف سيدي مخلوف راهو بالحق هذا فما بعض الجناطر ما يشبح 100%
1: ديما اشكاليات اداريه معناها ولا ماديه ولا شنو المشكل معناها اللي يخلي الناس كلها تتحدث عليه والناس كلها تقول لازم يتصلح الطريق الفلاني ومن بعد ما يصير شيء, شنو الاشكاليه بالضبط؟
3: بالنسبه لكناشط مجتمع مدني ومعرفتي القليله معناها والناس راهو فما ناس تخدم ويعطيهم الصحه, لكن التعطيلات الاداريه اللي هي ساعات تقول انا باش نخدم الكياس هذا وفعلا تبدا فيه لكن علاش الجوده اللي يخدموا فيها ما فيهاش رقابه؟ علاش التعطيل؟ علاش الغشه؟ للامانه
1: ما دام طريق يخدموه ويتعاود معناها بعد شهرين ولا يتكسر بعد شهر وشهرين معناها فما الناس ما يجي قاعد تخدم معناها في خدمه صحيحه.
3: دونك الرقابه وين؟ انت تونس عندنا اقوى حاجه أقوى مالتها مهندسين
1: ومدينة
3: في تعرف يعني الرقابة لهنية شكون اللي صح على سيئتها ذاك وعلاش صح عليها كي ووقتاش وكيفاش رايم وشوف الميزانية معناتها اللي تصدر والوقت اللي نورمالمون يستخدم فيه الكيات يعني وجي سونات سامحني تخدم وجي لونات تقعد تخلي هكاك دي راه والله غير انا نعطيك برشا طرق نعطيك خدمة السونات وعندها 4-5 سنين وتاحوا الأولاد قداش مرة نحكيك أنا في حومتنا يعني نعطيك سبعين برشا وكلمنا وقاعدة كما هي تعالي نوريك يعني معناتها هنا الإرادة هنا نحس الإرادة اللي يخدموا في البلاد واللي عندهم السلطة القرار واللي ياخذوا المشاريع هذية علاش معناتها ما نقعد ديما نخدموا ونعاودوا سنين هي نفسها
1: هذيك هي الإشكالية صحيح
3: يعني معناتها الحقيقة كارثة طرق معناتها كارثة حقيقية معناتها كارثة والجاز هذا نوعية الطيارات وخلصوا تاكس معناتها هني بحق معناتها قوس لازم يتحل ونشوف معناتها التجهيز مشكلة التجهيز ولا في البلدية اللي قاعدة ترجع ولا في
1: الشارع تكون باسم معز باش نرجع معكم بعد شوي في نقطه اخيره خاطر يلزم نتحدث على عقليه المواطن سد احنا حكينا على برشا نقاط سلبيه وبرشا اشكاليات معناها موجوده وبرشا اطراف معناها مشاركه في هذه الكل ولكن حتى المواطن راهو عنده دور كبير ومتسبب كبير زاد كيف حوادث المرور باش نرجع معكم بعد شوي على عقليه المواطن سي معز ولكن نقطه مهمه برشا نحب زاد كيف نطرقلها معك سي صابر اللي هي انا باش نسالك هل انه باش يكون فما حملات على خاطر ظهر لي وزيد صلح لي المعلومة ما شفناش حملات تخص معناها تحديدا الإنارة معناها في مختلف الشوارع اللي هي ناقصة برشا فما طرقات معناها رئيسية ما فيهمش حتى إنارة علاش نقاط استفهام كبيرة لهنا هل باش تكون فما حملات في الـ في الـ في الإطار هذايا سي صابر ولا شنو المطلوب ولا كيف تشوف الموضوع هذا؟
5: وأنا بدي باش نسبد الموضوع هذا النقطة هذه خاصة على الإنارة سبق سناد حكينا قبل حتى أذكرها سي معز اللي هو تطوين اللي هو بالحق أي. حوادث بين النقاط السوداء تطوين الإنارة هو العنصر الأول وكان سبق حكينا فيه في الموضوع في ذات تطوين منبر صوت الحق بالحق على وطلب شعبي كان من مساكين تطوين الإنارة ولكن أخي ندى لحد اللحظة يرى النور هدايا احنا ديما احنا لنا مفتوحة وديما عنا ثقة في إدارتنا في سلطتنا أنه بالحق صوت يكون مسموع أمن أنه بالحق الإنارة تتحمل مش كان على طريق فقط على كامل
1: برشا طرقات ما فيهاش
5: برشا طرقات في الإنارة وبالحق راهو خاصة كي نحكيو على الإنارة في النادي وكما قال في معز أنه فصل صيف طريق الشاطئ اللي هو مش البولارة أو الجرف دونك طريق هذاك بالحق ما ينقص برشا إنارة لو كما تعرف الحركية كثيفة في الصيف ينسوا الناس كنت تعرف المتنفس الوحيد اللي مدنين هو شط بغرارة برشا ناس برشا عائلات وبرشا تمشي تسافر البحر هذايا كيف كيف عنصر درجة نارية اللي يتنقلوا من غير إنارة مهم جدا في النادي موضوع الإنارة هذايا يلزم تحط على الطاولة وإن شاء الله في انتظار أنه توضح برشا آراء أخرين ويمكن من الإيجابيات اللي شفتها في طريق في مدينة المدينة أنه بحط طريق بن جردان وكل حتى في الجزليدي الوصلة هذيك يتمت له طرود بحط إنارة كافية وشافية كيف حتى طرقات أخرين زلديس في إنارة بحط معها ما يبقى في انتظار أنه يبقى أنه طريق طويل وطريق
1: جابس زيدا
5: جابس دونك هم الطرقات أمن أنه يتعمل مثل الإنارة وتكون الإنارة كافية حتى تنقص بالحق العنصر الإنارة خاصة في الصيف والحركية المرورية تعرف الأفراح والمناسبات والنجاحات كما تعرف ثم حركية كبيرة في الليل دونك هيك علاش دونك ضروري جانب الإنارة أكيد خلينا نديرها ثم ديما مجهود الناس كل تخدم صدقا مع سيد المدير الجهوي التجهيز مع سبق وحكيت معاه دونك إنسان خدوم يشتغل في جانب هدايا وحكيت معاه دونك صدقا أنا لا أرمي ورود ولكن أذكر الحقيقة أنه توجه كبير حول المنظومة المرورية في مدنين وحول السلامة المرورية في مدنين نتمنى هالحركية العملية هذه توصل بأكثر سرعة المواضيع بجدية وأكثر أكثر سرعة. لا لشيء حق بحق له ديما سلامة الروح الجسدية نادية لا تقدر بثمن. أرواحنا غالية علينا ديما نحاولوا نحافظوا على السلامة المرورية في أوقاتنا وأكيد الوعي المروري في نادية له جانب مهم جدا في نادية حدث من المفكر أن هذا يلزم كل مواطن.
1: أيوه هذا هو اللي حبيت نختم به معكم, يلزم يكون فما وعي بالمواطن زيادة
5: يكون كل إنسان راقي في تصرفاته مع الفضاء المروري سواء كان مترجل سائق وسيلة قدر هو أولا بالذات كل هو سائق وسيلة هو في الأخير مترجل
1: مترجل
5: دونك لهنا نأكله ده بجانب يكون كل إنسان احترافي راقي في تصرفاته في التعامل مع الفضاء المروري بتطبيق القانون والطرقات كل شيء باش نحافظه على سلامتنا وسلامة غيرنا على طرقاتنا ديما على الجانب التوعوي وخي نادي والحملات راهي بالحق مع الحملات موجودة الحملات وما زالت خصوصا خلال الصيف ولكن ديما نأكد وراه كما قال أخ معزرة ومش كل مواطن ولا كل عرب اللي حطوا عليها أمني باش يراقبوا دونك لازم تكون العقلية إيجابية دونك كل سائق أو كل مترجل يكون واعي بالخطر اللي قد يكون أمامه.
1: نفس السؤال كيف زاد يهمني رأي سي معز كيفاش تقيم المواطن في الطريق سي معز وقديش تعطيه مثلا من 10؟
6: هو الله يجزي حاجة بالنسبة للمواطن الحقيقة أنا شخصيا ماذا ممكن يتغشى لي مواطنين كنقول أنا كنشوف معرفة العقلية نامتني ولا أنا على 10 نعطيه 4 مع الشيء اللي نشوف فيه يعني المواطن موجود في الطريق نعطيه 4 أول حاجة مجال الأولاد والناس اللي تخدم اللي هي الطبقة الكادحة اللي نخدمه اللي عندهم الدراجات النارية هذوك مسكينين الناس. أنا نقول لك حكاية أن ممكن مظلومين في حاجة. شنو هو مظلومين فيه؟ إنهم هم يجي المرور ويعطيهم الصحة ويأخذوا في خدمتهم مثل هذه الحال. أنا يقول لي أعطيني يا سيرانس وأعطيني وراء هذاك مريض. لكن السيرانس أنت الدرجات النارية تونس كاملة تعرف إنما أنا وفي مدنين خاصة أعطوهم مكاتب مجال قولوا رأي البلاطة الفلانية تعمل بلاطيهم
1: صحيح.
6: أما كيجي مجال يقول لي أعطيني كاس أنا في المرور مروري يقول لي لا ما عندكش كاس وانا باش نخطيك على كاس يعني تعز علي خير من اللي يقول لي ما عندكش اسيون لذلك قوت
1: حلينا اي تحطوا فيه هذا نتوسعوا فيه اكثر ان شاء الله بخصوص درجات الناريه في الجمعه الجاي
6: يعطيك الصحه للامانه بالنسبه لعقليه المواطن في مدنين ناحيه خاصه اللي جاي مدنين الامانه معناتها هذا يبغي يقضي قضيته وهو ما يبغيش من كرهبة جدره ما يحبش يمشي ماذا يطلع اللي حط كهربته بعيده شويه ثم اماكن معناتها ينجم يركي فيها بعيده عكيات وبعيده مش بترول فيها مع احتراماتي زاده مع احتراماتي شديد حتى المتسكنين بالخارج نشوفوا سيارات معناتها الناس معناتها المتسكنين بالخارج انت تعرف المدنين معناتها راهي المدنين عندها ثلاثه حدود بريه بحريه وجويه معناتها راهي اكتظاظ واكثر من اللي تسوي وربي يعولهم معناتها المرور والمجتمع المدني وقاسون تيزابر شوفيه من ساعات الحقيقه ماذا قاعدين يخدموا في خدمه جباره وكبيره لكن تجي تشوف زاده تقولوا احنا الثلاثه ماذا ترتيب زاده من عدد الحوادث في الجمهوريه انا وقتها بصراحه راني نعمل نقول يعني مش نقول راني بحد نجند الناس الكل تتجند واللي يغلط يتحمل المسؤوليه مش حد مواطن أنا ما عندش سيرونس ما عندش كاس يتحمل
1: يتحمل مسؤوليته صحيح
6: صارت تعطيل في الطريق في مجال طريق جربة الأمر لا يطاق وخذ نادي راهو الناس تعرف نهار الأسواق ولا تنطقني أنا على موتور وما تنجمش تتعدى راهو مراكي ما تعطي روازيان بوزيسيون إلى غير ذلك معناها راهو العقلية للأمانة معناتها ما يتغشوش من المواطنين الأربعة في 10 من الناس
1: لأن توقعتك الحق مش تعطي حتى 2 ولا 3 من 10 الحقيقة توقعت هيك تعرف خاطر الدول يوبا تشوف مواطن معناه محترم في الطريق ويحترم غيره معناه تستغرب الحقيقة وتقول يعطيه الصحة والله يبارك الله فيه معناه وصلنا للحالة هذه
6: تدري احنا ما لبين الناس كل تتنظم وما لبين ما يمشي حد متغشش ولكن راهو ركاية باش نبدو نخسر وحنا مدينة معناتها تجارية ونعاود نقول ركاية باش نخسر وبرشا ومش نخسر برشا زوار يلزم النظام بحقيقة يلزم النظام نظام نظام والعقلية لازم تكون موجودة في أي سائق ولا المقود صراحة.
1: يعطيك الصحة
6: يكون مثقف أكثر من اللي موجودين نشوفه فيهم توقيت.
1: أكيد يعطيك الصحة سي معز. وأنا ديما نقولها راهو كي تكون أنت مسؤول في الطريق وتحترم إشارات المرور والقوانين بصفة عامة هذه كل راهو يرجع في صالحك أنت معناه شارج على بيس لدارك ولصغارك ظهر لي كي تحترم معناها الناس في الطريق وتمشي في السرعة المحددة وتحترم إشارات المرور بصفة عامة أكيد ما تنجم إن شاء الله كان تتعدى لباس وتوصل لباس إن شاء الله الناس كل ديما لباس هذا ما نتمنوه هذا ما راه مجرد معناها نصائح وكلام معناها إن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار ما يلزمش المجتمع اليوم يتغش يقولوا كيفاش وكيف لا بالعكس خذ هذه بعين الاعتبار خاطر في الآخر هذه في صالحك. يعطيك صحة معز مرة أخرى.
6: يعيشك وبارك الله فيك أخت نادية وإذاعة تتاوين ومشكور في صبر تيم الصحة والجمعية ما شاء الله اليوم بعدين يخدم خدمة جبارة وإذاعة تتاوين بطبيعة الحال تسمع منك تحكي عليك
1: معروف حقيقة. شكرا لك مرة أخرى سي معز لكلمي نشر المجتمع المدني عن ولاية مدنين. يعطيك صحة على تدخل معنا وعلى الإضافة اللي قدمتها سي صابر زادة كيف نشكرك اليوم كالعادة ما شاء الله معناها نحكو في برشة جوانب وإن شاء الله ديما يأخذوا بعين الاعتبار كل مستعملي طريق هذا وأهم حاجة زادة إيه تفضل
7: حبيت نعقب على حاجة لأن ربي مهم جدا نحكيه على العقلية هو شو يقول لك وكل أنت تمشي بلاصة معينة أي دولة معينة تشوف الشعب متاحة يطبق القانون والطرقات وثابت في واحد دونك هذاك يكون كان شعب راقي متحضر ودونك عنده عقلية كبيرة حول السلالة المرورية دونك أكيد راه شعب راقي دونك نتمنوا أنه كيف بلادنا هذه تكون هكاكة وبصدق معناتها يلزم نكون الأصل هو أصل وفرعه وفرعه عندنا دونك مش يشوفوا واحد وقف ستوب يقول ولا تصح وقف ستوب هو واجب عليه
1: أي واجب عليه صحيح
7: يحترم الشباب يحمر دونك الأصول ديما هي أصول وفروع هي وفروع في نادي هذا ما تمناه على طرقاتنا على أخلاقنا المرورية مجتمعنا ككل وكما قلت لك رانا احنا كثير رانا نحكيه في واقعنا مش ننقد أي حد معنا دونك نحكيه نحب نحو الأفضل نبنيه على بلادنا بحديثنا هذا يمكن نصلحه ما يمكن إصلاحه وفي كل شخص نزم يصلح من نفسه هذا هدفنا لا أكثر ولا أقل في النادي وأكيد مشكورة إذاعة طوين إذاعة الجنوب إذاعة الصحراء الحق اللي هي ديما المنابر هدية حول السلامة المرضية مهتمة بالشأن العام دونك شكرا لك يا أخي النادي وشكرا إذاعة طوين
1: يعطيك الصحة مرة أخرى
7: مستمعين اللي هم بالحق معناتها تبعوا فينا ويوم نقد بناء
1: ويتفاعلوا معنا ديما
7: تفاعلوا معنا دونك مشكورين كل جدا وإن شاء الله نهاركم
1: أحد شكرا لك صابر مرة أخرى يعطيك صحة بارك الله فيك أنت صابر جريم مختص في مجال السلامة المرورية ساعتنا الأولى من برنامج سلامتك ما زلت متواصلة معكم فمن بعد شوية خليكم معنا نمشي نسمع الأغنية هذه وبعد رجعين
8: سلامتك مع نادية سلموك.

0: الأزهار. الخير فوق ديارنا والشمس ساطعة وبلاش، علاش ما نستغلوهاش وهي اللي تخلص فاتوراتنا. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تبسط لك التكنولوجيا وترجع العداد يدور لصالحك. كلمنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا في فرعنا مقابل جامع الأنصار حي المهرجان. إشهار.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الظهيرة نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. جلسة عامة بالبرلمان غدا الخميس للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. تشكيات لمستعملي بطاحات جمال جرف من طول وقت الانتظار، وبطاح ثالث يدخل حيز الاستغلال وفق الإدارة. ميناء جرجيس يستقبل غدا رحلة بحرية ثانية قادمة من مرسيليا. وفي العالم، هجمات إيرانية على البحرين والكويت بعد غارات أمريكية، وترامب يقول إن مذكرة التفاهم انتهت. إلى تفاصيل الأخبار. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة للرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم طريق فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. دخل اليوم أعوان وإطارات شركة السيتاب بالبرما في إضراب حضوري عن العمل يتواصل يومين، وذلك لعدم استجابة الشركة للجلوس والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية وفق ما أعلن الاتحاد الجوي للشغل بطوين. في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع العمومي في تونس، تمكن الفريق الطبي بالقسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدين من تركيب وتشغيل برنامج تحليل KFR بقاعة القسطرة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وفي إطار تبرع من أحد مخابر الأدوية. وتعد هذه التقنية وفق ما صرح به رئيس القسم المذكور الدكتور سامي الميروشي لزميل عفيف لودرني نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض الشرايين النتاجية، باعتبارها تقنية تحليل متطورة وحديثة ستسهم في دعم القرار العلاجي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
3: المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة مدين تحت إشراف وزارة الصحة وعن طريق هبة من أحد مخابر الأدوية التونسية، تحصل المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة وقسم جامعي لأمراض القلب والشرايين وخصوصا قاعة القسطرة تقنية جديدة اللي هي الكيافير. التقنية هذه متطورة، تقنية حديثة فيها الجانب التقني وفيها معناتها جانب الذكاء الاصطناعي. دونك عن طريق التسجيل نتاع تشخيص بالقسطرة تصير معناتها تحليل للمعطيات هذه، الانسداد هذاك الدرجة نتاعه كبيرة لازم قسطرة علاجية، والانسداد هذاك مش لازمه، وبالتالي فيه منفعة كبيرة للمريض. كل استعمل التقنية هذه نجم يكون الانسداد كبير كان في عرق واحد يتولي لازم قسطرة مش عملية نتاع قلب مفتوح. في القطاع العمومي أول استغلال للتقنية هذه الكيافير في قاعة القسطرة كانت من مستشفى جامعي المنين. دونك فتحية لكل الفاعلين وعلى رأسهم سلطة الإشراف. الهدف هو تحسين جودة الخدمات تقريبها والارتقاء بالواقع الصحي درجة متطورة بآخر التقنيات العلمية الحديثة.
2: أعلنت الإدارة الجوية للصحة بجابس عن انطلاق العمل بمشروع المعرف الوحيد الصحي بالمستشفى الجامعي في خطوة هامة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورقمنة الخدمات الطبية. وسيتم من خلال هذا المشروع إسناد معرف صحي فريد لكل مريض بما يسهل متابعة ملفه الصحي ويعزز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية. فأمنها زميل محمد العكاشة.
4: المعرف هذا يمكن كل مواطن من رقم صحي موحد كما ما نعرفش معناها نبسطه اللي هي مثلا ان ايدنتيفيون كما نميرو متاع بطاقة التعريف حاجة. هذا كل مريض يبدأ عنده ايدنتيفيون معرف صحي يساعد هالمعرف على ربط المعطيات الطبية وتيسير متابعة المريض وتسريع التكفل به عند تنقله بين مختلف الهياكل الصحية بالريزو حتى بين الولايات. ينفوع تاع المعرف نتاعه يخرج للطبيب معناه حتى في ولاية أخرى الاستوريك نتاعه عنده دوايات شكون عدا. هذا الهدف إذن من هذا المشروع هي خدمة صحية أقرب، إجراءات أبسط، ومرفق صحي عمومي أكثر نجاعة وشفافية. المشروع هذايا لدونتفيون ناسيونال دو لا سانتي انطلق الحمد لله بالمستشفى الجامعي بجابس، خرجت في إرساء هذا المشروع الرقمي وان شاء الله يتعمم على كافة المؤسسات الصحية بالجهة الصحية بجابس كما ان شاء الله يتعمم على كافة المؤسسات الصحية الأخرى.
2: يشتكي مستعملو بتحت جربة من طول وقت الانتظار للدخول أو الخروج من جزيرة جربة بسبب عدم توفر عدد كاف من البطاحات. بعضهم تحدث لميكروفون زميل لمياء بن غالي.
5: كريت البطاح من بين الإشكاليات الكبيرة اللي في جزيرة جربة لازم تتعالج بوفود كبيرة معتا على جربة، والحالة اللي موجودة معتا اليوم انسيبورتابل معتا في ظل سخانة، وكل الصف اليوم معتا يخلي حتى ينجم يكون عزوف على الجزيرة ولا معتا، وعباد اليوم تعب برشا فانا تتنقلوا زور جزيرة جربة، واحنا زادة كمواطنين نعانوا من الإشكال هذا خاصة في فترة الصيف.
6: رانا في عام 2026 ونفس المشكل، كل ما تدخل جربة ولا تخرج منها تبدأ تخمم في الساعات اللي بتعديهم تحت الشمس، 4 سوايع 5 سوايع انت وزهرك، مرة زوز بطاحات يخدموا بركة، مرة ثلاثة، مرة بطاح واحد، مرة وقتاش بشي يعملونا حل، يعملوا حلول عملية وقت الذروة سبحان الله، وقت المواسم الصيفية، وقت الأعياد. علاش هك راهي جربة من أهم الوجهات السياحية في تونس، راهي زوار يفقد الشغف من اللي هو في البطاح صيف يفد حتى يكون باش يعدي ويكاند باهية في جربة ولا انسومين ولا حاجة، يفد من اللي هو يبدأ داخل يبقى 4 سوايع 5 سوايع في الشمس. يا رسول الله مش وعدتونا ببناء جسر نسمعوا بها ما صار حتى شيء.
7: دخلنا الوحيد انه المشكل في البطاح، تمشي ما تلقاش بطاح، وإلا بطاح واحد يخدم في صف غير عادي.
8: نعاني من مشكلة كبيرة في الجزيرة اللي هي البطاحات، وما أدراك من بطاحات، حالة حليلة، صف كبير، سخانة يوصل حتى 3-4 كيلومتر مع ارتفاع درجة الحرارة.
2: من جانبه أكد نبيل لوحيشي المدير الجوي للتجهيز بمدين أنه سيتم إضافة بطاح ثالث الأسبوع القادم لتأمين نقل وتخفيف الضغط، مشيرا إلى أن عطبا طرأ الأسبوع الماضي أدخل اضطراب في التنقل عبر البطاحات، وأن هذا العدد هو المتوفر حاليا لدى الإدارة الجوي للتجهيز بمدين. تمكنت القافلة الصحية البيطرية التي توجهت أمس إلى منطقة الوعرة بمعتمديد بن جردان من مدوات حوالي 1000 رأس إبل ضد مرض الجرب من خلال تدخل مزوج عن طريق الحقن وعن طريق الاستعمال الموضعي للقضاء على هذا المرض والوقاية من مختلف الطفيليات الجلدية التي تصيب الإبل. وفق رئيس دائرة الانتاج الحيوي هذا المرض والوقاية من مختلف الطفيليات الجلدية

0: من 18 جويلية حتى 23 جويلية المعمار والخط العربي، ومن 24 جويلية حتى 31 جويلية حطينا عيد الجمهورية، من 1 أوت حتى 11 أوت السلوكات المحفوفة بالمخاطر مع طرح البديل لها، من 12 أوت حتى 23 أوت حطينا موضوع عيد المرأة، من 24 أوت حتى 31 أوت رسومات تجريدية. الرسومات هذه من إنتاج شباب أم التمر، ينشط في نادي الرسم على التوال عند زميلتي المنشطة دلال حسين. أعمار الشباب أغلبهم يعني من 15 حتى 22 أولاد وبنات. الهدف من هذا المعرض هو أنه نحفزوا الشباب ونشجعوا الشباب أن ينتج، خاصة في ميدان الرسم والفنون التشكيلية لغير ذلك، خلوه يبدع أكثر، نوروا الإنتاج متاعه أكثر يعني.
1: كان هذا مستمعنا الكرام عمر عبد الملك مدير دار شباب بأم التمر بمدين، وتحدث عن انطلاق فعاليات معرض للفنون التشكيلية إنتاج عدد من الشباب من رواد دار شباب أم التمر. هذا المعرض يتواصل إلى غاية 31 من أوت المقبل، وتؤثره لوحات فنية في مواضيع مختلفة وفق ما صرح به كما ذكرنا مدير دار شباب أم التمر بمدين عمر عبد الملك لزميلة تبرى الشيباني. نعود إلى مرسلتنا شعلة المجعي وورقتها بخصوص استقبال الميناء التجاري بجيس غدا الباخرة قرطاج.
2: تصل الباخرة قرطاج غدا الخميس في حدود الساعة 8 صباحا إلى الميناء التجاري بجرجيس في أولى رحلاتها خلال الموسم الصيفي، وعلى متنها 2055 مسافر و603 سيارة. وتندرج هذه الرحلة ضمن برنامج الرحلات البحرية المبرمجة لهذا الموسم، والذي يتضمن 5 رحلات قدوم و3 رحلات مغادرة تربط جميعها بين ميناء جرجيس وميناء أي مارسيليا الفرنسي وجنوى الإيطالي، وذلك في إطار من عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج خلال العطلة الصيفية وسط استعدادات لوجستية وتنظيمية بمختلف المصالح المتدخلة لضمان حسن استقبال المسافرين وسلاسة الإجراءات بالميناء.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس نشره اليوم النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تنظم وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا غدا الخميس مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي. وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على المساهمة في التنمية الاقتصادية واستقطاب مدخراتهم وخبراتهم نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة خاصة في القطاع الفلاحي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. يؤدي محمد النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف على نظيره الجزائري أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. وصل المحتل الصيني خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة عبر اطلاق النار في عدد من مناطق واستهداف مواقع مختلفة، الى جانب عملية نصف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام للنازحين ومراكز ايواء. وخلال 24 ساعة الماضية سجلت 16 خرقا صهيونيا اسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين واصابة اخرين في مناطق متفرقة خصوصا في خان يونس ومدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حفل شمال الأطلسي في أنقرة اليوم إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. وذكر ترامب أنه لا يريد التعامل معه واعتبر أن من يقودها مرضى وبالنسبة له انتهى الموضوع. كما وجه ترامب انتقادات لحلف شمال الأطلسي قائلا لست راضيا عن الحلفاء في الناتو لأنهم لم يساعدون في التخلص من الإرهاب. ومن جانبها هددت القوات المسلحة الإيرانية بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون هدفا مشروعا بعد تجدد المواجهات بين البلدين رغم مذكرة إنهاء الحرب. وجاء في بيان لمقر خاتم الأنبياء وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن كل دعم يقدم للجيش الأمريكي العدواني من أجل انتهاك سيادة أراضي إيران سيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة. ودعت قطر التي تتولى جانب باكستان دور الوسطة بين إيران والولايات المتحدة اليوم إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية عقب شن طهران هجمات جديدة على الكويت والبحرين. يأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا في إيران ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في

0: شيخ هرمز ما دفع طهران للرد، وأعلنت مهاجمتها قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. كما ألغت واشنطن الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني عقب الهجمات على السفن. في الأثناء ندد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية اليوم بالهجمات الجديدة على السفن في مضيق هرمز، ودعا في بيان إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة. هذا وأفاد الإعلام الإيراني اليوم بمقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني في هجوم بطائرات مسيرة جنوب غرب إيران خلال الضربات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: جلسة عامة بالبرلمان غدا الخميس للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030، تشكيات لمستعملي بطاحات جيم الجرف من طول وقت الانتظار، وبطاح ثالث يدخل حيز الاستغلال وفق الإدارة، هجمات إيرانية على البحرين والكويت بعد غارات أمريكية، وترامب يقول إن مذكرة التفاهم انتهت. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقذف في الفضاء السيبرني.

0: السياقة مسؤولية. السياقة مسؤولية.
1: في ساعتنا الثانية من برنامج سلامتك كنا تحدثنا في الساعة الأولى على السلامة المرورية، الاختناق المروري على مستوى ولايات مدنين. تحدثوا اليوم زاد على ظاهرة أخرى، احنا كنا حكينا الجمعة اللي فاتت على التسممات الغذائية اللي هي ظاهرة ولات تقريبا في تونس، زاد كيفاش نحمر واحنا منها. كان حاضر معنا سي منصف بوقربة تحدث معنا في برشا نقاط، قدم لنا برشا نصائح على التسممات الغذائية اللي هي كظاهرة ولات زاد كيف اليوم نشوفوها في الميكا. الناس تتوفى من تسممات غذائية يعرفوا ساعات الأسباب متاعها شنية، ساعات موجودة في بعض المواد معناها في الغلة ولا غيره، ولكن ظاهرة ولت منتشرة برشا كل ما نسمع بالحاجة هذه. نتحدث على الموضوع هذايا بأكثر تفاصيل الأسباب متاع الظاهرة هذه، شنو المطلوب اليوم، كيفاش نحمو رواحنا، وخاصة تقريبا تصير الحالات هذه في فصل الصيف. سعيدة برشا مرة أخرى بحضور سي منصف بوقربة المدير الجهوي للسلامة الصحية سابقا عن ولاية مدنين، مع بأكثر تفاصيل وبرشا نقاط وحتى أرقام وأحصائيات بخصوص الظاهرة هذه. مرحبا بك معنا سي منصف، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا في نادية، تحية طيبة ليك وتحية لكافة مستمعيك.
1: هي كظاهرة تقريبا نجم نحكو عليها سي منصف كان في السنوات الأخيرة ولت منتشرة برشا في تونس.
2: لا التسممات الغذائية ظاهرة موجودة من قديم، يعني حتى الهستوريك، يعني حتى التاريخ من قديم عديد الحالات سجلت في القدم. فقدت العناية بها والبحوث تطورت أكثر في السنوات الأخيرة، خاصة مع الهيكلة متاع الوطنية متاع السلامة الغذائية في تونس. هكا علاش بدينا بدت عندها كالواقع الخاص لدى المواطن ولدى المستهلك.
1: باهي، معناها هي من خلال التطور التكنولوجي نجم نقول.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلامتك سلامتك.
1: هي كظاهرة تقريبا نجم نحكو عليها منصف كان في السنوات الأخيرة ولت منتشرة برشا في تونس.
2: لا لا، التسممات الغذائية ظاهرة موجودة من قديم، يعني حتى الهيستوريك، يعني حتى التاريخ من قديم، عديد الحياة سجلت فاشتدم. فقدت العناية بها والبحوث تطورت أكثر في السنوات الأخيرة، خاصة مع الهيكلة متاع الوطنية متاع السلامة الغذائية في تونس. هكا علاش بدينا بدت عندها كالواقع الخاص لدى المواطن ولدى المستهلك.
1: به معناها هي من خلال التطور التكنولوجي نجم نقول والتطور في البحوث ولت موجود أو لتتعرف أكثر بالأصح، ولو يعرفوا حتى الأسباب وعلاش نوصلوا للحالة هذه.
2: بالفعل هي ما التسممات الغذائية نادية مربوط من بين الأسباب اللي ساهمت حتى في ظهورها وفي تكاثرها هي على كلمة التطور التكنولوجي والتطور حتى العقلية متاع المستهلك التونسي، ولا معناها يستهلك الماء، يفطر، يتعشى برا برشا مرات، الخدمة، الأعمال الزادة يفرض عليها برشا ناس، برشا ناس يفرض عليها معناها تفطر البرا ما تفطرش في الدار، وهكا هي. ومن ثم كتي بدينا نسجلوا في الحالات الداخلية.
1: كيفاش نفسروها هي التسممات الغذائية وهذه، وكيفاش تجي وين نلقوها؟
2: هو مفهوم التسمم الغذائي هو لما شخص ياك أكثر من زوز أشخاص ياكلوا من نفس المنتوج وتظهر عليهم نفس العلامات. ما تهمش وقت يبدأ شخص واحد تلاقي حاجة ومرض مشى للسبيطار ما تسماش تسمم غذائي.
1: ايوه
2: هذيك مفهوم اخر، يلزم زوج من الناس سمع اكثر، هذا المفهوم. الـ الـ الـ الـ الاسباب عديده، تعرف هي ما هو مربوطه بالظاهره هذه، مربوطه بفصل الصيف، هو كل فصل ما هو عنده خصائصه. فصل الصيف لعل اهم حاجه هي التسممات الغذائيه في علاقه بارتفاع درجه الحراره، ونعرفوا ان الجراثيم تتكاثر بسرعه، كل الجراثيم تتكاثر في درجه الحراره مرتفعه معناها.
1: ولكن توا معناها لهنا نحكوا على جانب الرقابي اكثر، يلزم يصير رازي منصف ولا شنو المطلوب بالضبط؟
2: زوز جوانب. أنا ديما الجانب الرقابي وحده ما يكفيش، والدليل وأنه إلى حد الآن موجودة الرقابة ومتطورة ومهيكلة، لكن ما تخلصناش منها وش مالها تزيد. على خاطر الجانب الآخر هو وعي المستهلك والمواطن بصفة عامة في الانتباه في استهلاك المواد الغذائية في أماكن استهلاك، في والمواطن زادة هو اللي يحضر للمأكولات هذه، ظروف التحضير، ظروف الحفظ، ظروف الصحة الجسدية. خاطر برشا حالات تسمم غذائي للأسف كان سببها تلوث إيدين أو تلوث منام من اللي يحضر الأكلة، وهذه أعداد كبيرة بعلاقة بمعد المواد الغذائية.
1: بعد شوي أكيد نركزوا على الجانب الصحي والجانب متاع النظافة، خاطر هذا زاد مهم برشا، ولوين وإحنا توا نجم نقولوا الناس تطورت ولت واعية أكثر، ولكن ما زال فما شوية إهمال نوعا ما أو عدم انتباه أكثر للحاجات هذوما. ولكن خلينا نخصصوا بشوية بشوية سي منصف في موضوع التسمم الغذائي اللي يصير كان معناها من من من حاجة شراها معنا أمبالي في باكو حليب كيك أي مادة معناها ينجم ياخذها من برا يكون فيها تسمم غذائي وما يفيقش بها، وساعات حتى الدات نتاعها تكون معناها ما زالت زاد كيف ينجم ياكل كسكروت ولا ماكلة البرا في الشارع زاد تكون تنجم تكون فيها تسمم. هذا بالطبيعة زاد يرجع للمواطن، زاد حتى يلزم يكون واعي برشا وينتبه في كل حاجة. شنو هما الحاجات الأخرى اللي نجم يصير فيهم تسمم؟ خلنا نمشوا بالتسلسل، خاطر اليوم نجم نقولوا حتى مثلا يجي شعير مثلا مادة معناها متاع قمح ولا شعير من برا، ولا تكون ماهيش صارت يعني خاصة هذه السابق لهنا، كيفاش نجم نتحدث في الموضوع هذا في النقطة هذه؟
2: هي التسممات الغذائية معناها كما قلنا مفهومها شاسع برشا. فقط تتلخص في تناول منتوج ملوث ملوث مسبقا، الجراثيم موجودة فيه ويستهلك بالجراثيم بتاعه، وبالتالي بعدد معين يولي البدن معاشي قاومة ويظهر عليه علامات المرض. ثم حالات أخرى ربما معناها ما تدخلش في التسممات الغذائية الجماعية، اللي هي مثال في منتوج موجود يحتوي على نسبة عالية من مادة معينة، هذاك ما ينطبقش عليه التسمم الغذائي. أيوة. هذاك هو ملوث غير مطابق منذ البداية، وتعدى على الرقابة على خطر منتوج أمبالي معلب. هذا في العادة معناها ما فيش خطر، ما فيش خطر في معمل في ظروف مدروسة مطابقة ما يكونش معناها ما يكون خطر، إلا في بعض الحالات خطر توي إذا كان باش ندخل بالخصوصيات. ساعات يطلع له مثال بتاع حليب ولا بتاع ياغورت ولا بتاع حاجة غير مطابق للمواصفات ويتعدى على الرقابة، هذاك ديفود فابريكاسيون سموه. على مستوى المعمل في المرحلة بتاع الباستوريزاسيون بالتعقيم ولا في المعالجة الماكينة فسدت لدقيقة فكتت ولا ما فاقوش بها الدقيقة، هيك هي تعدي ما شاء الله من الأعداد وتدخل السوق وما يفقش بها المزود وبان بعتالي في السوق. هذه حالات استثنائية تقريبا ما هيش ديما. أما النسبة الكبيرة بتاع المواد الغذائية هي في علاقة بالمواطن اللي يحضر المواد الغذائية، يا أما يكون موش نظيف، يا أما يكون المحيط اللي يخدم فيه موش نظيف، يا أما استعمل مياه موش نظيف، يا أما مواد غذائية فاسدة معناها ما تبهلهاش، أو في بعض الأحيان يقول ما يعطيش قيمة للأشياء برشا، يقولها تو النار طيبها ولا حاجة كما هيك بالعقلية فيها.
1: موجودة العقلية التوى هذه
2: لا موجودة للأسف موجودة في نادي أوبا وفي بحوثنا على الاستقصائية في التمارين الغذائية اللي نعملوها أثر الحدوث حالة التسمم نلقوا في أسباب معناها غريبة شوي. نجم تقولي معناها علاش الإنسان يوصل يعمل هيك معناها وهو موجود.
1: والأعراض متاحة هذه على صحة الإنسان، هل تكون نحكي ديما على التسمم الغذائي اللي موجود في الماكلة، هل أعراضها خطيرة برشا ولا وقتية ويرجع بعد عادي لباس ما تقلقش ما عندهاش تأثير معناها كبير؟
2: أنتي والجرثومة المسببة
1: اللي دخلت. أيوة.
2: أنتي والجرثومة المسببة، لكن في العادة في تونس على الأقل حسب الإحصائيات بتاع وزارة الصحة وهيئة السلامة الغذائية التسممات الغذائية اللي تصير معناها نسجلها في خلال السنة كاملة عادة في نسبة خلينا نقول 99% بس ما نقولش 100%، 99% هي حالات خفيفة معناها علامات معناها مش خطيرة، يعني جوف سخانة.
1: أيوة. هذا هما تقريبا معناها.
2: لا هذا هما ياخذ دواء وفي العادة في نفس اليوم ياخذ الدواء المريض ويروح. في بعض الحالات عاد تجي أشخاص يحملوا أمراض أخرى ويكونوا معناها تأثيرهم شوية فذوق يشدوه في السبيطار وسجلنا حتى إقامات في المستشفى.
1: وتقريبا السنة في 2026 تم تسجيل حالات تسمم غذائي معناها من ماكلة معينة في الشارع ولا حاجة خذيها معناها من عطار ولا معناها نحكي في الجانب هذية تحديدا تم تسجيل حالات كمان هيك ولا
2: فقط الأعداد ما عنديش بالضبط. لا الأكيد تم في الإحصائيات تم معناها حالات تسمم غذائي خاصة وعادة في جويلية غوت هي المعمول
1: فيه قبل
2: البيك بتاع التسممات الغذائية تصير في جويلية غوت وشوية جوع وشوية سبتمبر في الفترة هذه. الإحصائيات ما عنديش بالضبط، أما التسممات الغذائية موجودة معناها هذه حاجة قارة موجودة في الوضع الوبائي في تونس حاجة قارة وفي العالم هي رأي التسممات الغذائية رأي مشكلة عالمية
1: مش في تونس.
2: لا ما وحالات شفناها خطيرة ياسر في دول أخرى وفي بقايا أخرى. وشوفنا حاجات اللي نستغربوها عندنا موجودة حتى عند
1: موجودة
2: حتى عند الغير رأي مش خاصية بدون استعمال
1: حتى في الدول الأوروبية صحيح. حتى نرجع بعد شوية على بعض الأمثلة
2: المتقدمة فيها
1: ولكن فما جانب آخر وصار أكثر من مرة احنا باش نرجع في تعليق على حالات التسمم الغذائي اللي تم تسجيلها في ولاية سيدي بوزيد سابقا. لهنا كما عرفنا بعد النتائج معناها أنه السبب متاعها هي بعض النباتات البرية كما الفيجل معناها ونباتات أخرى. هذيك علاش أنا حبيت أن نركز معك في النقطة هذه تحديدا. زعما اليوم برشا نباتات برية ما يعرفهاش المواطن معناها هي ويستعملها يقول لك احنا دواء عربي ويستعملها في الماكلة ولا يطبخها في الماء وغيره وهي تكون خطيرة معناها وعندها مضاعفات صحية. شنو نجم تحكي في الموضوع؟
2: بالفعل هي ما هو اللي موجود هو الحاجة اللي عندها حتى برنامج نتاع مراقبة وزارة الصحة هي استهلاك الفقاع البري.
1: ايوه
2: هذا كذا برنامج معناها من وزارة الصحة وتمنع معناها تدعو لمنع العدم استهلاكه معناها من طرف المواطن وتم عديد الأعشاب لكن ما هيش هكذا الأعشاب اللي معروفة بسميتها أو موجودة فيها قائمة يعني محطوطة من هيئة السلامة الغذائية ولا من وزارة الصحة مثلا ماشي لحد علمي.
1: كما الفيجل نبهوا عليها أكثر من مختص معناه في التغذية والمواطن يستعمل الفيجل معناه النباتات المعروفة معناه يستعملها.
2: ما هي الإشكالية هي حتى إذا كان فيها قائمة وفيها معناها دعوة لعدم استهلاكها للأسف المواطن الخاطر بعقلية قديمة وبعقلية معناها سابقة على خاطر يعتبرها تصلح للعلاج بعض الأمراض أو في بعض الحالات كما النبتة متاع اللي عملت ثم الغذائي معناها نبتة هي مو موجودة معناها من نتبل ونعرفها وما ما نستهلكوش فيها
1: ولكن النبتة هذه وصلت حتى لحالة وفاة معناها اللي ما كانتش متوقعة
2: أكثر من حالة
1: محشي يقولوا احنا
2: محشي ولا بلغة الجنوب ولا ما فاقوش فيه ما انتبهوش منه ما وزوش بداي
1: معناها توا سيمونسوف نبهوا على الناس اللي تسمع فينا انه النباتات البرية اللي غير معروفة على الأقل ما يستعملوهاش خاطر هي ساعات يجي مخبر معناها من انسان معين في العائله ولا غيره يقول والله يجرب النبتة هذيك راهي باهيه للمعده ولا باهيه للقلب ولا ويجربها هو ما يعرفش.
2: أنا من طلق هذا ولا من المصلح هذا ندعو الناس كلها خيان الناس كلها النباتات البرية اللي مش معروفة أو حتى المعروفة بل وحتى للداوي عدم استهلاكها خاصة استهلاكها بالأكل هو فما هذه يعملوها بشكل آخر ما عارش أنا زي دهنان أو ممكن ياسر تكون أخف أما استهلاك بالأكل راهي خطيرة جدا والدليل وديما نرجعوا الحالة اللي وقعت لجماعة سيد
1: بوزيد وهذيك علاش احنا حبيت نركز على النقطة هذه يا سي منصف حتى في بلاغ لوزارة الصحة هو بلاغ مشترك بين وزارة الصحة اللي كانت تحدثت فيه وتحديدا من إدارة الرعاية الصحية الأساسية نقطة مهمة ركزوا عليها برشا بخصوص العلاج في حالات الإصابة بلدغة العقرب والزواحف بصفة عامة واللي أكدوا على اجتناب اللجوء إلى بعض العادات القديمة واللي اعتبرتها خطيرة وزارة الصحة واللي احنا اليوم يعني نتصور معنا الناس تستعمل فيها معنا كيما التشليط واللي يحطوا خلطات وأدوية تقليدية معنا هذي يتنبه منهم اليوم وزارة الصحة وانا نعرف معنا الناس تستعمل فيها
2: بالفعل تنبه منهم وحتى انا زادة في تدخلي هذا نقول نفس الكلام هذه ننبههم لعدم استعماله فقط المرة الأخرى وذكرت حتى على التشليط هو ديما احنا وقلنا نبه على حاجة نبه حتى على خاطر نعرفه طريق الظروف كيفاش تعملها.
1: صحيح، اي نجم يكون الاستعمال نتاعو غلط
2: هو طريقه راهي نجم تكون فعاله، لكن الاشكاليه لازم تكون بحاجه نظيفه ومهضميه وتنظف البقعه بالباهي بالباهي، زي منين باش يدق زريقه الواحد الفيلم اللي وقلي باش يدق زريقه لازم ينظف يعقم المكان اللي باش يدق فيه، ويلزم الزريقه تكون معقمه ما نظيفه من بكوها يجبدها ما يستعملهاش هكا معلوله على بون، معناها عديد الاجراءات اذا ما تكون وقت تعمل الاجراءات هذه تم بعض الممارسات اللي ما تكونش خطيره بحول الله.
1: اي ان شاء الله. باش نكملوا في التسممات الغذائيه، نحب سي منصف معاك تقدم لهم بعض النصائح، خاطر الله غالب بنفرين راهو فما ناس مازالت ما نحبش نقول ماهيش واعيه، ولكن ما تتبهش او ما تعطيش اهميه الحاجات هذوما، الصغار نتاعهم ساعات ياخذوا ماكله معناها من الشارع ولا هذوك اللي ينصبوا معناها ببعض المواد اللي تكون ماهيش من تونس معناها مجهوله المصدر ويشريها وياكلها وصارت حاله تسمم في الحالات هذه، شنو تقول لهم سي منصف؟
2: انا نقول لهم أرجوكم على الأقل ساندوا أو ساعدوا المجهود المبذول في المجال المراقبة. إيش معناها؟ الخطر دور المستهلك ودور المواطن والأولياء راهو دور لا يقل على دور المراقب هكا اللي يمشي ويراقب المحلة المدفوعة للعموم، راهو لا يقل أهمية، راهو أنا بالعكس في بعض الأحيان نعتبرها دور أهم، خاطر الولي تو ولده ولا بنته ماشي للمدرسة ولا ماشي للواحد يمشي ياخذ في كسكروت معناها من بائع متجول قدام المدرسة ولا قدام المعهد، يعلم عليه ربي كيفاش يحضر فيه وكان شو ايش حاضر فيه، لا عنده ماء ولا عنده معناها صابون ولا عنده معون نظيف وهو في أشعة الشمس يعلم بها ربي معناها يبدأ معناها العرق،
1: هما مطاعم ساعات يكون ماء مقصوص عندهم استعمال ماء قليل جدا
2: معناها، وإن شاء الله هناك واحد معناها منتصب عشوائي هذا رو عملية خطيرة وراتهم معناها مبحين بصحة غيراتكم وأولادكم وربي يستر
1: إن شاء الله. باش نختم معك بنقطة أخيرة سي منصف، واللي هي كما قلت الحالات هذه راهي نتاع التسمم وحالات التهور وحالات الاستهلاك عند المواطن معناها اللي يشري من أي بلاصة راهي مش موجودة كان في تونس، موجودة في العالم الكل، حتى كما قلت في بلدان المتقدمة معناها وديما حتى هما يعملوا حملات وينبهوا بهذايا الكل، ولكن يصير الغالب المواطن يشري حاجة يشريها ما يعرفش المصدر نتاعها شنو. هذيك اش نحب معناها نختم معك بالنقطة هذه، اللي يلزم برشا وعي من المواطن، اللي فما برشا غياب معناها المواطن إنسان واعي نقوله معناها الأب وإلا الأم، خلي الصغير معناها يشوف بوه والأم ويشري معناها من أي مكان وما يهتمش بالحاجات هذوما، أكيد باش يزرع فيها إلا الفكرة هذه واللي هي فكرة عادية وينجم يأكل من أي بلاصة.
2: بالفعل وهي إذا كانت التسممات الغذائية ظاهرة عالمية كما قلنا وظاهرة ما موجودة في العالم كامل وما نجموش نحوها وما تتنحاش لكن هذه ما تخلي ناس زادة نستسلموا ونقولوا والله ما هي موجودة وما هي حتى في العالم في الدول الأخرى موجودة، لا خلينا احنا ننقصوا منها على قد ما نقدروا على الأقل، باش ننقصوا منها باتباع الخطوات اللي قلناها، عدم الاستهلاك معناها في إلا في محل مطعم أو محل معناها على الأقل مراقب يكون عنده اسمه أولا يكون عنده ظروفه معناها عنده التجهيز التبريد عنده الماء الجاري عنده زي العمل المحترم عنده ينظف يديه ديما المحيط متاعه نظيف، هذه كلها يلزمنا ننتبه منها وما ناخدوش حاجة مجهولة المصدر معروضة في السوق السوق الموازية ما ناخدوش حاجة ما عليهاش إتيكات متاعها باش تبين شنو هو المنتوج هكا وشكون صنعه وين مصنوع، هذه جزئيات ننتبه منها وبحول الله ما انا
1: حذاري ثم حذاري معناها خاصة في فصل الصيف معناها من الحاجة هذه تحديدا الحقيقة. بالنسبة للرقابة كيفاش تقيمها سي منصف معناها في الفترة هذه نعرف اللي تصير رقابة، ولكن هل تشوف اللي كافية خاصة في المطاعم وخاصة في فصل الصيف، وشنو الحالات اللي انتم من خلال حملات اللي عملتوها قبل سي منصف شنو ما الحاجات اللي شفتوهم ولا لقيتوهم في المطاعم صفة عام؟
2: هي المخالفات عديدة بتعدد معناها عقلية المواطن التونسي كما يقولوا لا أنا فقط نعطيك مؤشر هو أنه ديما في النسب بتاع التسممات الغذائية اللي سجلها وقت نعمل التقييم في آخر العام تقريبا نصف حالات التسمم الغذائي واقعة في الوسط العائلي.
1: أيوة.
2: يعني المشكلة في الوسط العائلي وقلوا الوسط العائلي معناها في الدار ولا واحد كليه معناها حاجة الروحة ولا اسمع طيب حاجة الروحة ولا عمل حاجة الروحة والنصف الآخر ما مقصوب ما بين محلات عمومية بمختلف الأكلات.
1: أيوة.
2: يعني الرقابة ثم مجهود كبير وثم معناها رو برامج كبيرة متاع مراقبة وثم تنسيق كبير عديد الهيئات اللي اللي اللي معنية بالشأن هذا ومتعاونة الواقع وتم تنسيق بينها. لكن للأسف ديما العقلية
1: لازم العقلية ديما هي
2: اللي والرقابة راهو يقول موجودة وشيء لكن عندها صعوباتها حتى وعندها إمكانياتها وعندها ثم بعض الأحيان تم الإمكانيات المحدودة عدد المراقبين تم تحديات تم صعوبات لكن هذا رأى مجهود كبير مجهود كبير برشا
1: برشا. يعني ذيك علاش لازم المواطن يكون واعي ديما. يعطيك الصحة سي منصف، مشكور جدا على تدخل معنا ولا موضوع اليوم اللي هو نشوفه مهم برشا ونبهو معناه المستمعين الكل من خطورة الحاجات هذوما وديما يرد باله وياخذ كل حاجة بعين الاعتبار وخاصة يعلموا صغارهم معناها اللي بتشريش من أي مكان وتشريش من الشارع باش ساعات حتى خطر الأعراض متاعها ما تصيرش بالوقت تصير بعد مدة وبعد يبقى لوجو على الأسباب. يعطيك الصحة سي منصف بقربة مرة أخرى إن شاء الله أكيد أكيد إن شاء الله يأخذ المعلومات هذوما كل بعين الاعتبار إن شاء الله. سلامات ديما لكل مستعملي أو مستمعين أو مستعملي الطريق زيادة خاطر ساعتنا الأولى كنا تحدثنا معكم بخصوص الوضع المروري وتحدثنا في ساعتنا الثانية بخصوص التسممات الغذائية اللي تنجم تصير في عدة حالات. سيمونس بقربة مشكور مرة أخرى، يعطيك الصحة على تدخل معنا. عم نشكر زيادة كيف ضيوفي اللي تدخلوا معنا في ساعتنا الأولى، معاذ الكريمي، صابر الجري، والعميد وليد رقيق، مشكورين جدا ديما زاد على التفاعل معنا في برنامج سلامتك اللي يجيكم كل صباحية أربعة من 11 حتى الماضي ساعة. نحب نشكر برشا زاد كل الزملاء في الجانب التقني. نادي سلمو كنت معكم من أمام الميكرو، نقول لكم تحياتي لكم الناس الكل وشهية طيبة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الوطني فتح مناظرة انتداب تلاميذ ضباط صف لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة. تتم عملية تقديم الترشحات عبر الموقع الإلكتروني وزارة الدفاع الوطني ابتداء من تاريخ 6 جويلية وإلى غاية 26 من الشهر الحالي. كما تعلم وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب تلاميذ رقباء مبشرين لفائدة جيش الطيران فتيان. كما تعلن وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب جنود متطوعين مبشرين لفائدة جيش البحر بعنوان سنة 2026. للمشاركة يمكن التسجيل عبر موقع ويب وزارة الدفاع الوطني عبر الرابط المرفق بداية من 6 جويلية وإلى غاية 24 جويلية الحالية. كما أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب تلاميذ ضباط صف لفائدة جيش البر فتيان وفتيات. تتم عملية تسجيل بداية من 6 جويلية ولغاية 26 جويلية الحالي. لمزيد التعرف على الشروط المطلوبة لهذه المناظرات زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني على الانترنت defense.tn. أصدر المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين بالجنوب بلاغ استنكر فيه تنامي ظاهرة انتحال صفة وممارسة أعمال المحاسبة من أشخاص وشركات لا تستجيب للشروط القانونية، وهم اعتبره المكتب الجهوي تجاوز وتعدي على القانون. وفق تصريح رئيس المكتب الجهوي مصطفى عيساوي، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم في ظل تصعيد في الشرق الأوسط لتصل إلى 76.56 دولار للبرميل الواحد. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي الأخير لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 580 حالة وفقا لتقرير أصدرته السلطات الصحية في البلاد. تالموشس في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الموسيقى النحاسية في بيوت وقلوب التونسيين.
4: طبول تقرع، خيول تختال على وقع إيقاعات صاخبة مفعمة بالحماس، تجر عربة يتوسطها طفل تزين بالتاج والصولجان. نحن الآن في حضرة موكب حفل ختان تونسي بأحد الأزقة، حيث اختارت العائلة تقليدا أصيلا وفوضت الفرقة النحاسية للاحتفاء به. إن المتمعن في ملامح المشهد الموسيقي التونسي يلفي أهمية هذا النمط في تشكيل ذاكرة موسيقية قوامها التنوع والثراء. وتعود أصول نشأة المزيكا أو الحسينية كما يحلو لممتهنيها ومحترفيها تسميتها، وفق الدكتور والباحث في تاريخ الموسيقى أنيس المدد، إلى المشرق.
5: تعود أصول تلك الفرق إلى فرق قديمة عرفت في المشرق، وكانت متكونة من ضاربي طبول كبير، نقاريات اللي احنا نسميوها اليوم نغارات، وصنوج معدنية، ونافخي مزامير من الخشبية كما الزرنة أو ما نطلق عليها نحن بالزكرة، آلة أخرى زادة نفخية من النحاس هي البوق. وهذه التشكيلة تبنها العثمانيون منذ القرن 13، صارت جزء أساسي من تركيبتها العسكرية. كان يطلق عليها تسمية طبل خانة أو المهتر خانة، وتصاحب العساكر في الحروب لتشجيعها، إعطاء الإشارات التكتيكية عند الاقتتال. كذلك كان لها دور في الاحتفالات والاحتفاء بأصحاب السلطة، وكانت بمثابة صوتية للنفوذ العثماني. منذ الفترة الأولى للاحتلال الفرنسي البلاد التونسية تم سن قوانين الجمعيات، وانطلاقا من تلك القوانين انبعثت العديد والعديد من الجمعيات الموسيقية، خاصة للجاليات الأوروبية التي كانت مستوطنة بتونس. وأغلب تلك الفرق كانت فرق نحاسية، فرق إيطالية مثلا لاستيلا ديتاليا، فرق مالطية كما لافالات. عديد من الجمعيات كانت منتشرة على كامل البلاد التونسية، كانت تنشط هذه الجمعيات في كل المناسبات الرسمية والاحتفالية في الشوارع، وتصاحب معنا الكرنفالات. والفرقة التونسية الوحيدة التي كانت تشارك تلك الاحتفالات هي فرقة البيت. هذه الفرق أصبح يطلق عليها لغموني أو الفانفار بالفرنسية، فانفارا بالإيطالية، أو مارش بان بالإنجليزية، ودرج على تسميتها بالنحاسية نظرا لأن أغلب آلاتها كانت من النحاس. نفتح قوس علاش نحاس بالذات، لأنه فيزيائيا النحاس غني بالتوافقات الصوتية وبالتالي له جرس ثري.
4: تتسم موسيقى الباي أو الموسيقى النحاسية بمرجعيتها العسكرية، حيث تتلمذ العازفون في مختلف الجمعيات على أيادي ضباط الطاقم الموسيقي للباي، على غرار محمد الحداد، أحمد البجاوي، ولحبيب التميمي وغيرهم. كما تفردت الجمعيات الموسيقية النحاسية منذ تأسيسها بصبغتها الاجتماعية الثقافية، متوسرة الإمكانات المتاحة في النصوص التشريعية لتدافع عن الخصوصية الثقافية التونسية كشكل من أشكال النضال في وجه المستعمر الفرنسي آنذاك.
5: منذ بداية القرن العشري مع تطور وعي التونسيين بضرورة تثبيت الذات، افتكاك مكان لهم في الساحة السياسية والجمعياتية والموسيقية أيضا، انبثقت جمعيات وطنية انجزت تسميتها معناها، كما الجمعية الهلالية التي أسست 1904، الجمعية الحسينية 1905، وتم إدماج معناها زوز جمعيات دوما لتكوين جمعية سميت بالنصيرية. ثم جمعيات أخرى بعدها كما الجمعية الإسلامية التي تأسست سنة 1914، الجمعية العصرية 1920، الساحلية بسوسة فيما بعد، الجمعية النحاسية بنابل، وغيرها وغيرها من الجمعيات.

0: الرئيسية.
1: ثم حاجة تتعلمها، ثم انضباط، ثم احترام على الناس أكبر منك، وذاك سناعي ومزيد يتعلم. طبعا تعلم التواضع. وحاجة أخرى، كنا أبار تونس العاصمة، كنا نمشيو مثلا نمشيو لتبربة ولا تمنوبة، نمشيو نثبت قلعة فلندوس، نمشيو الوطن القبلي، وتشف عمت بلادك. حاجة مهمة برش، تدخل تونس الأعمق، خطر جمعية نحاسية، ندخل أفراح متاع شرائح المجتمع الكل.
0: أصبح اليوم استقطاب الشباب لممارسة هذا النوع من الموسيقى صعبا، وهو ما بات يشكل عائقا أمام استمرارية هذا النمط في التوهج أمام اكتساح أنماط موسيقية جديدة للمشهد الموسيقي مقابل تطور الأنماط الأخرى من جهة، والأسعار المشطة للآلات النحاسية من جهة أخرى.
1: المشكلة اللي فما ساعة الشباب انفورمي، ما تبالوش اللي فما الآلات هذه أصلا. أنا برشا مرات تجيني شباب برش بحرث وكل يومين يعلموهم مثلا. تجد في أوروبا شعب، في أوروبا لو عندهم نفس المشكل زاد، ماذا بيه الشباب الكل جيتار وباتري، يمشيوا ويتنقلوا، يمشيوا يعملوا يتنقلوا للسابع متاع الكونسرفاتوار، ويدوروا على الليسيات، ويدوروا على المعاهد، ويعملوا لسان موديل ويقدموا الآلات هذه. هما ما جاوش يا سيدي، أنا أحنا نمشيوله انفتح على المحيط متاعه. شو المحيط؟ انفتح على الكونسرفاتوار، انفتح على اللي سيكون بريمير دايرة به، يمشيوا ويجيبوا مثلا قسم هاي الآلة هذه هاي كيفاش تعرف، يكتشفوا قصة، يعملوا بارتناريا، يكتشفوا إمكانيات، كيفية إرادة وتعاون.
0: فرقة بومعيزة للموسيقى النحاسية بتبربة أبت أن تغيب في غياهب الزمن، ويأفل نجمها بعد التتويجات والنجاحات التي حققتها زمانا. لذلك ارتأت أن تنتهج سياسة التشبيب والتوريث كما فعل السلف سابقا. أشرف بومعيزة مشرف الفرقة اختار مواصلة الرحلة رفقة مجموعة شابة من العازفين الذين جمعهم حب حاس.
2: أنا ودي صغيري يعزف، عمره يقرأ السنة الأولى، هو يعزف، عندي المدام وبليس تعزف زيت، ما أنا معلمه مخذ ذكرى العائلة فنية، في كلنا ناس وكلنا مغرومين، حب الحافظة على التراث نتاع نتاعنا. جاء نحن ورثينها لي أب عنجد، أنا عمي أنا اللي يرحمه هو اللي يعلمه بليس كل خمسة بمعيزة، نحن نجم نكونوا آخر شيء، أما نحن قاعدين نعلمه في الصغار، ما حبوش نموت موزيكا خاطر مغرومين بها نحن، حتى أنا معايا كلهم مغرومين، عندي من الصغار كلهم شباب، حبوا موسيقى ورو على فكرة نحاس رو صحيح مو سهل. بالنسبة للنحاسية أنا واحد من الناس حبه ما تموتش. فرق الكل باهي، بالنسبة لنا احنا نخدموا المالوف، نخدموا التونسي، نخدموا الشرقي، نخدموا الراي، متنوع كوكتيلات كل شيء نخدموه، متاع الجيل يحب تويكا، متاع الناس بكري نخدموه، متاع الشباب تويكا كل شيء نخدموه. نحن راه بالنسبة لنا احنا كي نخدموا رانا مغرومين، حاسب متاع نحاس راه صعيب، تويكا رانا حاسية راه ولد قبل ترجع يكون نحن خاطر بدينا نرجعوا فيها، حمام العروسة الكل ولا يعملوا فيه بالنحاسية، كانت قبل لا يعملوا كانت تورات، توا لا يعملوا تورات، يعملوا هزين الفرش، وتوا التندوس طلع جديد وحمام العروسة، كل بلاصة وكيفاش، مازالش ما بتحب الموسيقى وتعرف قيمة الموسيقى.
0: أزياء موحدة تتغير حسب الفرق والفصول. آلات موسيقية نحاسية وأخرى خشبية، بعضها نقارية وأخرى نفخية، تتعانق مع بعضها البعض لتعزف أعذب الألحان. هذه أبرز سمات الفرق النحاسية عند الخرجة احتفاء بالمناسبات الخاصة والعامة.
1: هم نوعي ثم قواعد كانت قبل مثلا متنجمش احنا نخرج مثلا طاقم ما فيش كلارينات، يزم عندنا كلارينات وساكسوفون وساكسوفون وقولوا بالتونسي باريتون وباس واربع ترومبات، معناتها طاقم اقل شيء اقل شيء تلقى فيه 12، وكان كنا الناس كلها تعزف وما تسمحش لنفسها، معناتها باش احنا نخرجوا وعندنا آلة ناقص يلزم لي فامي الكل ريبريزونتي يقول التازم القياسات مش هكاك، معناتها معروفه اللبسه نتاعنا نثبت انا الراجل يلبس السروال الاكحل والسوريه الحمراء، الافريكا يلبسوا السروال الابيض والسوريه حمراء، احنا نلبسوا قطر السروال بلو سيال هكا بلو سيال، السوريه بيض.

0: الفرقه نتاعنا كلهم يعصب تبارك الله، وحتى كي يمشيو دار الفرح راهم يمشيو منضبطين، الهنديه بلائق لبسه كل كيف كيف، واحترام في دار الناس، وكان يخدموا في دار الفرح راه عباره دار.
1: يقال ان الانماط الموسيقيه تتطور بطبعها، لذلك تجدها عبر التاريخ متحولة من نطاق ضيق في تعبيرها ووظيفتها وأسلوبها إلى أفق أرحب وأشمل، ذي صبغة إنسانية قاصبة وثيقة الصلة بالمجتمع. وفي هذا السياق انتهج بعض الموسيقيين المولعين بالآلات النحاسية والموزيكا أساليب جديدة في إطار تطوير العمل الموسيقي النحاسي وإضفاء لمسة تجديد تمكنه من القطع مع السائد ومعانقة الروعة بحضورهم أكبر المهرجانات واعتلاء أعرق المسارح.
2: بالنسبة لواقع هذه الفرق حاليا هي فوق 100، أغلبها مندرجة تحت غطاء الفرق الرياضية، تعمل على الاحتفاء بها إلى جانب مهام تأثيث المناسبات الخاصة. ورغم أن شكلها ورصيدها بقى تقليدي، إلا أن هنالك حاليا تجارب تونسية مهمة طورت من تلك الفرق ومن منتوجها الموسيقي وحولتها إلى فرق ذات إبداعات فنية، مثل فرقة الساكسوفان لفاخر حكيمة، أو فرقة راس بن حاس لأسعد المعتمري، واللي قدموا في عروض فنية دسمة تقطع مع نظرتنا النمطية للفرق النحاسية. وفي الحقيقة تعود هذه الفرق إلى تنامي تدريس الآلات الهوائية بالمعاهد الموسيقية بتونس، خاصة منذ العشرية الفارطة واللي برزت فيها العديد من العازفين المعارف.
1: تعتبر فرقة براس منحاس بقيادة الأسعد المعتمري علامة فارقة في نمط الموسيقى النحاسية، حيث قطعت مع السائد متجاوزة عالم المناسبات الخاصة والعامة لتحلق عاليا في سماء المسارح الدولية عازفة أقوى الألحان

0: انا حاولت نعمل حاجه موجوده بصراحه مش انا بتاعتها، موجوده في اوروبا، هي في الاوركسترا سيمفونيك. كل اوركسترا سيمفونيك عنده تقاليد، يجي يعملوا فرق تسمى اوركسترا دو شام، حلقه مثلا يجي من الاوركسترا سيمفونيك ناس يتعزف الالات المحسيه، يعملوا معناتها برنامج عنده موجود مكتوب، برنامج وحده. جيت انا قلت لهم علاش في تونس، علاش هذا عمري ما سمعت بها هذه. لما حافظ مقني هو اللي مدير اوركسترا سيمفونيك في عام 2016، قال يعني انا تبع ابريل 2017 اول مره في تونس عارف كله، معناتها عملت فيه برشا انواع تركيه، معناتها ميوزيك دو فيلم الاكثريه، وفيه شويه موسيقى كلاسيكيه، وقد دخلت معنا شويه شان، فهمت باش نشوف الالات هذه برشا يسرقوا يسرقوا ما يجيش معاها الغنى، بالعكس هي قويه وحنينه وميم طون.
1: صعوبات جمة تواجهها أغلب الفرق النحاسية التونسية في ظل المشهد الضبابي غير الثابت للقطاع الموسيقي والذي تحكمه ثنائية التغيير والتنوع. هذه الضبابية أثارت حفيظة ممتهني الموسيقى ومحترفيها الذين طالبوا بتوفير مناخ ملائم لهم لممارسة ومشاركة إبداعهم بطرق متجددة قوامها التحفيز.
0: فلينا قدرت برشا مشاريع مثل مدينة ساقاتو وميجي وبوكش،
2: نحن مذبينا يتلفتونا حسية شوي، دار الشباب دار ثقافة على الأقل يعلموا الحسية ولا يعملوا مسابقات كما كان قبل، علاش ليه تكون مبادرة مش يعد يزيد يطور روحه ويزيد يسمع من هذاك ويسمع من هذاك.
1: تبقى الموسيقى النحاسية أحد أهم ركائز المشهد الموسيقي التونسي على مر التاريخ، رغم تراجعها في السنوات الأخيرة واقتصارها على بعض الحفلات الخاصة من جهة، وعزوف الشباب على مداعبة الآلات النحاسية من جهة أخرى، إلا أن هذا النمط سليل الموسيقى العسكرية والبلاط الملكي يظل فخما مهيبا جامعا بين القوة الحماس والانضباط والمرجعية النبيلة، متربعا على عرش قلوب التونسيين فاتحا بيوتهم بالفرح لاقترانه بألحان المسرات والأفراح. ويبقى السؤال المطروح موجها إلى الهياكل الثقافية، أي مشروع ثقافي موسيقي إصلاحي يحمي هذا النمط من الاندثار ويعيد له بريقه؟ فهل ترتقي هذه الموسيقى إلى عالم أرحب ضمن أكبر المهرجانات وتلقى من الحظوة ما يليق بمقدار تاريخها وإرثها العظيم؟
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
4: الموسيقى النحاسية في بيوت وقلوب التونسيين مع نسرين حشانة.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: هذا جبل الابيض يا شيخ احمد، بينا وبين بلادنا ماشي نهار.
1: ايه ريحه برنا محلاها.
0: ايه
1: دير يقول يا وكري ترابها فايح والنفس تزهى فيها يا منصور. المارينا من جبال خضراء وارض عامره سواني ومزارع وشجار، وبلادنا اعز علينا، فيها تربينا وفيها عاشوا جدودنا.
0: هذه عشيه انباتوا من الوجاي ولا منه غادي؟
1: هاي نمشي انا وانت قدام الجافي نختاروا مكان يصلح.
0: هاي

0: الواد فيه برشا فرسان، فكنا ربي من بلاهم.
1: يظهر لي هاشم وجلول عجبتهم الراحة، ولا كيفاش ما يوصلوش بخيلنا لهالواد؟ كيندي وهيت عليهم، يمكن عرب فكيني.
0: قدامنا زوز جمال، عليهم زوز انسان.
1: انسان رواحهم؟ على هذا البلاد آمنة.
2: مسيكم بالخير ها فرسان. سيدي القايد مرحبا.
1: وين على خير انسى ارواحكم؟
2: هذه يا سويدي بنتي، كنا زايرين بني قنديل، واهلنا ما عادش بعادها سيدي.
1: وش هي الاخبار في كسور الجبل؟
2: سويدي باهية باهية، وما ثم كان الخير، البلاد هادية. سويدي لكن مبروك الفكيني وجماعته عاملين حاله سويدي.
1: ورجع لي يقطع اثرهم من البر. اسمع يا وليا، انت وبنتك الاحسن ترجعوا معانا. الواد فيه فرسان، يمكن زغابه ولا قطعيه.
2: حتى كان مبروك يا سويدي، ما طيحش انت مع نسيب الارزان. ربي يستر يا سويدي.
1: بر بارو في حفظ ربي. اعرفوا وش تتكلموا.
2: بالسلامه.

0: يمكن حصلنا يا مادي. هذا المبروك لمشو.
1: انت ما تتكلمش حميد، غطي وجهك بالعزار والبخنون واسكت.
0: لكن فركسونا، كل واحد منا يقتل واحد والعمر بيد ربي.
2: اش هذا يا ابراهيم؟
3: الدنيا جد زوز نسير ارواحهم، شقينا السهره في الليل.
4: مسيكم بالخير عرزات.
2: نسيل ارواحكم؟ هذا باب وين؟
4: البلاد عامره هسي، والرجال ما تتعدوش عنسي. وهذه بنتي مريضه، زايرة بها شيخ الجبل الابيض الغوث السايح. الله ينفعكم ببركة ان شاء الله.
2: امين، ربي يبلغ المقصود. هدي يا ولي. هذا بين تفضل. اشرو بيه الشمع للشيخ، واطلبوا فاتح المبروك لبكيني وفرسان.
4: اسيدي مبروك مضمون موصى، وين تمشي الابواب قدامك مفتوحة ان شاء الله، مفتوحة ديما. اسيدي هاي في لاما،
2: في لاما
4: اسلام
2: بسلامة. ربي بلغ المقصود.
0: صوت صوت المرأة كأني سمعتها من قبل. اسي مبروك
2: يظهر لك عزوز سمراء وبنتها ما تكون الا كيفها.
0: ما تعبش عليا كيف نقول لك، خلينا نلحقهم ونثبت. الصوت مش غريب، لكن وين سمعت؟
2: اعمل عقلك ابراهيم، انت فارس من جماعة مبروك البكيري، تعطيك همتك تكشف على مراه. هيا هيا نستنوا يعقوب، كان ثم حاجة لابد القاه في لراه.
0: ثم حاجة نسيتها وتو تفكرت، نسيري تعدوا تو شافونا. زعم يسكتوا كيف يعرضوهم للمطيس.

0: هذا فارس عارضنا يا مادي.
1: احنا ما خفناش من مبروك وجماعته، يخوفنا فارس. هذا يعقوب.
2: انسوينا رواحكم. الله مصلي على النبي.
3: وليدي ربي يصون شبابك، قدامك المبروك فكيني وما دراك.
2: اكلمكم بروحه.
3: واعطانا بنته صدق الشيخ الجبل الابيض. احلاها سيدي زوا.
2: خذي امي الكبيره وهذا بنت واخر صدقه. واو ليره ذهب ليك يا امي الكبيره.
3: يطول في عمرك ويكثر خيرك توليد. يزيد في مالك ويحل ايامك.
2: اما بشرط قدامكم قافله ما تخبروهاش على فرسان مبروك.
3: لا لا وليدي قولت لا ما تجيب بلا.
2: هذا ابراهيم. ابشر ابراهيم القافله وصلت.
4: باي باي اسمع ونسوي. مبروك يطلب منكم لذر باش تباتوا الليله من ضيفانا.
3: شنو مبروك الفارس يغصب انتي؟
4: قال عليكم لما لكن خايف من لساناتكم. ما يخفاش عليكم عنا 10 أيام نستنوا في قفلة لماتيز ويمكن يفلت منكم الكلام وتفضحونا. على هذا أرجو لي نقضوا حاجتنا. وعليكم أمان ربي.
3: نعاهدك يا سويدي بالشيخ اللي زايرينا.
4: اللي سمعتيه مني وليه هو كلام مبروك. هيا أرجع.
3: هيا بنيتي صغيرة نرجع. هيا بنيتي والضع من ربي.

0: وقف منصور وقف يزينا.
1: الفارس اللي طلع لينا وكيف رانا ولا ما هوش بلاش يا شيخ
0: البر مليان بالزغاب، لكن اللي قطع فريقه من باجل جبل الابيض ما عاد يخاف من شيء. هالعلوة باتوا في راسها، الحجر متوفر فيها، وهل الجبل ما عندهم ثقة كان في الحجر.
2: الحجر ولا البشر، كل راجل يكمن وراء حجر. هيا نعطبوا، هيا نعطبوا لحظة يا جماعة. هيا
1: الليلة هزيد شيخ نشوا هاك العلوش اللي شريناه، والليلة الجاية نباتوا في الوكر مع نسوينا وذريتنا. لكن هشيخ هاك الفارس اللي رانا في العشية وهرب يخوف.
0: البر موحش، هو يمكن خاف منا كيف ما احنا خفنا منه.
1: ربي يحسن العاقبة، دعم يجي وقت وهالبر الكل يبدأ آمن، لا حد فيه يتعدى لحد من باجة الجبل الأبيض. ما نظامها

0: غرشان. عشيتوا بكري.
1: الحمد لله مسي مبروك.
0: اسمعوا النار ما تشعلوهاش. اهم المطيس نارهم تلها مطمئنين.
2: باه.
0: قولي. كمرت المكان ابراهيم؟
2: من قبل نعرف. وزدت اكدت منه. جبلية على حكمة. ما يباتوا كان في جبولات. الحجر يحارب معاهم. القمح والمذخور عملوه في راس الظهر. والعساسة يرقدوا لوطة منهم شوي. وكل واحد يهز معاها سلاحة وحبل له سكين. اسمعوا. اللي نحطوا له السكين في حلقة ما عادش يتحرك. نكتفوه ونتعدوا للآخر.
0: وعشرة يقوموا بالعملية.
2: الله يبارك.
0: وعشرة يحموهم البارود إذا لزم. المراه وبنتها وخيلنا ودبشنا احرسهم واحد منا. إذا صار مسار نرجع ونركبوا على خيلنا ونبات وندوروهم للصبح. وإذا شدوا للصبح نهجموا عليهم. هاي حضروا واحد ومتابعون.

0: وش نعملوا يا مادي؟ جماعتنا في خطر.
1: الراجل اللي خلوه عساس مسلح وما هوش رايد في مكان.
0: زعم يدهموهم طول.
1: نحب لهم يثبتوا. فكر معايا حميد. فكر اش نعملوا.
0: خليني نتوجع. كاني باش نولد. وانت نادي الراجل ولهي وعلي الباقي.
1: هي فكرة حميد فكرة. هي ابدأ. ولا هنزيدوا شوي. لكن حضر روحك. علي علي في الصوت. علي في الصوت يا حميد.
2: يمان في بطني.
1: علي علي يا حميد.
2: بطني يمان في بطني.
3: ايش بها بنتك يا ولية؟ بيك ملدوغة.
4: ربي سهل عليها يا وليدي. اهو المكتوب جابها لهالوقت.
3: هذا وقتها يما. شكون بها في الخلاء؟
4: كل شيء من عند ربي يا ولدي. يصور شبابك هات كان عندكم مي. عاوني عاوني يا وليدي عاوني. اجرك على الله. سيدي عبد القادر ها وليان. شدي حزامي شدي حزامي يا بنتي شدي حزامي. ها
3: هاك يا يما هاك المي.
0: خذ هاك
3: ضربه من عودك.
0: كتفه يا مجد كتفه وكمل. هي بتحب تعيش اعطي الطوع. هيا يا مالي لمد الخيط اعقدهم في بعض.

0: يجري، كان من الكل معانا، توا ضربتوا الخيل لهنا ونتلكوا البارود.
1: الواه البارود الواه
0: البايك وجماعتنا، توا اكثر الهرج ويهربوا.
2: قول الباطيس ردوا بالكم،
3: ارجعوا بالثواني
0: يا كلاب، شفتم ربي
3: ارجعوا للخيل ارجعوا
0: ارجعوا.
1: احصلت ابراهيم احصلت، هاني مادي سلم روحك ولا تموت.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزيز الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

لك وقداش هالعمر هزك وردك أيام واتوك وأيام ضدك فضالك كسوني وترد مسوى الكثر اللي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثانية هنا في تطاوين، تحية طيبة. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس عن الانطلاق الفعلي للعمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي بالجهة. يعقد مجلس النواب غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا يومي السبت والأحد وفق ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح الحرارة بين 40-45 درجة بالجنوب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف في تعقيب له على التصعيد الأمريكي الإيراني أنه لا يريد التعامل مع إيران وأن الموضوع انتهى بالنسبة إليها. نختم بهذا البلاغ الصادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم جرجيس، تفيد فيه بأنه سينقطع التيار الكهربائي على منطقة حي جامع حسين طريق مدنين الرجاء، وذلك يوم الخميس 9 من جويلية الجاري بداية من الساعة 5 إلى الساعة 10 صباحا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

نذكر بتاريخ 2026 ينطلق وإياكم المشوار مع برنامجنا على الأثير من الآن إلى حدود الرابعة مساء. أهلا وسهلا بالناس الكل معنا سواتين مزمن, أكيد إن شاء الله يكونوا خفف ظرف عليكم, حضر لكم فيهم برشة فقرات وبرشة أجواء حلوة في قيلولة الصيف, وإحنا تقريبا الأسبوع الأول انقضاء من شهر جويلية. أكيد نتمنى لكم الكل الناس اللي عندها عطلة صيفية عطلة آمنة وعطلة مريحة وطيبة. مجموعة من الأركان والفقرات بعد شوية إن شاء الله باش تكون معنا الكوتش فتحية الدلهومي في فقرة ماركتينج. الفقرة هذه اللي الأسبوع الفارط الحقيقة نالت استحسان برشا ناس, خاصة كيف نتحدثوا على أفكار المشاريع وكيف تبدأ عنا فكرة مشروع, كيفاش نسوقوا له بالقداء, وبرشا نصائح في الإطار هذايا مع الكوتش فتحية الدلهومي. فقرة أكتيفيست إن شاء الله باش يحضروا معنا أعضاء جمعية يوث فيجن تطاوين, سي طارق بوشناق رئيس الجمعية, أشرف شيباني ومنال بن موسى من بين الجمعيات الناشطة الحقيقة في المشهد الجمعياتي في ولاية تطاوين, نتعرفوا عليهم إن شاء الله تبعا. فقرة ديما على البال أو ديما في البال صديقتنا فاطمة بلهويشات في الجزء الثاني من الحصة. الفقرة هذه اللي نقول لكم ركزوا معها بالقداش وتقول فاطمة, لأنه في إطار حديثها باش يكون نص السؤال والمسابقة. اليوم فاطمة باش تحدثنا عن الفنان التشكيلي أصيل جرزيس محمد مطيمة والمسابقة والسؤال حول الشخصية هذه, واللي من خلالها باش نستقبل مكالمتكم الهاتفية وتفاعلكم معنا في على الأثير, لأنه عندنا مسابقة موجهة لكم مستمعينا, جائزة بقيمة 200 دينار مهداة من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدني. طبعا ما هيش فلوس نقدا وإنما خدمات تجميلية بما قيمته 200 دينار, انتم تختاروها بتبيع السنتر هذايا النسائي, فإذا كان باش يكون الفائز معنا رجل أكيد هو له حرية اختيار لشكون باش يقدم الهدية هذه, فقط يعلمنا بذلك مسبقا إن شاء الله بالحظ والتوفيق للجميع. حسن محمدي في هندسة هذا اللقاء تقنيا, حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية, ومعكم ليلى تحييكم الناس الكل في على الأثير.

هذه أمل ماهر وابتدى المشوار 14 دقيقة بعد الساعتين، وإحنا أكيد ابتدى المشوار معاكم حتى للأربعة بإذن الله. وبرشا ناس ده أيضا تستنى تبتدي المشوار خاصة في عالم الأعمال أول

0: مشاريع الهداك أسبوعيا نقترح عليكم فقرة ماركتينج.
1: ماركتينج.
0: كالعادة وبدأت معنا من الأسبوع الفارت الكوتش فتحية الدلهومي. مساء الخير، هلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك ليلى، شنحوالك؟
0: الحمد لله.
2: من مستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم.
0: شكرا، يعطيك الصحة. إذن من الأسبوع الفارت سيدة فتحية قدمنا الفقرة هذه مع بعضنا باش نغوصوا أكثر في عالم المال والأعمال، التسويق خاصة الحقيقي والافتراضي في نفس الوقت، المبيعات وفنون إدارة المشاريع. كنا في الأسبوع الفارت ساعة قلنا أنه أول مشروع يبدأ ديما بفكرة، وقلنا زادة أنه الفلوس اللي ماشي في بال العباد اللي هي كل شيء راهي ماهيش هي ساعات يكون عندنا برشا فلوس ونضيعوهم، ساعات يكون عندنا راس مال صغير ويكبر، وهذا كل بحسن إدارة المشروع. باش نواصلوا مع بعضنا في نفس الإطار سيدة فتحية، وفرضا أنه الفكرة موجودة ولقينا فكرة المشروع متاعنا، ويحب ذا ديما تكون فكرة عندها خصوصية، فما حاجة أوريجينال فيها باش تضرب على الفكرة وباش تلقى حظها أكثر. شنو الخطوات اللي بعد ما لقيت الفكرة نتاعي أنا في ذهني شنو نعمل بعدها؟
2: دونك هيدا ما فيش تحكينا إنه أول حاجة في المشروع إنه تكون عندك فكرة.
0: بالضبط.
2: لأن هكا الفكرة هذه مش الفكرة وحدها، لازم تكون فكرة تتعلق بالناس وفكرة أنت تحبها، فهمتني؟
0: وقابلة للتنفيذ زادة، وقادر إنك تنفذها.
2: ولا هذا فما ناس يقول لك سي بون عندي فكرة مشروع، مش نعمل أول خطوة زعما نعملها شنو فيه، نمشي نكري حانوت ولا نكري محل ولا نطلب قرض من البنك ولا نفتح صفحة فيسبوك ولا نعمل لوجو ولا نشري المعدات. أعطيني شنو، أعطيني فيس علم بعدها.
0: كلهم لازمين هما، لكن فما أولويات وفما مراحل.
2: فوالا، هذا هو أكثر حاجة اليوم بالحق يا ليلى توجعني وتؤلمني حقا وقت نراقب نرافق أصحاب المشاريع الصغيرة، فهمتني؟ يجيني يقول لي اسمع تعرفوا كيش يجيني ساعة يجيني بعد ما صارفوا فلوسهم الكل
0: للأسف،
2: يقول لك أنا والله فلوسي كنت بيها محل وشريت زيت وشريت
0: وقتها فتحية نتصور ما عادش عندك حاجة كبيرة تنجم تعملها، فقط إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا نرجعوا على سكة أكثر يعني من البداية.
2: هذا هو اللي أنا حبيت نعطيه للناس اليوم قبل ما ينطلقوا في مشروعهم، قبل ما تصرف كل شيء يلزمك تمشي تخرج للسوق وتشوف هل الناس يحتاجوا الفكرة متاعك وإلا لا، هل بالحق الفكرة متاعك تمثل حل المشاكلهم وإلا لا، فهمتني؟ لأنه ساعات أنت عندك فكرة طيارة على الأخر، فكرة أنت بالحق عجبتك على الأخر وتكون متحمس وتكون عندك فلوس مش تعملها وكل شيء وتعمل الفكرة متاعك، لكن ما تمثلش حتى حل للناس، ما تمثل حتى حل للناس أيور، فهمتني؟ دونك لهنا شنية الحاجة اللي أنا نطلبها من الناس إنه بالحق اليوم يكونوا مركزين، هل الفكرة هذه تمثل حل لمشكل موجود عند الناس وإلا لا؟ واضح؟ دونك أول خطوة ما هي في التنفيذ. سمحوني يا عذرا على صوتي الغالي يا ليلى،
0: لطف عليك.
2: دونك أول فكرة ما هي في التنفيذ، عندك فكرة مش التنفيذ. التنفيذ وقتش يبدأ؟ وقت تشوف هل مشكلت، هل الفكرة متاعك تمثل حل مشكل وإلا لا. دونك لهنا
0: والحريف زاد الفئة المستهدفة، فزاد اللي حكينا فيها الأسبوع الفارغ
2: تحكيوا عليه بشوية شوية، فهمتني؟ هل المنتج متاعك ما هوش الحل؟ واضح؟ المشكلة هي المشكلة الموجودة عند الناس، المشكلة اللي أنت باش تغطيها، المشكلة اللي أنت باش تجاوب عليها، هذيك هي اللي بها الفايده. واضح؟
0: دونك
2: خلينا نعطيكم زيد الوضع اكثر، لانه بالك شي هكا مثلا انت كيف تمشي للطبيب، هل تمشي للطبيب جيست باش تشري دواء؟ لا، تمشي خاطر عندك مشكل باقي تتالم من حاجه هكا ولا؟
0: نعم.
2: تمشي للميكانيسيان علاش؟ جيست باش تشري بيس دو روشانج ولا لا، خاطر عندك الكهرباء نتاعك معدومه تحب تصلحها. احسن هي إيه لا لا مش دي غسالة ولا مش دي غسالة عليش هكاك جيت خاطر نحب الالكتروميناجي ليه خاطر نحب توفر لي وقت نحب تريحني فهمت كيفاش نبحثوا صحيح الفكره باهية اما لازمنا نشوفوا المشاكل اللي موجوده لبرا باش نجاوبوا عليها واضح
0: واضح نعم
2: دونك لهنا المنتج راهو مجرد وسيله احنا اليوم نلوجوا نبيعوا راحه الكونتر بارتي راحت الحريم
0: اي تقدم خدمه
2: صحي تقدم خدمه والخدمه هذيك تقدم له راحه معناها عيشه الارتياح لانه اليوم اللي يبيع المنتج لمجرد المنتج راهو باش يخسر على طول
0: نعم.
2: لانه فما ناس تشري المنتج لمجرد المنتج خاطر سفته ولا اما لا ما يوفر لهاش معناها ما شريتش راحه بعد ما شريتش كومفور دونك ما ترجعش واضح واضح الحكايه هذه دونك اليوم لازم نشوف شنو هو المشكل ونجاوبوا على المشكل بتجي انت ساعات تقول لي والله انا عندي فكره هذه ولقيت خمسه ولا سته من الناس عاملين محلات بحذا بعضهم فهمتني لهنا شنو لهنا اللي يميزك هو طريقتك انت في تقديم الحل واضح طريقتك انت لازم تتفرد تتميز على الناس الاخرى لازم تكون متفرد على الناس الاخرى واضح دونك لهنا هذا دور رائد الاعمال الحقيقي معناها اللي يعمل مشروع بالحق حقيقي انه ما يعيشش بعين المستهلك فقط لا يعيش بعين الملاحظ يشوف الناس بالضبط شنو تعاني كيفاش مثلا يراقب يشوف الناس شنو المشاكل اللي تعاني منها مثلا ساعات يسمع الناس مثلا في الصفوف يا ربي ودشنو وانا شد الصف عندي سوايع يشوف تعب الناس الناس مش تعاني في الشارع في الادارات في اي بلاصه يحاول يجيب ريبونس للمشكل هذاك واضح الى حد الان والا لا
0: معك معك فتحيه
2: نعم لهنا شنو هو النجم نقوله نقوله راهو الفكرة كي تبدأ موجودة برا عادي جدا انك تنجم تعاود كيها لكن تعطي حلول بطريقة مخير تعطي حلول بطريقة افضل كيف فكرت لك مثلا انا قلت لي تلقي خمسة مش في في في, في بلاصة واحدة
0: أي ولا في حومة واحدة صحيح
2: اي علاش الناس تشد الصف ولا كوشة واحدة تبدأ معروفة والناس الاخرى لا علاش على خاطر هذيك خبزها أطيب على خاطر خدمتها أسرع خاطر حتى ابتسامة الحريف وفرحانه بالناس هذيك يكون مميز على الناس الأخرى واضح؟ دونك لهنا الناس
0: هو ساعات سمحني فتحية علاش أصلا أنا نحل الكوشة في بلاصة ديجا فيها كوش
2: هني أنا هو هنا عطيتك علاش نحل بلاصة فيها كوش بعد ما شفت الكوش هذوك كيف يتعاملوا مع الناس فهمتين؟ انا كي نشوف الكوش هذوكم شنو يتعاملوا مع الناس نشوف النقائص ونحل الكوشه ونلبي النقائص لكل الناس الكل تجيني انا فهمت كيفاش وساعات دونك الحاجه اللي تتميز بها هذيك اللي تجيب لك الكليون فهمتني ساعات خمسه كوش يبيعوا ومعناها اربعه منهم تلقيهم ناس كيشه ولا خبزها ني ولا فهمتني ولا ما تحلش الوقت الفلاني فهمتني وقت الذروه اللي تبدا الناس تشري الكوش تبدا هي مفكره مقايله على روحها دونك انا نحل ونبيع في الوقت هذاك فهمت كيفاش؟ دونك لهنا الناس راهي
0: هكا الثغرات اللي عند غيرك ربما والا النقائص اللي ماهيش
2: هذا هو رائد الاعمال الحقيقي
0: وهذا راهو حق مشروع ساعات يقول لك ليه بالك خبزه فلان وقسم فلان راه كل واحد يجي يقسمه في نهايه الامر خدمه هذه اي
2: يا حسره منين كانت هذه لا لا لا توا اللي يوفر حل اسرع وحل اذكى هذاك هو اللي الناس تخلص وتعطيه الفلوس فهمتني؟
0: واضح نعم
2: هنا شنو انا نجم
0: خلاصة القول
2: اذا كنت اليوم لقيت فكرة مشروع ما تستعجلش ما تعملش لوجو وتكري حانوت وتمشي تقدم في اوراق قرض ولا تخرج لي كارت فيزيت لا بالعكس لوج البر شنو هي الوجيعة اللي انت تنجم تداويها فهمتني بالحق شوف انت شنو شنو هي الحاجه اللي انت توفرها للناس
0: نعم.
2: شنو التعب اللي لازم تخفوا على الناس فهمتني شنو هي النتيجه اللي باش يجي باش يعيشها الحريف بعد ما يشري المنتج نتاعو فهمتني دونك هذه وين تضمن نجاح مشروعك دونك هنا نرجع الفكره الاولى انه نجاح المشروع ما يتوقفش على الفلوس
0: جميل نرجع لها مره اخرى
2: مش على الامكانيات لا يتوقف على عمق المشكل اللي انت بشدوني
0: باش تعالجوا
2: في معالجة المشكلة هذه.
0: وهو كذلك
2: ده فصلة تكون واضحة الفكرة اليوم
0: يعطيك الصحة.
2: كان باش نشوفوا الفئة المستهدفة ولا كان
0: بالضبط لا خلوها الأسبوع القادم إن شاء الله
2: في الفئة المستهدفة اشكوني الناس اللي بالحق نجموا نوفروا لها الحديدي وكيفاش نوعيوا الناس أصلا بالمشكل باش هي وحدة وحدة تجي تشري من عندها.
0: هذا هو. شكرا يعطيك الصحة كوتش كلها نصائح مهمة جدا. بارك الله فيك ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام ديما على موجات إذاعة تطوين برنامج على الأثير. We'll be right back.

0: مواصلين معكم توقيتنا الآن ساعتين ونص، نمشي مباشرة إلى الفقرة الموالية.
1: أكتيفيست.

0: كانت أكتيفيست اللي أسبوعيا نستضيف فيها الجمعيات النشطة في الجنوب الشرقي رغم الكم الكبير من الجمعيات، ولكن ديما نقول الجمعيات اللي بالفعل فكوا بلاصتهم واللي بالفعل خلاوا الأثر واللي نفعوا الجهات متاعهم همش برشا. فإن شاء الله الكل بإذن الله يكونوا معنا خلال الصائفة هذه في فقرة أكتيفيست. واللي زاكتيفيست عادة رغم ناس عندهم روح العطاء، يحبوا يعاونوا، يحبوا يفيدوا جهاتهم ويخدموا دون مقابل، بالعكس يلزم ساعات حتى على حساب وقتهم وصحتهم والتزاماتهم وغيره. اليوم سعيدة برشا أنهم يكونوا حاضرين معنا جمعية رؤى شبابية يوث فيجن، تطوين الجمعية هذه رئيسها سي طارق بوشناق، واللي يحضر معنا رفقة زميله أشرف شيباني. صباح النور طارق، أهلا وسهلا، ولا مساء الخير جاي لاش نقولوا.
1: أهلا وسهلا بك. صباح النور ولا مساء الخير
0: ولا ظهيرة طيبة، شنو أحوالك طارق؟ لاباس؟
1: والله لاباس، شكرا مدام ليلى على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: هذه مش الاولى معنا راديو تطوير ديما كان معناها يشجع في الجمعيه هذه من اول يوم دينا فيه،
0: لانكم تستاهلوا طارق وفرضتوا انفسكم ما شاء الله عليكم.
1: نعم. يعطيكم الصحه وان شاء الله تتعدى فقره طيبه.
0: مرحبا بك. نتعرفوا على اشرف، اهلا وسهلا بك.
2: عسلامة مدام ليلى، شكرا على الاستضافة وظاهرة طيبة لكل المستمعين. أشرف شيباني، أنا مكلف بمتابعة المشاريع المنجزة في جمعية يوث فيجن وعضو في مجلس إدارتها أو عضو في الهيئة المديرة.
0: يعطيكم الصحة، نورتونا، ومن خلالكم زادة تحية لكل ولكل بقية أعضاء جمعية يوث فيجن اللي باش نتعرفوا عليها أكثر معك طارق. تفضل. الكاسكة
2: بتسمح ترجحها لأنه
0: تفضل.
1: يوث فيجن أو بالعربية رؤى شبابية هي جمعية تم تجديدها في جوان 2023.
0: مجموعة معنى فما فترة انقطاع صارت
1: فترة انقطاع، طبعا مش انقطاع، هو كانت جمعية بمسمى قديم جمعية أصحاب الشهيد العلي. في 2023 مو باش نواكب التطور اللي حاصل معنا في المستوى الوطني والعالمي، قررنا أن معناها نمشوا في رؤية جديدة تكون معناها الشباب هو المستهدف رقم واحد معناها، وكذلك
0: يعني أنا نحس طارق أنه معناها فما قلبة طال صارت في الجمعية من اللي كانت جمعية ذات مطلبية واللي هو حق مشروع للشباب الكل يعني، وحقهم في التشغيل اللي ما يناقش فيه حتى حد، وهذا مكفول يعني بحقهم حتى دستوريا معناه أنهم يلقوا فرص متاعهم، إلى أنه الجمعية هذه من المطلبية انقلبت إلى أنها تخدم التنمية في الجهة وتخدم الشباب. فيمكن إداريا الوثائق متاعها بقات هي، ولكن الاسم والتوجه والرؤية تغيرت تماما.
1: طبعا طبعا التغيير هي مدام ليلى الكلمة قلتها انت، احنا كنا في مطلبية اعطيني اعطيني اعطيني
0: واللي هو حق راهو باش ما نظلموش الناس اللي نشطط في الجمعية قبلكم. نعم
1: حق، ولكن في معناها في ظرفية معينة كنا علاش ما نكونوش احنا نحل، احنا هم اللي نقترحوا الحل، نشوفوا معناها
0: احتياجات
1: الشباب، شنو احتياجات الميدان، بمزيج ما بين الخبرة والطموح اللي بدينا به الجمعية. دونك انطلقنا في العمل هذا، كانت بداية صعبة الحق، كانت جمعية في وضعية
0: تلملم نفسها في ظروف
1: برشا معناها صعوبات مالية وإدارية من غير ما نحكي
0: فما إرث كان صعيب
1: معناها كيما نقول
0: في الفترة السابقة
1: فما خطايا واحد كذا خلصناها عملنا كل
0: مع بعض نعوشت شوية رجعتوا فيها الروح
1: وانطلقنا مجموعة متكونة مجموعة شباب يحبوا معناها الحماس والنشاط مع تاع الشباب،
0: واحوجنا ليهم يا طارق الناس اللي عندها الحماس والطموح وتحب تعمل حاجه،
1: ومجموعه خبره اللي تعرف القوانين وتعرف كيفاش تحط المجموعه السكه بخبرتها. طبعا تعرف انت في في في تونس يلزمك اول حاجه تكون ملم بالقوانين والتشريعات طبعاً. اللي طبعاً. تعمل بها خاصة القانونية والمالية بالطبع. أهم حاجة المالية باش تنجم تخدم في إطار حوكمة مالية وإدارية.
0: أمريكا تحمي روحك وتحمي الجمعية وأمورك تكون قانونية، ونعرفوا يعني التصفية اللي صارت ربما البرشة جمعيات، وخاصة اللي موردها مشبوهة واللي توجهاتها مشبوهة، كما قلت راه في الأخر لا صح إلا صح، من الناس اللي تخدم صحيحة راه ومي مسح حد، لا بالعكس يلقى كان التشجيع والتحفيز وتخدم بطريقة معناها قانونية ومدروسة وخطاها واضحة وحتى أفكارها ومشاريعها واضحة.
1: نعم. وكان راه تحدي مع تجديد الجمعية والانطلاقة القوية، احنا عندك خطين، يا اما تبدا بشوي بشوي تطلع تكبر بشوي بشوي، والا تعمل هيك البيز كما يقول
0: تبدا بالكبير.
1: تبدا بالكبير. احنا اخترنا ان نبدا بالكبير الحق. اول مشروع خذيناه قيمة كبيرة ياسر، كان تحدي كبير ياسر
0: وكان مفاجأة، وحتى الناس معنا اللي سمعوا بالجمعية سمعوا بالبجي الكبير هذي وبالمشروع
1: قرب 400 دينار
0: يفجع يا طارق، خاصة الناس اللي بدأت جديدة في العمل الجمعيات حاجة تفجع ترج، معنا خذينا تمويل ولكن مسؤولية الفلوس راهم قد ما يفرحوا قد ما يخوفوا زادة في نفس الوقت، وأنهم خاصة يمشوا في بلاصتهم زادة كما يلزم.
1: 400 دينار الحمد لله يا ربي، معناها توفقنا في أن يكون المشروع هذا يكون
0: ذكر بي طارق المشروع
1: مشروع يستطوين اللي هو طبعا نعطي له فكرة بسيطة، خلق نوادي روبوتيك في مؤسسات المدارس الابتدائية ونوادي الشباب الريف،
0: ومن أروع ما يكون كانت التجربة
1: طبعا. مشروع الحق وصلنا لأهداف كبيرة ياسر، خاصة هو مشروع وطني في 24 ولاية. جمعية يوث فيجن كانت معنا، كان فما ترتيب ما بين الولايات، كانت هي رقم واحد على مستوى وطني، نجحنا في المشروع هذا، لذلك المصدر المنح أعطيه فينا الثقة باش نخدم مشروع آخر في ولاية توزر اللي هو في نفس الميزانية.
0: جميل.
1: طلقنا فيه بعد عام وما شاء الله وصلنا نتائج خير من جمعية بالنبع.
0: بالضبط. كما قلت يعني هو تحدي وهي فكرة وهي مسؤولية زادة ومواصلة. باش نعطيو شوية الكلمة الزميلة أشرف، نعاود رحب بيك مرة أخرى يا أشرف.
2: يعيشك، شكرا.
0: يعطيك الصحة. تعرفنا تو على الجمعية مع طارق، خلينا نتعرفوا عليك أكثر أشرف، كيفاش جات العلاقة مع جمعية يوث فيجن وكيفاش بدا انخراطك فيها؟
2: سؤال مهم الحقيقة، هو صديقي طارق الحقيقة نعرفه
0: صديقك في الدنيا.
2: صديقي في الدنيا.
0: أستقبلك.
2: استقطبني بالضبط، هذاك هو الحقيقة. دونك نعرف بعضنا معنا عندنا فترة طويلة، فتقريبا منذ حوالي سنة حكينا في الانضمام للجمعية، شنو الرؤية اللي نشوفوها في الجمعية، كيفاش نجم تتطور في السنوات القادمة، وقلت بوركو با معناها. بالعكس
0: هو أنا أشرف سمحني على المقاطعة، راهو عادة كي تكون نسيج جمعية بتاع أعضاء اللي فيها يكونوا أصدقاء في الدنيا، راهم باش تلقاهم معناها نفس الفكرة نفس التصور نفس الروح، هم ديجا أصدقاء في الحياة، فما بالك باش ينشطوا مع بعضهم، وهذايا راهو يسهل برشا الخدمة صرب الجمعية.
2: بالضبط هو الحقيقة
0: ما نختلفوش برشا
2: والحقيقة، وهذه حاجة زادة
0: إيجابية.
2: أنا شخصيا ما نخدم إلا في محيط نرتاح فيه
0: طبعًا.
2: والحقيقة
0: طبعًا.
2: التعامل مع طارق
0: وأي إنسان رأو بشي يلقى محيط توكسيك ولا مش مرتاح فيه بشي ينسحب
2: بطبيعة
0: لا واصل إلا ما لقى المساحة مريحة
2: بطبيعة يعني. والحقيقة زادة المهمة كانت سهلة بالنسبة لي، على خاطر عرفتك اللي كما المدرب يجي الفريق ناجح يعني. أنا جيت اليوث فيجن وهي ما شاء الله البورتفوليو متاع المشاريع كان كبير. فالحقيقة
0: عرفت روحك
2: والله الحقيقة ما خممش الحقيقة، ما الفكرة أنه الليكيب الموجود الحقيقة يعطيهم الصحة،
0: كلهم
2: ما شاء الله ناشطين وزاد يخدموا في خدمة جبارة ويحب يتحسن. فالحقيقة المهمة ما كانت صعيبة، فقط كان نشاركوا تجاربنا نشاركوا نتعلموا من بعضنا والكل، وإن شاء الله يعني ناويين أنه نخدم أكثر على استدامة المشاريع. ما كنت حكيت على الجمعيات اللي في البداية التقديم على الجمعيات اللي نقص عددها ونقص مشاريع، هذا هو حتى نحن طبعا ديما عدنا أمل في الغد، ولكن ديما نخافوا من
0: هو لا أنا أتذكر وقتها في خاصنا ما بعد الثورة صارت طفرة متاع جمعيات بالمئات وبالألاف، يعني كل 4-5 اللي مو بعضهم هين عملوا جمعية أهداف برشة ساعات حتى صح. الفكرة أكبر من حجم الجمعية في حد ذاتها، وهذا اللي خلى برشة جمعيات معناها تندثر أصلا، معناها ما عادش موجودة إلا اسما. فالجمعيات اللي بقات راهي بالفعل هي اللي عندها أهداف واضحة، هي اللي بفعل اللي راسم استراتيجية متاع عمل يضمن الديمومة متاعها.
2: وحاجة أخرى مدام ليلى اللي هنا مهمة على الأخر، هو زاد حتى الظرفية الحالية أصعب من الظرفية الماضية على خطر حتى التمويلات حتى مش حتى حساسة. بعد 2011 كان فما الانتقال الديمقراطي وكان حتى الجهات المانحة مهتمة أنها تمول في تونس. توا التمويلات تشوف تمويلات شحيحة فما دعم مثلا اللي كان تاخذ في دعم
0: برشا منظمات أصلا ما عادش تمول في تونس
2: وما عادش تعتبر تونس دولة ذات أولوية. فهذا يعني أنك أنت كجمعية أرضية أصعب وعندك منافسة شرسة مع منافسين تخدموا على نفس ليفون وكل شيء. ولكن الحقيقة نخموا زاد أنه ديما نفذ المشاريع بأفضل طريقة ممكنة. نحاول نقدموا حاجة تليق باسم الجمعية تخلي ديما وكان نحكي كما حكي طارق يعني ديما حتى الجمعيات اللي ولا المانحين اللي خدمنا معهم ديما يعيدوا التجربة معنا
0: ونكتسبنا
2: سمعة بالضبط اكتسبنا سمعة طيبة في إنجاز المشاريع وكل شيء.
0: طارق عنده ما يضيف تفضل.
1: باش نضيف خصوصية في المشاريع اللي نفذها في الجمعية هي أنها احنا كل مشاريعنا قرابة أكثر من 90% هي دعم للمؤسسات الدولة.
0: جميل. وهذا هو راهو دور المجتمع المدني معاضة مجهودات الدولة في الجمعية.
1: فهمتني. جهزنا مؤسسات تربوية مؤسسات نوادي الشباب الريفي كذلك تو نخدموا على المجامع النسائية الفلاحية باش نعملوا لهم دعم بقيمة 17,000 دينار اللي هم لقيناهم.
0: وإحنا صرفناك أكثر من مرة على مشروع طارق هذا.
1: نعم. مشروع مهم. هم المجامع عبرون عن معناها انت مشروع هذا ينتظروا فيه عندهم سنين خاطر هذاك هو اللي قاعد ناقصهم باش يكونوا مشاريع اللي تضمن استدامة المجمع الفلاحي.
0: نعم فلا. نعم. وخاصة رأوا وأنا عقرب يعني لمست المجامع النسائية الفلاحية بتطوين رأهم عندهم خصوصية رغم النساء في تطوين يعني رغم اللي مستوى دراسي متوسط أو بسيط يعني ولكن الإرادة حب النساء هذوما إنهم يخدموا إنهم يواصلوا حتى يحافظوا على المجامع متاعهم حاجة ما تنجم تخليكم كان تضربوا عليهم وتفكوا مشاريع لأجلهم. فخليني أسألك طارق ربما مسألة المشاريع صلب الجمعيات تظهر لي مهم جدا نعرف مصادر التمويل اللي هي شحيحة جدا عادة الجمعيات يعني خاصة في بداياتها والكل بخلاف الانخراطات العادية وإلا هكا دعم يعني بسيط من معنى مؤسسة الدولة وغيرها أو شوي من حين ما فماش سيولة ما فماش فلوس ما فماش نعرف المال قوام الأعمال طبعا. اليوم مهم جدا أنه الجمعيات ما عادش تنتظر تمويل وإنما تخلق تمويل
1: نعم. بالنسبة للتمويلات اللي من مانحين هذه كرات تمشي في إطار معنا برنامج بيان ديتاي كيفاش نحكي بالفرنسي
0: من الاول دقيق
1: ومفصل من الاول باش يمشي كل فرنك في بلاصته
0: بالضبط.
1: دونك هني الجمعيات اذا كان ما تخممش في مشروع جينيراسيون دي ريغونيك
2: مدير للدخل
1: دونك راهي باش تمشي وباش
0: تدهش
1: وتندثر ولا تعرف ان تو المصادر مانحه مثلا فما بارشا مصاريف ما عادش تتحملها. قبل كانوا يعطوا مثلا كراء اللوكال مثلا الانترنت عندك الماء والضوء كيف كيف فما انشطه زاد انت كجمعية مطالب انك تدخل فيها وتدعمها مثلا كل مرة يجيك شريك في وسط التعوين مثلا نسمي يحاول معنا يطلب الدعم متاعك انت كجمعية
0: باش
1: نجم تعاون هذوك يكونوا خارج اطار البرامج اللي تنفذ فيه. دونك هني
0: والمحاسبة دقيقة زاد راهو معناها كل ملي يتصرف يلزم يتعرف شنو مشى معناها ما عادش تخيلوا كيما صار انه ها نجم نحي كذا ها نفضل كذا ليه راهو المشاريع هذه معناها كل مليم وكل دينار يتحط في بلاصته للمستفيدين ما فهات نبعد شوية توع على الفلوس ونرجعوا لجوكم انتم كجمعية يوث فيجن ونعرف كما قلت عندما أصدقاء اليوم نرجع لك أشرف أعطيت برشا للجمعية هذه ولو أنه يعني في سنواتها الأخيرة انتنضمت له ولكن شنو أضفت لك أنت كشخصي أو كمنخرط فيها شنو أعطيتك اليوث فيجن؟
2: من أول حاجة نعتبرش روح أعطيت برشا الحقيقة هي أعطتني أكثر من اللي أعطيتها وما أعطيتش حاجة كبيرة ما حسش روح أعطيت بالعكس
0: هو وقتك والتزامك وتفرغك ليها وارتباطك بها هو دجاع عطاء معناها في نفس الوقت
2: أول حاجة هي تعلمك يعني تشوف المشاريع وانت ماكش انجاجي 100% ماكش في الفريق التنفيذي اما تشوف خاطر ساعات تلقى روحك في وضعيه انك انت تنفذ مشروع انت اللي تنفذ المتفرج فارس يقول لك تشوف شخص تعلمت برشا حاجات
0: مش كيما من برا كيما من داخل اللي كنا نتحدث فيه في الكواليس. يعني انك تشوف للجمعيات بنظرة فوقية او بنظرة خارجية بالضبط. مش كيما تكون في وسطها
2: وزادة تعلمك كيفاش تكون مرن اكثر, تكون فليكسيبل مع برشا وضعيات. خاطر ساعات تخدم على اهداف تلقى روحك في نص المشروع او ثلاث ارباع المشروع وانت مازلت بعيد. فكيفاش ليكيب ينجم يوصل الاهداف وكل شيء. زادة تتعلمك التواصل مع اصحابك. انت كنت انسان وحدك تخدم مثلا ولا حاجة, تكون مع فريق تخدم اكثر تتعلم منهم. زادة خاطر فما رؤى ساعات كما حكيت على مشروع تدعيم ومشروع دعم المجامع الفلاحية خدمت عليهم سابقا, لكن مش كما في اتصال يومي وتشوف فيهم وتشوف احتياجاتهم وكل شيء وتفرح خاطر تحس روحك نوعا ما حتى بـ1% عملت امباك تعاونتهم انهم اجملهم ولا حاجة بدل انك تشجعهم بالكلمة من تشجعهم بمشروع والكل. وزيد حاجة اخرى تعلمك كيفاش يعني تكون فما رؤية استراتيجية حتى الكاريير نتاع الإنسان. يعني كيفاش أنه مثلا المشروع هذا يوفى في أكتوبر ولا في ديسمبر لازم يكون فما مشروع آخر باش ليكيب الموجود الفريق التنفيذي يكون عنده مصدر مثلا دخل. خطر نحن ما شاء الله عندنا 13 سالاري في 13 موظف وموظفة. والحاجة زادة لهنا مهمة جدا, نحن نعطوا في ثقة كبيرة للعنصر النسائي.
0: جميل.
2: تقريبا يعني تقريبا في عام 2026 مشاريعنا الكل المشرفين أو المشرفات على المشاريع هم من النساء.
0: وفرض الواحم روضة
2: فرض الواحم لا بتبيع وما هذه حاجة خطر بتبيع لدي خطر بالحخمة لها مش سهلة. الفكرة أنه نعطوا فرصة أنه خطر نساء تطاوين والنساء المنطقة بصفة عامة قادرين أنه يخدموا حاجة بها
0: في المجالات الكل هذي اللي المسناه لحقيقة. وما شاء الله على حراير تطاوين وحراير جنوب وحراير تونس الكل اللي المرأة التونسية وين ما تحطها راهي تسلكها
2: فهم.
0: لأنه ساعات حتى غزرات تتعدى بهم الجمعية أو ظروف صعيبة أو وضعية ما, لأنه الغزرات موجودة طارق وهذه الكواليس برشا ناس ما يعرفوهاش يعني في صلب العمل الجمعياتي. ولكن التلاحم وكالخبرة وكأنه نهزوا على بعضنا يخلي ربما الموقف يتعدى بسلاسة والأزمة تمر والغزرة تمر وساعات ما غير يحس بها حتى حد.
1: هذيك هي أكثر حاجة نحكي بيرسونال موك يا طارق. معنى أكثر حاجة تعلمتها هي كيفاش جستيون دي كاتاستروف نسميها مش مشاكل. دونك معناها تعلمك ضبط النفس كيفاش تتصرف
0: تمر الجمعية بأزمات
1: طبعا طبعا
0: وخاصة المسؤولية على عاتقك بصفة شخصية طبعاً. كرئيس جمعية لأنه أي واحد يقول شوف رئيس الجمعية أرجع لطارق شوف طارق قرر مش سهلة
1: أي مش سهل الحق. معناها أما هذا ما يمنعش أن راهو إذا كان ما هيش الكونسيبسيون تاع الجمعية ما نكونوش فامي
0: فريق.
1: احنا الحق اول ما بدينا في الجمعية اعتبرنا الجمعية هي
0: عائلة.
1: دونك العائلة شنية توقف مع بعضها في الشدة وفي
0: طبعاً.
1: الرخاء
0: طبعا.
1: دونك هذا هو الحمد لله يا ربي كذلك في تنفيذ المشاريع باش نضيف على زميلي اشرف تكتشف طاقات في تطوين
0: وي
1: كانت سبحان الله. معنا خاصة في نحكي خاصة في مشروع ياس تطاوين وتوست اللي نفذوا فيه في توزر اللي هو كيف نفس النسخة. بصراحة عدنا صغيرات
0: نتهنوا على تونس معاهم أن نقول رأوا فما طاقات ما شاء الله تعمل كيف وفما عقل بشري وعقل تونسي بالأساس رأوا طايرين طيران بينا فيما يخص الروبوتيك والذكاء الاصطناعي وغيرهم. احنا بالفعل احنا اللي سبقناهم رانا مانيش كيفهم, جيل آخر وعقلية أخرى وطاقات أخرى فقط نأمنوا بهم ونعطوهم الفرصة
1: وحتى كفاءات خلاف الصغار اللي خدمنا عليهم حتى الكفاءات في تطوين
0: الإطارات يعني
1: إطارات اللي نخدموا معهم معنا كم مكونين كفريق تنفيذ عندهم قدرة على التكيف وعلى أروا حتى باش نعطي إضافة أروا في البداية دينا ناس فر خبرة كنا كيف
0: ومجا حد بقى. يعرف يا طارق بس كنت تتعلم
1: دينا صدمنا عملناه تحدي وتعلمنا في وقت قياسي في شهر شهرين وفوتنا الناس الكل على مستوى الوطني كامل
0: ما شاء الله
1: احنا لولينا مستوى الوطني
0: نعم هذا هو بالفعل اليوم وقت نحسه في رؤية شبابية يعني الطموح والحماس متاع الجون وبين الخبرة والنضج متاع الناس سبقوا اللي هما إطارات ربما وكفاءات كبيرة مهمة جدا صلب الجمعية أو حتى في تطاوين ككل. يعني أنا نقول نجمو نتهنوا على جمعية يوث فيجن وعلى الجمعية الناشطة اللي كيفها، واللي أكيد احنا فيكم ثقة كبيرة برشا إن شاء الله تزيدوا تفكوا مشاريع أخرى تخدم الجهة وتخدم الجون، مشكن الشباب فقط وإلى الأطفال، الفئة الكل حقيقة تخدم يوث فيجن على النسيج المجتمعي التونسي. معنا ما عندكمش فئة تستهدفوها فقط كان الشباب، خدمتوا على الأطفال، خدمتوا مع النساء في المجامع الفلاحية، خدمتوا على الشباب، معنا ما تنجموا تخدموا حتى على كبار السن، على شلاء معنا الفئات الكل باش تخدم عليها الجمعية هذه. ما نجموا كان نشجعوكم ونشكركم. كلمة أخيرة طارق تفضل.
1: نحب نشكركم مدام ليلى على الاستضافة هذه أول حاجة، كذلك نحب ندعم كلمتك الأخرانية هذيك هي النظرة متاع الجمعية. كنا نخدم على فئة معينة اللي هي خريجي خريجي الجامعات المطلبية، واحد توا جمعية كل شرائح المجتمع نخدم عليها، ندعم مؤسسات من شباب مدارس صغار مدارس ابتدائية، كذلك النساء تولي كاتيجوري دي فام، كذلك كبار السن ان شاء الله معناها في كذلك عندنا مشروع باش نذكر، عندنا مشروع لذوي الاحتياجات الخاصه ان شاء الله كيف كيف، حتى هو بالشراكه مع مندوبيه المراه ومندوبيه اداره الجويه للشؤون الاجتماعيه، كيف كيف احداث 8 نوادي روبوتيك في مراكز
0: المختصه يعني
1: هذا ان شاء الله باش يبدا في شهر اوت مده 10
0: هكا لازم ندى استضافه اخرى قريبه ان شاء الله خاصه به ان شاء الله المشروع. يلا كلمه اخيره اشرف.
2: شكرا مدام ليلى على الاستضافه، حبيت فقط انه شخصيا فرحان أن يكون عضو في جمعية يوث فيجن، جمعية رؤى شبابية، إن شاء الله اللي نعدوكم به اللي نبذلوا قصارى جهدنا أنه نطوروا من الجمعية ونخدموا مشاريع أكبر باش نعاونوا المجتمع المحلي اللي فيه.
0: شكرا. يعطيكم الصحة. إذا نورتونا أعضاء جمعية يوث فيجن تطوين، ومن خلالكم تحية لكل زملائكم اللي يسمعوا فينا أكيد واللي ما نجموش يكونوا حاضرين الكل، ولكن انتم ما شاء الله عليكم كفيتوا ووفيتوا. انتظرونا الأسبوع القادم مع جمعية جديدة في فقرة أكتيفيست. مواصلين بالإيقاعات والأنغام في على الأثير. تحية للناس الكل دون استثناء على موجات إذاعة تطوين.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد وفق ما أعلن عنه اليوم المعهد الوطني للرصد الجوية. وأوضح المعهد في نشرة متابعة أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب الرياح الشهيلية. دخل اليوم عوان وإطارات شركة سيتاب البرمة في إضراب حضوري عن العمل يتواصل يومين، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية وفق ما أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين. أحال مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم أمس مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها إلى لجنة التشريع العامة. وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو بخطية مالية من 1000 دينار إلى 5000 دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف له. في العالم، أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيرة أطلقتها قوات الدعم السريعة على الطريق الصادرة غربية أم درمان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة وقوية على إيران الليلة، كما هدد بالاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. انفاسبار.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حاب رياضة على موجات اذاعه تطاوين في موعد جديد من مواعيدنا الرياضيه. الناطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم السيد معز المستيري ذكر وانه اكد انه موعد سحب رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم لموسم 2026-2027 باش يكون نهايه شهر جويلية الجاي. ذكر انه قبل 3 أسابيع من انطلاق سباق البطوله المقرر يومي 22 و 23 اوت القادم. النادي الافريقي اعلن عن انتداب متوسط الميدان معتزز الدامي لغايه جوان 2028 حسب ما جاء على الصفحه الرسميه للنادي على شبكه التواصل الاجتماعي. ذكر انه زادام كان سبق له لعب بعديد الانديه التونسيه على غرار نجم الساحلي الترجي التونسي وايضا زوز فرق مصريه البورسعيدي ومودرن المصري وكذلك اربيل والشرطه العراقي. الهيئة المديرة للنادي الرئيس فاقسي أعلنت البارح وأنه تم رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب وفق ما جاء على الصفحة الرسمية كيف كيف للسياسة على شبكة التواصل الاجتماعي. ذكروا أنه الجمعة الفارت كان انتداب أو انتخاب مهدي الفريخة رئيس للهيئة المديرة للسياسة وذلك للفترة النيابية 2026-2028 بعد تحصل قصر 166. إلى أخبار المونديال، نذكر أن الموعد أو نعطيكم بعد نهاية كل اللقاءات للدور ثم نهايها وبرنامج لقاءات الدور الربع نهائي نهار الخميس غدوة 9 جويلية المغرب فرنسا في 8 تاع الليل في لقاء كبير هام للجماهير العربية خاصة بعد خروج أو خلينا نقوله بين قوس

بعد إقصاء المنتخب المصري من هذه البطولة. نهار الجمعة 10 جويليا إسبانيا، بلجيكا في 7 متاع الليل، نهار السبت 11 جويليا إنجلترا النرويج في 9 متاع الليل، ونهار الأحد 12 جويليا الأرجنتين سويسرا في الساعة 1 يعني صباحا. ذكر ديما مع كأس العالم وين شهد دور 16 تحصل المنتخبات على 40 ورقة صفراء خلال 8 مباريات. ونعطيكم الترتيب: المنتخب المغربي 60 مخالفة 6 ورقات صفراء، المنتخب الفرنسي 47 مخالفة 4 ورقات صفراء، بلجيكيا 59 مخالفة 4 ورقات صفراء، إسبانيا 55 مخالفة 3 ورقات صفراء، الأرجنتين 58 مخالفة 3 ورقات صفراء، والمنتخب النرويجي تحصل على 47 مخالفة وزوز ورقات صفراء. ديما مع أخبار المونديال، ونذكر وإنه وباش نرجعوا على يعني لقاء المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المصري، الاتحاد المصري كان أعرب وبشدة عن بالغ سيئه من الأداء التحكيمي في المباراة اللي خسرها كما ذكرنا وكما نعرفوا ضد المنتخب الأرجنتيني 3-2 في الدور 16. نذكر وإنه البلاغ هذا جاء كما ذكرت من أداء طاقم التحكيم اللي أدار هذه المباراة بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا، وبنفس المباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي باش يديرها منتخب أو باش يديرها عفوا حكم أرجنتيني. يعني نتخيلوا من تو نشوفوا من تو السيناريو، إن شاء الله ما يكونش كما سيناريو المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني أدارهم حكم فرنسي، ومباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني عفوا المنتخب المغربي باش يديرها حكم أرجنتيني. إن شاء الله بالحظ وتوفيق ونجاح للمنتخب المغربي الوحيد اللي مازال في هذه البطولة العالمية الفريدة من نوعها بإيجابياتها وبسلبياتها. نكمل أخبارنا المسائية بأخبارهم كرة الطائرة التونسية، وين فاز المنتخب التونسي لكرة الطائرة السيدات على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد في المباراة اللي قيمت البارح ضمن دورة الصداقة الودية المقامة بمدينة وهران الجزائرية، وباش يخوض السداسي التونسي مباراته الثانية من المنتخب الجزائري اليوم على الساعة 6 مساء، لأن يختتم سلسلة لقاءاته بملاقات المنتخب الجزائري الأول نهار الجمعة المقبل في نفس التوقيت. نذكر وأنه المشاركة هذه في دورة الصداقة الودية في إطار تحضير لدورة المنطقة الأولى التأهلية لبطولة إفريقيا للأمم المقررة إقامتها في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 جويلية الجاري بوهران بمشاركة منتخبات تونس الجزائر والمغرب. إن شاء الله بالحظ وتوفيق ونجاح لسيدة تونس في هذه البطولة العربية. هذه أخبار رياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحيات صديقنا حبيب هدية في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. Infosport.

3:21 رجعنا معكم مستمعينا. أهلا وسهلا بكم معنا ديما في برنامج على الأثير وقاية المسابقات. بعد شوية إن شاء الله باش نفتح الهاتف على ذمتكم مستمعينا كالعادة ديما كل نهار أربعة معنا في على الأثير. منجيكم شوية دي فارغة الحقيقة ونحب ديما نربحكم ونفرحكم كل مستمعينا. فقد تسمعوا بعد شوية مداخلة صديقتنا فاطمة بالهويشات في فقرة ديما في البال اللي كالعادة ما نساوش فيها كل من خلى أثر طيب في بلادنا وفي تونس في مختلف المجالات والفنون. بعد شوية نكتشفوا ضيف أو شخصية اللي باش تتحدث عليها صديقتنا فاطمة بالهويشات. بعدها نغم ونبدأ مباشرة في المكالمات الهاتفية. تكلمونا على 75-870-900 صديقنا حبيب الخراز في استقبال مكالماتكم الهاتفية. عنا جائزة بقيمة 200 دينار خدمات مهدات من مركز التجميل النسائي جلوس أند جلو بمدنين لصاحبته سميرة برجب. مشكورة على دعمها للبرنامج قلبكم خدمات في التجميل اللي تحبوا عليه أكيد. وبالنسبة للرجال إذا ربحوا معنا رجال أكيد باش يهديوا الجائزة للي يراوه مناسب بطبيعة بناتهم أخواتهم زوجاتهم عائلتهم. مرحبا بالناس الكل معنا. نحيي رشيد بوزاخر اللي تحق بنا في 3 بعد صديقنا حسن المحمدي ومواصل معنا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. حبيب بعد شوي بشي عدينا صديقتنا فاطمة بالهويشات. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام.

0: نوصل معكم نمشي مباشرة إلى فقرة ديما في البال.
1: ديما في البال، ديما في البال.
0: تحية لصديقتنا فاطمة بالهويشات اللي ديما في تأمين فقرة ديما في البال. أهلا وسهلا فاطمة، مرحبا.
2: مرحبا ليلى، تحية ليك وتحية لفريق العمل معك هذا المساء وكل متابعي راديو تطاوين.
0: شكرا، يعطيك الصحة. ديما في البال اللي كما قلت الفقرة هذه اللي نحتفي بها بمختلف الشخصيات اللي خلات صدى وخلات أثر في بلادنا. شكرا اخترتنا اليوم؟
2: ديما على البال اليوم باش نمشوا فيها الى مدينه اخرى من مدن الجنوب الشرقي من غمراس. الاسبوع الفارط اليوم باش تجلبنا نسائم البحريه في هالنهايه السخون هكا، باش نمشوا لمدينه جرجيس باش نرسموا ان شاء الله بريشة الفنان التشكيلي محمد متيم لوحة اكيد ستكون بين زرقة البحر ولطف النسائم. إذن هذا هو موضوع حصتنا اليوم، ولد الفنان التشكيلي محمد مطيمط. دونك ولد في جرجيس سنة 1939 وتخرج من مدرسة الفنون الجميلة بتونس العاصمة في بداية الستينات. انخرط لمدة وجيزة يعني مبتاش برشا في مدرسة تونس عام 1964 قبل ما يتحول لفرنسا دونك لتعميق تقنياته في مجال خاصة اختصاص النسيج الفني. وقت رجع لتونس فضل أن يمشي يتجه نحو مدينة قرصة وبعث مشروع يتمثل في إقامة منسج شاركت فيها عديد الحرفيات من الجهة وخدم معهم على الصوف ماديا وفنيا. ثم عاود رجع للعاصمة ومارس مهنة التعليم في معهد العمران حتى سنة 1969 وقت أسس مع سلة من الرسامين اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، كما كان عضو كذلك مؤسس لجماعة 70 مجموعة من الفنانين التشكيليين إلى جانب الرسامين رسامين عبد المجيد البكري وصادق جمش. بعد محاولة قصيرة كذلك أخرى للتدريس النسيج الفني بمدرسة الفنون بمدرسة الفنون الجميلة بتونس انسحب مرة أخرى للتفرغ للإبداع وإقامة المعارض داخل الجمهورية وخارجها، لكن بيرجع مرة أخرى للتعليم في أواسط السبعينيات بمعهد قرطاج للرئاسة وحنبعل وأشرف على نوادي المسرح خاصة عفوا نوادي الرسم خاصة. بعد التقاعد متاعة أسس محمد مطيمط مرسم خاص به بتونس العاصمة يدرس فيه مختلف تقنيات الفن التشكيلي لما فائدة كل الأعمار يعني كل الشرائح العمرية صغار والكبار وكل مع بعضهم. وكان في آخر دونك شهر جوان يعمل معرض لهذه الرسوم المنجزة من قبل التلاميذ، كما أسس مهرجان معروف جدا جهويا للفن التشكيلي بجرجيس دونك دائما يقام في فصل الصيف ويسمى باسمه يعني معروف تعرف في جرجيس. إذن على مستوى التقنية الفنية مارس رسام الرسم المائي والزيتي والتلوين الحائطي والنسيج الفني وتميز دونك بمدونته التشكيلية بالتنوع والثراء حيث كان يرسم خاصة الشخوص بطريقة رائعة. أعمال محمد متين الفنية تكشف عن تعلقه بالتراث البدوي بالجنوب وبمحيطه المتوسط من خلال إبراز خصوصيات الحرف والمشاهد الطبيعية لمنطقة الجنوب الشرقي التونسي. نشوفوه برشا في الأعمال متاعه ديما كالبحار الحرفيين يعني هو التفاصيل الجميلة في الحياة اليومية، كما كان كذلك بارع في التلوين الحائطي من أعمال جداريات كبيرة كما الجدارية اللي كانت تزين دونك الساحة الداخلية من قبل الشركة التونسية للملاحة وكذلك المعروفة في الإذاعة والتلفزة التونسية سابقا بشارع الحرية. توفي الفنان محمد مطيمط في 10 سيفري سنة 2011 عن عمر يناهز 72 سنة وقد ترك أثرا فنيا ممرزا وخالدا. هذا هو شخصيتنا اليوم ليلى.
0: جميل جدا. يعطيك الصحة يا فاطمة.
2: محمد مسلم.
0: شكرا لك. يعطيك الصحة. وأكيد إن شاء الله سيد المستمعين يكونوا ركزوا في كلامك، لأنه عندي سؤال إن شاء الله باش يكون هو نص المسابقة حتى يفوزوا معنا 200 دينار مهدات من مركز التجميل جلوس أند جلو. شكرا. يعطيك الصحة فاطمة. نلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: هي خليلة بصوت الفنان حسين الجسمي 25 دقيقة بعد ثلاثة. أهلا وسهلا بكم من جديد معنا, ونبدأ على بركة الله مع استقبال مكالماتكم الهاتفية, وإن شاء الله تكونوا ركزتوا في حديث فاطمة. أهلا وسهلا, مساء الخير, مرحبا.
1: أهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, شكون معنا؟
1: معك شريف من جردة.
0: مرحبا يا شريف, أهلا وسهلا.
1: أهلا بخير, شيني حالك؟
0: الحمد لله, شنو أحوالك أنت؟
1: الحمد لله.
0: من الناس اللي ما تقيل شريف؟
1: والله من برنامج سمع
0: ولا ما خليناكمش تقيلوا.
1: والله هذه قيلوا سمع.
0: هاي ذي إن شاء الله ديما متفردين معنا.
1: تحية لكم وكل طاقم الإذاعة كامل.
0: شكرا, ربي يبارك فيك يا سيدي, يعطيك الصحة, وكان إن شاء الله تكون معنا من أصحاب الحظ اليوم. على كل, هو سنتر نسائي, فإذا فزت معنا لشكون باش تهدي الجائزة؟
1: والله
0: خلينا نربطوك من الأول.
1: أنا ما مرتي ولا أختها قاعدة صغيرة يعني.
0: لا لا, حتى مرتك تستاهل, أنا نقول لك مرتك هي الأول.
1: تحية لنسيبك.
0: دبر راسها بعدك هكا.
1: أمه
0: حرام فيه. هات نطرح عليكم السؤال ليك ولبقية المستمعين, وحتى إذا جاوبت بصحيح راني منعتي النتيجة كان وقت نعلن على اسم الفائز. سمعت مداخلة صديقتنا فاطمة بالهويشات؟
1: سمعت هو شقالت على محمد
0: مطيمة. اوكي, باش نسألك سؤال. محمد مطيمة كان فنان تشكيلي وعنده جدارية كبيرة وجدارية معروفة, وين كانت الجدارية هذه؟
1: هو انا سمعت مولود عام 39, وسمعت في عام 70 فتح في تونس.
0: انا اعطيتك سؤال ياسي الشريف, وين كانت موجودة الجدارية المشهورة لمحمد مطيمة؟
1: في تونس
0: اي
1: في تونس, البلاصه اللي في تونس
0: ذكرتها فاطمه, عنده جداريه مشهوره.
1: ايه في الرسم.
0: طبعا في الرسم, احنا نحكيوا على فنان تشكيلي.
1: ايه في الرسم.
0: هاي تقول لي ما ركزتش ياسر. لا لا لا, حددت هي بالضبط وين معروفه. شيء لا ما تنتظروش مني نسالك وقتاش تولد وقتاش مات, اذا كنت وفره باش نعطيه ماذا بينا هكا حاجه في وسط الحديث معنا. لا لا لا لا, اعتذر منك يا سي شريف يا
1: خويا,
0: العبره بالمشاركه محلها الروح هكا الرياضيه ومحلها المستمع. اكيد, يعطيك الصحه, واحنا فرحانين انه سمعنا صوتك سي شريف. شكرا, ان شاء الله المره الجايه المدام ولا اختها ان شاء الله يكونوا فايزين معانا. شكرا سي شريف. اما اتصال رشيد, اتصال هاتفي موالي. مساء الخير, اهلا وسهلا.
2: مساء النور.
0: مرحبا, شكون معنا؟
2: معك امال.
0: منين يا امال؟
2: وليت جابس المصري.
0: من جابس, اهلا وسهلا بك يا امول.
2: معايشك تحيه بليل التقنيين ولياس على التليفون خي حبيب ورشيد والكل كل, وانت بالذات حبيت نسلم عليك.
0: يعيشك
2: امال, معك كلمتك مره صباح وقصدتك في قضيه وخذتيها لي بالمسامله بتاعك.
0: والله لا نتذكر, اما بالعكس احنا ماذا بينا. اسمعني, نحاول نعاونوا بلي نقدروا يا امال, ولا ننتظر جزاء ولا شكورة. يعيشك لله, شكرا لك يا امال.
2: هاي تفضلي,
0: هاي انت تفضلي, اعطينا الاجابه لله. السؤال نتاعي هو
2: بعني سمعته والكل, اما كما سمعت المخي يضيع, ما قيدتش الحق, خليت مخي. اما كارتاج, معنا في تونس في كارتاج, هذا حد اللي قعدت في مخي.
0: باهي, سجلنا محاولتك اختنا امال, شكرا لك, يعيشك. شكرا, يعطيك الصحة. ذكركم ديما عنا مسابقة كما قلت راه العبرة بالمشاركة, والعبرة أن نسمعوا أصواتكم وكذا, لكن فرحوكم هكا بحاجة بسيطة. وشكرا لكل من يدعم إذاعة تطوين سنتر ديستيتيك جلوس أند جلو اللي يقدم لكم خدمات بقيمة 200 دينار. اتصال هاتفي موالي, أهلا وسهلا, مساء الخير. مساء الخير. ألو ألو, أهلا وسهلا, عسلامة.
3: أحوالك؟
0: الحمد لله, هذا في قيلت وقمت انت. غلبك شويه هكا القايل, غلبتك شويه. شكون معنا؟
3: الو,
0: نسمع فيك. الو الو, حول.
3: خوك المهدي من حماه.
0: مرحبا يا سي المهدي, اهلا وسهلا.
3: احوالك؟ لاباس.
0: انت لاباس؟
3: لاباس.
0: شني طقس الحامة اليوم قايله؟
3: ايه خلوني ياسر النهار تو تحت المراوح وتحت المكيف.
0: الحمد لله, ان شاء الله. والله بالمناسبه تحيه للناس اللي منهم للشمس الحقيقه في برشا مجالات وبرشا قطاعات, ربي يعاونهم ان شاء الله.
3: حتى في المرمط هذه
0: صحيح, صحيح, صحيح, صحيح
3: في الجاله الغرغريه ويعاني,
0: وربي يبارك لهم في الخبز ان شاء الله في صحه الابدان.
3: باي اختي ترى
0: يا سي المهدي, سؤالنا الفنان التشكيلي محمد مطيمة اصيل جرزيس كان عنده جداريه مشهوره, وين موجوده بالضبط؟
3: كويس, شوف ساي اختي.
0: لا بنواصلوا معكم. يعطيك الصحة، شكرا ليك على المحاولة. هو أنا قلت مانيش باش نقول راني غير نسيت، قلت ثاني باش نقول لا صحيح لا غلط، فنقيد المحاولات الكل في الأخر نعطيكم الإجابة. شكرا سي مهدي على الاتصال، ويعطيك الصحة ديما معنا على موجات إذاعة تطاوين. إذا فما تليفون ناخذوه، إذا ما فماش نسمعوا نغموا ونرجعوا بدفعة جديدة من المكالمات. رشيد عديناها الغنية هذه، نعودوها زعما حنعطوهم غنية جديدة أخرى. يلا باه عنا مكالمة، والله فيها خيرة، فيها خيرة باش قص رشيد على الغنية. نسمعوا اتصال هاتفي موالي ثم نسمعوا نغم آخر. مساء الخير، أهلا وسهلا.
4: السلام أخت ليلى.
0: مرحبا، مرحبا بيك.
4: يسعدك بارك الله فيك.
0: شكون معانا؟
4: عمك البشير قطز حاجي جربي.
0: مرحبا يا سي البشير، تحياتي ليك.
4: يسعدك بارك الله. أخت ليلى برد الأغاني زيتيما كلهم عجبوني.
0: شبيهم؟
4: الأغنيات اللي جابوهم الأغاني كلها الحصة كاملة.
0: إيه؟
4: أنا ما عجبوني كل صراحة، أعطينا زهيرة سالم سلاف.
0: والله هذا معناها انطباع شخصي ومسألة ذوقية يا سي البشير. أنا نحاول نلبي الأذواق الكل، أنا بيدي ما نعملش في ذوقي الفني الخاص، راهو ديما معناها نحاول ننوع على ماكسيموم باش نرضي الأذواق الكل. إيش تحب تسمع إن شاء الله؟
4: أغاني تونسية شوي.
0: باه زهيرة سالم.
4: زهيرة سالم سلاف خاصة.
0: باه إن شاء الله نبرمجوها في مناسبات قادمة يا سي البشير.
4: بارك الله فيك.
0: يعيشك يا سيدي، محلاه التونسي الاصيل اللي هكا يتشبث بالغنيه التونسيه. نعدوا رانا هذا وذاك، نحاولوا نلبوا الاذواق الكل قدر الامكان، وشكرا ليك على الملاحظه.
4: الواحد اللوحه اللي عملها في الاداره الملاحه البحريه في تونس العاصمه.
0: باه سجلنا المحاوله نتاعك، شكرا ليك سي البشير ويعطيك الصحه. نواصلوا بالايقاعات والانغام.

0: سلطانة غرام أمينة فاخت نواصلوا معكم 3:38 دقيقة. مرحبا بكل سادة المستمعين في الاستماع, ونعرف ضغط كبير على المكالمات, شلو نحاوضوا ناخذوا دفعة أخيرة من الاتصالات. مساء الخير, هلا وسهلا.
1: أهلا عساب أختي ليلى.
0: مرحبا ضحى, إيش أحوالك؟
1: وبكثر تحية ليك, عايشك وتحية الفريق العاب لباء.
0: شكرا ليك. شنو رأيك في البرنامج على الأثير ديما كل نهار أربعة؟
1: والله يعطيك الصحة, يعني المرسيه اللي تبعتك البرامج كل باي الحق.
0: اي اكيد, تحيه لكل الزملاء, وان شاء الله ديما العمل على ارضاء كل مستمعينا خلال شبكه الصيف ان شاء الله اللي ما زالت في بدايتها. بالتوفيق للناس الكل, ونخلوكم في الاوقات كل معنا في الاذاعه ان شاء الله. اي ضحى, اجابتك على السؤال لان محاضر ما نطرحش سؤال.
1: لا لا.
0: يلا تفضلي.
1: قام بتلوين الجدار الحائطي لمقر الشركه التونسيه للملاح.
0: باي باي, سجلنا محاولتك. عندك تحيه. هاي. عندك مضيفه ضحى, تفضل.
1: والله الحي الناس الكل
0: يعطيك صح. شكرا. شكرا ليك على الاتصال. برشا مكالمات في الكواليس. اتصال هاتفي موالي. مساء الخير, مرحبا. الو, اتصال حاضر. عسلامه, اهلا وسهلا.
2: مرحبا خليله.
0: مرحبا بك, شكون معنا؟
2: من جرده.
0: عاود لي.
2: غالية من جردان.
0: غالية, محلى اسمك يا غالية, من الأسماء اللي ما تموتش. غالية, شكون سميك غالية يا غالية؟
2: باباي.
0: أكيد غالية عليه برشا, أكيد ربي فضله لك إن شاء الله.
2: تبغوني نديكم كل أغاني الحس.
0: أنت شكرا. أنت عجبوك أغاني الحس ولا زي سي البشير ما عجبوكش؟
2: لا أنا نجي منكم سمح.
0: أي باهريت يا سي البشير, ما قلت لك بهي. غالية قلت لك الأغاني بهي.
2: ورايا كل
0: حد الزخرة. خليني عد لك عليه شوية بيسالش. وبش نعدي له بيحاول له زهيرة سالم اللي طلبها. أي غالية, قولي على الإجابة.
2: نقول لك كارتاجن.
0: كارتاج, باهي. المحاولة سجلناها. شكرا ليك ودمتي مستمعة وفية يا غالية. مكالمة هاتفية أخرى في الانتظار, ونذكركم ديما بجائزتنا 200 دينار مهدات من محل أو المركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين. وراها ماهيش فلوس في ديكم, راهي بقيمة 200 دينار باش تحصلوا على خدمات في عالم التجميل, تختاروا اللي تحبوا عليه, وأسعار على فكرة مناسبة جدا. شوفوا اتصال موالي. مرحبا. اهلا وسهلا, مرحبا.
3: وبيك عايشك,
0: شكون معنا؟
3: معك عبد الله متطويل.
0: مرحبا سي عبد الله.
3: تحديدا تطويل الصحه والصلاه.
0: مسمع طبعا, كل واحد كما ذا به يذكر اسم المعتمديه نتاعو وله الحق في ذلك طبعا. تحيه لكل اهالي اسمار الطيبين. هيا سي عبد الله, السؤال متاعنا كما قلت الفنان التشكيلي محمد مطيمت كان عنده برشا أعمال فنية وخلى أثر طيب ما شاء الله, عنده جدارية مشهورة, وين موجودة زعما؟
3: صور شركة الملاح.
0: باي, سجلنا المحاولة متاعك بصورة ما ربحت معنا. شكون باش تهدي الجائزة؟
3: المدام.
0: للمدام, وشكون غير المدام؟ ربي يفضلكم لبعضكم يا سي عبد الله.
3: الله يعيشك, ربي يفضلك.
0: شكرا, يعطيك الصحة. ما فماش تليفون, دونك ناخذوا غنية أخرى ثم دفعة أخيرة إذا أمكن, سينو نعطي اسم الفائز.

0: كخيالك طل بصوت الفنانة عفيف سالم، وتحية لكل الأمهات والأباء، زادة تحية لوالدينا الكل، إن شاء الله ربي يحفظهم ويرضيهم علينا ويرحم الغائبين منهم. دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية وبعدها نعلن عن اسم الفائز. شوفوا تليفون الموالي في الانتظار. مساء الخير.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك أختي ليلى.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عايشك معك مريم من بغرارة.
0: مرحبا بك يا مريم وبكل أهالي بغرارة اللي حافلة أكيد.
1: يعيشك ربي فضلك. ايه
0: مرحبا، خاصة مع سخانة الطقس برشا، اللي ما يحبشك اللي يخاف من البحر والغريق والبلايص اللي تخوفك، شط بغرارة يعمل كيف
1: على الأقل.
0: على الأقل والنسمة البحرية خاصة في بغرارة
1: أكيد.
0: أيوة. سمعت معنا نص المسابقة، شنية وين موجودة الجدارية الشهيرة للفنان ابن جرزي سكجارك مش بعيد برشا محمد أمطيمت؟
1: كاني ماني غلطة حسب المعلومة اللي نقرأ فيها في باب الخضرة بالعاصمة.
0: باي، سجلنا محاولتك يا ماري، يعطيك الصحة وشكرا.
1: صحية كبيرة لكل الفريق اللي معك.
0: عايشك ربي يبارك فيك. حبيب ورشيد معنا، أكيد نحيوهم الكل في الكواليس كل الزملاء. شكرا يا مريم. مكالمة هاتفية موالية ونكتفي بهذا القدر. أهلا وسهلا.
2: أهلا مرحبا أختي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك علي العمالي.
0: مرحبا يا سعلي، مين تكلم فينا؟
2: من العكاريت.
0: من العكاريت، تحية ليك ولكل أهلينا في العكاريت.
2: يحييكم كل أختي ليلى.
0: شكرا ربي يبارك فيك يا سعلي.
2: أنت وحبيب الخراس وفيروز الجباهي وعفاف البرهومي.
0: إيه باه، يعطيك صحة كل الزملاء أكيد دون استثناء، ورشيد زاد معنا في الجانب التقني.
2: ورشيد مذاكر.
0: إيه ما ننسوش رشيد، لو لا رشيد ما تدخلش في المباشر راك.
2: نحيي خونا رشيد، خوك علي كل الحيي.
0: أو يسمع فيك رشيد ويبادلك نفس التحية. أي عام علي، سمعت النص نتاع المسابقة؟
2: سمعت.
0: ده الإجابة.
2: إني نقول الرابطة التونسية.
0: الرابطة التونسية، ده هي سعلي، سجلنا المحاولة متاعك. شكرا بارك الله فيك، يعيشك يعطيك الصحة. معاش برشا وقت الحقيقة كما قلت، ونكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. نعتذر من الناس اللي حبوا يدخلوا معنا، وبرشا حكوا معايا حتى في الكواليس ضغط على التليفونات، ويلزم راهو الحقيقة مراوحة بين الأغاني والمكالمات الهاتفية. كما قلت جايزتنا مهدات لمستمعينا بقيمة 200 دينار، خدمات تجميل مهدات من مركز التجميل جلوس اند جلو بمدنين لصاحبته سميرة برجب، ان شاء الله ربي يبارك لها ويعاونها. شريف من جابس، امال من شريف، امال مهدي ملحمة، عم بشير القطوفي، ضحى، غالية، عبد الله مسمار، عم علي العماري من العكاريت، مريم من بغرارة، هذوما الكل شاركوا معنا يعطيهم الصحة. ثلاثة برك جاوبوا الإجابة الصحيحة، والجدارية الشهيرة للفنان التشكيلي محمد أمطيمت موجودة في الجدار الداخلي والساحة الداخلية للشركة التونسية للملاحة. ثلاثة جابوا معنا بصحيح، سي البشير القطوفي، ضحى ملحمة، غالية من بنجردين، يعطيهم ألف صحة. رشيد باش نحملك المسؤولية، تختارنا من واحد لثلاثة رقم. يلا رقم واحد، اللي جاوب الأول هو سي البشير القطوفي، ألف مبروك يا سي البشير، يعطيك الصحة، أول هدية اليوم كما قلت من مركز جلوس أند جلو. سي البشير زادة باش نهدي له زهيرة سالم، زادة اللي يطلبها، وقال نحب نسمع زهيرة سالم وكب زهر اليوم هو فائز معانا. نقولك سي البشير تخلينا رقمك في الكواليس قبل الأربعة باش تخلينا رقمك الهاتفي، وألف مبروك. نسمع زهيرة سالم ونرجع لختام المشوار.

لكن صح عليك. انا نقول صح المدام البشير اللي قطوفي اللي هدي لها الجائزه كما قلت 200 دينار مهدات من سنتر التجميل جلوس اند جلو. الف مبروك. هذه الهديه الاولى الحقيقه اللي تخرج باسم البرنامج على الاثير. شكرا لطرف الداعم. شكرا لكم كل الساده المستمعين. باش نلتقي بكم غدوه باذن الله في اصايل نهار الخميس اكيد. وبرامجنا كذلك ما زالت متواصلة. مرحبا بكم ديما في الاستماع. شكرا نرشيد فوزاخر في هندسة هذا اللقاء. تقنيا كذلك صديقنا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. دمتم بخير وإلى اللقاء جميعا. نختموا مع فضل شاكر إلى حين موعد الموجة.

0: الطويل.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. دخل اليوم عوان وإطارات شركة سيتاب البرما في إضراب حضوري عن العملية تواصل يومين، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية وفق ما أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين. انطلقت اليوم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس في التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ الولاية، وكانت الانطلاقة بشاطئ الكورنيش. تنظم جامعة جابس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن أعلاميا وطنيا وجهويا حول التوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجابس، وذلك يوم الجمعة 17 من جويلية الجارية. دعا أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالية الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب 5 آخرون بجروح جراء استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، وتتابعون الآن النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للمناحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات الجوية في شمال تونس. الرياح الليلة ستكون غربية شمالية غربية، سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز مؤقتا 30 عقدة. البحر يكون عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس هذه الليلة الرياح غربية شمالية غربية، تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز مؤقتا 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لخليج كيبس هذه الليلة الرؤية جيدة إلى متوسطة، والرياح شرقية تتجه غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس. الرياح غربية شمالية غربية، تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتقلص محليا إلى 15 عقدة، والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، يصبح محليا قليل الاضطراب، وهناك سحب قليلة، ورؤية تكون متوسطة إلى جيدة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد، الرياح غربية شمالية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. خليج جابس يوم الغد، الرياح غربية شمالية غربية، تتجه جنوبية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأشهار. الخير فوق ديارنا والشمس ساطعة وبلاش، علاش ما نستغلوهاش وهي اللي تخلص فاتوراتنا. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تبسط لك التكنولوجيا وترجع العداد يدور لصالحك. كلمنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا في فرعنا مقابل جمع الأنصار حي المهرجان. إشهار إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المجزى. دخل اليوم عوان وإطارات شركة سيتاب البرما في إضراب حضوري عن العملية تواصلوا يومين، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية وفق ما أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين. تنظم جامعة جابس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوما عالميا وطنيا وجهويا حول توجيه الجامعة بالمعهد العالي للغات بجابس، وذلك يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من جويلية الجارية. دعا أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالية الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. انتظم الملتقى الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية اليوم بتونس العاصمة بمشاركة عدة أطراف بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ووضع حلول عملية للحد من حوادث الطرقات. في العالم، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب 5 آخرون بجروح جراء استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران، كما أعرب ترامب عن شكه في فرص نجاح أي اتفاق مع إيران رغم الجهود التي يبذلها المفاوضون.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026 موزعة على مختلف ولايات الجمهورية بحسب قرار صادر عن الوزيرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتوزع الخطط المعروضة للتنافس والمقدرة ب 434 خطة على 3 اختصاصات رئيسية شملت مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. ووفقا لنص القرار ستفتح المناظرة يوم 5 أكتوبر والأيام الموالية لها، وتتوزع الخطط المطلوبة حسب الاختصاصات الإقليمية والولايات بين مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. وسيجري فتح باب التسجيل عن بعد للمناظرة المذكورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بداية من يوم 20 أوت، على أن تختتم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10. وزارة الدفاع الوطنية فتح مناظرة انتداب تلاميذ ضباط صف لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران قصد تكوينهم للحصول على شهادة الوطنية للإجازة. وتتم عملية تقديم الترشحات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطنية ابتداء من تاريخ 6 جويلية وإلى غاية 26 جويلية الجارية. كما تعلم وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة انتداب تلاميذ رقباء مباشرين لفائدة جيش الطيران. هذا وتعلن وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة جيش البحر، وللمشاركة يمكن التسجيل على موقع ويب وزارة الدفاع الوطنية إلى غاية 24 جويلية الجارية. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي، بعد قليل يلتقيكم عبد الله في أصايل.
1: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
3: أهلا وسهلا بك في دقيقة مونديال. أرقام المونديال: 96 مباراة من الإثارة والتشويق قبل الحسم النهائي. بعد نهاية دوري 16 وصلنا المحطة الجديدة من مونديال 2026، حيث تم لعب 96 مباراة من أصل 104 ولم يبقى سوى 4 مواجهات فقط لمعرفة بطل العالم الجديد. الأرقام تكشف عن منافسة قوية ومباريات مليئة بالحسم، فمن بيس

0: في مباراة وفات 72 مواجهة بانتصار أحد المنتخبين سواء في الوقت الأصلي أو في الأشواط الإضافية، بينما عرفت 24 مباراة نتيجة تعادل، منها 4 مباريات ابتسمت فيها ركلة الترجيح لأحد الطرفين. في الدور الأول وحده شهدنا 72 مباراة شهدت ندية كبيرة، حيث حققت المنتخبات الفوز في 52 مباراة مقابل 20 مواجهة وفات بالتعادل في نسخة عرفت منافسة غير مسبوقة مع مشاركة 48 منتخب. أما على مستوى الأهداف فقد اهتزت الشباك 280 مرة في 96 مباراة بمعدل تهديفي بلغ حوالي 2.917 هدف في كل مباراة، أرقام تؤكد أن مونديال 2026 كان مليء بالأهداف بالإثارة وباللحظات التي لا تنسى. والآن بعد ما وصلنا إلى آخر 8 الدور الربع نهائي، كل هدف قد يكتب التاريخ وكل خطأ قد ينهي الحلم. الطريق نحو الكأس دخل مرحلته الحاسمة، فمن سيواصل المشوار ويرفع المجد العالمي؟ تحياتي هادي السياري.
1: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوير.
2: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
3: مساء الخير، مرحبا بكم. 5:08 على موجات إذاعة تطاوين، تحية لكم مستمعين الكرام. أصايل موعدنا اليوم مع الفريق الكل بقيادة رشيد بوزاخر في الجانب التقني، مرحبا بكم في أصايل. خلينا نبدو ساعة طقس اليوم، نهار سخن شوي الحمد لله، لكن درجة الحرارة ولت ملاحظ كونها في ارتفاع خاصة بالنسبة لليوم. في الليل درجة حرارة جنوب الشرقي متوقع 27 في تطاوين، 28 في مدنين، وكيف كيف 28 في جابس. غدوة فما ارتفاع طفيف في درجة حرارة، 39 متوقع في تطاوين، 41 في مدنين، و39 كيف كيف في جيبس. في جولتنا اليوم في أصايل باش نكونوا على موعد مع كما العادة فقرة ريكاب بلوس، بعد شوية نبدو فيها كل التفاصيل ونرجع على أبرز الأخبار اللي لليوم. باش يكون معنا كيف كيف طارق المحضاوي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين، تحدث معها البرمجة الصيفية وأبرز التظاهرات والمهرجانات الثقافية للصيف 2026. كيف كيف باش يكون معنا كيلاني الذوي في فقرة مع الناس، وكما العادة أجواء الصيف قبل وتو مع هادي بن جديان، وباش نكونوا كيف كيف مع الأسعد الخرشاني مدير مهرجان جابس الدولي دورة 41 اللي تحت شعار أولادنا من جديد لنكون ما نريد. كل التفاصيل إن شاء الله تكتشفها تباعا في أصايل. مرحبا بكم.

باش نبدو بالشأن العالمي وكما اتبعوا عودة الصراع ما بين إيران وأمريكا بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب على نهاية اتفاق هذا ووقف اتفاق وقف إطلاق النار والمذكرة متاع التفاهم اليوم، وهدد باستئناف الضربات العسكرية اللي نتحدثوا عودة شاملة للمواجهة العسكرية أو هو تطور محدود. ولكن التصعيد الواضح هو بعد القمة اللي صارت في أنقرة، قمة حلف شمال الأطلسي اللي الاتفاق المؤقت مع طهران حسب تصريح ترامب أصبح منتهيا، وهو يقول كونه مضيعة للوقت وبرشا كلام آخر. لكن شنو اللي صار في على أرض الواقع هو تنفيذ الجيش الأمريكي مجموعة من الضربات الجوية على مواقع في جنوب إيران. من جهة أخرى إيران والحرس الثوري قصف أكثر من 85 موقع عسكري أمريكي في الخليج، شملت قواعد في البحرين والكويت، والأزمة اللي قاعدة ترجع لما قبل وقف إطلاق النار حسب المتابعين. لكن في هذا الكل نذكروا اللي كونوا الاتفاق وصل للمراحل المتقدمة اللي كان على الأقل، وأنه إيران طلبت كونه الأيامات هذه يصير توقيف لكل شيء إلى أن يتم مراة جثمان القائد متاعهم. ولكن في هذا الكل مرة أخرى أمريكا على وقع الكيان الصهيوني خلف كل المشاكل هذه، فإنها تخرج على الاتفاق وتخرج من مذكرة التفاهم. من جهة أخرى في ريكا بلوس أكيد تبعتوا المباراة الأخيرة ما بين مصر والأرجنتين واللي كانت متوجهة نحو انتصار مصر، ولكن لعبة الحكام والفار والفيفا والانتقادات اللي وصلت الأرجنتين كونها تربح ماتش ما تستحقش كونها تربحات أثار موجة غضب كبيرة. الحكم بطريقة أسلوبه كيفاش يتعامل مع اللقطات وكل التفاصيل اللي تبعتها في المباراة، انتقادات كبيرة من كل الأطراف في العالم، تحثوا حتى أساطير رياضية، حكام، خبراء تحكيم، مؤسسات إعلامية، كلها توجهت نحو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وتقنية الفار، ومتهمين المنظومة هذه بالكيل بمكيالين. أبرز ممكن الشخصيات اللي واجه وتكلم بكل صراحة جوزي مورينيو الانترينير الجديد متاع ريال مدريد والبرتغالي، يقول كونها سرقة في وضح النهار، وأكد كونه مصر كانت تستحق كونها تربح لولا تدخل الحكم وتدخل الفار وسرقة كما تحدث. تيري أوري النجم الفرنسي تحدث كونه هذا تخطى كل الحدود العار، وأنه مصر وأفريقيا والعالم كرة القدم أكملوا تعرض للسرقة على أرض الملعب. ألان شيرر أسطورة الكرة القدم الإنجليزية يقول كونها مسرحية وليست كرة قدم. إذا كان الفيفا يرغب في إهداء اللقب لميسي فليعطيه له من الآن. وغيرهم من الأسامي وقنوات الإخبارية كما البي بي سي مثلا، انتقادات من القناة هذه موجهة للفيفا ولتخفيف الضغط على الفريق الأرجنتيني ودعم الفريق الأرجنتيني، وعدة قنوات أخرى تخدم الكلها على التوضيح وطرح الأسئلة علاش صار كما هكا في المباراة اللي تبعتها كانت زوز بلاش، ومن بعدها خدمة المنظومة في الدقائق تقريبا دقيقة 79 خدمة المنظومة أقل من 15 دقيقة تقريبا ترجع الأرجنتين وتجاوز الحكم على كل اللقطات اللي فيها بيلانتي أخرى للمصر، فيها بونتو تنحى وعدة تفاصيل أخرى اللي خلت كونها العملية
اللي خلت كان العملية تتطلب تدخل مباشر وقرارات. شنو هي القرارات؟ الفيفا تقول كان بدت في مراجعة شاملة لأداء التحكيمي باش تلسق نورمالمون باش يلسقوها في كبش فداء وباش يكون الحكم الفرنسي هذا اللي أدار المواجهة ما بين مصر والأرجنتين في ثمن النهائي. تحرك اللي جي بعد شكوى رسمية توجهت من اتحاد الكرة في مصر إلى الفيفا وتطلب بها من معناتها متابعة تفاصيل المباراة واتخاذ قرارات في الحكم هذا. ولكن عدة تفاصيل أخرى خلينا نبدأ بالإجراءات اللي تم اتخاذها. هي مراجعة الحالات الجدلية، بدأت لجنة الحكام بالفيفا فحص تقارير المباراة ولقطات الفيديو المتنازع لها وأداء طاقم غرفة الفار اللي كان يركز مع كل لقطة إذا كانها تهم المنتخب الأرجنتيني، في المقابل كان يتغاضى على اللقطات اللي في علاقة بمصر. كيف باش يتم باش يبنى قرار استمرار الحكم أو إيقافه بعد اتخاذ اللجنة التقارير متاعها والمخرجات متاعها؟ أبرز البنود في الشكوى هي الاتهامات بالتمييز. تحدثوا على الشكوى اللي قدمتها البعثة المصرية، هي اتهامات بالتمييز بين والكيل بميكيلين ضد المنتخب المصري، أخطاء موثقة ومؤثرة اللي تخلي كونه المباراة تمشي في اتجاه آخر وتغير نتيجة المباراة، المطالبة باستبعاد الحكم الفرنسي والطاقم بالكامل من معسكر المونديال الحالي. نرجع لتونس ونرجع نذكر، خلينا فقط في جولة أخيرة المجموعة ثمانية الفرق المتأهلة الآن هي فرنسا واللي بيشتلعب فرنسا والمغرب بيشتلعبوا غدوة، إسبانيا بلجيكا، النرويج إنجلترا، الأرجنتين وسويسرا، هذم الثمانية الفرق اللي بيشواصلوا جولتها. بالنسبة اللي نرجع لتونس كما قلنا، وانطلاق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الحصول على نتائج دورة المراقبة الكنترول لباك 2026 في بلاغ لها وزارة التربية أمس أنه توفر خدمة لنشر نتائج امتحانات البكالوريا في دورة المراقبة بواسطة الرسائل القصيرة كما العادة، نفس التفاصيل متاع الاسماس على الرقم 85005 باك بعدها فراغ وبعدها رقم للتسجيل ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية سوم الرسالة 950 دينار. في تونس كيف كيف غدوة جلسة عامة للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030، غدوة جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا ضمن جدول الأعمال وفق بلاغ المجلس، كونه بش يتم النظر في مشروع قانوني يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. نحن مواصلين معاكم في أسايل، بعد شوية باش نكونوا مع مندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين سي طارق المحضاوي، ومعاه الحديث حول أبرز المحطات تظاهرات المهرجانات الثقافية لصيفية 2026 في مدنين، شنو ينتظر في الصيفية هذه في مدنين من برامج كل التفاصيل بعد شوية إن شاء الله. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 5:30 جولتنا الآن بشتكون في المدنين والحديث على البرمجة الصيفية وأبرز التظاهرات والمهرجانات الثقافية الصيفية 2026. ضيفنا هو المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين سي طارق المحضاوي. كل التفاصيل في فقرة ضيف المساء. سي طارق شكرا لك لقبولك دعوتنا ومرحبا بك.
1: بيك تفضل. شكرا لك على الدعوة وتحية لكل مستمعي إذاعة التطوير.
0: شكرا لك. إذا معك باش ناخذوا بسطة عامة على أبرز التظاهرات الصيفية والمهرجانات. أكيد برشا ناس ديما عندهم أبرز المحطات هكا ويحبوا يعملوا جولة ياخذوا التصور العام ويبدوا يبرمجوا عليه ممكن العطل نتاعهم يبرمجوا عليه التبحيرة نتاعهم الخرجة نتاعهم. معك لو كان ناخذوا فكرة عامة على أبرز التظاهرات في الصيفية هذه صيفية 2026 شنو أبرز المحطات؟
1: شكرا لك. أكيد محطات متنوعة تشمل مختلف ولاية مدنين إن شاء الله تنطلق من بنجردان ومهرجان الفرنسية ببنجردان في 20 يوليو إن شاء الله. أيضا في نفس التوقيت مهرجان انطلاق مهرجان الأرزوان للمسرح مسرح الكبار والأطفال في أجيم في دورة 10. طبعا فيها تظاهرة كانت تعود بها المشاهدين في شهر جوان تبدأ إلى شهر جويلية باش تتزامن مع المهرجانات الصيفية وباش تكون متنوعة في البرمجة تاعها بين المسرح والتنشيط والتظاهرات المسرحية والموسيقية. ثم نعود إلى مدينة جرجيس ومهرجان الإسلامي إن شاء الله اللي باش ينطلق في 25 جويلية مختلف فقرات وأهم فقرات الخرجات البحرية والأنشطة اللي تصير في مختلف الشتوت جرجيس المصطفين باش يتمتعوا برشا تظاهرات ثقافية وفنية من شط المحاذي لدار الثقافة جرجيس إلى غاية إن شاء الله شط لماريت في جرجيس الشمالية. ثم إن شاء الله في مدنين ينطلق المهرجان الصيفي الدولي بمدنين في إن شاء الله 27 جويلية ويمتد إلى أواخر شهر أوت. هذه أهم التظاهرات اللي تنظمها خاصة الجمعيات الثقافية اللي نشكرها. أما نوع آخر من التظاهرات اللي هي أيام الصيفية اللي تشرف عليها دور الثقافة والمؤسسات الثقافية في مدنين كما دار الثقافة من خداش والأياد الصيفي بن خداش تنظيم دار الثقافة بالشراكة مع جمعية الشرق المسرحي إن شاء الله في شهر أوت ونحن بصدد إعداد اللمسات الأخيرة للبرمجة. أيضا أيام مناكس الثقافية في ميدون وتشرف عليه دار الثقافة ميدون. أيضا إن شاء الله نسمات صيفية في دار الثقافة سيدي مخلوف وأنشطة مختلفة بكافة ربوع معتمدية سيدي مخلوف من مركز إلى إن شاء الله باش تدعم أيضا المناطق الساحلية في معتمدية سيدي مخلوف إن شاء الله تشع على بقية العمادات. وإن شاء الله أيضا هي كانت تظاهرة تنظم سابقا إن شاء الله باش نعود نحيوها في من تنظيم المراقب الثقافي بمدنين واسمها نسمات صيفية نحاولوا نمسوا بها مختلف القرى الكبرى المحيطة بمركز ولاية مدنين كما إن شاء الله حسن مر كما الرقوبة
0: مهم كونه المواطن حتى يكون في منطقة ما فيهاش تجمع سكان كبير ولا ما عندهاش تقاليد كبيرة في التظاهرات الثقافية كبيرة يكون عندهم جانب ولو كما كنت يوفر لهم حقهم في جانب ثقافي ترفيهي صيفي معين.
1: أكيد هو احنا حتى مختلف الخيان اللي نظموا في المهرجانات الصيفية دي يسعوا أنها ما تكونش مركزية في مركز المعتمدية حاولوا يقرغوا للأرياف للمناطق الأخرى حتى يكون حق الثقافة الحق الدستوري يتجسد على أرض الواقع إن شاء الله.
0: بالنسبة لك سيد المندوب كيف شفت؟ أكيد عندك اطلاع على أبرز الـ الـ الـ الأسامي الحاضرة في مختلف الـ الـ المهرجانات والفنون الحاضرة ما بين الغناء ما بين الـ الـ الـ المسرح ما بين غيرها من الألوان الثقافية، ومنها اللي فيه عمق ومنها اللي فيه تجاري أكيد. أكثر أكيد. ومنها اللي فيه ممكن اللي طالب الجمهور أكثر، ومنهم اللي فيها لون ثقافي ثري عميق اللي تحاولوا كونكم تصنعوا من الثقافة مش محطات تجارية وإنما هي لون وجانب فيه شوية من الثقافة الفنية. بالنسبة لي كيفاش تشوف التقييم العام لمختلف التظاهرات والمهرجانات هذه بالنسبة لصيفية 2026؟
1: بالفعل، وهي بتوصية من السيدة وزيرة الشؤون الثقافية أن نبعد على ما هو تجاري، أن تكون مهرجاناتنا الثقافية تقدم رسالة تقدم محتوى ثقافي فني للمتلقي. ذلك علاش في برامجتنا مختلف، حتى برامج الجمعيات الثقافية حاولت أنها تكون تحاول المزج بين هذا وذاك، بين ما هو تجاري بين ما هو ثقافي وما هو يدعم أيضا أبناء الجهة. نحاول نوفر فرصة لأبناء الجهة المبدعين في مختلف المشارب الفنية من الموسيقى إلى المسرح إلى الشعر. تم أيضا فقرات في تقديم كتب لإبداعات أبناء الجهة في عديد المهرجانات الموجودة في مختلف ربع الولاية. تم أيضا محاولة لتنشيط الشواطئ أيضا. فما إن شاء الله مشروع آخر نشتغل عليه هو تنشيط المواقع الأثرية في الموجودة في مختلف ربوع ولاية مدنين ونكتور من أثار رومانية وأثار ساحلية. حاولنا نكون برنامج ثقافي مش برنامج تجاري،
0: ولكن فما من النقاط سيد المندوب كونه الإشكالية الجانب المادي، يقول لك إذا كان فما فيش فيها فما تيت دافيش فما أسامي معروفة ممكن ندخل منها برشا فلوس اللي تغطي لي التكاليف متاعي وعروض مدعومة من الحاجات هذه اللي ممكن نصنع شوية توازن. بالنسبة ليك باب أو ملف اللي ناس كل تقريبا ديما فيه شوية هيك مشاكل في كل صيف، الدعم المادي، الدعم اللي يخلي ممكن الجمعيات أو المهرجانات تخدم وتنجم تجيب أسامي كبيرة وفيها برشا فلوس. بالنسبة للملف هذا في علاقة بالبرمجة متاع السنين، شنو ممكن أبرز التحديات اللي صارت فيه؟
1: صحيح، وهو تحدي في محاولة الموازنة، في خط الموازنة المالية تلتجئ صحيح بعض المهرجانات والجمعيات إلى العروض التجارية لتحقيق مداخيل معينة، لكن حاولنا خاصة الأيام الثقافية والصيفية اللي هي مدعومة أساسا من وزارة الشؤون الثقافية أنها تركز على البعد الثقافي، تركز على تشجيع الأصوات الثقافية سواء الشاب أو التي تقدم محتوى ذو فائدة للمتلقي. حاولت حتى من خلال اطلاعي أيضا على برنامج مهرجان مدنين الثقافي الدولي في نوع ما من التوازن بين هذا وذلك في تحقيق بالفعل كما قلت سيادتك، لأنها كلها تعاني من الدعم والتمويل المالي. أغلبية المهرجانات تقتصر على التمويلات العمومية التي تأتيها من سواء من وزارة الشؤون الثقافية وبقية مؤسساتها أو من البلديات في بعض الأحيان، والولاية مشكورة أيضا على المساهمة، لكن لا بد من تنويع مصادر التمويل، لا بد من بحث عن الاستشارة، بحث عن التمويلات أخرى، وهذا تشتغل عليه مثلا من أفضل التجارب جمعية مهرجان الفن في جرجيس أيضا، خاصة هي أكبر معضلة ممكن موجودة هي مسارح الهواء الطلق، العديد المعتمدين تستقر لها، يمثل تحدي في جلب مداخيل، تحاول تنعش خزينة هذه المهرجانات وتخليها توفر مداخيل إضافية. هي موازنة صعبة إن شاء الله تنجح فيها المحاكمات وننجح فيها مع بعض.
0: فما نقطة أخيرة للأمانة، معلش الدورة السنة باش تكون فما موجودة، نتحدثوا على مهرجان جربة وليس الدولي في الباب هذا، شنو آخر المعطيات سيد مندوب؟
1: مهرجان وليس جربة ما زال بين أخ ورد، ممكن أن ما يصيرش، ممكن يصير، فما بعض الصعوبات اللي تعرض لها الجمعية المنظمة، إن شاء الله نحاول مع بعض نحل حوال المشكليات في صورة إحنا لن نبقى نكتف الأيدي، نحاول نعوض النقص هذا بتظاهرات أخرى من تنظيم سواء دار الثقافة حمد السوق أو مختلف الهياكل الموجودة في معتمدية حمد السوق.
0: واضح، شكرا لك سيد المندوب، خليلك كلمة الختام اللي من خلالها ممكن تستدعى الناس كونهم يكونوا حاضرين مختلف الفعاليات هذه ويشاركوا معاكم الأجواء الصيفية هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله نقول دعوة إن شاء الله لكل المستمعين لحضورها مختلف التظاهرات والمهرجانات هذه، وتشجيعنا على العمل وتشجيع مختلف المتدخلين في القطاع الثقافي اللي قاعدين يبذلوا في المجهود يحاولوا يوفروا مادة ثقافية تليق لأبناء ولاية مدنين، سواء في جزيرة جربة، في بن قردان، في جرجيس، سيدي مخلوف، مدنين، بنخداش، إن شاء الله قدموا محتوى طيب يليق بأهالينا في هذه البلاد.
0: يعطيك صحة، شكرا لك، خدمة كبيرة تستنى فيكم. سي طارق، صيفية صحيح وجانب احتفالي ولكن وراه برشا لوجستيك وجانب تنظيمي خاصة اللي يخلي العملية تتعدى بكل سلاسة. شكرا لك ونخلي لك تحية لكل الفريق اللي معاك في الإدارة الثقافية في مندوبية الشؤون الثقافية بمدنين. شكرا لك سيد المندوب، يعطيك صحة، إن شاء الله نكون معاك في محطات أخرى مع انطلاق ممكن بعض المهرجانات هذه. شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا.
1: وسائل الإعلام للحضور مختلفة للتظاهرات وتغطيتها.
0: شكرا لك، تحياتنا الأهنى في كل معتمديات مدنين. تولى 5:43 مواصلين معاكم في أسايل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 5:54 دقيقة بعد شوية بشتكونوا على موعد مع نشرة الأخبار الستة، وبعدها نتواصلوا في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. لأول مرة في مدنين تركيب وتشغيل برنامج تحليل كيفيار لتشخيص وعلاج أمراض الشرايين التاجية بالمستشفى الجامعي بمدنين. غدا رسو أول رحلة عبر الباخرة قرطاج بميناء جرجيس قادمة من مارسيليا الفرنسية هذه الصائفة. أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل يطالبون في وقفة احتجاجية بالعاصمة بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000. ودوليا تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع تبادل التصعيد العسكري والسياسي من جديد. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. دخل اليوم أعوان وإطارات شركة سيتاب في البرمة في إضراب حضوري عن العمل يتواصل يومين، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية، وذلك وفق ما أعلنه الاتحاد الجهوي للشغل بتطوينا في مدنين. وفي خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع العمومي في تونس، مكن الفريق الطبي بالقسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين من تركيب وتشغيل برنامج تحليل كيفيار بقاعة القسطرة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة في إطار تبرع من أحد مخابر الأدوية. وتعد هذه التقنية وفق ما صرح به رئيس القسم المذكور الدكتور سامي الملوشي للزميل عفاف الودرني نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض الشرايين التاجية باعتبارها تقنية تحليل متطورة وحديثة ستساهم في دعم القرار العلاجي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
2: تقنية جديدة اللي هي الكيفير، تقنية هذية متطورة، تقنية حديثة فيها الجانب التقني وفيها معناتها جانب الذكاء الاصطناعي. دونك عن طريق التسجيل نتاع تشخيص بالقسطرة تصير معناتها تحليل للمعطيات هذية، الانسداد هذاك الدرجة نتاعه كبيرة لازمه قسطرة علاجية، والانسداد هذاك مش لازمه، وبالتالي فيه منفعة كبيرة للمريض. كل استعمل التقنية هذه نجم يكون انسداد كبير كان في عرق واحد يتولي لازم قسطرة مش عملية نتاع قلب مفتوح. في القطاع العمومي أول استغلال للتقنية هذه الكيوشير في قاعة القسطرة كانت من مستشفى جامع المدنين. دونك تحية لكل الفاعلين. الهدف هو تحسين جودة الخدمات، تقريبها والارتقاء بالواقع الصحي.
1: يستقبل غدا الميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج بعد أن غادرت يوم أمس ميناء مارسيليا الفرنسية في أولى رحلات هذا الموسم وعلى متنها 2055 مسافرا وما يزيد عن 600 سيارة. ويتوقع أن يستقبل الميناء التجاري بجرجيس الرحلة الثانية القادمة من ميناء مارسيليا يوم الخميس 23 من جويليا الجاري، وذلك ضمن برمجة لصائفة 26 و2000 تتضمن 5 رحلات قدوم وثلاث مغادرة من ميناء جرجيس بعد إلغاء الرحلة الأولى المبرمجة لشهر جوان 2026. في ولاية جابس انطلقت اليوم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنظيف الألي واليدوي للشواطئ، وكانت الانطلاقة بشاطئ الكورنيش. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للوكالة عصام ثليبي الذي تحدث للزميل.
3: للشواطئ بولاية جابس تم اليوم انطلاقة طريقة تدخل المكلف تنفيذ برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ. الانطلاقة بدأت اليوم بشاطئ كورنيش جابس، وما زالت الحملة إن شاء الله باش تتواصل على امتداد الفترة الصيفية، باش تشمل كل الشواطئ إن شاء الله اللي قاعدة تزورها المواطنين، واللي فيها واللي هي مهيئة معناها وفيها قاوي ومسموح فيها السباحة.
1: تنظم جامعة جابس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوماً إعلامياً وطنياً وجهوياً حول التوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجابس، وذلك يوم 17 من جويلية الجارية، يوم يندرج في إطار مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000. أصدر المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين بالجنوب بلاغ سنكرا في تنامي ظاهرة انتحال الصفة وممارسة أعمال المحاسبة من أشخاص وشركات لا تستجيب للشروط القانونية، وهو ما اعتبره المكتب الجهوي تجاوزا وتعدي على القانون. أكثر تفاصيل مع رئيس المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين بالجنوب منصف العساوي الذي تحدث في استضافة منتها الزميلة هند رزقة.
0: فزلنا بكل انشغال وبكل أسف تلامي هذه الظاهرة انتحال الصفة وممارسة الأعمال المحاسبة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمحاسبة، وكذلك أشخاص شركات زادة ما توفرش فيهم الشروط القانونية لممارسة المهنة في مخالفة صريحة للنصوص المنظمة لمهنة المحاسبة، ومما يشكل التصرف هذا اعتداء على النظام العام والضرر الشأن الاقتصادي وأضرار بمصالح المطالبين بالأداء وتعرضهم إلى مخاطر نهيك وأن تعرضوا مشاكل مالية وجبائية وقضائية جسيمة.
1: ومن جهة ثانية كذا رئيس المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين

0: بالجنوب منصف العساوية أنه هناك قضايا مرفوعة في هذا الصدد أمام أنظار القضاء، ودعا وزارة الإشراف إلى ضرورة إعطاء تأشيرة المحاسب على القوائم المالية.
1: اليوم عندنا قضايا منشورة وأحكام حتى سالبة للحرية، إذن هيئة المحاسبين يبقى عندها الحق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقضائية ضد كل من ثبت تورطه. وفي هذا الإطار معناها وجه للمؤسسات الاقتصادية رداكم يتورطوا مع الممارسين للمهنة بصورة غير مشروعة، ونتأكدوا من بطاقات المهنية لمسدي الخدمات. وهنا ننتهز الفرصة باش نعمل دعوة لجميع المنظورين نتاعنا إلى الإعلام على كل ما ينتحل صفة المحاسب.
0: وبالعودة إلى ولاية مدنين، تجري الاستعدادات حثيثة لضبط مختلف فقرات برامج مهرجان الفروسية ببن قردان. رئيس هذه الدورة عبد السلام زغدود يتحدث في استضافة أمنها مراسلنا محمد نبهان.
2: ينتظم بإذن الله المهرجان الدولي للفروسية في بن قردان من يوم 24 جويلية 2026 يوم الجمعة، ويختم إن شاء الله يوم السبت 1 أوت 2026. هذا المهرجان هو المهرجان في دورته 37. حبينا الترولة من الاسم المهرجان الدولي للفروسية بن قردان بعنوان بن قردان سياحة الساحل والصحراء. أردنا أن نجمع في هذه الدورة بإذن الله إن شاء الله تكون دورة متميزة، جمعنا ما بين ما هو ثقافي وكذلك سياحي وترفيهي.
0: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. في شأن الوطني، يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظرة في مشروع قانون عدد 42 لسنة 26 و2000 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-30 و2000. تم تمويل 75 شركة أهلية لموفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية، وذلك حسب ما تم تقديمه اليوم خلال جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية صلب لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة، دعا أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل للإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالية الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. وطالبت ممثلة أصحاب الشهادة العليا الذين طالت بطالتهم يسرى ناجية بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. وأوضحت أن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 26 و2000 خصص اعتمادات مالية لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، إلا أن هذا الإجراء لم يفعل إلى حد الآن، واعتبرت أن الملف يشهد تأخيرا رغم الوعود المعلنة. أبرمت تونس اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 76,700 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 312 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. إلى آخر التطورات الدولية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة وقوية على إيران الليلة، كما هدد بالاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية. وخلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، قال إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، وأشار إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. هذا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع تبادل التصعيد

0: النفطية. أفادت القناة الثانية عشرة الصهيونية بأن وزير الدفاع الأمريكي الغزيرته التي كانت مقررة إلى تل أبيب اليوم دون الكشف عن أسباب القرار أو أي تفاصيل إضافية بشأن موعد بديل لهذه الزيارة. أعلن مسؤول فيما بات يعرف بمجلس السلام عن نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية جنوب قطاع غزة تهدف إلى استيعاب 10,000 المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمنية. وأوضح أن هذه المنطقة قد تمثل نقطة انطلاق للجنة التكنوقراط الفلسطينية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية. وحسب المسؤول ستتولى قوات متعددة الجنسيات تابعة لقوة الاستقرار الدولية تأمين المنطقة التي يدرس المجلس إقامتها في رفح جنوب قطاع غزة، وهي هيئة ناشئة تعمل تحت مظلة مجلس السلام. خطة أثارت تحفظات دبلوماسيين ومنظمات إغاثية عاملة في غزة معتبرين إياها جريمة قد ترقى إلى التهجير القسري. يشترط لبنان على تل أبيب الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وذلك وفق ما أفاد بها اليوم مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية. إلى هنا تكاملت عناصر هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: حرب الفوكلاند. تعد حرب الفوكلاند من أبرز النزاعات العسكرية القصيرة في القرن العشرين، حيث اندلعت في العام 1982 بين المملكة المتحدة والأرجنتين بسبب الخلاف على السيادة على جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي والتي تعرف في الأرجنتين باسم جزر المالفيناس. بدأت الحرب في 2 أفريل 1982 عندما قامت القوات الأرجنتينية باحتلال الجزر مستندة إلى مطالب تاريخية تعتبرها جزءا من أراضيها، وردت بريطانيا بسرعة بإرسال قوة عسكرية بحرية وجوية كبيرة لاستعادة السيطرة في قرار قادته رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر. في المقابل كان النظام العسكري في الأرجنتين بقيادة ليوبولدو غالتييري يسعى لتعزيز شرعيته الداخلية من خلال هذه الخطوة. استمرت الحرب نحو 10 أسابيع وشهدت معارك عنيفة في البحر والجو على اليابسة، من أبرزها الهجمات على السفن الحربية والإنزال البريطاني في الجزر. انتهى النزاع في 14 جوان 1982 باستسلام القوات الأرجنتينية وعودة الجزر إلى السيطرة البريطانية. أسفرت الحرب عن مقتل مئات الجنود من الجانبين، وكان لها تأثير سياسي كبير إذ عززت موقع الحكومة البريطانية داخليا، بينما أدت الهزيمة إلى تراجع النظام العسكري في الأرجنتين وسقوطه لاحقا. وما يزال النزاع حول السيادة قائما حتى اليوم بين البلدين على جزر الفوكلاند رغم توقف العمليات العسكرية بين بريطانيا والأرجنتين.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتب.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 6:27 وجهتنا الآن بشكون مع الزميل الكيلاني الذوادي كما العادة في فقرة مع الناس وأجواء الصيف وأجواء العطلة. معك الكيلاني، تحية لكم، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك عبدالله وكل السادة المستمعين. نحب تحية جيك من نقول تحية بحرية، نجم نقولها تحية بحرية لأننا متواجد في فضاء من فضاء ترفيهي من إحدى الفضاءات الجميلة الموجودة صراحة في عجين. بطبيعة الحال اليوم مدخلتي باش تكون حول الصيف ضيف، وكيفاش أن المواطن ينجم يقضي، كيفاش يبرمج للصيف هذا، كيفاش يحكي لنا عطف، لأن فترة متاع الترفيه، فترة متاع معناها استغلال الأماكن للتنفس كذا. هكا علاش اليوم مدخلتي باش تكون مجين حول فقرة الصيف ضيف. بالنسبة لي يعني ديما ندخل الصيف ضيف لأنه هو بصراحة فيه برشا برشا برشا حاجات نجم المواطن يكون معناها يخصصها، وخاصة يعني باش نأكد شوية على المصروف، كيفاش المواطن ينجم يعمل مصروف خاص للصيف وإلا معناها خلاه على الله كل يوم ونهارها. ضيوف الحق هم عائلات هم موجودين يعني باش ناخذ أول ما نبدأ باش ناخذ مع صديقي عبد الرحمن شاروني، هو صاحب الفضاء هذي، باش خليه المتواجد فيه هنا باش ناخذ معه مداخلة حول كيفاش الصيت يكون عنده في الفضاء هذايا. تعرف ويدومنا نذكر الفضاءات الترفيهية أما يبقى من الفضاءات الجميلة الموجودة أجين. مرحبا بك سي عبد الرحمن.
2: مرحبا بذاء التطاوين، مرحبا بكم، شرفتونا في جربة جزيرة الأحلام. مرحبا بضيوفنا الكرام من جميع أنحاء تونس.
1: حييلي سي عبد الله بجيز، يعني اليوم معنا سي عبد الله بجيز.
2: مرحبا بك في جربة،
0: تحييليك سيدي، يعطيك الصحة.
2: هذين كل متواجدين في جزيرة جربة، جزيرة الأحلام. احنا هذا الفضاء متكون من
1: قبل ما نمشوا للفضاء سي عبد الرحمن، فترة الصيف فترة اكتظاظ، كيفاش انت استعديت لفترة الصيف؟ معناها كيفاش تعدي كلها ساعة؟
2: ما شاء الله حضرنا رحنا تدريجيا بشوي بشوية، حضرنا البرسونال بتاعنا، حضرنا السلعة بتاعنا، حضرنا أي حاجة تفيد بالمواطن ومش اللي بقول الخدمات بتاعها.
1: الفضاء هذا هو فضاء جميل موجود على الشط، يخي فضاء محدث ولا قديم قبل ما
2: هو بالنسبة للفضاء عنده تأسس عنده عامين بدينا بشوي بشوية بدينا نعرفه في الفضاء هذا، تزور تجيب أحذانا تتعرف تكتشف لنا
1: إقبال العائلات والعائلات، وإحنا توانا في الكواليس موجودة معنا صراحة عائلات موجودة تتوافق فترة نحب نسألك الفترة اللي اكتظ فيها ياسر معناها الفضاء هذا.
2: هو أول حاجة بالنسبة للعائلات تهنوا على صغارهم من نتيجة الباك، وبدأت تدريجيا تتوافد إلينا من الساعة الرابعة مساء للساعة منتصف الليل. العائلات كلها تجي بصغارها وتجي بعائلتها، كل فضاء عائلي بنتية زنام.
1: الخدمات تقدموها ديما، تعرف ديما الفضاءات العائلات قبل تخرج باش تنفس باش تفرد كذا، ولا بد باش يعمل أكلة خفيفة باش يعمل حويجة. شنو أنت أهم الأكلة اللي تقدم فيها على الأقل أو بصفة عامة؟ ناخذ بصفة عامة،
2: احنا ما شاء الله
1: الأكل شو يطلب؟
2: أول حاجة عندنا فطور صباح ما شاء الله نخدم فيه معنا على جزيرة جربة ومنطقة تجيم، وبالتالي عندنا الفطور معنا معروف على البحر وكل شيء مأكولات بحرية، والعشية هيك تحريش احنا بلغتنا شوية كريب وكعبة بريك، وفي الليل ما شاء الله عشاء
1: اللي جي صيف واللي جي هنا يعمل فريد على الشط ويقضي وقت الصيف نتاع في العشوية، شنو أكثر حاجة يطلبها؟
2: هو ما شاء الله أول حاجة يطلبوا المشروب اللي هو قهوة عربي على البحر، هذه البنتياز، وبعدين يجي الكريب والحلو والبانكيك وما شاء الله برشا أكلات، والبريك وبريكاتوس وطحن التونسي، المأكولات التونسية وجربية تحديديا.
1: إجمالا أنت كصاحب الفضاء ماشي معك الأمور
2: والله الحمد لله. عرفت نشكر كل من ساندني منكم إذاعة التطاوين وإخواننا الكرام
1: على ذمة الناس،
2: كل مرحبا بكم إن شاء الله
1: بالتوفيق. نحب الخليل الكريم الختام، شكون تحب تسلمي سير؟
2: والله
1: أكيد راه الوالدة
2: ما شاء الله يرحم والديك. أول حاجة نحب السلام حار للوالدة والوالد، وسلام حار لأهالينا في تونس كاملة، ومرحبا بكم بحضرتك.
1: ويعطيك الصحة. وعلاش خذيت سي عبد الله صاحب الوظائف؟ لأن صراحة الشباب شباب قاعد شباب معناها ويستثمر في القطاع ضيعك. علاش كتش يعني بديت حواري معاه. يعطيك الصحة عبد الرحمن، بالتوفيق لك وديما نلتقي إن شاء الله. نمشي للسيدة أو أزة من أنها تجي ديما هنا. أنا بالصدفة أنا لقيتها اليوم في الفضاء. مرحبا بيكم.
3: عسلامة. مرحبا بيكم.
1: بس أنت على مواجهة إذاعة قصوي مباشرة. حبيت نحكي معك. أنت جي خديت الفضاء. أي أحب وعطلت شي تشقر لها سأقبل.
3: والله نعجيها أدخل بحر وبعد البحر نتعرف هنا وكان بقيوة مع الفامي في المغرب.
1: في الدار تحضروا مصروف خاص للصيف ولا مسيبة شوي ما نخلي كل نهار بنهار؟
3: لي كل نهار بنهار.
1: تستهويك العروسات ياسر ولا فضاءات ترفيهية أكثر معنا في الصيف؟
3: لا فضاءات ترفيهية أكثر تستهوي لما مع الفامي وعرشيت هكيك.
1: شنو أكثر حاجة تطلبها في الفضاءات الترفيهية؟
3: فضاء ترفيهية كما يستكي منها كمانها.
1: شو عجبك في الباص اليوم الموجودين في إيطاليا؟
3: طبيعة على الخضار.
1: شو الخدمات لما نشينا نحلانا هو أعطينا الخدمات تقدم بها يا مال.
3: طبيعة
1: على الفضاء هذا ولا فضاء أخرى نحن نصيبة عامة معنا؟
3: من نحكي على الفضاء هذي أول حاجة الاستاس محلي كبير فيه الأخضار فيه البحر فيه مزينة على الأخر سرتو إنه كالم وذي الحاجة اللي هي استثار ما بينك الفضائيات الأخرية
1: هذي العائلة ترغب بينا الفضائيات إذا الكالم
3: أي أنا شو مثال نحكي على عيلة أنا أي تحب الحاجة الكالم من الأمبيانس الباهية وين نجمو نتلمو نقعدو نحكي وهكيك.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. بتمشكم تحب تسأل معها شكون جعل مباشر تو
3: عائلتي تمام الصحة كاو.
1: يعطيك الصحة. نمشي مع ضيفي آخر هو مرحبا بك ساعة قبل.
4: مرحبا بكم سيدي شيخ قصوي رحمة ليكم.
1: انت اليوم جاي كما العائلة ولا وحدك؟
4: انا جاي وحدي نعمل قهوة عربي ومقامز على الشط هنا كيف معناتها اخذت الاسباس يعجبني الهدوء الرياض الأخضار ما شاء الله نسمة محر
1: معناها أنت تقول نخدم في النهار وخلينا نريح مخلي نخدم عربي لا شيء
4: لا شيء
1: ما؟
4: حق فضاء ممتاز فضاء جاي في بلاسة معناتها كانت تقولك من أحسن بلايس دولة الحاضر في الجاي
1: على البحر
4: على البحر والحمد لله إن شاء الله ربي يوفق ماليش
1: عادة أنت الأسوأ الكريم ساعة قبل
4: محمد السويسي.
1: محمد السويسي مرحبا بك. أنت عادة تحضر مصروف الصيف وإلا خليها كما يقولوا كل نهار ونهار؟
4: لا لا
1: لأن ثم ماك عارف الصيف ثم عروسيا ثم الصيف ثم برش حاجات أنت كيف نشتهر نرندر نحضر مصروف خاص ولا نخلو كل نهار ونهار؟
4: لا الحق والله شو نقول لك احنا توخذنا الأحزام والانتريتية ديما شوية هكا نخلو مثل هناك شوية الانتريت ونخلو منها طريف واحد مرة هذا العرس فلان هذا النهار
1: كله اللي كان
4: شوي شوي قسمه فيها شوي شوي والحمد لله
1: بين
4: بين بين ترفيه على
1: أسفل. أما السر وين هالمدام؟
4: السر المدام مدام في تيادة الدار اللي هم خرجوا
1: ولا عندهم خرجوا
4: واحد لا لا لا يخرجوا كان في الليل واحدهم بعد شوي في الليل يحتمل يجوا
1: يعطيك الصحة إن شاء الله قمة مريحة في الفضائح وكل الفضائح
0: يعطيك الصحة
1: ويعطيك الصحة إذا كان ثم نجم نوصل مع العائلة
0: مثال
1: نوصل مع العائلة
0: بيجاز
1: نكمل مع العائلة هذه. مرحبا بيكم وعم نلكيف على قهوة وعلى شوي بشكوت واحد مرحبا وانت على أمواج إذاعة تطوير مباشرة.
5: مرحبا بيك ويا بحزنة.
1: الاسم الكريم به صديقي انت جاي انت والعائلة هنا ولا واحد
5: جاينا والعائلة
1: علاش اخترت الفضاء الترفيهي معناه ما مشيتش بلاصة اخرى مثلا؟
5: حقيقة الفضاء ممتاز ناس ملاح حاطوة الاستقبال موجودة
1: خدمات موجودة
5: خدمات موجودة يعطيهم الصحة.
1: سؤالي لي عادة العائلة التونسية تنظم معناها تعمل حاجة خاصة معناها تحضر مصروف خاص للصيف. انت في نظرك تحضر مصروف خاص ولا للصيف ولا تخلي كل نهار بنهارها؟
5: كل نهار نعيشه بنهار
1: معناها
5: فقط.
1: قديش تكلف مصروف ترى كل نهار على الأقل 50,000 20,000
5: ما بين 30 و 50
1: ديما هذي معناها
5: ما بين 30 و 50
1: عادة هكو انت عامل قهوه شو تطلب عاده؟ شنو المطلوب كي تجي الفضاء الترفيهي؟ شنو تحبذ انت كمواطن تونسي؟ شنو تحبذ اكثر حاجه مع
5: كل مره حاجه معايا؟
1: انا نقول ايوه عربي بريك شنو
5: عربي بريك ثلاث كل مره حاجه حوايج نوعو
1: باه. عندك شكون تحب تسلم ولا شكون تحب تسلم؟
5: سلم على اهالي تونس الكل. من بزرت البر الغدرة.
1: بارك الله فيك.
5: يعطيك
1: الصحة. شكرا ان شاء الله اقامة طيبة. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. كانت هذه اجواء بطبيعة الحال اجوانا مباشرة من الفضاء هذايا.
0: يعطيك الصحة يا سيدي.
1: نجم ولا ما نجمش يا
0: سيدي؟ جوالي اشهار وقتها. ان شاء الله ربي يوفقك.
1: من افضل الفضاءات الموجودة الجميلة. في الجيم.
0: وهذا اختيار بعض المواطنين كونهم يختاروا الفضاء.
1: اختيار. اختاروا الفضاء هذا كما تعرف هي جيم منطقة نشيطة جدا. ما حبش نحب ندخل بالله ملاحظة لأن ديما الناس تسأل فيها يسيرش هي خارج الترفيه هي رو البطاحات وما يخدموا زوز بطاحات على مستوى الجيم موش كما سمعنا في الكواليس سمعنا حتى كلمتني الزميلة أنا على أساس أن بطاح واحد لا نص صحيح رمزوز بطاحات يخدموا صراحة بطاح من شيها تجرب بطاح الجيم كما العادة مع رمزوز بطاحات حركة نشيطة صحيح الصف طويل في عبدالله بارتباط هي منطقة عبور الجيم إلى جزيرة جربة صف طويل ولكن رمزوز بطاحات يخدموا وإن شاء الله يكون بطاح ثالث في القريب العاجل إن شاء الله لكن نتمنى أكثر حركة نشيطة على مستوى جهة الجيم وخاصة الفضاءات الموجودة والله يوميا في عبدالله تسمع أن بتحفظها ولكن فضاءات كلها جميلة بدون معناه من خص أو أي فضاء نحب الناس كل نقول إن شاء الله مبروك للناشئين في البكالوريا بالتنزيم وفي الليبيان وإن شاء الله نتائج الدورة الثانية بدت إن شاء الله من اليوم الأسماس إن شاء الله عن قريب
0: تكون إن شاء الله بالنجاح والتوفيق
1: على مستوى ونقول ألف مبروك لكل الناشئين ومرة أخرى تحية ليك أنت سي عبد الله
0: شكرا ليك سي الكليني
1: وللسادة المستمعين نلتقي إن شاء الله,
0: إن شاء الله في محطات أخرى ونكونوا مع أجواء كما العادة الصيف معك سي الكليني أجواء الصيف في كل مرة نختاروا لكم اختيار معين متاع مواطنين معاه ركزوا معاه نعملوا الجولة متاعنا الرشيقة كما العادة مع زميلنا الكليني الذوادي يعطيك الصحة كليني مواصلين معاكم في أسايل بعد شوية باش نكونوا في جرجيس مع زميلتنا شعل المجعي خليكم معنا.

0: الستة وثلاثة واربعين دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام. باش نمشوا لجرجيس ساحة الحرية في تظاهرة لتثمين الكتاب وكل التفاصيل مع الزميلة شعلة المجعي. تحياتي شعلة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك عبد الله، تحية لك وتحية لكل الفريق اللي أمن معك أصيل هذا المساء. بالفعل كما أشرت اليوم في ساحة الحرية ثم تظاهر حول تثمين الكتاب المدرسي ينظمها الاتحاد الوطني للمرأة بجرجيس الشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ودار الثقافة ابن شرف ودار الشباب وأطراف أخرى في حقيقة الأمر، من أجل أن يتلتف الأطراف الكل، من أجل أن نحسسوا الصغيرات والأهالي حتى نثمنوا الكتاب المدرسي. احنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل على اهداف التظاهره هذه مع اختنا صديقتنا عائشه المرجيز اللي هي منسقه التظاهره. عائشه مرحبا بك عبر موجات اذاعه تطوي.
2: سلام،
1: مرحبا بك.
2: سلام عايده دويب، الكاتبه العامه بالاتحاد الوطني للمراه التونسيه فرع جرجيس. حبينا اليوم نعمل التظاهرة هذه حول تثمين الكتاب المدرسي، وهي أول مبادرة تحسيسية باش التلامذة باش يحافظوا على الكتاب باش ما يلوثوهش باش يعطيوه لغيره. فمع بعد ما مش قادرين باش تاخذ الكتب المدرسية وكل
1: طبعا هذه التظاهرة هذه انطلقت منذ فترة وتتواصل حتى الشهر سبتمبر وين فما العودة المدرسية وين فما برشا صغيرات يستحقوا أنه نعاونوهم، يستحقوا أنه نثمنوا الكتاب المدرسي ونحاولوا أنه نعاونوا بالفعل يعني الناس اللي مش قادرة أني تجيبها مصاريف العودة المدرسية.
2: إن شاء الله احنا اليوم كي بدينا وإن شاء الله تتواصل حتى سبتمبر قبل تكون السنة قبل السنة الدراسية 2026-2027 ونحاولوا باش نلموا الكتب. عندنا برش جيت ثلاثة مراكز نلموا فيها الكتاب،
1: نقاط تجميع،
2: نقاط تجميع وكل. وجيت حبيت نضيف اللي هي سبري حملة تحسيسية احنا بدرنا بها مثلا الغدوة باش سيفيني تعديناها، اما حبيت نركز على الاولياء هم اللي عندهم الدور خاطر الكلام ذا كل شيء. احنا معناتها الصغير باش يكسب نقولوا 70% من التربيه نتاعو من الوالدين، ومن بعد يخرج المجتمع باش يكسب اللغات كل شيء. دونك ماذا بينا الاولياء هما اللي يحسوا صغارهم وهما اللي يحافظوا، وهما فما عباد ما تقدرش باش تشري الكتاب يحافظوا على النظافه نتاع الكتاب ما يكتبوش عليه، لو انه بعض الكتب ولو يكتبوا بالستيلو اللي احنا قبل الجينيراسيون القديمه بالقلم رصاص وفسخوا عادي معناها عادي كل شيء ميم مالوغوزمون ولاو بالستيلو كل شيء. وام بغلال بربي نقسم الانترنت خاطر الانترنت هي فسدت كل شيء، الصغير معاش يقرا بالكل فارغ في مخه. دونك انتخوت حبينا هذه التظاهره باش نثملوا الكتاب ونرجعوا كما قبل احنا قرينا وكما قبل نطالعوا كل شيء.
1: باهي مدام عايده لو نذكر نقاط التجميع وين بالضبط، فما في شماخ، فما وين بالضبط؟
2: في شماخ، فما في ليسي ابن خلدون، فما في دار الشباب،
1: هما تقريبا في حميد القبلي.
2: في حميد القبلي ان شاء الله ونحاولوا بالكشي باش نعموهم الكل ان شاء الله. هذا كي بدايه وان شاء الله عام الجاي نكون المركز الكل نجمعوا فيه الكتب.
1: طبعا هي التظاهره هذه اليوم العشيه عبد الله كان حاضرين فيها برشا صغيرات ما شاء الله عليهم، معدلاتهم ممتازه من 19 وانت ماشي ما شاء الله عليهم. فبالفعل اجواء منعشه، نحاولوا انه كما قالت عايده اللي هي كتبة عامة نتاع فرع الاتحاد الوطني للمرأة بجرجيس دعات الأولياء ونعاود نضم صوتي صوتها أنه يحسوا ويحاولوا يحسسوا عفوا صغيراتهم بأهمية الكتاب وبأهمية المحافظة عليه وتثمينه وتمريره ربما لاثنين ذات أخرين اللي هم مش قادرين أنهم يشريوا كتب بالشدة. هكا عايدة ولا؟
2: أي أنا مع فهمت علاش قبل مثلا السيستم أنا قبل نبدلوا مع بعضنا فهمت، وسورتو قبل كانوا الكتاب رخيص ما يتويك الكتاب ياسر غالي بو نعاونوا عباد وكل شيء ما بركوا بو علاش يقطعوهم الظاهرة ذي اللي عندها قداش من عام توا سنة باقي نقصت وكل شيء علاش نقطعوهم ونلوحهم في البوبالة والعباد مستحقة كهو
1: يعطيك الصحة عايدة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في المحطات الجاية إن شاء الله، لأن متواصلة التظاهرة هذه عبد الله في النقاط التجميع اللي كنا نتحدث عليها، إن شاء الله الناس كل
0: نجم نعاود نذكر نقاط التجميع باش الفائدة زي تحصل أكثر إن شاء الله.
1: إذا نقاط التجميع عندنا نقطة تجميع في منطقة شماخ، مدرسة ابتدائية بشماخ، ثم نقطة تجميع في إعدادية ابن خلدون، ثم نقطة تجميع في مدرسة حمادي بجرجيس، وإن شاء الله تلتحق نقاط أخرى للنقاط اللي كنا نذكر فيها، ونقطة أيضا كان كما كان تذكر عايدة دار شباب جرجيس، وإن شاء الله على سلا في دار الثقافة وفي دار شباب المنسى، وين ثم صغيرات لابد أن نركز نقاط للتحسيس لأهمية تثمين الكتاب المدرسي.
0: يعطيك الصحة يا شعلة، شكرا لك ومبادرة مهمة جدا.
1: شكرا لك عبدالله،
0: يعطيك الصحة، ونشجع الناس كلها كونها تكون حاضرة في النقاط هذه، وكانت موجودة العادة هي، ولكن تو الناس ولا كل واحد له في روحه أكثر من لازم، ساعات نرجعوا عادات بسيطة سهلة وتحل ببين البرشة صغيرات ممكن مستحقين الكتب هذا. تحية لك شعلة، تو الست 56 دقيقة مواصلين معاكم في أسايل، بعد شوية تكونوا مع موجز الأخبار متاع السبعة، نتواصلوا بعدها في بقية فقرات، نخليكم معنا.

أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: موجز الأخبار.
1: طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الإدارة الجهوية لصاحب جبس في بلاغ لها عن الانطلاق الفعلي للعمل بمشروع المعرفة الصحية الوحيدة بالمستشفى الجامعي بالجهة، ويؤسس هذا المشروع لمرحلة جديدة من الرقمنة الصحية، كما يعزز هذا النظام تبادل البيانات الطبية وسرعة نقل الملفات بين مختلف الأقسام والمستشفيات. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يومي السبت 11 و 12 من جويلية وفق ما أعلن عنه اليوم المعهد الوطني للرصد الجوية. وأوضح المعهد في نشرة متابعة أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و 45 درجة مع هبوب رياح شهيلية. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس نشر اليوم النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. في العالم، أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بأن غارات جوية صهيونية أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل اليوم في قطاع غزة. قالت وزيرة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم أعدت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك بنية الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي، والمشوار يتواصل مع عبد الله في أصيل. Fast part.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي، آخر موعدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بأخبار الترجي الرياضي الجرجيسي. الفريق عاد أمس للتدريبات استعدادا للموسم الجديد وللمشاركة الأفريقية في كأس الكاف. العودة كانت تحت أشراف الإطار الفني للموسم الفارط، المدرب مصطفى مشارك ومساعديه أيمن منافق ومحمد الجيزاني. أولى الانتدابات وبعد مغادرة باب تيوب المدافع السنغالي المتألق نحو البطولة الليبية، سنغالي آخر وفي نفس خطة بن بلد وسامبا ديوف يوقع لترجي جرجيس عقد لمدة موسمين، مدافع قادم من النادي الثقافي والرياضي بدكر. الترجي الرياضي التونسي هو في آخر تحيين لقائمة الفرق التونسية الممنوعة من الانتدابات، موجود وممنوع من الانتداب وذلك بسبب ثلاث ملفات لم يتم تسويتها إلى حد الآن. إلى جانب الترجي الرياضي خمسة فرق تونسية أخرى ممنوعة من الانتدابات، وهي مستقبل جابس، النجم الساحلي، الاتحاد المنسيري الأولمبي الباشي ومستقبل رشيش. مدافع على نادي الفريق حمزة بن عبدة وبعد زوز مواسم مع الفريق يوقع لفريق الاتحاد الليبي بعقد لمدة موسمين. في النادي الصفاقسي مفاوضات متقدمة في انتظار الإعلان الرسمي مع المدرب نبيل الكوكي بعد صرف النظر على سرب ميتشو. وجهت النظر متقاربة وإمكانية التعاقد وعودة الكوكي إلى ملعب المهيري بصفاقس واردة جدا. من أخبار السياسات عرض لمدافع الفريق يوسف حبشية من فريق هاكنا سويدية. في حمام الأنف وبعد استقالة رئيس الجمعية منجب حرس سيد منذر جبنياني أصبح قريب جدا من منصب رئيس لهيئة السيرية الجديدة للهمهمة إلى حدود موعد الجلسة العامة الانتخابية. الحارس سامي هلال يفسخ عقده مع فريق مستقبل المرسب للتراضي بين الطرفين. نذكر الجنوية كانت انتدبت حرس المتلوي حمزة بن شريفية. أختم بالمونديال المتواصل ومحطة الربع النهائي بدايتها غدوة والليلة القادمة، مواجهة بين فرنسا والمغرب انطلاقا من الساعة التاسعة. الأرجنتيني فاكوندو تايو كحكم للمباراة يوم الجمعة. المنتخب الإسباني المنتخب الوحيد دون قبول الأهداف إلى حد الآن في مواجهة تقليدية كلاسيكية ضد المنتخب البلجيكي انطلاقا من الساعة الثامنة. الإنجليزي مايكل أوليفيرا في تحكيم المباراة يوم السبت. النرويج إنجلترا انطلاقا من الساعة العاشرة. والأردني أدهم المخادمة في تحكيم المباراة يوم الأحد. الأرجنتين سويسرا في انتظار اسم حكم المباراة. من تداعيات المنتخبات اللي غادرت المونديال وبعد تسعة سنوات مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش يغادر ويعلن عن انسحابه من تدريب الفريق بعد الخروج من ثمن نهائي المسابقة. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، عبد الله بقيري وسلم مشوار معكم في أصير إلى حدود الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: دعوتنا، مرحبا بك.
1: تحية ليك ولجميع مستمعي على وسط الصحراء وهذه المجلسية، هذه إذاعتنا، وتشرف أن نكون موجودين معكم.
0: كل شرف لنا، يعطيك صحة. دورة جديدة، دورة 41 تحت شعار ولدنا من جديد، لنكون ما نريد. الشعار جميل، الشعار جميل يا سيلسة.
1: إن شاء الله يكون شعار جميل، وهو في حقيقة الأمر يترجم الرغبة الكبيرة لإعادة ولادة لمهرجان جد الدولي. هذا المهرجان العريق اللي عرف السنوات الأخيرة صعوبات كبيرة وكبيرة ياسر، منعته من احتلال المكانة اللي يلزم يكون فيها.
0: ومتوقع كونه من العراقة متاع المهرجان والمجموعة اللي تخدم معكم، كونه يكون شعار بالدلالة هذه وبالمعنى هذه اللي يلخص ممكن الوضع الحالي والأمال اللي بنينها إن شاء الله الدورة اللي إن شاء الله تكون بالنجاح والتوفيق. نذكروا سيد المستمعين، وتأكد لي سي الأسعد، فما ندوة صحفية نرمو نهار الجمعة، والدورة باش تكون ما بين 28 جويلية إلى 23 أوت. ناخذ معاك ممكن أبرز التفاصيل، أبرز العناوين، المحطات، الأهداف اللي باش ترسموها في الدورة 41.
1: بارك الله فيك. الدورة 41 باش تكون الانطلاقة بتاعها بندوة فكرية، اخترنا لها عنوان أفق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم. هذا موضوع نعتقد أنه موضوع الساعة، واحتفال به 70 عام من الاستقلال، باش ننطلقوا الموضوع هذا مع كل مع أعلام الفكر والمعرفة في جمهورية روسيا. كل إن شاء الله باش تكون متواجدة معنا يوم 29 و30 جويلية، باش تكون هذا الافتتاح الدورة 41، باش يكون افتتاح العروض الفنية يوم 31 جويلية بعرض اخترنا له عنوان لواعج صوفية. هذا عرض باش يكون من انتاج المهرجان، عرض يبسي وهضم خاصيات مميزة لمهرجان على امتداد السنوات منذ تأسيسه، وهي خاصية النشاط الفكري والأدوات الفكرية، وكذلك الانتاج. ديما نعمل انتاج الافتتاح نتاعنا بانتاج محلي سعيا منا لخلق فضاء للمبدعين نتاعنا باش يطلقوا وطنيا ودوليا.
0: جميل.
1: عايش العروض ان شاء الله باش يكون فما 21 عرض بالتمام والكمال،
0: ما شاء الله.
1: باش يتنوعوا ما بين عروض تونسيه وعروض دوليه. ان شاء الله ان شاء الله حاولنا قدر المستطاع نلبي مختلف الاذواق، مش يلبي حاجيات الولايه. هذه الولايه اللي عندها متنفس وحيد اللي هو مهرجان جارس الدولي، وهو يلعب في دورة الترفيهي والترفيهي في نفس الوقت.
0: وخاصة عندكم الوضعية ما بين الجانب التجاري واللي تدى فيش اللي يعمل ممكن نسبة إقبال كبيرة، ومن جهة أخرى الجانب الثقافي الحامل للرسائل، الجانب التوعوي التثقيفي العميق اللي نقوله، ومن ما بين هذا وطلبات الجمهور والناس اللي تنجموا تلبوا الرغبات نتاعهم، ونعرفوا جابس ما شاء الله ثراء وتنوع كبير برشا ما بين هذا وهذا، وكيش عملتوا في البرمجة نتاع السهرات هذه.
1: هي معادلة صعيبة، معادلة يجب تلبي فيها مختلف الأذواق وتحافظ على خصوصية المهرجان، خاصة وأننا نفتقر إلى بنية تحتية قادرة تحتوي الأنشطة نتاعنا. هذا اللي يطلب منا تضحيات مادية ولوجستية كبيرة ياسر، ولكن احنا رغم هذا كلنا مصرين ان تكون الولادة الحقيقية لدورة جديدة لمهرجان جارس الدولي هذه الصيفة. وان شاء الله اخترنا عديد العروض اللي مش تلقى اقبال جماهيري، ونعتقد انها مش تلبي حاجيات الجمهور متاعنا، اللي نحب نتوجه لها من خلالكم لتحية اكبار واجلال، لان الجمهور هذا رغم ضعف الامكانيات المتاحة في الدورات الفارطة، ورغم أن صعوبة البرمجة في الدورات الفارقة، وأن غادرنا مسرح هواء الطلق متاع جابس ومتاع النقلة فضاء جديد ما كانش في ظروف مريحة، إلا أن ما سلمش في المهرجان متاعه وبقي واكب فيه، وهذا اللي خلانا سنين نقدم التضحيات الكل ونوفر الظروف الكل من أجل أن نرد الجميل للجمهور هذايا. وإن شاء الله باش يلقى 21 عرض بالتمام والكمال يلبوا له الطموحات متاعه، وكل ذوق إن شاء الله يلقى كذا أربع عروض اللي نجم إلها ويتفرج عليها في مهرجان.
0: من نجموش ناخذ ديسكوب توسي لسعد في علاقة ممكن

0: هي مش يتم الإعلان الرسمي نعرف التفاصيل.
1: هو إعلان رسمي مش يكون صحفية وطنية بجهة كابس بمتحف العادات والتقاليد سيدي بولبابا
0: نهار الجمعة هذا إن شاء الله.
1: هذا مش يكون يوم 13 جويلية. إن شاء الله إن شاء الله نقدموا فيها البرنامج بكل تفاصيله. ولكن عروس الصحراء ما نجموش رجعوا له طلب. إن شاء الله مش يكون معنا صابر الرباعي بعد غياب دام 34 سنة على ولاية جابس. يعود صابر الرباعي مش يكون معنا السنين إن شاء الله موجود في الدولة.
0: جميل بيه نرجع معاك ممكن على يعطيك صحة ساعة اخذت بخطرنا وصحة باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في مهرجان جابس الدولي ويتمتعوا بصوت امير الطرب صابر الرباعي. في المقابل لو كان نرجع على نقطة صغيرة ولكنها بالنسبة لكم هي نقطة لوجستية صعبة واللي تحاولوا في كل عدد في كل دورة كونكم توفروا تسهلوا تبسطوا تعاونوا باش العملية تكون سلسة وهي تحديات مع تواصل العروض في معرض جيبس. بالنسبة لكم الإطار هذا اللي حاولتوا كونكم توظفوه بأفضل طريقة ممكنة هل العملية أثناء فما تغييرات فما تحسينات فما ممكن تحثوا على بعض الأرقام من ناحية طاقة الاستيعاب هل مازلت نفسها ارتفعت قلت كيفش عاملين في نقطة العروض هذه في معرض جيبس؟
1: يعني نحاولوا سنين بصراحة بتحسين كبير إن شاء الله باش يكون في ظروف إقامة العروض سواء من ناحية تهيئة إن شاء الله الفضاء بطريقة تكون لائقة للمترجمين نتاعنا باش يواكبوا العروض العديدة والمتنوعة اللي برمجناها في الدورة هذه في ظروف طيبة، لأن الحقيقة والحق يقال في الدورات السابقة ما كناش قادرين أن نوفر جميع الظروف الطيبة بمكافة العروض. أدركنا الخلل هذايا وكما قلت لك إن شاء الله سنين بش يكون الفضاء مهيئ بطريقة لائقة تليق بجمهور مهرجان جابس الدولي وتوفر له ظروف مريحة لمتابعة جميع عروضه.
0: في الختام نشكرك برشا سي لسعد على تلبيت كل مرة ونكلموك تكون حاضر معنا. نذكروا سادة المستمعين الدورة هذه اللي باش تكون ان شاء الله مليئة بالمفاجآت واللي باش تكتشفوها نهار 13 جويلية في ندوة صحفية تعطيكم البرمجة الكاملة واللي اختفنا منها بمعزة من عند سي لسعد عرض لصابر الرباعي اللي باش يكون في مهرجان جابس الدولي في دورته 41. شكرا لك سي لسعد وفي النهاية نخلي لك المجال لدعوة الناس كونهم يكونوا حاضرين معاكم لمختلف فعاليات الدورة 41.
1: بارك الله فيك. شكرا لعروس الصحراء لهذه اللفتة الكريمة اللي المعتادة منها لمهرجان جابس الدولي.
0: شكرا
1: لك. نتوجه لجميع مستمعي هذه الإذاعة العريقة والعزيزة على قلوبنا أن مهرجان جابس الدولي هو مهرجان الجنوب بصفة عامة، ونرجو منهم أنهم يقبلوا عليه بأعداد غفيرة، وخاصة أن نوعدهم أن التذاكر بتكون من أرخص التذاكر الموجودة في الجمهورية التونسية، وذلك لتسهيل تنقل جميع رواد هذا المهرجان من الولايات المجاورة لنا بإذن الله.
0: ان شاء الله واكيد باش نكونوا ان شاء الله معاك في محطات اخرى سي لسعد اذا في كل التفاصيل نستحقوا اي معلومات ولا اي تفاصيل. شكرا لك مدير مهرجان جابس الدولي لسعد بخشينا على كل هذه التفاصيل. يعطيك صح. نحن مازلنا مواصلين معاكم في اسايل خليكم معنا
2: يا حبيبي.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، تسمعوا في رشيد غلام على موجات إذاعة تطاوين توا للسبعة وسبعة واربعين دقيقة. وجهتنا الآن بشكون إلى سمار مع الزميل هادي بن جدين. تحياتي سي الهادي، مرحبا بك.
1: مساء النور عبدالله، مرحبا ومرحبا بك وكل الزملاء وكل السادة المستمعين.
0: الله يخليك، واحدة من الفقرات اللي للأمانة تعجبني، حلوة، تخدم بزاوية مختلفة، تحدثوا على أمس واليوم، العادات اللي تغيرت خاصة في فترة الصيف هذا. قبل كانوا عندهم برشا طرق يستخدموا فيها وكانوا مرتاحين وبسيطة وسهلة وطبيعية وما فيهاش مشاكل. اليوم عندنا برشا حاجات، صحيح متقدمة، صحيح متطورة، لكنها مش بنفس المردودية ولا مش بنفس الأريحية اللي تخلينا. كعلاش معاه هادي في كل عدد باش نركزوا على موضوع من المواضيع، واليوم يظهر لي في علاقة بالعادات الغذائية هذه.
1: بالفعل عبد الله، كما تعلم أنه في الأسبوع الفرط، ولو إحنا يوم الأحد الفرط كنا ركزنا على المساكن خاصة في الصيف بدون مكيفات. اليوم نتحدث على العادات الغذائية الصيفية، الإثنية الحاجات اللي تستهلك صيفا في جهة تطاوين، وتقريب ما هو شكل اختلاف الكبير، لكن في بعض أماكن عندها خصوصية. اليوم باش نشوف شنية الأكلات الموجودة في الصيف، كيفاش تتعامل معها الناس، شنية التوصيات اللي تحكي عليها الناس خاصة على مستوى القيمة الغذائية الصحية، وأيضا على تثمين هذا الموروث الثقافي بين الأجيال. هذا باش نحدث فيه من خلال هذا الربورتاج، نسمعوه مع بعضنا.
2: كانوا جدادنا قبل ما يعدوا في فصل الصيف معناها في القرى والأرياف والبوادي، ويتعاملوا مع حر الصيف بأساليب بسيطة وذكية. معناها يخرجوا بكري الصباح بكري، يمدوا بالسعي، خرجوا السعي معناها للصحراء، ويمدوا حتى ليل معناها للضحى اللي تسخن ديني. بعت لي أروحوا وين أروحوا؟ روحوا للكوخ الأكواخ وللغيران. الأكواخ تبدأ باردة في الصيف، والغار يبدأ معناها يحفروا حفرة كبيرة في الجبل، في سفح الجبل، ويسموها قبل غيران. وكانت الحياة بسيطة، والنسوين كانوا يخرجوا يجيبوا في الميم معناها من ميم تاع الاستهلاك اليومي اللي هو تاع الوضوء وتاع الغسل الواحد، ويجيبوا في الميم الغدير من الماجن. وكانت الحياة بسيطة جدا، كانوا معناها الماكلة شنو هي؟ الوجبة في النهار عاد زميتو بصل، ولا عاد زميتو حليب نتاع ساعي ونتاع بل، والماء يجيبوه بكري يبردوه يحطوه في الخوابي، ولا يحطوه في معناها في الجدادي ولا في القرب، يبقى بارد بعيدا على اشعة الشمس، يبقى بارد ويقيلوا. بعد القيلة معناها العشية عصر، بعد العصر يخرجوا ثم اللي عنده السعي واللي عنده خدمة منها في الفلاحة، ولا يعدوا النهار حتى ليل مغرب بعتلي يروح منها المقر السكني اللي هو الكوخ ولا الغار، ويطيبوا العشية. والعشية كانت معناها الماكلة شين هي؟ خبزة، وخبزة ساعات خبزة الملة، ولا كسكسي فيه شوية بصل وطماطم منك شريح. ساعات كي يجي تصب المطر معناها يعمل في بحيرة متاع دلاع. معناها كانت الحياة بسيطة جدا، وكانوا رغم الحر ورغم العوامل الطبيعية القاسية آنذاك، إلا أنهم كانوا يتكيفوا مع هذه الظروف القاسية بسهولة، وبس كانوا عايشين، وكانوا معناها حتى الماكلة قمح وشعير ومثوش شعير، معناها الماكلة كانت طبيعية. وفي الصيف يجي زي الكرموس، كرموس معناها يمشوا يجيبوا الكرموس ومع شربوا سويقك وعدوا نهارهم. معناها كانت الحياة بسيطة جدا، وكانوا معناها أجدادنا ربوا أجيال وربونا، وإن شاء الله نكونوا دائما في معناها على هذا المنوال، لأن هو الشدة والبادرة تعلم الصبر وتعلم معناها المثابرة، وتخلي الإنسان ديما يتعدل ظروف صعبة باش معناها كي يجي في الرخاء يلقى روحه.
3: العادات الغذائية التقليدية الصيفية قديمة، صحيح في قديم الزمان كانت الناس معناها تقليدية في غذائها، تاكل كسكسي القمح، تاكل الملثوث، تاكل السويقة، البسيسة إلى آخره. هذه الحاجات كلها تقليدية من الشعير والقمح، ومعناها وعندهم الخضر، زاد الخضر ما كانوش يحطوا في الخضر بتاعهم في الفريجيدير، لا الخضر كانت اللي تجي يحطوها في التراب يردموها في الثراء وتبقى طرية، غضة طرية يمكن استغلالها معناها من حين لآخر. كيف كان الناس ياكلوا في السلطه في الصيف اغذيه خفيفه، والسلطه ما فيهاش حاجات كبيره، فيها فقوس خيار معناها طبيعي، وفيها شويه بصل، فهمت؟ لا بصل في الصيف على كل حال باهي لحراره الشمس، كانت تستغل الناس تاكل بالزميطه وتاكل بالسلطه. فهذه فيها فوائد صحية كبيرة. كانت الناس زيدها معناها الأكل الإتبات يفطر عليها في الصباح، لكن بحكم أنه متمشي في الجدار والدنيا سخونة كان الأكل يحطوها البرة في قصعة ويكفوا عليها معون آخر وتتحط البرة ينزل عليها السد وعد تقعد عادية معناها ما تفسدش ما تقراصش، فينجموا يفطروا عليها في الصباح. من الغذاء الصيفي أيضا اللي معروف به الجهة كان الناس يعملوا السمن، اللي عنده زيادة من العيد يفضل شوية معناه الحم يعملوه مسلي واللي جديد يفوح به في الصيف حتى تكون أكلة خفيفة وباهية وصحية. عاداتنا الغذائية القديمة كلها فيها فوائد صحية كبيرة جدا لجسم الإنسان. لو أنه نرجعوا اليوم يا حاصرة يحكي عليها الإنسان يقول يا حاصرة من كان الزيت في الخابية، ويا حاصرة من كان المي يجي بارد طبيعي ما يضرش في القراجم، ويا حاصرة من الإنسان يأكل الزميطة بالزيت الزيتونة الطبيعي، ويا حاصرة من الإنسان كان البطيخ طبيعي يشم الريحة متاعها من بعيد. يعني هذه حاجات كلها نجم نثمنوها والنجم نرجعوا لها اليوم، وهيك نحافظوا على صحتنا بغذائنا الطبيعي ونقي أنفسنا بأمراض. الأمراض تصيب الإنسان كلها من جراء الغذاء، إن شاء الله هذه نثمنوها ونرجعوا لها، ولما لا معناها نوروها لولداتنا كيفاش يصنعوا المسلي، كيفاش يصنعوا الخبز الطبيعية خبزة الملة، كيفاش ينجموا معناها يطيبوا الكسكسي بالقمح، كيفاش ينجموا يعملوا سلطة طبيعية، كيفاش يبرد الماء بشكل طبيعي، كيفاش الغلال هذه كيفاش يحاول يأكلها في فصلها.
0: هذه كانت الأجوبة متاع أو بعض المعطيات من بارش تفاصيل مهمة صحية حاجات طبيعية على أسسها بدون أي إضافات. هذه وكما قال يحصر على برش حاجات اليوم نسفت خلينا له
1: هي مشاهد تقريبا تخيلناها كيف الناس قبل وهذاك هو اللي موجود، لأن كل بادية عندها خصوصية وكيف تعيش معها تتأقلم معها الناس. لكن ما هو مطلوب منا اليوم حكينا على أمس، اليوم مفروض أن نثمنه كما جاء ورد في نهاية هذا التقرير أن نثمنه هذه الثقافة هذا الموروث الكبير حتى لا يندثر. يعني لابد من توثيق هذه الوصفات التقليدية الغذائية أيضا جمع هذه الروايات الشعبية حتى تتواصل بين الأجيال. واليوم قاعدين نشوفها حتى في بعض المهرجانات أنه كثير هيك المعارض متاع الأكل الشعبية، والأكل الشعبية هي بطبيعة الحال جاية من أبائنا وأجدادنا كانوا يعيشوها معتها،
0: وخاصة مع التركيز كون العملية رأي مش فقط عادات وتقاليد وفلكلور شعبي وتصاور هيك في كيما، لا العملية أعمق من هيك برش. خاطر الناس تو تمشي ديما في التندونس العالمي ونتطور ونحبه في سعفيسع في وقت اللي هم تو البر قاعدين راجعين للماكلة البيولوجية، قاعدين راجعين للماكلة الصحية، قاعدين راجعين للماكلة كل فصل وفصلة كل غلة وفصلة، يبعدوا على المستخرج في غير وقت المورد من بلايس مش معروف، فيبعدوا على الحاجات البسيطة. وهذا اللي احنا موجود عندنا ومازال يلزمنا نزيد نفهم الناس كون العملية راي بالعكس صحية ورايجة جدا في العالم تو، بالعكس اللي تعمل فيه انت ناس قاعدين دول تاريخي مفوتش 250 عام قاعدة تبحث على بعض التفاصيل تبني به حياتها يومية، وقت اللي احنا عندنا تاريخ لسنوات تفاصيله بجذوره بأصوله حاضر ينجم يعاونا برشا في الصحة متاعنا في صحة صغارنا في السنوات اللي جاية. هادي يعطيك صحة على اختيارك الموضوع.
1: شكرا لك عبدالله وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بموضوع آخر عنده علاقة بالصيف إن شاء الله.
0: شكرا لك هادي يعطيك صحة. شكرا لك رشيد بوزاخر اللي كنت معانا طيلة الفترة المسائية. تحية الكيلاني الذوادي, تحية لزميلتنا شعل المجعي, كيف كيف الهند رزق والتبر الشيبان يعاونوني في عملية التنسيق للضيوف, وتحية لكل من يسمع فينا على موجات إذاعة التطاوين. طول 7:56 تقريبا وصلنا نهاية عددنا, نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا لكم, صباح الخير.
2: كانوا جدادنا قبل ما راح يعدوا
0: في مع الذكر. نسلموا كيف كيف على صديقنا عادل جميل اللي عاوننا في الحصة المسائية هذه مع التنسيق. شكرا لك عادل جميل. نحن نواصل معكم في مواعيد إذاعية لاحقة.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دخل اليوم عنوان وإطارات شركة سيتاب البرما في إضراب حضوري عن العمل يتواصل يومين، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية. يستقبل غدا الميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج بعد أن غادرت أمس ميناء مارسيليا الفرنسي في أولى رحلات هذا الموسم. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس عن الانطلاق الفعلي للعمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي بالجهة. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 2026-2030. في العالم، أفادت اليوم مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين على الأقل جراء غارات جوية صهيونية على قطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن إسلام أباد حثت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حثتهما على الوفاء بالتزاماتهما بموجب مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه مع إيران الشهر الماضي قد انتهى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
5: الموسيقى النحاسية في بيوت وقلوب التونسيين.
4: طبول تقرع، خيول تختال على وقع إيقاعات صاخبة مفعمة بالحماس، تجر عربة يتوسطها طفل تزين بالتاج والصولجان. نحن الآن في حضرة موكب حفل ختان تونسي بأحد الأزقة، حيث اختارت العائلة تقليدا أصيلا وفوضت الفرقة النحاسية إن المتمعن في ملامح المشهد الموسيقي التونسي يلفي أهمية هذا النمط في تشكيل ذاكرة موسيقية قوامها التنوع والثراء. وتعود أصول نشأة الموسيقى أو الحسينية كما يحلو لممتهنيها ومحترفيها تسميتها، وفق الدكتور والباحث في تاريخ الموسيقى أنيس المدد، إلى المشرق.
6: تعود أصول تلك الفرق إلى فرق قديمة عرفت في المشرق، وكانت متكونة من ضاربي طبول كبير، نقاريات اللي احنا نسميوها اليوم نغارات، وصنوج معدني، ونافخي مزامير من الخشبية كما الزرنة أو ما نطلق عليها نحن بالزكرة، إلى أخرى زادة نفخية من النحاس هي البوق، وهذه التشكيلة تبنها العثمانيون منذ القرن 13، صارت جزء أساسي من تركيبتها العسكرية. كان يطلق عليها تسمية طب الخانة أو المهتر خانة، وتصاحب العساكر في الحروب لترجيحها، إعطاء الإشارات التكتيكية عند الاقتتال. كذلك كان لها دور في الاحتفالات والاحتفاء بأصحاب السلطة، وكانت بمثابة صوتية للنفوذ العثماني. منذ الفترة الأولى للاحتلال الفرنسي البلاد التونسية تم سن قوانين الجمعيات، وانطلاقا من تلك القوانين انبعثت العديد والعديد من الجمعيات الموسيقية، خاصة للجاليات الأوروبية التي كانت مستوطنة بتونس، وأغلب تلك الفرق كانت فرق نحاسية، فرق إيطالية مثلا لاستيلا ديتاليا، فرق مالطية كما لافاليت. عديد من الجمعيات كانت منتشرة على كامل البلاد التونسية، كانت تنشط هذه الجمعيات في كل المناسبات الرسمية والاحتفالية في الشوارع، وتصاحب معنا الكرنفالات. والفرقة التونسية الوحيدة التي كانت تشارك تلك الاحتفالات هي فرقة البي. هذه الفرق أصبح يطلق عليها لغموني أو الفانفار بالفرنسية، فانفارا بالإيطالية، أو مارش بان بالإنجليزية، ودرج على تسميتها بالنحاسية نظرا لأن أغلب آلاتها كانت من النحاس. نفتح قوس علاش النحاس بالذات، لأنه فيزيائيا النحاس غني بالتوافقات الصوتية، وبالتالي له جرس ثري.
4: تتسم موسيقى الباي أو الموسيقى النحاسية بمرجع

0: جمعيتها العسكرية، حيث تتلمذ العازفون في مختلف الجمعيات على أيادي ضباط الطاقم الموسيقي للباي، على غرار محمد الحداد، أحمد البجاوي، ولحبيبة ميمي وغيرهم. كما تفردت الجمعيات الموسيقية النحاسية منذ تأسيسها بصبغتها الاجتماعية الثقافية، متوسلة الإمكانات المتاحة في النصوص التشريعية لتدافع عن الخصوصية الثقافية التونسية كشكل من أشكال النضال في وجه المستعمر الفرنسي آنذاك.
1: منذ بداية القرن العشري، مع تطور وعي التونسيين بضرورة تثبيت الذات، افتكاك مكان لهم في الساحة السياسية والجمعياتية والموسيقية أيضا، انبثقت جمعيات وطنية انجزت تسميتها معناها، كما الجمعية الهلالية التي أسست 1904، الجمعية الحسينية 1905، وتم إدماج معناها زوز جمعيات الدومة لتكوين جمعية سميت بالنصيرية. ثم جمعية أخرى بعدها كما الجمعية الإسلامية التي تأسست سنة 1914، الجمعية العصرية 1920، الساحلية بسوسة فيما بعد، الجمعية النحاسية بنابل، وغيرها وغيرها من الجمعيات.
0: لطالما لعبت هذه الجمعيات الموسيقية دورا في تنشئة الأطفال اجتماعيا، حيث رسخت لديهم الانضباط وأكسبتهم مهارات حياتية ساهمت في نجاحهم. الموسيقي الأسعد المعتمري هو أحد ممن قضوا مرحلة الطفولة في رحاب الموسيقى، بالتحديد مع فرقة الترقي وسط العاصمة بين فسيفساء من الآلات النحاسية.
2: ثم حاجة تتعلمها، ثم انضباط، ثم احترام على الناس أكبر منك، وذلك سناهي ولم زال يتعلم. طبعا تعلم التوابع. وحاجة أخرى، كنا أفار تونس العاصمة، كنا نمشيو مثلا نمشيو لتبربة ولاية منوبة، نمشيو نثبت قلعة فلندوس، نمشيو الوطن القبلي، تشفق عن بلادك. حاجة مهمة برش، تدخل تونس الأعمار خطر جمعية نحاسية، ندخل أفراح نتاع شرائح المجتمع الكل.
0: أصبح اليوم استقطاب الشباب لممارسة هذا النوع من الموسيقى صعبا، وهو ما بات يشكل عائقا أمام استمرارية هذا النمط في التوهج أمام اكتساح أنماط موسيقية جديدة للمشهد الموسيقي، مقابل تطور الأنماط الأخرى من جهة، والأسعار المشطة للآلات النحاسية من جهة أخرى.
2: المشكلة اللي فما ساعة الشباب ما تبانوش اللي فما الآلات هذية أصلا. أنا برشا مرات يجيني شباب برشا وحدث يقول لي مين يعلموه مثلا؟ تجد في أوروبا شعب، في أوروبا لو عندهم نفس المشكل زاد، ماذا بيه الشباب الكل جيتار وبتري، يمشيوا ويتنقلوا، يمشيوا يعملوا يتنقلوا للسير نتاع الكونسرفاتوار، ويدوروا على الليسيات، ويدوروا على المعاهد، ويعملوا لسون موديل ويقدموا الآلات هذيا. هما ما جاوش يا سيدي، أنا أحنا نمشيوا له. انفتح على المحيط متاعه. شو المحيط؟ انفتح على الكونسرفاتوار، انفتح على اللي سيكون بريمالي دايرة به، يشيه ويجيبه مثلا قسم هاي الآلة هاتية هاي كوشتها يكتشفه قصة يعمل بارتوناريا يشيه كميات رياحية إرادة وكاو.
0: فرقة بومعيزة للموسيقى النحاسية بتبربة أبت أن تغيب في غياهب الزمن، ويأفل نجمها بعد التتويجات والنجاحات التي حققتها زمانا. لذلك ارتأت أن تنتهج سياسة التشبيب والتوريث كما فعل السلف سابقا. أشرف بومعيزة مشرف الفرقة اختار مواصلة الرحلة رفقة مجموعة شابة من العازفين الذين جمعهم حب حاس.
3: أنا ودي صغيري عازف، عمره يقرأ في سنة الأولى، فهو يعزف. عندي المدام وبليس تعزف زيت، أنا معلمهم وخذك لنا عائلة فنية، كلنا ناس وكلنا مظلومين، حب الحافظة على التراث نتاعنا، جاءنا احنا ورثين هذي أب عن جد. أنا عمي أنا اللي يرحمه هو اللي يعلمه بليس كل خمسة بمعيزة، نحن نجم نكونوا إخي وشي، أما نحن قاعدين نعلمه في الصغار.

0: كل الايام في بن حسين كانت قبل لي ايام كنت ورات اول ايام تورات يوم هزي الفرش وتو تنظف طلع جديد وحمام العروس كل الناس كيفاش ما زالش ما بتحب الموسيقى وتعرف قيمة الموسيقى
1: ازياء موحدة تتغير حسب الفرق والفصول آلات موسيقية نحاسية وأخرى خشبية بعضها نقارية وأخرى نفخية تتعانق مع بعضها البعض لتعزف أعذب الألحان هذه أبرز سمات الفرق النحاسية عند الخرجة احتفاء بالمناسبات الخاصة والعامة
2: هم نووي سمى قواعد كانت قبل مثلا متنجمش احنا نخرج مثلا طاقم ما فيش كلارينات يزم عنا كلارينات وساكسوفون وساكسوفون وقول بتونسي باريتون وباس واربع ترومبات معناتها الطاقم اقل شيء تلقى فيه 12 وكان كنا الناس كلها تعزف وما تسمحش لنفسها معناتها باش احنا نخرجوا وعندنا اله ناقصه يلزم لي فامي الكل ريبريزونتي
3: يلزم القياسات مش هكاك معناتها معروفه اللبسه نتاعنا نثبت انا الراجل يلبس السروال اكحل والسوريه الحمراء الافريكا يلبسوا السروال الابيض والسوريه حمراء احنا نلبسوا قطن السروال بلو
0: سيال هكا بلو سيال وهي بيض الفرقة نتاعنا كلهم يعصبوا تبارك الله وحتى كي يمشيو دار الفرح راهم يمشيو منضبطين الهندية بلائق لبسها كل كيف كيف احترام في دار الناس وكي نخدموا في دار الفرح راهي بارادها اللي نخدموا
1: يقال إن الألناط الموسيقية تتطور بطبعها لذلك تجدها عبر التاريخ متحولة من نطاق ضيق في تعبيرها ووظيفتها وأسلوبها إلى أفق أرحب وأشمل ذي صبغة إنسانية قاصبة وثيقة الصلة بالمجتمع وفي هذا السياق انتهج بعض الموسيقيين المولعين بالآلات النحاسية والموزيكا أساليب جديدة في إطار تطوير العمل الموسيقي النحاسي وإضفاء لمسة تجديد تمكنه من القطع مع السائد ومعانقة الروعة بحضورهم أكبر المهرجانات واعتلاء أعرق المسارح
4: بالنسبة لواقع هذه الفرق حاليا هي فوق المئة أغلبها مندرجة تحت غطاء الفرق الرياضية تعمل على الاحتفاء بها إلى جانب مهام تأثيث المناسبات الخاصة ورغم أن شكلها ورصيدها بقى تقليدي إلا أن هنالك حاليا تجارب تونسية مهمة طورت من تلك الفرق ومن منتوجها الموسيقي وحولتها إلى فرق ذات إبداعات فنية مثل فرقة الساكسوفان لفاخر حكيمة أو فرقة راس بن نحاس لسعد المعتمري واللي قدموا في عروض فنية دسمة تقطع مع نظرتنا النمطية للفرق النحاسية وفي الحقيقة تعود هذه الفرق إلى تنامي تدريس الآلات الهوائية بالمعاهد الموسيقية بتونس خاصة منذ العشرية الفارطة واللي برزت فيها العديد من العازفين المعارف
1: تعتبر فرقة براس من حاس بقيادة لسعد المعتمري علامة فارقة في نمط الموسيقى النحاسية حيث قطعت مع السائد متجاوزة عالم المناسبات الخاصة والعامة لتحلق عاليا في سماء المسارح الدولية عازفة أقوى الألحان

أنا حاولت نعمل حاجة موجودة في الصراحة مش أنا بتاعتها، موجودة في أوروبا، هي في الأوركستر السيمفوني. كل أوركستر السيمفوني عنده تقاليد، يجي يعملوا فرق تسمى أوركستر دو شام، فرقة مثلا يجي من الأوركستر السيمفوني ناس يتعزف الآلة النحاسية، يعملوا مثلا برنامج عنده موجود مكتوب، برنامج وحده. جيت أنا قلت لهم علاش في تونس، علاش هذي عمري ما سمعت بها هذي. لما حافظ مقني هو اللي يديروا كسر بونيك في عام 2016، أنا أعلم أنني

0: 7 أبريل 2017 أول مرة في تونس كله معناتها عملت فيه برشا ألمات الحكاية معناتها موزيك دفير من الفارية وفيه شوية موسيقى كلاسيكية وقد دخلت معنا شوية شان فهمتي باش نشوف الآلات هذه باش يسرقوا يسر قوي ما يجيش معنا عندي العكس هي قوية وحنينة ومام طون
1: صعوبات جمة تواجهها أغلب الفرق النحاسية التونسية في ظل المشهد الضبابي غير الثابت للقطاع الموسيقي والذي تحكمه ثنائية التغيير والتنوع. هذه الضبابية أثارت حفيظة ممتهني المزيكا ومحترفيها الذين طالبوا بتوفير مناخ ملائم لهم لممارسة ومشاركة إبداعهم بطرق متجددة قوامها التحفيز.
2: نحن ماذا بينا يتلفتون نحاسية شوي دار الشباب دار ثقافة على الأقل يعلموا نحاسية ولا يعملوا مسابقات كما كان قبل علاش لي تكون مبادرة مش يعد يزيد يطور روحه ويزيد يسمع من ذاك ويسمع من ذاك.
1: تبقى الموسيقى النحاسية أحد أهم ركائز المشهد الموسيقي التونسي على مر التاريخ رغم تراجعها في السنوات الأخيرة واقتصارها على بعض الحفلات الخاصة من جهة وعزوف الشباب على مداعبة الآلات النحاسية من جهة أخرى إلا أن هذا النمط سليل الموسيقى العسكرية والبلاط الملكي يظل فخما مهيبا جامعا بين القوة الحماس والانضباط والمرجعية النبيلة متربعا على عرش قلوب التونسيين فاتحا بيوتهم بالفرح لاقترانه بألحان المسرات والأفراح. ويبقى السؤال المطروح موجها إلى الهياكل الثقافية أي مشروع ثقافي موسيقي إصلاحي يحمي هذا النمط من الاندثار ويعيد له بريقه؟ فهل ترتقي هذه الموسيقى إلى عالم أرحب ضمن أكبر المهرجانات وتلقى من الحظوة ما يليق بمقدار تاريخها وإرثها العظيم؟
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري.
4: الموسيقى النحاسية في بيوت وقلوب التونسيين مع نسرين حشانة.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: هذا جبل الأبيض يا شيخ أحمد، بينا وبين بلادنا مشي نهار.
1: إيه احتبرنا بحلاها.
0: إيه
1: دير يقول يا وقري ترابها فايح والنفس تزهى فيها يا منصور، والمارينا من جبال خضراء وأرض عامرة سواني ومزارعة والشار، وبلادنا أعز علينا فيها تربينا وفيها عاش جدودنا.
0: هذه عشية انباتوا من وجاي ولا منه غادي؟
1: هاي هاي نمشي أنا وانت قدام الجافية نختاروا مكان يصلح.
0: هاي

0: الواد فيه برشا فرسان، فكنا ربي من بلاهم.
1: يظهر لي هاشم وجلول عجبتهم الراحة، ولا كيفاش ما يوصلوش بخيلنا لهالواد؟ فيندي وهيت عليهم، يمكن عرب فكين.
0: قدامنا زوز جمال عليهم زوز نسان.
1: نسان رواحهم؟ على هذا البلاد آمنة.
2: مسيكم بالخير ها فرسان. سيدي القايد مرحبا.
1: وين على خير نسان رواحكم؟
2: هذه سويدي بنتي، كنا زايرين بني قنديل، وهلنا ما عادش بعاد هسيك.
1: وش هي الأخبار في كسور الجبل؟
2: سويدي باهية باهية، وما ثم كان الخير، البلاد هادية. سويدي لكن مبروك الفكيني وجماعته عاملين حالة هسويدي.
1: ورجع لي يقطع أثرهم من البر. اسمع يا وليه، انت وبنتك الاحسن ترجعوا معانا. الواد فيه فرسان، يمكن زغابه ولا قطعيه.
2: حتى كان مبروك يا سويدي، ما يطيحش انت مع نسيب الارزال. ربي يستر يا سويدي.
1: بارو بارو في حفظ ربي. اعرف وش تتكلموا.
2: بالسلامه.

0: وصلنا يا مهدي. هذا المبروك لمشوه.
1: انت ما تتكلمش حميد، غطي وجهك بالعشار والبخنوم واسكت.
0: لكان فركسونا، كل واحد منا يقتل واحد والعمر بيد ربي.
2: ها اش هذا يا ابراهيم؟
3: الدنيا جد زوز نسين ارواحهم شقين السحره في الليل.
4: مسيكم بالخير يا رجال.
2: نسيل ارواحكم؟ هذا بال وين؟
4: البلاد عامره هسي والرجال ما تتعدوش عنك. وهذه بنتي مريضه زايره بها شيخ الجبل الابيض الغوث السايح. الله ينفعكم ببركته ان شاء الله.
2: امين، ربي يبلغ المقصود. شدي يا ولي. هذا بينتو فضه. اشروا بيه الشمع للشيخ واطلبوا فاتح المبروك لبكيني وفرسان.
4: يا سيدي مبروك مضمون موصات، وين تمشي الابواب قدامك مفتوحه ان شاء الله، مفتوحه دائما. يا سيدي هاي في لامات.
2: في لامات
4: بالسلامه.
2: بالسلامه، ربي بلغ المقصود.
0: صوت صوت المراه كاني سمعتها من قبل. اسي مبروك
2: يظهر لك عزوز سمراء وبنتها ما تكون الا كيفها.
0: ما تعبش عليا كيف نقول لك، خلينا نلحقهم ونثبت. الصوت مش غريب، لكن وين سمعت؟
2: عمل عقلك ابراهيم، انت فارس مش معك مبروك البكيني، تعطيك همتك تكشف على مراه. هيا هيا خلينا نستنوا يعقوب، كان ثم حاجه لابد القافل اراها.
0: ثم حاجه نسيتها وتو تفكرت، نسيري تعدوا تو شافونا. زعم يسكتوا كيف يعرضوهم للمطيس.

0: هذا فارس عرضنا يا مادي.
1: احنا ما خفناش من مبروك وجماعته، يخوفنا فارس. هذا يعقوب.
2: نسوينا رواحكم. الله مصلي على النبي.
3: وليدي ربي يصون شبابك، قدامك المبروك فكيني وما دراك.
2: اكلمكم بروحة.
3: واعطانا بنته صدق الشيخ الزبل الابيض. احلاها سيدي زوا.
2: خذي امي الكبيره وهذا بنت واخر صدقه. واو ليره ذهب ليك يما الكبيره.
3: يطول في عمرك ويكثر خيرك يزيد في مالك ويحل ايامك.
2: اما بشرط قدامكم قافله ما تخبروهاش على فرسان مبروك.
3: لا لا اوليدي قولت لا ما تجيب بلا.
2: هذا ابراهيم. ابشر ابراهيم القافله وصلت. باي باي
4: اسمع ونسويه. مبروك يطلب منكم لذر باش تباتوا الليله من ضيفنا.
3: شنو مبروك الفارس يغصب انت؟
4: قال عليكم لما لكن خايف من لساناتكم. ما يخفاش عليكم عنا 10 أيام نستنوا في قفلة لماطيس ويمكن يفلت منكم الكلام وتفضحونا. على هذا أرجو لي نقضوا حاجتنا. وعليكم أمان ربي.
3: نعاهدك هسويدي بالشيخ اللي زايرينا هسويدي.
4: اللي سمعتيه مني وليه هو كلام مبروك. هيا أرجع.
3: هيا بنيتي صغيرة نرجع. هيا بنيتي والظامن ربي.

0: يوقف يا منصور يوقف يزينا.
1: الفارس اللي طلع لينا وكيف رانا ولا ما هوش بلاش يا شيخ
0: بر مليان بالزغاوة، لكن اللي قطع فريقه من باجل الجبل الابيض ما عاد يخاف من شيء. هالعلوة باتوا في راسها، الحجر متوفر فيها، وهل الجبل ما عندهم ثقة كيف الحجر؟
2: الحجر ولا البشر، كل راجل يكمن وراء حجر. هيا نعطبوا، هيا نعطبوا لحظة يا جماعة. هيا
1: الليلة هزيد شيخ نشوه هاك العلوش اللي شريناه، والليلة الجاية نباتوا في الوكر مع نسوينا ودريتنا. لكن يا شيخ هاك الفارس اللي رانا في العشية وهرب يخوف
0: البر موحش، هو يمكن خاف منا كيف ما احنا خفنا منه.
1: ربي يحسن العقبة، دعم يجي وقت وهالبر الكل يبدأ آمن، لا حد فيه يتعدى لحد من باجة للجبل الأبيض. ما نظامها

0: عشيت بكري.
1: الحمد لله مسي مبروك.
0: اسمعوا النار ما تشعلوهاش، هم المطيس نارهم تلها مطمئنين.
2: باه
0: قولي قمرت المكان ابراهيم
2: من قبل نعرف
3: وزدت اكدت منه جبلية على حكمة ما يباتوا كان في جبولات الحجر يحارب معاهم القمح والمذخور عملوه في راس الظهر والعساسة يرقدوا لوطة منهم شوي وكل واحد يهز معاه سلاحة وحبل له سكين. اسمعوا اللي نحطوا له السكين في حلقة ما عادش يتحرك نكتفوه ونتعدوا للآخر.
0: وعشرة يقوموا بالعملية
3: الله يبارك
0: وعشرة يحموهم البارود إذا لزم. المراه وبنتها وخيلنا ودبشنا احرصهم واحد منا إذا صار مسار نرجع ونركبوا على خيلنا ونبات وندوروهم للصبح وإذا شدوا للصبح نهجموا عليهم. هاي حضروا واحد متابعون.

0: عملوا يا مادي؟ جماعتنا في خطر.
1: الراجل اللي خلوه عساس مسلح وما هوش رايد في مكان.
0: زعمي دهموهم طول.
1: تحبلهم يثبتوا. فكر معايا حميد. فكر اش نعملوا.
0: خليني نتوجع. كاني باش نولد. وانت نادي الرجل لهي وعلي الباقي.
1: هي. فكرة حميد فكرة. هي ابدأ. ولا هنزيدوا شوي. لكن حضر روحك. علي علي في الصوت علي في الصوت أحمي
2: يمان في بطني
1: علي علي أحمي
2: بطني يمان في بطني
3: إيش بها بنتك يا ولية لذلك ملدوغة
4: ربي سهل عليها يا وليدي أهو المكتوب جابها لهالواحد
3: هذا وقتها يما شكون بها في الخلاء
4: كل شيء من عند ربي يا ولي يصول شبابك هات كان عندكم مي عاوني عاوني يا وليدي عاوني أجرك على الله سيدي عبد القادر ها وليان شدي حزامي شدي حزامي يا بنتي شدي حزامي ها
2: سيدي
3: هاك يا هاك المي
0: خذ هاكل بعضهم من عاودتك كتفه يا مجد كتفه وكمه هي بتحب تعيش اعطي الطوع هيا يا مالي لمد الخيل اعقدهم في بعضهم خذ سلاح الرجل

0: يجري، كان من الكل معانا، توه نربطوا الخيل لهنا ونتركوا البارود.
1: الواه البارود الواه
0: الفايك وجماعتنا توه اكثر الهرج ويهربوا.
1: اهل الباطيس ردوا بالكم،
2: ارجعوا بالتواني
0: يا كلاب، كشفكم ربي،
2: ارجعوا للخيل، ارجعوا
0: ارجعوا.
1: احصلت ابراهيم، احصلت اني مادي، سلم روحك ولا تموت.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزيز الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

ردك وقداش هالعمر هزك وردك أيام واتوك وأيام ضدك فضالك كسوني وترد مسوال كثر نجيك.

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجبس على الانطلاق الفعلي للعمل بمشروع المعرفة الصحية الوحيد بالمستشفى الجامعي بالجهة. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون متعلق أو القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة تقدر بنحو 312 مليون دولار في إطار دعم جهود الرمية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح مساء اليوم جراء غارات شنها الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيرة أطلقها وأطلقتها قوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أم درمان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: مهما كان الطريق طويل،
4: نطول النهار مع الليل
3: بشعرنا والمواويل.
4: مهما كان الطريق طويل،
3: جيل ورا جيل
4: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
5: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
4: مراحيل،
3: رحلة الأدب الشعبي،
4: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
3: والجنيدي الجامعي.

مساء النور، شحالكم؟ إن شاء الله جميعا تكونوا في أفضل الأحوال. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي تسمعنا ومتابعتنا عبر موجات إذاعة تطاوين، عبر موجات البانوراما. نكونوا معاكم في سهرة من سهرات حكاية جدود في ساعتين إلا بعض الدقائق، حتى نتجول، حتى نتصفح صور الأهل، وأيضا نحاول أنه نغوص في أدبنا الشعبي من خلال هالسهرة التراثية اللي عمرها اليوم أكثر من السنة. فسعيدين بكل حلقة وبكل إطلالة وبكل سهرة فيها لمة عائلية نجتمع فيها إحنا والعيلة على خرافاتنا، على أمثالنا، على الحكم اللي خلوها جدودنا، وعلى أيضا تفاصيل الحياة اللي اليوم محتاجين إن نتذكروها ومحتاجين أيضا إن نحافظوا عليها. نقول شحالك لزميلي ذوب بن سالم اللي موجود معايا اليوم في الهندسة التقنية، لزميلي عادل جميل في غرفة الهاتف، ولكم مستمعين الكل اللي تسمعونا عبر موجات إذاعة تطاوين وعبر الأثير، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. قالوا لي من وين جيتي وكيف هالثنية عرفتي وفيها مشيتي، خطاوي من هو دلك وعلى من هو اتكيتي. ضحكت يا سمعين وقلت لهم التاريخ لي وللكم، وجدود أهلي وصلي وأهلكم نادوني مشيت لهم ووصوني سمعت لهم. وصوني نقول لكم الدنيا ما دايما محال، سعدك يلي اتبع فيها رضايه الوالدين والحلال، بيهم الاثنين تتعدلك هانيه وعالي العال، اكبر ثروتها سمعه طيبه وناس تحبك، خليك ديما باهي مع احبابك، ادعي امك يفتح لك بابك وهو اللي ينجيك من الشوك وينور لك الثنية في نهار ضبابك. يا سمعين الحديث لأيام تصاوير حالنا، فيها الزمان يعود لساعات كان فيها الخير بزايد موجود، لما وسط حوش جدود كنا مثيل العنقود، لا تلقى منه متعالي لا منه حسود، زي اللي لابس جرود زي اللي لابس غالي، الكل زاهي وعامل كيف زي براد الشاهي، لا تنعنع فوق الكانون وعنقر كبوسة وغنى بالكشكوشة. يا صغيين النجع وركايز بيتنا ووتادا، حثر هنا يدبي حدا زرعنا، وين الحصادة؟ مناجل جديدة ويدين تروي قصة عظيمة على برنا وميعادة، مراحيل تعبر في الصحاري تشق مسارب قديمة، ما تعرفها كان عوجة الأرقاب عز لكساب وتجيبها حق، يفرح مولاها ويقول لها عليك دير الله حجاب، اللي كسبك مخاب وتاريخي معاك هانا مسجل وسط كتاب، صبرك يا حرة من عند الوهاب من عهد نبينا والأصحاب، صبرتي على كل تعاب عليك يشهد تاريخ طويل متواتر جيل وراجيل. وانتم يا سمعين مش صار وقت تقولولها يا كحل الرماق نجعك من فجر ساق، هيا احنا وانتي نخش الرقراق.

مستمعينا الكرام، حل الآن موعد مقدس نرفع على حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.
1: مهما كان الطريق طويل،
2: نطول النهار مع الليل
1: بشعرنا والمواويل.
2: مهما كان الطريق طويل،
1: جيل ورا جيل
2: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
3: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
0: وأنا وهم الجنيدي موجودين معاكم للحداشم تاع الليل، نستقبل حكاياتكم ونستقبل إضافاتكم، وطبعا جزء من حياة ممكن عشتوها نتحدث للأسبوع الثالث على التوالي على الإبل وعلى الحياة مع الإبل، الرعاة وإلا الناس اللي ربت الإبل، صفاتها سماتها وإلا معلومات عندكم ما تقلتش لا في الحلقة اللي فاتت ولا في الحلقة اللي قبلها. نعرف حلقة الأسبوع اللي فات كانت فيها ضغط متاع مادة وكانوا معنا ضيوف، لذلك ما كانش معنا عدد كبير من المستمعين. الليلة الحلقة كلها تقريبا باش تكون للمستمعين، حتى ناخذ من عندكم إفاداتكم، حتى ناخذ من عندكم إضافاتكم، وهذا تفاعلا مع التليفونات اللي جتنا في الكواليس على امتداد الأسبوع من عند المستمعين اللي أكيد عندهم ما يضيفوا في علاقة بالإبل. ونعرف أنه الإبل عالم كامل يسحق حصة واثنين وثلاثة واربعة، ونجم نشتغل عليه لمواسم كاملة، لأنه الحياة مع الإبل فيها الكثير من التفاصيل اللي ما نعرفوش عليها برشا، اللي من بينها كما أحكينا صفات الإبل أو السمات أو الأسماء اللي مرتبطة بالإبل وغيرها من التفاصيل اللي نبحث عليها في كل حلقة من حلقات المراحيل. طبعا تحية لكل المستمعين اللي تابعوا فينا، عائلة المراحيل محمد الغمد، الفنان محمد الغمد، والعازفين عمار الأسود والأستاذ علي دردوري. للأسبوع الثاني مش موجودين معنا لأنه فما التزامات مهنية، نعرف الصيف ونعرف المناسبات والأفراح للعائلات والأسر التونسية، فربي هني للجميع، وإن شاء الله يا رب يكونوا موجودين معنا في حلقات قادمة. الليلة بنسهر أنا وياكم المستمعين وأنا وحكاياتكم مع كل الفقرات اللي تعودتوا بها وإضافاتكم طبعا فيما يهم الإبل واللغز. أسبوعنا هذايا بعد شوية نعطيكم نص لغزنا للليلة، ولكن احنا ديما في حديث بيننا وبين تفاصيل الحياة اليومية وتفاصيل البادية والصحاري، وفي كل حلقة نمشوا مع الغزالة ونتبعوها ونشوفوا شنية المثل أو شنية الحكاية اللي تحب تحكيها لنا. اليوم قال الشاعر للغزالة، قال لها يا غزالة اليوم كل حد في

0: حالة، واليوم كل حد عايش مع جوالة. لعاد خوي يدري بحاله خيا، كانش بالاتصال ولا برسالة. لعاد من يمشي زيارة بنية، ولعاد من يعزم يقول تعالى، ولعاد لما في صبح ولا في عشية، ولعاد منه يبغي يحط العالة، ولعاد شاهي ومعاه كاكاوية، التاي مصميصة تقول مية، ولعاد ود القعدة والصينية، ولعاد غايب حصته تبقالة، ولعاد فرح أيامنا الزمنية، ولعاد اللي غنوا على العوالة، ولعاد من يفزع بجهده وماله، وقد ما نقولوا في هالزمان وشوية، زعم مازال في هالأيام خير بين نساء ورجالة، زعم مازال في هالأيام خير بين نساء ورجالة، الأيام تعبت الشعر يا غزالة، وانتي حالك زعم من حالة، ولا حالك غير في النظم والقوالة.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير، الكلام حرير والمعنى في التدبير.
2: الغزالة نصبت عشتها باش تروي فيها حكايتها، تقول والعبرة غالبتها، يا ناسي هالدنيا قديش موعر عكستها. غزالة بنت جمال تشيل معاكم وين ما يتيح الليل، تضوي عليكم في المراحيل، تقول أهلين ومرحب بيكم بالهيل. مثل حكايتنا لليلة يقول، كان جيل خو ينفع خوه، ما يبكي حد على أمه وبوه، وخسارتك يا دنيا ووه، الباهي فيك ذلوه، بكوه، عروه، سبوه، غدروه، نسوه، وطعنوه، وبالباطل رموه، الرخيص فيك علوه، حبوه، هابوه، شكروه، بالغالي ساموه، كل خير فيك يا دنيا عطوه، وبالذهب وزنوه، وخسارتك يا دنيا ووه، غرورة يا ليام وبيهم غريتي، ليش كاس المر ليا في سعسقيتي، ليش عشرتي هانت عليك نسيتي، لوحتيني على القفاء في الظلام رميتي، من جنتك حفنة ليا وريتي، بيها هبلتيني على عيوني سحرك ذريتي، قديش مسكينة يا روحي في طيبة الخوت ظنيتي، ليش يا عين على الخوك ذرفتي دموعك مسك بكيتي، وليش يا ليام بيهم غريتي، آه يا زين أياماتي على الخوض ويتي، اليوم خلاني قل لي يزيني معاك ما مشيتي، اندر نسيتي ما درت معاك من باهي نسيتي، تو خليني ننفض من همك ريشاتي، وبعديني نحب مع غيرك نعيش حياتي، وآه منك غرورة يا ليام قديش بيهم غريتي، وانتم يا خلاني ويا خليلاتي، غزالة من هالهم كيف نجاتي، كيف نكمل حياتي، حليلي مكبر وجعاتي، وحراقة عالخد دمعاتي، نوصيكم يا خوت ويا خواتي، يلي في الله حبيتكم طول حياتي، زيف ليام ابعدوا عافوا على بعضكم، حنوا أبد لا تجافوا، من قلة الرزق لا تخافوا، وبالله بالله عليكم غزالا نوصيكم، قد ما يكبر مقامكم في الدنيا على بعضكم رافوا.

0: يقولوا يا جمالة يا ساجين البل، يا جمالة تونس بعيدة والعرب قتالة. ويقولوا زادة إما زغب سيدك وجاب بعاير، ولا غدا سيدك عشال الطير. يا عوجة السيقان يا مدادة، ويا سعد من ربى عليك أولادة. يا عوجة السيقان يا جلاحة، يا مكسرة الأولاد في سرداحة. هذه شوية من الأبيات اللي خلوهمنا الجدود في علاقة بالإبل والتغني بالإبل وبصفات الإبل. وطبعا عندكم الكثير من اللي حافظينا مستمعينا ومتابعينا الكل، وفي هذايا باش نستمع إليكم الليلة إن شاء الله في أكثر عدد ممكن من المكالمات الهاتفية على 75-870-900. قبل ما نستقبل التليفون اللي معايا على الخط واللي باش نسمع من عنده إيش قال باباه على البل، وش خلى باباه من كلمات على البل وعلى الصفات وأسماء الإبل، خليني نعطيكم اللغز متاع الليلة، لأنه آخر لغز مش متاع الأسبوع اللي فات، الأسبوع اللي قبله كانت الإجابة الصحيحة الوحيدة اللي قدمتها لنا حفصية، فحفصية هي اللي دخلت إلى قرعة العمرة إن شاء الله في نوفمبر 2023، وطبعا هي في قائمة اللمة الثالثة 2026. مش قلت 2027 2026 نوفمبر 2026 كان عشنا وكنا من أهل الدنيا الناس الكل إن شاء الله يا ربي، اللي باش تكتب له العمرة بعد عملية القرعة. فحفصية الفايزة اللي دخلت إلى القرعة، قرعة العمرة، وأيضا إلى لما الثالثة للمرحيل. على شجرة اللي تشياب يوم المفاخر، هي ميتة وفي وسطها حي وتحتها حي آخر. على شجرة اللي تشياب يوم المفاخر، هي ميتة في وسطها حي وتحتها حي آخر. إذا عرفتوا حل اللغز هذايا 75-870-900 نستقبل التليفونات وأيضا إضافاتكم فيما يهم حياة الإبل والعلاقة ما بين الإنسان والإبل. المعلومات الأولى اللي باش ناخذوها من عند بلقاسم بن محمود معنا مباشرة مذهبة. بلقاسم مش حالك؟
1: مساء النور فيروز،
0: شحالك؟
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. لباس انتم؟
0: بخير الحمد لله، الحمد لله،
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. تحياتي ليك ولكامل الفريق العامل معك ولكافة مجتمعي إذاعة تطاوين وللضيوف اللي معك، وإن شاء الله سيدي كل عام وانتم بخير اجمعين
0: إن شاء الله يا ربي. بالقسم نبدو من عند الوالد، إيش قولك؟ نبدو من عندنا، من عند الوالد، وأكيد باش تجاوبنا في حويجة من الحاجات اللي انت حافظها للوالد من عندك. ذو
2: من يا علم الدوب شقر هايش فاطر يتكمل يغلي حرجان، بيكي موج تقول بحر سايب في البر، ونيابة تقشط قشطار، لا نقمر بالصوت نزر لكان هدر تقول رعدي كريت فمزان، معقود الخشم مقور زين مصور مهدول الشارب غضبان، زغرافي والوجه غرجد يلقى فر يخش ضحاضيح الغزلان، يمشي 10 أيام قطر شاحب ضامر لا يشرب لا هو عطشان، عليه فرجة زين المنظر وصف الناكر طير يهمد بالجنحان، محف البغرابات تجربرني غاير على فرق حبارة مطمان، مع ذراع السير محدر بين شناتر يظل يزرع فيهم زرعان، ليسجد قاشط عابر غيمة كابر يقطع هزمل وديان، وبك يدخل شين مقاور وجبال وعر وقواز الرملة حيفان، دفى بيبور مسافر خشم رامر مرقب على البر السودان، عليه راكب عاتي شاطر في دام وزر مطبوعة صنعة دلمان، لكن در منها وزهر ناظم غبر تجرع منها الكيفان، نطلب يا ربي تستر من ديره شر ولنفوت عهد الرحمن، إن شاء الله محمد حاضر يوم المحشر وننجو من صهد النيران
0: إن شاء الله يا ربي. هذا الوالد علي بن محمود،
1: علي بن محمود
0: بالقاسم،
1: علي بن محمود باباي
0: إن شاء الله ربي فضله لك. علي باباك كتب برشا في حياة الإبل ولا لا؟
1: ياسر ياسر عنده برشا باباي، مغروم بالإبل من صغرته وركب البل برشا وعايش في الصحراء مع البل ومع الغنم، ولتو لحظة الآن ولو أنه مريض وزهايمر وفاقد الذاكرة، لكن وقت تحكي له على المواضيع هذه يرجع به، يرجع به الحنين طوله، يبدأ يحكي لك يقول لك هاك العام وهاك العام وهاك العام، ويبدأ
0: احكي لنا شويه من الحكايات اللي حكاهم لك ولا من الحاجات اللي انت حافظها على الوالد في علاقه بالابل بالجاز.
1: والله في علاقته بالابل هو عنده اكثر من قصيده, معناها في علاقته بالابل ديما, هو ديما يغني عن الابل ديما خاصه انه يمثل بصحته ومجال يفهم شويه باقي تو كبر وخلاص يعني. الحمد لله ان شاء الله ربي يشد بصحته. من بين القصائد انت اللي على الابل باقي عنده قصيده اخرى يقول: المني على كوت يضمار في اللون يشقار بالراحله والخزامه ووصفة كماريم الأصحار في ضحضاح وقفار في فج دام الظلامة زامة على روس لقوار عجاج عطار كثح وكبرت غيامة كبر يرتع كان نكار في عشب نوار خطاف عود القضامة فيه رايعة كان لطيار وقطا وقليل وحبار والصقر ساق الأسهامة يقصى ولد يحسب العار ما هوش عوهار عاقل وثابت كلامه قاشت على كوت صبار بودف قندار مدوب عند العجامة وميصل من الكسب مسار وباباه مختار من فج ترعب وهامة سيداح ما يتيق سيداح ما يتيق لحطار على وسع الأبرار مريف وعنده شهامة والراحلة صنع نجار بيدين شطار ينقش مطلع عنظامة ومحفلة بسير شنطار وبدد تحمار ومولاه كابر غرامة داخل على رمل ووعار وجبال سطار يخفق مثيل الحمامة صلوا على سيد الحرار ونور يبهار كما الفجر شيع علامة وهو سيدنا يوم تحشار والرب غفار شفاع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يغفرنا جميعا وإن شاء الله ديما حاضرة معنا صلة عنيبي وإن شاء الله أكيد تحافظوا على الموروث هذايا الجميل اللي مخليهم لكم الوالد عم علي وفي كل مرة نحاولوا أنه نبحثوا فيه شوية من خلالك بالقاسم. فما صوت حافظة على البل نسمعوه من عندك قبل ما نسلموا عليك بالقاسم؟
1: والله على ذكر البر انت كنت تقولي يا عيش السجان يا مداده ويا سعد من رب عليك ولاده. من بين يعني الابيات التراثيه احنا عندنا البراش القديمه يعني العزايز كانوا يبرشوا ولحقنا على امي هني امي
0: ما بتبرشنا الليله شوي
1: برشنا نحاول ولان البراش هو راهو بصوت النساء يكون خير ومش لك كل ولكن نحاول هيك نجيب لك يعني ابيات عن البل. هم بيتين عن البل على الاقل من اللي نحفظهم يقولوا: حمراء من العلو ترقى ومن الضمر بان وكلاها تشرف على عين فزان وقمح المدينة عشاها فهمتي؟ ويقولوا حمراء من العلو ترقى ومن الضمر بان وكلاها ويقولوا: البل يا من جنيه البل جناها وكفر وسعودة ويا سعد من جنيه البل في الدار ينقش بعودة فهمتي؟ يقولوا: يا قصعة السر زرني ويا مخضبة بالحنان ويا دمعة العين سري خويا بنمي جفاني هذه براش فهمتي. نحاول هيك نجيب لك شويه بالصوت ولو انها فهمتي هي اصوات نسائيه البراش اللي نسوين فهمتي لكن نحاول يعني يقولوا ليلى يا قاسعه ترجرني او يا مخذبة بالحنان ويا دمعة العين تريه أخويا بنو عم جفاني

0: فشرب على عين فازنة وقمح المدينة عشاء. هذه اللي كنا نصر عليها قبل وكنا يعني
1: هو إذا كان النساء اليوم يبرشوش نعملوا، لازمنا نحفظوهم ولازمنا يتعدوا من جيل لجيل، لازم الناس كل تغنيه الكلام هذا، لازم
0: نحاول
1: إيه نعدوه. وصوتك محلاها بالقاسم، قداش مهم أنه الكلمات هذم يكونوا موجودين والجيل الجديد الشباب يحفظهم ويكونوا في أعمال فنية لما لا حتى نحافظوا عليهم وحتى الناس تعرف أكثر وأكثر على حياة الإبل. بالقاسم أكيد في كل مرة ناخذ من عندك شوية معلومات شوية إضافات، فشكرا لكل عطائك.
0: مرحبا بكم في كل وقت، وأي حاجة أني نعرفها ولا نعلمها مرحبا بكم، ما عنديش حتى أدنى مشكلة عادي، وبالعكس أني عامل يعني صفحة على التواصل الاجتماعي تهتم بالموروث الثقافي، وقاعد ونخدم أصلاً أني نخدم موظف في دار الثقافة وقاعد نهتم بالموروث الثقافي وقاعد نجمع فيه، وقاعد يعني عن طريق باباي أمي الناس اللي أكبر مني شيابيا فهمتني، قاعد نحاول ونحاول على الأقل نحاول أني شخصيا كإنسان باللي نقدر أن يكون الحلقة توصل على الأقل بين اللي فات واللي جاي إن شاء الله،
1: نخلوا
0: على الأقل حاجة لصغارنا، وإن شاء الله ربي قدرنا وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب أجمعين.
1: آمين يا ربي. شكرا لك بالقاسم
0: سيدي يرحم الله والديك. تحياتي للناس اللي يعرفوني كل والناس اللي يسمعوني كل، ومن خلالك أنت ومن خلال الإذاعة، وتحياتي للفريق العامل، تحياتي للمهندس تقني ضو
1: ايه ذكرك في حلقة من حلقات ميعاد الأجداد عنده 20 سنة ولا
0: وين أكثر تقريبا
1: طبعا كانت في الهيبة كنا عليها كذا مرة عمل جنيدي، فأكيد تحية لك بالقاسم، تحية لكل أهلينا في ذهيبة. ونعرف وجتني الملاحظات وجتني التحية من ذهيبة ومن رمادة، وقالوا لي المستمعين راهوا فما نسبة استماع كبيرة ياسر في رمادة وفي ذهيبة لبرنامج المراحيل، فإحنا سعيدين بكم وبكل الإضافات اللي تقدموها لنا وبمحبتكم. ثم شكون مشي يشري في راديون حتى يسمع ويعدل الموجة على المراحيل، مش كان في ذهيبة مش كان في رمادة، في كل بلاصة. يا رب يفضلكم، وقديش محبتكم محلاها وقديش معزها على قلوبنا. شكرا ليك بالقاسم،
0: يعيشك
1: يحفظك. من عندك بالقاسم عدل بالطيف يبعث لنا بعض الأبيات، يقول لنا نمسي عليكم يا غوالي الكل ونهدي لكم باقات ورد وفل، يقول نمسي عليكم يا غوالي جملة وكل من تمنى حاجته إن شاء الله تقسم له، يقول بيع الجمل والرحلة والدقرة وحذر قد اللي يظفروا بالجدرة. وثم واحدة قالت بيع الجمل وشري بيه غطاي تصب المطر وحرث مع باباي. يا أخي الأخرى قالت لها بيع الجمل وهات لي ريشية باش نشكرك ونقول باهي فيا، اليوم قبلي شهيلي نبتة شعالة يبس كبود البل والرجالة. اللطف عليكم جميعا، هو صحيح قبلي وشهيلي، وإن شاء الله ربي يبرد علينا جميعا. وأكيد في كل هذية نسعد بأنه نتونس معاكم ونعيش نحن وياكم أجواء البادية وأجواء المراحيل. عم محمد مديهين على الخط. عم محمد شحالك؟
2: أهلا أهلا، شني حالك؟
1: لبس عليك؟
2: والله لبس، نحواكم
1: بخير الحمد لله. الحمد لباسة. لله الحمد لله. شحالك انت؟
2: تحية لنبث التحيات ولا كيف تو؟
1: ابعث التحيات وقلنا انت راعي ابل لأكثر من 40 عام، بنسمع من عندك ياسر حكايات عم محمد.
2: ان هم تحية للطاقم الاذاعة هو الاول
1: ايه
2: جماعة الاذاعة كل
1: ايه،
2: ومحمد الغمد وعش عمار
1: ايه طبعا،
2: والبشراب والجنيدي ومصباح بقدامه، ومحمد بن سعيد الفاتوري، وتحية لمحمد المدهين، هذا محمد المدهين وساسي ولده يعاد، وهذا ما نقول لك وارش ميعاد.
1: قل لي على البل وعلى الصفات والسمات متاع البل اللي الأسبوع اللي فات ما سمعتهاش ما تقلتش.
2: سميتونا توانسنا ايه؟ من اللي هذا من اليمين
1: ايه،
2: وسيمة ليبيا من اليسار. وسيمة سيمة تفرق على كل النصوص.
1: أنت تحكي على سيمة اللي هي الأمارة اللي تميز البل ويعرفوها وقت اللي تضيع.
2: ايوه وقت اللي تغدي ترغدي يقول ايه. سيمة سيمة فلان هو أنا في المطرح الفلاني.
1: كل ايه. عم محمد كل عرش عنده سيمة مخصصة بيه ما؟
2: ايه كل عرش سيمة الروح.
1: اها.
2: ايه. عادوا ووسوسه اللي يخبرك على كل شيء.
1: والأسماء متاع البلتة والحاجات اللي ما زلنا ما قلناهاش أو الحاجات اللي ما سمعتهاش تقالت على صفات البل وأسماء البل عم محمد.
2: اسم الرداسة اسم هذا يقولوا الرداسة ويقولوا هذا كحيلة ويقولوا ياسر ياسر قديش نسمي لك أنا.
1: سميلي سميلي خاطر مهم نعرفوهم الأسماء عم محمد. كحيلة
2: والرداسة.
1: إيه.
2: وعوشت السيقان وعظم ومفكرين بقي ما زال يحنى ايش منقول لك
1: المغدودة
2: والمغدودة
1: ايه؟
2: والشايمة
1: وعز الكساب ولا الكسايب
2: وعوشت الأرقاب
1: ايه؟
2: وياسر عاد ايش منقول لك ياسر
1: انت انت انت ايش سميتها انت الـ الـ الـ الـ البكرة عندك ولا الناقة عندك انت سميتهم اسماء ولا لا وتعرفهم باسماءهم ولا لا عم محمد
2: البكرة كان بالاسماء مقداش العمر متاحة يجيبين لك العمر كله من الاول
1: ما شاء الله قلت
2: اول حاجة حوارة
1: ايه؟
2: بعث لي ما هذا مخلول مخلول
1: ايه؟
2: وبعد المخلول باللبون وبعد باللبون هذا حج وبعد الحج هذا جداع وبعد الجداع رباع وبعد الرباع سداس وبعد السداس هكا يولي عد بعير خلاص
1: ايه وقديش تعيش النقا وجمل عمر قديش
2: تعيش 18 عام 15 من 15 ل 18 ل 19 وثم حتى توصل 20 اللي هي ظل معنا لكن قل لي ياسر تو معاش توصل
1: تو منها صغيرة تحمل وصبارة وتهز مع مولاها لين تقول يزي لكبرت لكبرت
2: لا كيف لكن كبرت تولي زي منادم منين يكبر
1: ايه حساسة الجمل والإبل بشكل عام الصفات اللي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالإبل هي الحساسية متاحة وإحساسها بالإنسان وإحساسها بالمربي متاحة وسرعة الفهم
2: ومنين يقولوا لك منين يقولوا لك البل ترزم هيك ترزم جمل يرزم
1: ايه
2: هاك مش يرزم هاك يشبه وقت منين كانوا قبل العدو منين كان يجوا العدو ويخلط ويشبح شيء جمل لك يشبح ال يبرج
1: إيه؟
2: يشبح هيك بتلفيته حارة ياسر
1: إيه؟
2: هكا راه وصلك العتانة عدو وصلك وضرب ويقول لك وضرب ما عاد شيء هيك لهيك
1: إيه؟
2: والحصان لكن تلفت وكل شيء هكا يسمع سمع أي. يسمع حتى على البعيد
1: هو سما مثل يقولوه على البيل والخل يقول والخيل عفوا يقولوا لا شاف البل اضرب ولا شاف الخل الخيل سما مثل يقولوه عم محمد
2: اهرب اهرب هذا الخيل اهرب
1: الخيل اهرب والبل اضرب والبل اضرب خاطر البل يبدا قريب
2: البل قريب ايه
1: والخيل من بعيد
2: سمعت هالمدة اللي قالتها حصية عاد هي مسكينة ما قدرت للبلة حتى شيء
1: أي.
2: كان ايوه كان سمع ايوه
1: عودهن المثل لقربت
2: ايه كان شبع البعير كان شبح
1: ايه
2: كان شبح ما قول لي جمل ولا
1: أي.
2: كان شبح هكا راه ولا مارة شبح وبرق تبرق هكا ثم حد قريب يوصل وكان الحصان لكان حصان ولا فرس لكان تلفت وكل شيء وشبح أراه يكذب بعيد ما زال بعيد اللي يسمع في روحه يسمع الوحي واللي يسمع حاجة
1: يعني البل كان شبح أضرب والخيل كان شبح
2: والخيال يوم
1: أهرب أهرب أهرب باش نفهم بشوية بشوية معاكم لأنه المعلومات هذه مهمة برشا في علاقة بصفات الإبل والخيل والإبل والخيل راهم مع بعضهم ما نجموش نحكو على البل ما نحكوش
2: البل الخيل هم اللي يلحقوا فيها ويردوا فيها
1: أي صحيح صحيح صحيح عم محمد شكرا على كل المعلومات وأكيد في كل مرة تعطينا الإضافة
2: باي صحيتي اسمع
1: قل
2: نجيب لكم كلمات مرة في
1: قل
2: رواحة مش ياسر نجيب لكم جاي
1: باش ناخذوا مستمعين أكثر قل
2: جاي من فضار نقول تعديت ما بين المرابح فلا سرير شين فيها الكرف بتوصلها سرير شين رواقة ويصعب عليك وطقت عاب رفاقة والحزازي دقر سامس واقة ما تركبش عليه الزلة وين الشهيلي نوتا حراقة والمام هناش حتى بلة تعديت ما بين المرابح فلا سرير شين فيها الكرف بتوصلها قال له طلعت في التيوتا وبرج فاير عقب مني لوطا صب لصان استمات شروطه وشرف علي اللود وصلت له بنزيد حتى نفوت الفجر حماد نزيد نعمل صلى تعديت ما بين المرابح فلة تريشين فيها الكرفوت وصلى جنيتي علامة قدور كيف بازغ نابا علوهي تلمر حال قال وجابة طلع ظره طاهر يا رقراق شين سرابة ولد بكر ما جاتاش حتى علة ومولاه متقرقط وهذا شراب ومعرفته في البر حتى كله تعديت ما بين المرض احسن له سرير شين فيه كرب بتوصلها قال له خشت بين فجوج خلية وثم بقايا عرض همسوية وما بعد علية شبح الذرية ورابع شهر روحاس باب الهلة ومعتصعب علية مشي تيوي جية والعمر ابلا جلة تعديت ما بين المرابح فلا تريد شين فيه الكرب توصلة وقهو على حية
1: ويعطيك الصحة وتسلم تسلم تسلم ما شاء الله عليك.
2: خشت بنا في ليبيا خشت بنا بروش كبيرة ياسر هذا علاش خشت بنا الحمادة هذه حتى الجبلة ما تعرفيهاش
1: تسلم تسلم تسلم يا عم محمد يبارك لك وأكيد احنا سعيدين برشا بأنك تكون موجود معنا ونسمع من عندكم هالحكايات ما بينكم ما بين البادية والصحراء.
2: مازال ياسر فاروز مازال عليها ياسر كان
1: كل مرة شوي كل مرة شوي عم محمد كل مرة ناخذ شوي
2: كل مرة شوي
1: يحيشك ياخذ بخاطرك يا سيدي شكرا لك.
2: أنا ما نبغيش نتفسد على الناس ياسر
1: يحيشك ياخذ بخاطرك يفضلك عم محمد من خلالك أكيد تحية لكل أهلنا مستمعينا في بنقردين العم زي العبدين حميدي اللي بعثنا تحية لكل البرنامج ولكل عائلة المراحيل ويقول عاودي اللغز يا فيروز اللغز هو على شجرة اللي تشياب يوم المفاخر هي ميتة وفي وسطها حي وتحتها حي آخر إذا عرفتوا حل اللغز 75-870-900 نبدأ في استقبال تليفوناتكم. معايا عم ساسي عجال على الخط. عم ساسي شحالك؟ مازال مش موجود معنا عم ساسي. مش مشكلة نبدو في استقبال التليفونات على 75-870-900 إذا عنا تليفونات نستقبلوا المكالمات الهاتفية لمستمعينا من بين الأبيات اللي توصلنا من عند المستمعين خشي الفيافي وغردية بكرة ملاك عالجالك مضيع فكرة خشي الفيافي وغردية بكرة ملاك عالجالك مضيع فكرة خشي الفيافي وغردية ناقة ريتيش ممر الصغير فراقة وطبعا أكيد مر جدا فرق الصغير طبعا الأبيات الشعرية كبيرة وكثيرة اللي تتغنى وتحكي وتحاكي الصفات متاع الإبل في أغراض كثيرة فما الأغراض اللي اتكتبت للغزل بالإبل فما الأغراض اللي اتكتبت لصفات الجمل في الحنين إلى البداوة كما القصيدة الشهيرة للمرحوم بالقاسم عبد اللطيف تو نسمعوها ولكن خليني نقرأ لكم بعض الأبيات ليا بكرة المراس. يقول يا بكرة المراس يا خد النجمة الفريدة سايقها تراس ساري وبلادة بعيدة يا بكرة المراس يا خد النجمة الفريدة سايقها تراس ساري وبلادة بعيدة لا ترحم يا ناس من يعطي بنت غريبة أما في الدوار ولا في شق الرحيبة يكبوها السلفات والعمة نارها لهيبة لا لبست صبات ولا قفلت بلغة جديدة يا بكرة المراس يا خد النجمة الفريدة بكرة المراس لنعرف انه المراس وكنا في تواصل مع الأستاذ بالقاسم بن جابر ومن بين المعلومات اللي اكتبها الأستاذ بالقاسم بن جابر على الإبل في الثقافة الشعبية وفي الأدب الشعبي هي التعريف متاع المراس. المراس الخيط اللي يكون الرابط ما بين الإبل في المرحول وإلا في القافلة وأيضا الأمراس هي القافلة اللي فيها أكثر من 100 راس أو المجموعة اللي فيها أكثر من 100 راس اللي تتنقل من مكان إلى مكان يسموها الأمراس. فالمعلومات أكيد في كل مرة نعطوكم المراجع اللي ناخذوا منها المعلومات، وكل التحية لكل الأساتذة والدكاترة اللي يشتغلوا وبحثوا ويشتغلوا ويبحثوا في أدبنا الشعبي. عندنا تليفونات ضوء 75-78-900، أكيد التليفونات ناخذها. في ما يهم لغزنا لليلة على شجرة اللي تشياب يوم المفاخر، هي ميتة وفي وسطها حي وتحتها حي آخر، 60 ناقة والدة بفحلها، ما يجوش قصة فاطمة وخجلها. شوي من الأبيات اللي تقالت طبعا في الغزل بالناقة، وباش نمشوا نسمعوا بالقاسم عبد اللطيف في أجمل القصائد اللي تكاتبت واللي تقالت في الإبل. يا سحرتي جيتك جبدني شوقي وماك تعرفي المرزوقي،
3: نقولها يا سحرتي جيتك جبدني شوقي وما تعرف المرزوقي، حب الجمل تركن سكن في عروقي، حب الجمل شغشتني نهبني سهبني في الكنينة غلبني، عطشان من شول اللبن شربني، قال للقريحة يا قريحة ذوقي، خطف دفني على الفرو تاركبني، جرف دفني رد الجمل معشوقي، خطف دفني تيارة هدر هاج عاصف عادبوه الدارة، رغم الحضارة بزيف هاغ الدارة، لا بدلت لا دنست صندوقي، باقي المهارة للرواح الجارة، وبيت الشعر في البر حامي سوقي، في البيت يتربينا طيور بر في بر البرور نشانا، بهز نزنا الحاضر غلب ماضينا، غزي غزنا نقض عديم حروقي، ولولا الجمل ظل في حد يحذينا، رانا ندفع الخلايا بوقي. لولا الجمل بوذروة يحمل الشروة من مقاتا يروى، ما الصبر خلالي غليم الثروة، السوق جلبني ما انتبهت لسوقي، عليه قبل زرناح الصفا والمروة، وفي وين نمشي بالجمل مروقي.

0: طبعا من عند بالقاسم عبد اللطيف وحكايته مع الجمل وحكايته مع الصحراء وطبعا ولد الباد يا اكيد باش يكتب على الصحراء وعلى الابل وعلى الجمل. فما حكايه اخرى من عندكم مستمعينا التليفونات. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
1: معك شريف.
0: الشريف من بنقردان. مرحبا مرحبا يا عم شريف.
1: تحيه ليك وتحيه لضيوفك
0: يعيشك يحفظك يحفظ. انتم ضيوفي الليله
1: وكل مستمعين وما شاء الله اللي عم محمد تولي كان قدامي ما شاء الله عنده يا اخي
0: عنده حكايات ما شاء الله. مربي ابل اكثر من 40 عام راهو
1: انا سالت حتى واحد عنده كان يصرح بالبل قال لي فما على حاجه على البل. انا سالت له سؤال يعني كسؤال يعني قلت له يقولوا قال لي جفلة البل عام يجي خير. قال لي لا راي لا جفلة البل يشد لها بغيرها ترشع.
0: ايوه
1: هذه واحده. وقال لي على القعود وقت يجيب امه نفس الصاج كما تلقاها في القعود كما تلقاها في النادى نفس الكيله ما بين الركب والعبط له. هذه حتى هذه معلومه.
0: اي
1: وسألت على البو قال لي ما مايش
0: على البو على البو
1: صحيح كلمة البو
0: البو البو مش البو البو
1: لو سألت عليه قال لي راي ما يقولوا أرى يقولوا فيها الكلمة هذه لكن قال لي رامي صح ما هيش ما أنا
0: هي عم الشريف راهي كلمة البو كلمة في العربية فصحى وموجودة في الجزيرة العربية ومستعملة في أبيات شعرية كثيرة ويستعملوا فيها كثيرا والكلمة موجودة ممكن إحنا في تونس ما هيش مستعملة ياسر الكلمة
1: واللغز
0: قل اللغز إيه
1: اللغز نقول شمال الناقة.
0: أنت تقول شمال الناقة به به يعيشك عم شريف وشكرا
1: لكم يعطيكم وقت طيب
0: ان شاء الله يا ربي جميعا يا رب. شكرا لك
1: ونسلم على المسلمين الكل
0: ينورك واحنا نسلم عليك عم شريف ومن خلالك اكيد تحيه لكل مستمعينا. في اقل من دقيقه مستمع الو او مستمع مرحبا.
2: عسلامه.
0: مرحبا سيدي.
2: شنو حوالك؟
0: بخير الحمد لله. شحالك انت؟
2: والله الحمد لله والله برنامج هذا اللي انا صدفت اني جاي باه.
0: مرحبا سيدي شكون معايا؟
2: معك صديق الإذاعة هو يزم المجتمع يسمي لكن صديق الإذاعة سابقا في الألفينيات.
0: إيه شو اسمك؟
2: الحبيب بكسرني.
0: مرحبا سي الحبيب. سي الحبيب تحب تشارك معنا في اللغز ولا عندك معلومة على الإبل وصفاتها سماتها أسماءها؟
2: سيدي وانا جاوب على الدنيا كلها على
0: الإبل. شنية أهم الصفات اللي تتميز بها الإبل؟
2: أهم حاجة عندها الحليب.
0: ايه
2: وعند مسمية سفينة الصحراء.
0: ايه
2: وهي اللي تعرف في البر هذا بالنسبة للرجال اللي يقعدوا فيه.
0: انت قدعت البل؟
2: والله قدعت ايام مش ياسر
0: مش برش. اكثر حاجة ما زالت في ذهنك في العام اللي عديتها مع البل شدت انتباهك وما تتنحاش الصورة من ذهنك؟
2: التصوير يعرفي في البر. البر اللي خشيتها كله وشقيتها
0: هي تهزك
2: وين بيتت وين المراحة تاع البل كل روح لها.
0: والبل هي طبعا القائد متاع الرحلة. سي الحبيب عندك حل اللغز متاعنا الليلة ولا لا؟ على شجرة الليت الشياب يوم المفاخر هي ميتة وفي وسطها حي وتحتها حي آخر.
2: هذه شجرة الزيتون.
0: أنت تقول شجرة الزيتون يعيشك يا سي الحبيب وشكرا ليك أنه هزيت التليفون وكلمتنا ونسمع صوتك إن شاء الله دائما عبر موجة العتاوين وفي المراحيل. المراحيل متواصلة لحداش متاع الليل. خليكم معنا في أجواء الأدب الشعبي وحكاية أهلنا وجدودنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 10 ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس تنطلق في التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ الولاية. الدين الخارجي لتونس يسجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية. في العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بشن هجمات جديدة وقوية على إيران الليلة، وطهران تتوعد بتنفيذ رد ساحق. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع العمومي في تونس، تمكن الفريق الطبي بالقسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدين من تركيب وتشغيل برنامج تحليل QFR بقاعة القسطرة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وفي إطار تبرع من أحد مخابر الأدوية. وتعد هذه التقنية وفق ما صرح به رئيس القسم الدكتور سامي الميلوشي للزميل عفاف الودني، نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض الشرايين التاجية، باعتبارها تقنية تحليل متطورة وحديثة ستسهم في دعم القرار العلاجي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
1: تقنية جديدة اللي هي الكيافير، تقنية هذه متطورة، تقنية حديثة، فيها الجانب التقني وفيها معناتها جانب الذكاء الاصطناعي. دونك عن طريق التسجيل نتاع تشخيص القسطرة تصير معناتها تحليل للمعطيات هذه، الانسداد هذاك الدرجة نتاعه كبيرة، لازم قسطرة علاجية، والانسداد هذاك مش لازم، وبالتالي فيه منفعة كبيرة للمريض. كل استعمل التقنية هذه نجم يكون انسداد كبير كان في عرق واحد، يتولي لازم قسطرة مش عملية تعقل مفتوح. في القطاع العمومي، أول استغلال للتقنية هذه الكيافير في قاعة القسطرة كانت المستشفى الجامعة بمدين. دونك فتحية لكل الفاعلين، الهدف هو تحسين جودة الخدمات، تقريبها والارتقاء بالواقع الصحي.
0: انطلقت اليوم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس في التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ الولاية، وكانت

0: انطلاقة بشاطئ الكورنيش. أكثر تفاصيل مع المدير الجوي للوكالة عصام أثليبي.
1: بعد ما تعطلت الانطلاق في اشغال التنظيف الالي للشواطئ بولايه جابس، تم اليوم انطلاق طريق تدخل المكلف تنفيذ برنامج التنظيف الالي واليدوي للشواطئ. الانطلاقه بدات اليوم بشاطئ كورنيش جابس، وما زالت الحمله ان شاء الله باش تتواصل على امتداد الفتره الصيفيه، باش تشمل كل الشواطئ ان شاء الله اللي قاعده تزورها المواطنين، واللي فيها واللي هي مهيئه معناها وفيها قاوي ومسموح فيها السباحه.
0: نظم مساء اليوم فرع الاتحاد الوطني للمرأة بجريس طاضا مع دار الثقافة ودار الشباب جريس وأطراف أخرى تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بمدنين. أنيسة الشايبي رئيس الاتحاد تبرز أهداف هذه التظاهرة في استضافة الزميلة شعلة المجعي.
2: التظاهرة هي جمع الكتب المدرسية المستعملة، كل ما هو معناه مش كان جديد، معناه اللي نجمه حتى اللي بيتلف جمعها، وبعد الفرز فرز اللي مازال نجمه نستعمله ونعطوه، هذاك باش يمشي يا اما يرجع للمدارس، والا الاولياء اللي مستحقين يجوا يهزوا كلك سؤال للمراجعة ولا للدراسة. عندنا مركز جمع في معهد شماق، وعندنا دار الشباب جرجيس. من بعد باش نقوموا احنا بالفرز، بعد الفرز هكا الصالح واللي يلزم يتعطى كان سوا قصص باش ندعموا بمدرسة من المدارس اللي ناقصة، كان كتب كيف زاد باش نعطوا، خاطر ساعات الصغير ينسى كتابه كل شيء، يكون عنده في المدرسة يمشي يهز ما يقعدش يطرد ويخرج، والاولياء زاد اللي يحب يجي يهز يهز يجهز، باش اللي ما نستعملوش كله باش يمشي للرسكله، ما عادش لنا باش نطيشوه ولا لنا باش نحرقوه. عندنا شراكه مع معمل الرسك، التظاهره هذه راهي متواصل، واليوم يوم تحسيسي باش نمروا للصغيرات العوده للكتاب وتثمين الكتاب، كيفاش نحافظوا عليه باش العباد الاخرى تقعد تستحفظ عليه ويعاودوا يخدموا عليه.
0: على الصعيد الوطني، وخلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة، دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 42-26-2000 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030-2000. أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 25-2000 أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% في موفى سنة 24-2000. وأوضح البنك أن هذا التحسن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30% لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اقتصار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليارات دينار خلال سنة 25-2000. واعتبر البنك أن هذه النتائج تترجم الجهود المبذولة للمحافظة على التوازنات المالية والخارجية، مع التأكيد في المقابل على استمرار بعض مواطن الهشاشة الخارجية وفي مقدمتها العجز الطاقي. في الملفات العالمية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح اليوم جراء غارات شنها الطيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة بحسب مصادر محلية، وبذلك ترتفع حصيلة القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع منذ صباح اليوم إلى 10 شهداء. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة وقوية على إيران الليلة، كما هدد بالاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية. وخلال مشاركته في قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة اليوم، قال إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. في المقابل توعدت طهران بتنفيذ رد ساحق، ونفذت هجمات على البحرين والكويت بعد اتهامها واشنطن بشن هجمات جديدة ضدها. اشترط لبنان على تل أبيب الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد به اليوم مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس تنطلق في التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ الولاية. الدين الخارجي لتونس يسجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية. في العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بشن هجمات جديدة وقوية على إيران الليلة، وطهران تتوعد بتنفيذ رد ساحق. في الختام لكم تحيات ضوب سالم في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: حرب الفوكلاند. تعد حرب الفوكلاند من أبرز النزاعات العسكرية القصيرة في القرن العشرين، حيث اندلعت في العام 1982 بين المملكة المتحدة والأرجنتين بسبب الخلاف على السيادة على جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، والتي تعرف في الأرجنتين باسم جزر المالفيناس. بدأت الحرب في 2 أبريل 1982 عندما قامت القوات الأرجنتينية باحتلال الجزر مستندة إلى مطالب تاريخية تعتبرها جزءا من أراضيها، وردت بريطانيا بسرعة بإرسال قوة عسكرية بحرية وجوية كبيرة لاستعادة السيطرة في قرار قادته رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر. في المقابل، كان النظام العسكري في الأرجنتين بقيادة ليوبولدو غالتييري يسعى لتعزيز شرعيته الداخلية من خلال هذه الخطوة. استمرت الحرب نحو 10 أسابيع وشهدت معارك عنيفة في البحر والجو على اليابسة، من أبرزها الهجمات على السفن الحربية والإنزال البريطاني في الجزر. انتهى النزاع في 14 جوان 1982 باستسلام القوات الأرجنتينية وعودة الجزر إلى السيطرة البريطانية. أسفرت الحرب عن مقتل مئات الجنود من الجانبين، وكان لها تأثير سياسي كبير، إذ عززت موقع الحكومة البريطانية داخليا، بينما أدت الهزيمة إلى تراجع النظام العسكري في الأرجنتين وسقوطه لاحقا. وما يزال النزاع حول السيادة قائما حتى اليوم بين البلدين على جزر الفوكلاند، رغم توقف العمليات العسكرية بين بريطانيا والأرجنتين.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: مهما كان الطريق طويل،
8: نطو النهار مع الليل
7: بشعرنا والمواويل.
8: مهما كان الطريق طويل،
7: جيل ورا جيل
8: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
9: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.

0: دايا ما تقدر جمال تقل من الأغاني اللي تورثناها ومن الأغاني اللي نسمعوها والأبيات الشعرية اللي تحكي على علاقة الإنسان بالإبل والحمل اللي هذا الإنسان اللي ما تقدر جمال تقل. ونعرف الجمل والجمال قداش تهز من صعايب وقداش حملها يسمى مقارنة بما ينجم الإنسان يتحمله. لا مجال للمقارنة ما بيناتهم، ولكن ساعات المشكلة أو الصعوبات تكون أكبر من أنه نتحملوها. ولضرب المثل أو المثال نقوله ندائما تقدر جمال تقلة، حمل الجمل ما تحملاش الناقة، ورفق المصالح ما يجوش رفاقة، وبعض من الأبيات الأخرى اللي سمعوها من عندكم بعد ما استقبلوا عم الجنيدي اللي موجود معي على الخط. عم الجنيدي شحالك؟
1: مرحبا بك فيروز، تحية ليك ومن خلالك إلى كل المستمعين والمستمعات. حبيت نحيي ضيوفنا الأسبوع الماضي نور الدين النازع، علي بن سالم قادي
0: طبعا،
1: ورضا
0: المحمدي
1: وأنا حي كل من

0: ويحب المرأة حيث ويتابع نشاطها بانتظام. بطبيعة الحال الطقس الجو يعني جو أعراس وجو مناسبات مهمها، نحب نهني كل من له مناسبة، سواء كان عرس ولد ولا عرس طفلة ولا أي مناسبة سعيدة في هذه الأيام، خاصة في فترة الصيف. حبيت نحيي مختار الحرابي ويحييك حتى انت يا فيروز.
1: اتصل بي يا مختار طبعا.
0: طلب مني رقمك، يستدعينا لعرس ولده في جويليا، ونحب المناسبات السعيدة نعلن عليها في متسع من الوقت، لأن مثلا العرس نهار 8 الليلة، جماعة العرس كلهم ما همش لاهين لا بالإذاعة ولا بالراديو ولا بحد شيء،
1: لكن بيقولوا لهم راهم قالوا راهم حكوا عليكم، لكن بيقولوا لهم ثم شكون بيسمعوا بيقولوا لهم راهو هنوكم في الإذاعة.
0: هو ما سمعهاش في مدة ساعة من الوقت، مثلا العرس نهار 16 ولا نهار 18، احنا نقولوا له من الليلة في المختار الحرابي ان شاء الله مبروك عرس ولدك، ونحييه لأنه مستمع وفي في أم راسل، ونحيي مستمعينا في أم راسل، ونحيي كل اللي اتصلوا بي بالتليفون أو الكمايلي، وكذلك مجد عبد المجيد بوبريدة، وما برشا مستمعين قاعدين يتصلوا، خير في مصباح بقديمة. ونقول لك فيروز قبل أن نقوم بحكاية ذكريهم باللغز،
1: نذكرهم باللغز
0: معنا قد ما يتعاود، نلقوا برشا مستمعين يحبوا يجاوبوا ويحبوا يساهموا في البرنامج.
1: على شجرة اللي تشياب يوم المفاخر هي ميتة، وفي وسطها حي وتحتها حي آخر. على شجرة اللي تشياب يوم المفاخر هي ميتة، وفي وسطها حي وتحتها حي آخر. إذا عرفوها 75-870-900 بعد الحكاية وغبنتن، نبدأ في استقبال مباشرة المكالمات الهاتفية للمستمعين.
0: أنا عرفت
1: أنت أعطيهم تعاونهم شوي، خاطر ظهرني بعد المكالمات اللي يجونا في الساعة الأولى ولا لا عم الجنيدي. هم المكالمات اللي يجونا في الساعة الأولى، ثم شكون قال شجرة الزيتون، وثم شكون قال شمال الناقة.
0: الله يدين المكالمات ما انتبهت لهم سياسة. بقى المستمعين يحبوا يشاركوا ويحبوا يساهموا.
1: اي صحيح.
0: والجواب على اللغز ما يبعد الشيء السرع على شكون تنقول بكي شوي.
1: نمشي مباشرة للكانوكان وحلقتنا الليلة في الخرافة اللي بشي يحكيها لنا عم جنيدي الجامعية.

0: توا فيروز جي وقت الحكاية، قدموا الخرافة اللي استنوا فيها برشا ناس. على كل حكايتنا قديمة، هي تتحدث شوي على مقاومة الغش والمعاملة الحسنة بين الناس.
1: الكان وكان
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على راجل خدمته يبيع في الحليب للركاب اللي يسافروا في البط ولا في المركب. هاي يقول كل يوم يعبي عبارة بالحليب ويطلع مع الناس في البابور، وثم اللي يقولوا بطوا والسفينة. المهم من اللي يسجد البابور يبدأ هو يبيع في الحليب، وكيف يوصل البابور لبلاصنا يهبط الناس ويهبط الراجل يشري ما لازم وما لازم عائلته بالفلوس اللي تصورهم من بيعان الحليب. وكل يوم في هاك المعدل، لكن ما النفس غرورة والسلع ماشي كل يوم الحليب ينباع. قال ما دام الحليب مطلوب خلي نخلطه بالماء، وكان من الأمر وين يشبح الحليب نقص يزيد الماء. الركاب اللي في الفلوكة يشرو وما فاقوش للحليب مغشوش ومخلط بالماء، وزي ما نقوله صور نصيب فلوس ودارهم في صرة ذا، وهو قريب يطير بالفرحة ويستنى وقتاش توصل الفلوكة باش يروح للدار والصرة مليانة بالفلوس. وتتعدى أيامات ونهار من نهارات، بيع الحليب كمل الكمية ودار صرة الفلوس هذا والتك. هاو ثم حشوجوكم قرد يدور في الفلوكة، جي متعدي حذا مول الحليب ويخطف له صرة الفلوس ويغرب في راس الفلوك وين ما يجد يلحق أحد. هاي يقول قعد هاك القرد وقعنز وحل هيك الصرة، وبدين داير هوك الفلوس قدس ويشد بالقطعة واحد يحطها في الصرة والأخرى يطيش فيها في البحر، وكاين يقول المول الحليب حق الماء يرجع للماء وحق الحليب يرميه في الصرة في صرة الفلوس. وهاك الراجل اللي يبيع في الحليب قعد متبوهت في القلد اللي طيش للشطر اللي صوره في البحر، ومنين كمل القلد حدف صرة الفلوس بعد ما طيش شطره في البحر. المولاه اللي قال سبحان الله ثريتها الغشة ما هيش باية وحرام، رجع يخدم كما قبل وقال ما عادش تكون اللي حليب نخلط بالماء وخرفتنا هابا هابا، العام الجاي يجي نصاب.

وحاصر من لحد جابه ثم مسلم يخرج شكفار وفي معقد بنصر صاف كمال لجل التوفات الابحار وسيطرق مشهور من ورغمة عغنى اللي مالبيض والدجار وعند غرامه غير فاية دمة في وين دولة عند استعمار وحالف شارك فيها بالذمة متعلم عالطنق والطيار وشاقت على تراب لسن قمة خبرها معك ماذا صار وقالوا لا يا اخوي هذه لما مو نظمة للحرب الانصار وانت خيارك حر فكرك تمه ومتدرب عك

0: مصباح إيروم السادي نتحدث وتوايف غبنتن غنونا وخلوا والأغنية موجودة أغنية كاملة تحكي على مصباح الأبيض رام السادي أبطال ومجاد في الحروب ذادي وهالسقر المرحوم مصباح الأبيض التحق في أواسط السبعينات بمعسكرة التدريب في ليبيا وانضم للكفاح المسلح الفلسطيني والمقاومة اللبنانية. استشهد نهار 17/4/1990 بمنطقة سيدة في لبنان إثر غارة جوية صهيونية وتم تشييعه بجنازة مهيبة نهار 1 ماي 1990 في مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في بنقردان. وتوايف غبنتن أرخوا ووثقوا لحكاية الشهيد مصباح الأبيض عبر الأغنية أو مقطع من الأغنية اللي كنا نسمعه فيها. فأكيد تحية لكل التوايف وتحية أيضا لكل عائلة الأبيض اللي موجودة في بنقردان ويسمعوا فينا ومتابعينا عبر موجة إذاعة تطاوين. عم الجنيدي ملتقى الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: قبل ما نمشي من أحلاك من قبل ما نخليكم حبيت معلومة بركة على الإبل اللي تبدأ السارحة نشوف هو ساعات وإحنا في كرامة في خاصة في بنقردان وفي تطاوين وفي كذا نشوفوا مجموعة إبل ولو معاهم سارح ومعاهم في العادة كلب يعني يكون موجود في مع الإبل. حبيت معك معلومة وهي معلومة مؤكدة حبيت نقول أن الإبل هيك الكل هنياد فيه جمل واحد والجمل اللي يسموه فحل البل وهكذا فحل مهمته معناها أنه يحرس كافة القطيع وما يخلي حتى حد يتعدى على القطيع حق
0: صحيح.
1: حبيت نحيي في نهاية هذه المداخلة حبيت نحيي أبناء تونس في الخارج حبيت نحيي فراس بن محمد كردي ونحيي كذلك بناويتي ميسم وماريا وألفة ونحيي كل من يستمع لإذاعة تطاوين دون أن أنسى أحسن في قسم الله
0: أحسن العياش زميلة القراقة النشرة منذ قليل
1: نحييه ونعرف يبغي صوتي ويبغي إذاعة تطاوين وتحية لي كما أني نقول أني اتصلت هاتفيا بزميلنا عبد المجيد الحداد واللي نتمنى له الشفاء
0: ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله اكيد ربي يهني على كل الناس اللي تحتفل بمناسبه سعيده وربي يشفي كل المرضى اللي موجودين في المؤسسات الصحيه ويستمعوا الى المراحيل وسهرين معنا الليله واللمه ان شاء الله ننسوكم شوي وان شاء الله نخفف عليكم شوي من الاوضاع اللي انتم فيها ونهزوكم لحكايه جدود ونرجعوا بكم لحكايه ايام زمان. في الحديث هذا يا عم جنيدي أكيد نلتقي نحن وياك في الأسبوع القادم في نفس التوقيت هذايا نسمع حكاياتك ونسمع توايف غبنتن وأكيد نسمع المعلومات الإضافات اللي تقدم هنا في كل مداخلة من عندك عم الجنيدي. باش نمشي إلى مصباح السياري اللي موجود معي على الخط. مصباح شحالك؟
2: أهلا بيك يا أختي فيروز.
0: لبس عليك؟
2: الحمد لله لبس الحمد لله.
0: يقولوا جاب أمي جاب قبلي لهاب وثقت لمصاب عوجت لرقاب نجي أم حجاب من قوم الزاب وإحنا غياب شايب وشباب جاب أمي جاب قبلي لهاب وفقت المصاب عوجت الأرقاب نجي أم حجاب من قوم الزاب وإحنا غياب شايب وشباب. وإنت شو تقول مصباح؟
2: والله هي هذه تعتبر تبع وقت السقية في التهليم تابع الحاجات هذه. أما إحنا عندنا لغة أخرى هي والله صار لها حتى قاعدة ناس ياسر ما عرفتهاش، وثم حتى اللي عبر على الفيسبوك وقال هذه حتى شي يقول هو يعني هذه كلمة مهيش عربية، هي يا يوم هذه عبروا عليها ياسر.
0: هي كلمة، هي كلمة تقولوها كما يجغم ولا خاطر في الماء، في علاقة بالماء ولا ليه؟
2: في علاقة بالماء، وقت اللي تبدأ البنت تشرب ويبدو زوز، نقولوا احنا يجب دو مقرونة قبل على الحسايس العهد القديم، وقت اللي يجب على الحسي يبدو مقرونة يعملوا فيه التسخين لواحهم باش
0: يمشوا بالإيقاع،
2: يعني هو معناها تعب ياسر جبيدة الدلو وكذا، ويبدو يبلين وثلاثة يردوا اشي اشي يسقيهم معناها
0: والحماس، هم مسحقين للحماس اللي يخليهم يجبدوا الماء للجمال ولا للبلة اللي بحذاهم، وهم زادة هكا الإيقاع متاع جبدان الماء من البير أساسا الشعر وإلا الكلمات المنظومة كلها تتقال على إيقاع الحياة متاع البادية، وعلى إيقاع ثم كلمات تتقالوا على إيقاع الخف متاع البل مصباح.
2: والله هو إيقاع الخف وإيقاع جبد الدلو معناها يبدو، وقت اللي يقول آه يم، وقت اللي يقول أم يعني يقبض
0: بالقوة
2: الحبل بيديه الزوز ويونت يجبد، معناها يبدأ ياسر يشوش معاها، معناها يقول إحنا يشوش معاها ويبدأ يجبد الدلو باش يعد وتسلية، معناها خاطر هو تعب ياسر وكذا، إذا كان باش يجبدوا ساكتين يتعبوا ليه ويبدو فاشلين ويبدو كذا. أما كما قلت هي أمور إيقاع، هي زي وزن معناها ميزان متاع إيقاع هو بالضبط.
0: صحيح صحيح، باش يشجع رواحهم وهكا الجو الكل يخلق الصوت المغنى اللي نسمعوه اليوم ونعرفوه. هات تقول لنا منها مصباح شوي.
2: هي يبدأ هم الواحد دائما في كافي فما يوم هشي هشي يوم باش تعشي يوم باقي الونصي يوم عرف جحي يوم، ويبدو في القبيل هذا معناه في اللغة هذه لين معناها تشرب البل وتتقاعد تقعد.
0: قل لي ونرجع لك إيش قولك صباح. قول كلمات ونرجع لك، عندي شوية بحثت أنا شوية في
2: أنت عاد بحثت ياسر تو على كلك حال، وما زلت تبحث ولا محالة، وإن شاء الله ربي يعاونك على هالبحث على البرنامج الشيق، يعني صراحة بحثتي على الصغيرة والكبيرة وهك واجب البرنامج وواجبك أنت، وبارك الله فيك وعملتي أكثر من واجبك، اجتهدتي
0: فما
2: اجتهاد كبير الصراحة.
0: فما تحية توصلك عطاير مصباح من عند مريم الحرابي، تقول مصباح السياري موسوعة وخبرة كبيرة في حياة البادية والحيوانات، وأكيد
2: والله مريم بارك الله فيها ونحييها نفس التحية، وهذه دائما تقول لي فيها حتى وقت اللي مريم صديقتي في البرنامج ياسر ياسر، ومريم عندها حتى هي ما تقول في روحها رأي في البرنامج وعندها الشعر وعندها الكلام الموزون، نحييها بالمناسبة ونقول لها يا مريم إن شاء الله تكوني بخير وتكوني دائما متابعة لكل الأصدقاء
0: إن شاء الله يا ربي. هاي وقتش تجتمعوا بحذاني كلكم أنت ومريم وكل المستمعين الأوفياء تكونوا في حلقة معنا هنا في الاستوديو.
2: أختي فيروز كل شيء ممكن بعد آخر أوت ولا الدوائر هيك على خاطر ما يسمح ليش الظروف باش نقعد نجلس في الاستديو ساعتين، ما يسمح ليش الظروف يا فيروز.
0: باه يقولوا يا سمايات من بوه فلان، يا شرابات الدلو المليان، يا فلايات روس الوديان، يا عدالات في وقت الميل، يا وردات على كل طويل، وانت شو تقول؟
2: هذا عاد بنتي تو بنتي اكثر مني، انت راه دوبلتي علي في الامور هذه.
0: ها تقول قل لي من عندك.
2: اي والله يعني هذا هو النوع، يم شرباء يم بترباء يم دلو الشلواش يوم ما يسقيهاش يوم بالنوع هذا. والله يا أخي فيروز راني حتى ريحت شوي، هو بما أني نراهي نفسيا يعني شخصيا البل عمري ما سقيتها بالدلو، حتى صراحة في البلايس اللي فيها الميتور
0: فيها الأبار
2: اللي والعيون يعني اللي تجري الروح وكذا.
3: أهم أهم أهم أهم أهم نبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة الخير يجود أهم يا جيباء قمح السباء يا شرباء ما بترباء بقيها تقق ما فيها علق أهم أهم وصيها مصيص أحلى من الميس ما زلت سبي نمشي ونجي على البيت أمي أهم أهم أهم أهم
4: الحوم عالبير تحوم حلفت بالصوم ما تروى اليوم تبغي جغموم جلا يا هموم أهم
5: أهم
4: أهم
5: أهم
4: مصيص احلى من الميس ما زلت صبي نمشي ونجي عالبيت امي اهم
5: اهم
4: اهم
0: مصباح هذه المشهدية
2: تبارك الله. هذا الحسي هذا الحسي نزحوا له جمه هذا كان يزيد جمه من مره اخرى تبارك الله عليهم
0: ما شاء الله ما شاء الله. هذه المشهدية كما هي بالضبط وقت اللي جو يسقل بال جبدان الدلو والماء وكيفاش يتحمسوا ويحمسوا ارواحهم لانه جبدان الدلو انا حضرت وانا صغيره على المليان بالدلو من اصعب الحاجات اللي تنجم تصير فمش سهل انا نجبد بالدلو وباش شجع واللي معاي والابل تحب لها برشا ماء اذا كان بنجبده بالدلو فعلى هذاك
2: هي الناقه تشرب اكثر من 60 لتر في اليوم يعني وقت خاصه في الصيف وقت يترد نهار الظمي نتاعها تشرب ياسر وشوفي اشير وياه لكن بركه سبحان الله يعني امر غريب يعني هو الدلو ما يرفعش ممكن 20 لتر يجبدوه زوز من الناس لكن في ظرف ساعة ساعتين من زمان نقولوا احنا بلغتنا تتجادع
0: ما شاء الله
2: شربت وتجادعت يعني رويت
0: رويت ما شاء الله. أكيد مصباح احنا في كل ما تكون فما الفرصة باش نطلوا عليك ونطلوا على كل المستمعين فما فما المعلومات اللي يقولونا انه التهليم ولا تهليم اللي كنا نسمع فيه من دوز. تحية لكل مستمعينا في دوز
2: طبعا معروف
0: في
2: من دوز
0: طبعا مستمعينا في دوز ولا في بنقردين ولا في كل مكان وربي الإبل
2: كل أصدقاء البرنامج وكل من يسمع البرنامج ونحيي بالمناسبة بصفة خاصة أهل الهيبة بصفة خاصة لكون البارح سهرنا معهم سهر ممتع في فرح نحييهم فرد فرد وبارك الله فيهم ونقول لهم إن شاء الله دامت أفراحنا وأفرح
0: يحيشك يحيشك مصباح وإن شاء الله أفرح دائما في كل مكان في الهيبة في بنقردين في كل مكان. مصباح لنا لقاء قادم إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيك أختي فيروز نحييك أنت بالمناسبة ونحيي أختي مريم الحرابي ونحيي الجنيدي وكل المستمعين وكل أعضاء البرنامج بدون استثناء.
0: يحييك يا مصباح من عندك باش نمشي مباشرة إلى عم ساسي عجال التحق بنا في الساعة الأولى حاولنا نتواصلوا معاه ما نجمناش ظهر لي موجود الآن. عم ساسي شحالك؟
6: موجود فيروز شحوالك يا فيروز؟
0: لباس الحمد لله شحالك أنت؟
6: وينك يا فيروز؟ فيروز نحب نحييك تحية كبيرة مني لي.
0: يحييك
6: نحيي الحاضرين نحيي إذاعة تطاوين وضيوفك والتقنيين وكل من يسمع فيه وفيك.
0: يحييك والكل
6: هي عربية ممزوزة بالورد الذكية كل من يسمع فيك وفيه وفيروز ربي يخليك
0: يا ربي وانت يخليك انت وكل المستمعين والمتابعين احنا
6: المستمعين جملة.
0: يحييك
6: وشكر لي كل هالثاني التليفون المرة خاطر انا ما سأعرف كيفاش حاجة حقير انا سلم في عرس سول السنة في البرنامج عرس وقريب لي خلاص ونستنى في البرنامج من شعرت فيهاش قال لي لا خذوا بسلم ولي على
0: السمال لا هذا الجميل على الهاتف وزميلي
6: ذو بسلم ما تربتك ما هذيش ما نشعرف أنا حتى يستليفون هكو شأنا على كل حال أتذر
0: مسالش مرحبا بك عم الساسي إذا كان عندك معلومة أكيد ناخذوها من عندك فيما يهم الإبل عم الساسي
6: الإبل شو بقول لك يا فيروز الإبل هي حتى زاد أنواع ولا زاد أنواع الإبل يسمى الماري الماري هذا مشي متعف مشي يوم قبل بشر يمشي هو في نهار
0: في نهار
6: وتلقيه أنا عنده ذروتين هو مقسوم ذرو زهرة من فوق وسمى ذروه منه ذروه من يطلع فوق وسمى بلنا احنا مانا ذروة عادية والبل مانا صبارة ياسر يقعد بالعشر بالخمسة يوم ما يشربش ويقعد حتى كيف كيف حتى بالعشر ايام ما يأكلش وإنسان صديق وعدو زاد يعني نقول لك أسمى شمع ما قراش معه اسمه الزاد يخزن ياسر إذا كان ظلم حد ولا ظلم واحد نعرف ناتو واحد وحضرت لها واحد عند جمل نربى في النهار يحرف عليه ما شربلاش همتني وبعدها خزن في قلبه هكا هكا جمل هكا همتني يشبح فيه كل ساعة بيصل تراه وتليه
0: ما
6: جرب هكا حتى الآخر ساعة حكمة مولاه يمشي دار الحوية الحوية اللي يرفعها على ظهره من فوق وغطاها بوزرته وبعد له افتح بوزه
0: جاء اخر الليل عمل فيه
6: يا اخر الليل اسمع لك وينزل عليك الحويه تمنجح يا اخي يسحب واحد شد ذبح حشاك دق يقولوا دق هو ذبح ذبح البلاستيك يقولوا ما عاد لك
0: صبر يقولوا وقت ما يفيق به ملاه بشي غدره يولي يضرب في راسه ولا يحب يقتل روحه الجمل
6: مكسر ما يروح تنمير من روحه واحد اخر ذلك كثير منها ضربه في النهار ما حبش يسرب له في الحرس كثير في العمليه
0: فهمني
6: سد هكذا ما نسبة غرسة ربي جاء قال لك دز لكن شيء في حمالة جوه فكي في الوالة يعني جاهد لوت الرجل لوت هو فوق كان ما فجعوا الناس بعد اللي يسحبوه مات هو جاء يقوه الحظ قال انت فيه ما عشان تصبح فيه البن لما أنا صبارة وباهية وبالناس كانت تعرفها وكي متحية للمهاجات اللي كانوا فيها الملازية كذا واكثر شيء نقول لك إلها المعلومة اللي نسمحها البن اللي يعرفوها ياسر ياسر هي يعني منسوبة على الرباية
0: والمرزيق زاد راه
6: والمرزيق مرزيق يا سافيه فيروز بنتي المرزوقي عندها ناقه قطعت الليبيا قاعد 15 سنه فهمني وبعد يجي يمشي يجي زر ولدها الرابع ولا الخامس جمعه جماعه قال لها ما تزر هذا زر الجمل هذا ولد ناك كيفاش كذا ولد ناك قالوا له ولد ناك سلموا لها كذا كيفاش الناقه هيك قال لها قداش لها قال لها عندها 12 عام قال لها هذه هي قال لها مرت نسيمه كما قال قبل تول ذكر السيد اللي قال يسمى واحد مرسولي واحد الحوري واحد ليبي واحد كذا اللي سيما يعرفه قال له هاي نقطه ما زالت موجوده هنا
0: ما شاء الله ما شاء الله
6: عايشين مع البر وعايشين مع البل وعارف ما نحكي لك يا ثمن كثير مره ذلك كيف نصطاد احنا في الدار نلقى واحد مرزوق يتبع في جره ما قال لي يتبع فيها شارف هذه وانت مساسي قال يتبع فيها شارف تبعت لوين تدري عليها الشارف والله صغيره انت
0: من جرتها يعني من جرتها الحص نتاعها
6: بعد ثالثه ثالثه كرم تاع يسموه خزوز وذكرها تعرف طبخناه ثلاث مرات ما بغاش يتبرنا الجمعه الاخرى مشيت له ثالثة قلت له بالله المعلومه اللي قلت لي عليها الصحيح كيفاش الحسن قال لي معروفه قال الكبير هذا زي يبدا وقت حتى رجل اللوطه كل صبح يقعد الروح وصغير يمشي الارض لا شيء يتعدى
0: يعرفوه من الاثر نتاع الخف نتاعها على
6: يعرفوه من والبل كما كنا نحكي كانت من قبل في الخسن في الدرخه نتاع الدراس الواحد بالسته بالسبعه حمني تلقاها مربج واحد يسموه ربج هكا يديروا حباس بس جمل هو يكون عاقل فهمني وتلقيها من حسن سيد اخوين كله لكن فيهم كما كل ساعه يسكوا يضرب واحد هذاك اللي يحني فيها تلقاه يضرب يسكا يجيب واحد وتم ما نقصد حضرت لها مره قبل سامحيني حتى المستمعين من كثر شريف ياسر كانوا جمال اللي يزعوا لي جحفه المراه يزعوا لي جحفه جحفه يخدموها من السدر وربطوها بالعلبه نتاع الجمل فهمت يزعوا جحفتها على 600 متر فوق ممكن تعرفها عاد عندك واحد انت ممكن تسمعي له أمي تركب فيها العروس مرة في مرة جابوا جمل ويلزم يقول جمل عاقل وكل سهل وما مرة جابوا واحد شراد معناها يسموه شراد في العرس قد يضرب وقالت الناس يصرخوا في البارود قبل كانت في المحفل هذا تلقاها البارود يكون طف طف طف الجمل لكن مرسمن يقول فيه ديما واحد أسمر هو مرسمنه وخش خش الصحراء يجري الخيل كان ملزوش سطارة هيك باش مرا هيك ما تحبش واحد بيجي يمشي بها في الليل وتحية ليكم والله إذا أكبر تحية في مصباح بقدامها اللي لما سنة دايما كلمني شغل عليه باك أمس قال لي ويلك يا عم ساسي وش بها ندري فيروز قلت لا فيروز عليك بنتي يسمى واحد وأنا هو اللي كنت مريض شوي
0: لطف عليك
6: وتحية ليه وفي جنيد الجامع وكل من يعرف ساسي عجاله وكل ونهني بنت اختي عندها عرس بنويتها
0: ان شاء الله ربي يهني عليك
6: تحيه ليك يا فيروز وشكرا ليك
0: تحيه لك عم ساسي وبطلتك ديما ان شاء الله علينا ربي يبارك في صحتك ويبارك في كل المعلومات اللي تقدمها لنا مع كل مداخله عم ساسي عجال شكرا ليك وربي يهني عليكم ويهني على كل الناس اللي تحتفل بمناسبه سعيده وطبعا تحيه كبيره لمستشار البرنامج عم مصباح ابو قديمه ووكاله اسفار بن قردان اللي يقدمونا العمر إن شاء الله في نوفمبر 2026 عم صادق ربح موجود معنا على الخط عم صادق شحالك
7: الحمد لله عطام أخت فيروز
0: لبس عليك
7: والله الحمد لله
0: الحمد لله
7: الصحة والله حقيقة نشكر ضيوفك على كل ما قدموه والله معلومات قيمة برشا ما نعرفوهاش للأمانة تبقى كل واحد باختصاص ما يعطي مساحة خاصة من الرعاة. والله إضافات كبيرة عملوها لنا اليوم.
0: أي المستمع وهذا دور المستمع يا عم الصادق. راه المستمع يشارك في البرنامج بأكثر من طريقة, من خلال الألغاز, من خلال
7: ثم الناس ما تعرفش, تعرف الإبل, تعرف الجمل, أما ما تعرفش الحاجات هذه.
0: صحيح.
7: الصحراء والكفاش ما يعرفوهاش. توا مثلا والله نقول لك للأمانة أي أي أي الغنية هذه والله تضحك والله العظيم. أي أي أي المدام ما غادي تقول أي ولا أي
0: اسمها تهلي متهلي ما قلت لي جو يسقوا في البل
4: حيم أبو بسم الله هو العبود
0: هاو ذو يتفاعلوا معكم مباشرة زميلنا في الهندسة التقنية
7: والله ما يتشرش
0: يا سيدي نتخيل في المتعة لو كان نحضروها المشهديات هذية على عين المكان ونعيشوها مع الرعاة وقت اللي جوي يسقوا في البل متاعهم حاجة تعمل بارش
7: كيف مازالوا هيك اختيروا يسوي زعم مازالوا
0: قال مصباح قال لك توا الأبيار اللي موجودة والعيون اللي تجري ما شاء الله ولكن علاش لا ادلوا نحافظوا عليه
7: والله
0: علاش لا
7: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نحضروا لها في يوم ما بمدى
0: تحية زوجتك اللي متونسة بسهرية معنا الليلة واللمة العائلية. عم صادق تحب تشاركنا في اللغز ولا
7: ياسير؟ انا اللغز موجود في جنيدي بارك الله فيه مع للأمانة ديما انا اسمي صادق وصادق مشكل لغز حافظية رهي من الأول حولتني
0: السفينة
7: هي السفينة اي السفينة
0: باهي باهي عم سادق
7: سفينة الصحراء راح نتاع البحر
0: باهي عم سادق باهي عم سادق يعيشك ياخذ بخاطرك وتحية الحفصية طبعا
7: يعطيكم ونحيي اخونا وصديقنا مصباح بوقديم نقول له يعطيك الصحة وبارك الله فيك
0: يعيشك يحفظك يا ربي شكرا ليك. عم احمد سولة موجود معنا على الخط بعد عم سادق رابح. عم احمد شحالك؟
8: اهلا وسهلا فيروز عايش
0: لبس عليك
8: والله الحمد لله سهر ممتع ان شاء الله
0: يعيشك معك
8: محمد
0: ومعاك وبوجودك
8: يعيشك بارك الله فيك
0: يعيشك. عم احمد عندك اضافات في الموضوع متاعنا الليله؟
8: والله هو الوقت ما عادش ياسر ولكن ايه. انا نبدا بالتحيه
0: مرحبا
8: نقول في المراحيل تستمع الى كلام جميل في المراحيل يشره مع قصبايه الغمد واحلى المواويل مع المراحيل تتمتع بعزف سي عمار على العود في فن اصيل
0: إيه؟
8: مع المراحيل مع تلحين سعلي اندندن ونميل في المراحيل حكايات وطرايف جنيدي يحكي لك تقصر الليل في المراحيل المبدعة فيروز تستحضر تراثنا جيل ورا جيل كل أربعة أسرة المراحيل تقدم لوحات وراثية من الزمن الجميل يجعلك تعيشها حقا بلا تبديل ولا تمثيل تراثنا حي تراثنا يحكي عيشة الصحراء والبل والخيل والرحى والغنم ومراحل المجيل والمعصر والمندر وحشيش الجبل والطب البديل والظاهر مربع في مارس وبريل وتاريخ جدودنا في الرباج والبراش كتبوه الشعراء بالجملة وبالتفصيل
0: والبالمواويل زاد وغنوه المغنين بالمواويل
8: بالمواويل الجدود قالوا زين زينة القلب مش نواظر وخدود
0: إيه؟
8: خلي قلبك متسامح ولا تكون كالجمل الحقود
0: إيه؟
8: وهذا اللي كان يحكي له في الساسي معنى الجمل راهو يغدر قالت مسعود شعر مندوز قالت بالفين كيلي ما ملاع اللاقة لا جمل جاني على لا حمل جاني على جمل لا ناك جاوبها شعر آخر يقولها لا حمل وافي كيلة يزهي جميع قرايبك والعيلة من البعد جابات بنات كحيلة هذه كحيلة معناها نسم الأسامي
0: أسامي
8: وغندور هذا ما سمى حد هذا يسموه الجمل زاد غندور يفزم في عقاب ياق ثم واحد آخر قال ما زالش هاك الجمل العاتي منين كان على الراس وعرف الطومي وما زلت وما زالتش عادات من عاداتي وبيت الشعر قعدش في ما فيه هدومي ما زال شي في بركم دغبور دغبور هذا زاد نوع من الإجمال دغبور أشكر وصف بيوت شعر وثماش في الميعاد شاي يتنهزر مهنقر بين الرفاقة ويتجاوب بصفات معلقة فيها راية. والعرض راوي قال كنا حرتنا جفارة حملنا حمول على الخوارة، هذا الخوارة زاد نوع من تسميت الليبل. وقول بعناك يا لشقر خيارك سوبة وبحقك شرينا كرهبة تضربنا، بعنا الجمل والناقة وززناها بيت مطوقة مطوقة ترواقة. يحييكم سي مبارك العبيدي من البحيرة
0: عيشة،
8: ويقول راهو يحييكم ياسر يتبع فيكم في برنامجكم ياسر، ويقول بابا يراه كان مغروم بالبل وكسب 13 بل ويصنف البل يقول الصغير هو حوار وبعد شي حاشق يكبر شوي وبعد يولي قعود وفي الاخر يولي جمل. والحاشي تعرف قصة حاشي الملح هذا كمان، حاشي الملح ما الحاشي صغير،
0: الحاشي صغير
8: الجمل ماشي بيجيب الملح والحاشي قال حتى انا نمشي يجيب معاه الملح. عاد في الطريق يسلوا فيه الحاشي يقول له الناشي انت ما وخفي خطر ما زال فارغ، يقول ماشي نجيب في الملح، ماشي نجيب في الملح
0: فرحة.
8: وقت اللي عبوا الملح وجي راجع قالوا له وين كنت؟ قال لهم كنت نجيب في الملح
0: ولا بقيه ولا بقيه.
8: آخر شيء محمد بصر يبلغك السلام انت وكامل الفريق البرنامج وكل من يعرفه، والتحية أيضا من محمد بصر وكل من يعرفه وأهل بالخداش.
0: شكراً عم أحمد يبارك لك، شكراً على كل الإضافات. وطبعاً عم محمد خليفة بصرة يبلغك كل التحايا أيضاً، ويقول تحايا لأبنائي وبناتي المغتربين وكل أسرة المرحيل. عم زين العابدين الحميدي تحية لها ولزوجته ناجية، عم حبيب غريب وزوجته عايشة، وكل المستمعين عم علي بن سلم كادي اللي كلمنا في الكواليس. فما تليفون في الانتظار، ألو ما خلوش ننتظر. ألو مرحبا. مرحبا سيدي.
9: لاباس
0: لاباس عم مصطفى، شحالك؟
9: والله لاباس يا فيرو، شني حالك انت؟
0: الحمد لله الحمد لله.
9: نشكركم على الجماعه اللي دخلوا، كل نشكرهم بارك الله فيهم، معلومات كلها باهيه.
0: يعيشك.
9: وبرنامج سبح
0: واللغز واللغز
9: اول ما دخلت قلت الشاهي ولا مصميصه؟
0: ايه
9: ها
0: ايه
9: يا ذكر الشاهية يا بزر
0: نعود شاهية آخر للسهرية ما زلت طويلة.
9: أيوة
0: قصرت الليلة للصباح.
9: للصباح
0: إن شاء الله إن شاء الله عم مصفى، إن شاء الله عم مصفى. اللغز عم مصفى شنو الحلب عندك؟
9: السفينة نقول لك.
0: أنت تقول السفينة. يعيشك عم مصفى يبارك لك. قل
9: والبل اللي نعرفها من عام 1970 هيدا أهلي عندهم البل.
0: ما شاء الله ما شاء
9: من عام 1970 أنا نعرف عندنا البل، وقبل الناس كل راو عندها البل.
0: صحيح صحيح.
9: علاش عندها البل؟ خاطر هيك هي اللي تحرك تحرك هي ويدرسوا عليها هي وينقلوا عليها هي هيك هي كل
0: هيك.
9: ما عندك بعير وقتها ما عندك لا عندها زرع ولا شيء ولا غمر.
0: صحيح صحيح عم مصطفى. وطبعا البل والجمال والناقة هي وسيلة العيش اللي عند الناس على هذاك، كل الناس كلها تحاول انها يكون عندها حتى ناقة والا جمل والا زوز، فاقل حاجة يكون عند العائلات. شكرا لك عم مصطفى، من خلالك تحية لخالتي زهرة وكل العيلة اللي سهرين معنا الليلة. شكرا لك. فما تليفون اخير ما نخليهش في الانتظار. الو مرحبا. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي.
10: نجاوب على اللغز.
0: ساعة قول لي اسمك.
10: اسمي فرج الحامي من حامد بن زيد.
0: مرحبا مرحبا بيكم بحامد بن زيد. قول لي على اللغز.
10: اللغز الجحفة.
0: الجحفة انت تقول الجحفة.
10: الجحفة الجمل والعروس
0: يا سيدي شكرا ليك يا عم فرج، وان شاء الله في حلقة اخرى نسمعك اكثر عم فرج. شكرا بارك لك بارك لك ويحفظك ويبارك في تليفونك وفي كل مستمعينا في الحامة. عم عبد المجيد ببرديعة بعث لنا عدد من الأبيات يقول وين تشب البل نشبه ونهزوا البيوت وديما مع مراحيل ندبوا لين العمر يفوت، البل ترعى وفحلها يهدر نجع عرب وزرعة مندر، ساقوا البل وسرب التجارة قطعوا الجبل والبر في مشوارة، البل ترعى والبكار تتبع تغني الطيور والربيع مربع. هذه شوية من الأبيات اللي بعثهم لنا عم عبد المجيد مبرديعة. طبعا تحية لكل المستمعين اللي رسلونا الليلة. 60 ناقة حجل ببكاريهم، نبيع ثلثهم للحج نصفر بيهم، ما نكرفيقة للبقرية ناقة، ولا يجي حوارك والعجول رفاقة، إن بكرتي تغرد على الراقوبة، وين الرتم والرمس رامي ثوبة. كحيلة الإبل وسميت كحيلة لأنه ألوانها أكثرها عندما تراها من بعيد تميل للسواد ما عدا البيضاء، وقيل أن عين العربي تتكحل وتسعد برؤيتها. هذه شوية من المعلومات اللي بعثهم لنا عادل بلطيف، طبعا مبارك العطوي، عادل، مريم غراب، مريم الحرابي، وكل المستمعين الأوفياء. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وصلنا ثلاثة رسائل الأسبوع هذايا. رسالة الأولى من عند سلم السياري، رسالة الثانية من عند رجاء من تطاوين، ورسالة الثالثة من عند عم صدق كيوة من رمادة. نقرأهم الأسبوع القادم إن شاء الله يا ربي. كان عشنا الناس الكل موضوع الإبل، موضوع فيه بحث كبير، والكثير من الأبيات الشعرية والقصائد اللي تتغنى بالإبل، والأمثال أيضا الشعبية اللي تتغنى بالإبل وتحكي على الإبل، حذرناهم ولكن ما فماش وقت حتى نقروهم، أكيد نقرهم في حلقة قادمة. نلتقي أنا وياكم وكل المستمعين والمتابعين الحلقة الأسبوع القادم. شكرا لذوب سالم في الهندسة التقنية بالكثير من التميز وعلى صبرة أيضا معايا الليلة. شكرا لعادل جميل وعلى صبرة، وشكرا لعم مصبحبو قديمة، لعائلة المراحيل، محمد، علي، عمار، عم مجيد، إلهام، الغزالة، آسيا، وعم جنيد الجامعي، ولكم متابعينا الكل بالمحبتكم أكيد نكبروا وبأكيد نمشوا خطاوي، والمرحول ديما يسير مع القافلة اللي تسير. ليلتكم أسعد الليل.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دخل اليوم عنوان وإطارات شركة سيتاب البرما في إضراب حضوري عن العمل يتواصل على مدى يومين. يستقبل غدا الميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج بعد أن غادرت أمس ميناء مرسيليا الفرنسي في أولى رحلات هذا الموسم. أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السيلي مساء أمس بالأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة على اختتام السنة محمد طار بن الجامعية وتخرج ضباط الدورة المتحصلين على شهادة ضابط للأكاديمية البحرية، وذلك بحضور المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بمهام الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، إلى جانب ثلة من الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة. في العالم، أعلن الجيش الأمريكي قصف عدد من المواقع في إيران مؤكدا أن تنفيذ ضربات إضافية ضدها يهدف لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. أفادت اليوم مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين على الأقل جراء غارات جوية صهيونية على قطاع غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: عادي مايا.
1: بالأول بالأول.

ويا سلام.

0: انا شفت البني يا سارحة
1: فظيع.
2: اذاعه تطبيل.

0: الصحفيين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. استقبل رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون أمس بقصر المرادية بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية. في العالم استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح أمس جراء غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة بحسب مصادر محلية. أخيرا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة وقوية على إيران الليلة، في المقابل توعدت طهران بتنفيذ رد ساحق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الموسيقى النحاسية في بيوت وقلوب التونسيين.
4: طبول تقرع، خيول تختال على وقع إيقاعات صاخبة مفعمة بالحماس، تجر عربة يتوسطها طفل تزين بالتاج والصولجان. نحن الآن في حضرة موكب حفل ختان تونسي بأحد الأزقة، حيث اختارت العائلة تقليدا أصيلا وفوضت الفرقة النحاسية للاحتفاء به. إن المتمعن في ملامح المشهد الموسيقي التونسي يلفي أهمية هذا النمط في تشكيل ذاكرة موسيقية قوامها التنوع والثراء. وتعود أصول نشأة الموسيقى أو الحسينية كما يحلو لممتهنيها ومحترفيها تسميتها، وفق الدكتور والباحث في تاريخ الموسيقى أنيس المدد، إلى المشرق.
5: تعود أصول تلك الفرق إلى فرق قديمة عرفت في المشرق، وكانت متكونة من ضاربي طبول كبير، نقاريات اللي احنا نسميوها اليوم نقارات، وصنوج معدنين، ونافخي مزامير من الخشبية كما الزرنة أو ما نطلق عليها نحن بالزكرة، آلة أخرى زاد نفخية من النحاس هي البوق. وهذه التشكيلة تبنها العثمانيون منذ القرن الثالث عشر، صارت جزء أساسي من تركيبتها العسكرية. كان يطلق عليها تسمية طبل خانة أو المهتر خانة، وتصاحب العساكر في الحروب لتشجيعها، إعطاء الإشارات التكتيكية عند الاقتتال. كذلك كان لها دور في الاحتفالات والاحتفاء بأصحاب السلطة، وكانت بمثابة صوتية للنفوذ العثماني. منذ الفترة الأولى للاحتلال الفرنسي البلاد التونسية تم سن قوانين الجمعيات، وانطلاقا من انبعثت العديد والعديد من الجمعيات الموسيقية خاصة للجاليات الأوروبية التي كانت مستوطنة بتونس، وأغلب تلك الفرق كانت فرق نحاسية، فرق إيطالية مثلا لاستيلا ديتاليا، فرق مالطية كيما لافاليت، عديد من الجمعيات كانت منتشرة على كامل البلاد التونسية. كانت تنشط هذه الجمعيات في كل المناسبات الرسمية والاحتفالية

0: في الشوارع وتصاحب معنا الكرنفالات. والفرقة التونسية الوحيدة التي كانت تشارك تلك الاحتفالات هي فرقة البي. هذه الفرق أصبح يطلق عليها لغموني أو الفانفار بالفرنسية، فانفارا بالإيطالية أو مارش بان بالإنجليزية، ودرج على تسميتها بالنحاسية نظرا لأن أغلب آلاتها كانت من النحاس. نفتح قوس علاش النحاس بالذات، لأنه فيزيائيا النحاس غني بالتوافقات الصوتية وبالتالي له جرس ثري.
1: تتسم موسيقى الباي أو الموسيقى النحاسية بمرجعيتها العسكرية، حيث تتلمذ العازفون في مختلف الجمعيات على أيادي ضباط الطاقم الموسيقي للباي على غرار محمد الحداد، أحمد البجاوي، ولحبيب التميمي وغيرهم. كما تفردت الجمعيات الموسيقية النحاسية منذ تأسيسها بصبغتها الاجتماعية الثقافية، متوسلة الإمكانات المتاحة في النصوص التشريعية لتدافع عن الخصوصية الثقافية التونسية كشكل من أشكال النضال في وجه المستعمر الفرنسي آنذاك.
0: منذ بداية القرن العشري مع تطور وعي التونسيين بضرورة تثبيت الذات، افتكاك مكان لهم في الساحة السياسية والجمعياتية والموسيقية أيضا، انبثقت جمعيات وطنية إنجاز تسميتها معناها، كما الجمعية الهلالية التي أسست 1904، الجمعية الحسينية 1905، وتم إدماج معناها زوز جمعيات دوما لتكوين جمعية سميت بالنصيرية. ثم جمعية أخرى بعدها كما الجمعية الإسلامية التي تأسست سنة 1914، الجمعية العصرية 1920، الساحلية بسوسة فيما بعد، الجمعية النحاسية بنابل، وغيرها وغيرها من الجمعيات.
1: لطالما لعبت هذه الجمعيات الموسيقية دورا في تنشئة الأطفال اجتماعيا، حيث رسخت لديهم الانضباط وأكسبتهم مهارات حياتية ساهمت في نجاحهم. الموسيقي لسعد المعتمري هو أحد ممن قضوا مرحلة الطفولة في رحاب الموسيقى، بالتحديد مع فرقة الترقي وسط العاصمة بين فسيفساء من الآلات النحاسية.
2: ثم حاجة تتعلمها، ثم انضباط، ثم احترام على الناس أكبر منك، وذلك صناعي ولم زال يتعلم، طبعا تعلم التوارع. وحاجة أخرى، كنا أفار تونس العاصمة ولا نمشيو مثلا نمشيو لتبربة ولا تمنوبة، نمشيو نثبت قلعة لندلس، نمشيو الوطن القبلي، تشفق عن بلادك حاجة مهمة برشا. تدخل تونس الأعمار خطر الجمعية النحاسية، ندخل الأفراح متاع شرائح المجتمع الكل.
1: أصبح اليوم استقطاب الشباب لممارسة هذا النوع من الموسيقى صعبا، وهو ما بات يشكل عائقا أمام استمرارية هذا النمط في التوهج أمام اكتساح أنماط موسيقية جديدة للمشهد الموسيقي مقابل تطور الأنماط الأخرى من جهة، والأسعار المشطة للآلات النحاسية من جهة أخرى.
2: المشكلة اللي فما ساعة الشباب انفورمي ما تبانوش اللي فما الآلات هذية أصلا. أنا برشا مرات يجيني شباب برشا عرف يقول لي وين يعلموهم مثلا؟ تجد في أوروبا شعب، في أوروبا راهو عندهم نفس المشكل زاد، ماذا بيه الشباب الكل جيتار وبتري، يمشيوا ويتنقلوا، يمشيوا يعملوا يتنقلوا للساد نتاع الكونسرفاتوار، ويدوروا على الليسيات، ويدوروا على المعاهد، ويعملوا لسون موديل، ويقدموا الآلات هذيا. هما ما جاوش يا سيدي، أنا أحنا نمشيوا له. انفتح على المحيط متاعك، شو المحيط؟ انفتح على الكونسرفاتوار، انفتح على اللي سيكون تريما بيطير به، مشيو ويجيبوا مثلا قسم هاي الآلة هذه هاي كيف تتعرف، يكتسبوا قصة يعملوا بارتناريا بس يحبت مكانيات رأي إرادة وتعاون.
1: فرقة بومعيزة للموسيقى النحاسية بتبربة أبت أن تغيب في غياهب الزمن، ويأفل نجمها بعد التتويجات والنجاحات التي حققتها زمانا. لذلك ارتأت أن تنتهج سياسة التشبيب والتوريث كما فعل السلف سابقا. أشرف بومعيزة مشرف الفرقة اختار مواصلة الرحلة رفقة مجموعة شابة من العازفين الذين جمعهم حب حاس.
3: أنا ودي صغيري عازف عمري يقرأ في الألول، هو يعزف عندي المدام وبليس عازف زيت مانا معلمة نخذ ذكرى العائلة فنية في كلنا ناس وكلنا مضرومين حب الحافظة على التراث نتاع ديانا ديجان احنا ورثينها دي أب عنجد. أنا عمي أنا اللي يرحمه هو اللي يعلمهم بليس كل خمسة بمعيزة، نحن نجم نكونوا آخر شيء، أما نحن قاعدين نعلمهم في الصغار ما حبوش تموت موزيكا خاطر مغرومين بها، نحن حتى معايا كلهم مغرومين، عندي من الصغار كلهم شباب حبوا الموسيقى وروا على فكرة نحاس روا صايم مستاهل. بالنسبة للنحاسية أنا واحد من الناس حب ما تموتش، فرق الكل باهي، يعني بالنسبة لنا نحن نخدموا المالوف، نخدموا التونسي، نخدموا الشرقي، نخدموا الراي، متنوع كوكتيلات كل شيء نخدموه. نتاع الجيل حب تويكا، نتاع الناس بكري نخدموه، نتاع الشباب تويكا كل شيء نخدموه. نحن راه بالنسبة لنا نحن كي نخدموا رانا مغرومين، حاسس نتاع نحاس راه صعيب. تويكا راه النحاسية راه ولد قبل ترجع يكون نحن خاطر بدينا نرجعوا فيها، حمام العروسة كل ولا يعملوا فيه بالنحاسية. كانت قبل لا يعملوا كانت تورات، ولا يعملوا تورات يعملوا هزين الفرش، وتوا التندوس طلعوا جديد وحمام العروسة، كل بلاصة كيفاش، مازالش ما بتحب الموسيقى وتعرف قيمة الموسيقى.
1: أزياء موحدة تتغير حسب الفرق والفصول، آلات موسيقية نحاسية وأخرى خشبية، بعضها نقارية وأخرى نفخية، تتعانق مع بعضها البعض لتعزف أعذب الألحان. هذه أبرز سمات الفرق النحاسية عند الخرجة احتفاء بالمناسبات الخاصة والعامة.
2: هم نوعي صم قواعد كانت قبل مثلا متنجمش احنا نخرج مثلا طاقم ما فيش كلارينات، يزم عنا كلارينات وساكسوفون وساكسوفون وقول بتونسي باريتون وباس واربع ترومبيت، معناتها تاقم اقل شيء تلقى فيه 12، وكان كنا الناس كلها تعزف وما تسمحش لنفسها، معناتها باش احنا نخرجوا وعندنا اله ناقص يلزم لي فامي الكل ريبريزونتي يلزم القياسات مش هكاك، معناتها معروفه اللبسه نتاعنا نثبت انا الراجل يلبس السروال اكحل والسوريه الحمراء، بافريكا يلبسوا السروال ابيض والسوريه حمراء، احنا نلبسوا قطلك السروال بلو سيال هكا بلو سيال والسوريه بيض.
3: الفرقه نتاعنا كلهم يعصوا تبارك الله، وحتى كي يمشيوا دار الفرح راهم يمشيوا منضبطين، الهنديه بلائق لبسها كل كيف كيف، احترام في دار الناس، وكي نخدموا في دار الفرح راهي براده اللي نخدموا.
1: يقال ان الانماط الموسيقيه تتطور بطبعها، لذلك تجدها عبر التاريخ متحولة من نطاق ضيق في تعبيرها ووظيفتها وأسلوبها إلى أفق أرحب وأشمل ذي صبغة إنسانية قاطبة وثيقة الصلة بالمجتمع. وفي هذا السياق انتهج بعض الموسيقيين المولعين بالآلات النحاسية والموزيكا أساليب جديدة في إطار تطوير العمل الموسيقي النحاسي وإضفاء لمسة تجديد تمكنه من القطع مع السائد ومعانقة الروعة بحضورهم أكبر المهرجانات واعتلاء أعرق المسارح.
4: بالنسبة لواقع هذه الفرق حاليا هي فوق 100، أغلبها مندرجة تحت غطاء الفرق الرياضية تعمل على الاحتفاء بها إلى جانب مهام تأثيث المناسبات الخاصة، ورغم أن شكلها ورصيدها تقليدي إلا أن هنالك حاليا تجارب تونسية مهمة طورت من تلك الفرق ومن منتوجها الموسيقي وحولتها إلى فرق ذات إبداعات فنية، مثل فرقة الساكسوفان لفاخر حكيمة أو فرقة راس بن حاس لسعد المعتمري، واللي قدموا في عروض فنية دسمة تقطع مع نظرتنا النمطية للفرق النحاسية. وفي الحقيقة تعود هذه الفرق إلى تنامي تدريس الآلات الهوائية بالمعاهد الموسيقية بتونس، خاصة منذ

0: أنا حاولت نعمل حاجة موجودة في الصراحة مش أنا بتاعتها، موجودة في أوروبا، هي في الأوركستر سيمفوني. كل أوركستر سيمفوني عنده تقاليد، يجيوا يعملوا فرق تسمى أوركستر دو شام، فرقة مثلا يجيوا من الأوركستر سيمفوني ناس يتعزف الآلة المحسية، يعملوا مثلا برنامج عنده موجود مكتوب، برنامج وحده. جيت أنا قلت لهم عليش في تونس، عليش هذي عمري ما سمعت بها هذي. لما حافظ مقني هو اللي يديروا كسر بونيك في عام 2016، أنا أنا تبع أبريل 2017 أول مرة في تونس عارف كله. معناتها عملت فيه برشا ألمات، معناتها موسيقى دفير من الثانية وفيه شوية موسيقى كلاسيكية، وقد دخلت معنا شوية شان فهمتي باش نشوف الآلات هذه برشا يسرقوا يسر قوية مجيش معنا الغنية، بالعكس هي قوية وحنينة ومنتهم.
1: صعوبات جمة تواجهها أغلب الفرق النحاسية التونسية في ظل المشهد الضبابي غير الثابت للقطاع الموسيقي والذي تحكمه ثنائية التغيير والتنوع. هذه الضبابية أثارت حفيظة ممتهني المزيكا ومحترفيها الذين طالبوا بتوفير مناخ ملائم لهم لممارسة ومشاركة إبداعهم بطرق متجددة قوامها التحفيز.
0: أنا قدمت برشا مشاريع مثل مدينة سقاط ومي جايبوكش.
2: احنا ماذا بينا يتلفتوا نحاسية شوي، دار الشباب دار ثقافة على الأقل يعلموا نحاسية ولا يعملوا مسابقات كما كان قبل. علاش ليه تكون مبادرة مش يعد يزيد يطور روحه ويزيد يسمع من هذاك ويسمع من هذاك.
1: تبقى الموسيقى النحاسية أحد أهم ركائز المشهد الموسيقي التونسي على مر التاريخ، رغم تراجعها في السنوات الأخيرة واقتصارها على بعض الحفلات الخاصة من جهة، وعزوف الشباب على مداعبة الآلات النحاسية من جهة أخرى. إلا أن هذا النمط سليل الموسيقى العسكرية والبلاط الملكي يظل فخما مهيبا جامعا بين القوة الحماس والانضباط والمرجعية النبيلة، متربعا على عرش قلوب التونسيين فاتحا بيوتهم بالفرح لاقترانه بألحان المسرات والأفراح. ويبقى السؤال المطروح موجها إلى الهياكل الثقافية، أي مشروع ثقافي موسيقي إصلاحي يحمي هذا النمط من الاندثار ويعيد له بريقه؟ فهل ترتقي هذه الموسيقى إلى عالم أرحب ضمن أكبر المهرجانات وتلقى من الحظوة ما يليق بمقدار تاريخها وإرثها العظيم؟
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
4: الموسيقى النحاسية في بيوت وقلوب التونسيين مع نسرين حشانة.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: هذا جبل الابيض يا شيخ احمد، بينا وبين بلادنا ماشي نهار.
1: ايه ليه احتبرنا بحلاها.
0: ايه
1: دير يقول يا وكري ترابها فايح والنفس تزهى فيها يا منصور، والمارينا من جبال خضراء وارض عامره سواني ومزارع وشجار، وبلادنا اعز علينا فيها تربينا وفيها عاشوا جدودنا.
0: هذه عشيه انباتوا من الوجاي ولا من هغادي؟
1: هاي هاي نمشي انا وانت قدام الجافيه نختاروا مكان يصلح.
0: هاي

0: الواد فيه برشا فرسان، فكنا ربي من بلاهم.
1: يظهر لي هاشم وجلول عجبتهم الراحة، ولا كيفاش ما يوصلوش بخيلنا لهالواد؟ فيندي وهيت عليهم، يمكن عرب فكيني.
0: قدامنا زوز جمال عليهم زوز انسان.
1: انسان رواحهم؟ على هذا البلاد آمنة.
2: مسيكم بالخير ها فرسان. سيدي القايد مرحبا.
1: وين على خير انسان رواحكم؟
2: هذه سويدي بنتي، كنا زايرين بني قنديل، واهلنا ما عادش بعاد هسيدي.
1: وش هي الاخبار في كسور الجبل؟
2: سويدي باهية باهية، وما ثم كان الخير، البلاد هادية. سويدي لكن مبروك الفكيني وجماعته عاملين حالة سويدي.
1: ورجع لي يقطع اثرهم من البر. اسمع يا وليه، انت وبنتك الاحسن ترجعوا معانا. الواد فيه فرسان، يمكن زغابة ولا قطعية.
2: حتى كان مبروك سويدي، نطيحش انت مع نسيب الارزال. ربي يستر سويدي.
1: بر بارو في حفظ ربي. اعرف وش تتكلموا.
2: بالسلامه.

0: وصلنا يا مادي. هذا المبروك لمشوق.
1: انت ما تتكلمش حميد، غطي وجهك بالعجار والبخنون واسكت.
0: لكان فركسونا، كل واحد منا يقتل واحد والعمر بيد ربي.
2: اش هذا يا ابراهيم؟ الدنيا جد زوز نسير ارواحهم شاقين السحرة في الليل.
3: مسيكم بالخير عرزان.
2: نسيل ارواحكم؟ هذا بال وين؟
3: البلاد عامرة هاسي والرجال ما تتعدوش عنسي. وهذه بنتي مريضة زايرة بها شيخ الجبل الابيض الغوث السايح. الله ينفعكم ببركة ان شاء الله.
2: امين، ربي يبلغ المقصود. شد يا ولي. هذا بيت فضة، اشرو بيه الشمع للشيخ واطلبوا فاتح المبروك لفكيني وفرسان.
3: يا سيدي مبروك مضمون موصات، وين تمشي الابواب قدامك مفتوحة ان شاء الله، مفتوحة ديما. يا سيدي هاي في لامة
2: في لامة.
3: السلام.
2: بالسلامة، ربي يبلغ المقصود.
0: صوت صوت المراكين اللي سمعته من قبل هالشي مبروك.
2: يظهر لك عزوز سمراء وبنتها ما تكون الا كيفها.
0: ما تعبش عليا كيف نقول لك، خلينا نلحقهم ونثبت. الصوت مش غريب، لكن وين سمعت؟
2: عمل عقلك ابراهيم، انت فارس من جماعة مبروك الفكيري، تعطيك همتك تكشف على مراه. هيا هيا اللي نستنوا يعقوب، كان ثم حاجة لابد القاف لراه.
0: ثم حاجة نسيتها وتو تفكرت، نسير يتعدوا تو شافونا، زعم يسكتوا كيف يعرضوهم للمطيس.

0: هذا فارس عارضنا يا مادي.
1: احنا ما خفناش من مبروك وجماعته، يخوفنا فارس. هذا يعقوب.
2: نسوي مروحكم. اللهم صلي عني.
3: وليدي ربي يصون شبابك، قدامك المبروك فكيني وما دراك.
2: كلمكم بروحة.
3: واعطانا بنته صدق الشيخ الزبل الابيض. احنا سيدي زوا.
2: خذي امي الكبيره وهذا بنت واخر صدقه. واو ليره ذهب ليك يا امي الكبيره.
3: يطول في عمرك ويكثر خيرك توليد. يزيد في مالك ويحل ايامك.
2: اما بشرط قدامكم قافله ما تخبروهاش على فرسان مبروك.
3: لا لا اوليدي قولت لا ما تجيب بلا.
2: هذا ابراهيم. ابشر ابراهيم القافله وصلت.
4: باي باي اسمع ونسويه. مبروك يطلب منكم لذر باش تباتوا الليله من ضيفنا.
3: شنو مبروك الفارس يغصب انت؟
4: قال عليكم لما لكن خايف من لساناتكم. ما يخفاش عليكم عنا 10 أيام نستنوا في قفله لماطيس ويمكن يفلت منكم الكلام وتفضحونا.
3: سويدي
4: على هذا ارجو لي نقضوا حاجتنا. وعليكم امان ربي.
3: سويدي نعاهدك يا سويدي بالشيخ اللي زايرينا.
4: اللي سمعتيه مني وليا هو كلام مبروك. هيا ارجع.
3: هيا بنيتي صغيره نرجع. هيا بنيتي والظاهر من ربي.

0: وقف يا منصور وقف الزينة.
1: الفارس اللي طلع لينا وكيف رانا ولا ما هوش بلاش يا شيخ
0: البر مليان بالزغاب، لكن اللي قطع فريقه من باجل جبل الابيض ما عاد يخاف من شيء. هالعلوة باتوا في راسه، الحجر متوفر فيها، وهالجبل ما عندهم ثقة كان في الحجر.
2: الحجر ولا البشر، كل راجل يكمن وراء حجر. هيا نعطبوا، هيا نعطبوا لحظبها يا جماعة. هيو
1: الليلة هزيد شيخ نشو هك العلوش اللي جريناه، والليلة الجاية نباتوا في الوكر مع نسوينا ودريتنا. لكن هشيخ هاك الفارس اللي رانا في العشية وهرب يخوف
0: البر موحش، هو يمكن خاف منا كيف ما احنا خفنا منه.
1: ربي يحسن العاقبة، زعما يجي وقت وهالبر الكل يبدا امن، لا حد فيه يتعدى لحد من باجة للجبل الابيض. ماني ظانها

0: العشاء. عشيتوا بكري.
1: الحمد لله مسي مبروك.
0: اسمعوا النار ما تشعلوهاش. اعملوا مطيس نارهم تلها مطمئنين.
2: باه.
0: قل لي. قمرت المكان ابراهيم؟
2: من قبل نعرف. وزدت اكدت منه. جبلية على حكمة. ميباتو كان في جبولات. الحجر يحارب معاه. القمح والمذخور عملوه في راس الظهر. والعساسة يرقدوا لوطة منهم شوي. وكل واحد يهز معاه سلاحة وحبل له سكين. اسمعوا. اللي نحطوا له السكين في حلقة ما عادش يتحرك. نكتفوه ونتعدوا للاخر.
0: وعشرة يقوموا بالعملية.
2: الله يبارك.
0: وعشرة يحموهم البارود اذا لزم.
2: ايه.
0: المراه وبنتها وخيلنا ودبشنا احرصهم واحد منا. اذا صار مسار نرجع ونركبوا على خيلنا ونبات وندوروهم للصبح. واذا شدوا للصبح نهجموا عليهم. هاي. حضروا واحد ومتبعون.
2: هاي.

0: يا مهدي، جماعتنا في خطر.
1: الراجل اللي خلوه عساس مسلح وما هوش رايد في مكان،
0: زعم يدهموهم طول.
1: تحبلهم يثبتوا. فكر معايا حميد، فكر اش نعملوا.
0: خليني نتوجع كاني باش نولد، وانت نادي الراجل ولاهي وعلي الباقي.
1: هي فكرة حميد، فكرة. هي ابدأ ولا هنزيدوا شوي، لكن حضر روحك. علي علي في الصوت، علي في الصوت حميد.
2: يمان في بطني،
1: علي علي يا حميد.
2: بطني يمان في بطني.
3: ايش بها بنتك يا وليه؟ بيك ملدوغة.
4: ربي سهل عليها يا وليدي. اهو المكتوب جابها لهالوقت.
3: هذا وقتها يما شكون بها في الخلاء؟
4: كل شيء من عند ربي يا وليدي. يصور شبابك هات كان عندكم مي. عاوني عاوني يا وليدي عاوني.
3: ايه
4: اجرك على الله. سيدي عبد القادر ها وليان، شدي حزامي، شدي حزامي يا بنتي، شدي حزامي ها
2: سيدي. يا
3: امي هاك يا امي هاك المي
0: خذ هاك بعضهم من عودتك كتفه يا مجد كتفه وكمل هي بتحب تعيش اعطي الطوع. هيا يا مالي لما تلخيل اعقدهم في بعضهم خذ سلاح الرجل.

0: اجري كان من كل معانا تو نربطوا الخيل لهنا ونتلكوا البارود.
1: الواه البارود الواه
0: البايك وجماعتنا تو اكثر الهرش ويهربوا.
1: الباطيس ردوا بالكم
2: ارجعوا بالتواني
0: لكنك شفت ربي
2: ارجعوا بالخير ارجعوا
0: ارجعوا
1: احصلت ابراهيم احصلت هاني مادي سلم روحك ولا تموت.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، ثروة محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، صلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

طريق جبلية بمنعرجاته الصعبة وقصور منتصبة في أعالي الجبال تروي تاريخ ضارب في القدم وتغرينا بمزيد التوغل والبحث في مخزون من التراث الثقافي المتنوع. نحن هنا في بن خداش الشاهد على أكبر معارك الفلاجة مع المستعمر الفرنسي. بن خداش مدينة القصور والعيون، بن خداش الأصالة والشموخ، فمرحبا بكم.

0: في وسط مدينة بنختش انتصب قصر جدرانه تكاد تنطق لتروي تاريخ من حياة الشعوب. هناك بجانب قصر بنخدش بناية كبيرة، إنها القرية الحرفية التي استقبلنا فيها أيوب الزموري، الشاب الأصيل الذي يتقد نشاط واعتزاز بتراث منطقته. هو ولد الجبل كما قدم نفسه، بين الزعتر والكليل والشيح والغربوز والبسيسة والزميطة والشربة والمخذور والعديد من الموروث الغذائي المتنوع في بنخدش. حدثنا أيوب الزموري عن مشروعه بكثير بالمجال الذي اختاره.
1: أنا أيوب الزموري، شاب تونسي أصيل معتمدية بنخدش، يعني كنقولوا أصيل معتمدية بنخدش معناها ولد الجبل وولد الصحراء وولد الحاجات الزمنية، معناها هذيك الغرام بكل ما هو تراث وبكل ما هو تقليدي، هذيك تنجم تقولي في الجينات متاعنا في بنخدش، على خاطر ما نجمش واحد يتنكر الأصله. وزاد حاجة أخرى ديما نقول اللي ما عندوش تاريخ ولا ما يعرفش تاريخه شنو، لا حاضر له ولا مستقبل له زاد. والشيء هذا والخيرات هذه كلها هذه من تاريخنا، والخيرات هذه هي اللي خلتنا عايشين التوى، وهي اللي خلتنا نجم نقاوموا الظروف الصعبة، الظروف الجبلية والظروف المناخية والظروف الاقتصادية وكل الظروف معناها الصعبة رانا قاومناها بالشيء هذا.
2: أكيد الجبل أعطاكم الأعشاب الطبية اللي اليوم أنت باش نتعرف على برشا حويجات من عندك، أيضا بنخداش وأرضها الكل بمختلف معتمدياتها، عطت برشا موروث كما الغربوز اللي نشوف فيه.